0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
1: إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي، الصوت الأقرب لك.
2: تحية مجددة لكل حبينا ومستمينا، مرحبا بكم ديما على موجات إذاعة الكيف. مازلنا معاكم بالطبيعة، نسلموا على كل أصدقائنا اللي تواصلوا معنا في باج راديو كيف. الكل نشكروكم أكيد على تواصلكم معنا، ومرحبا بكم ديما على موجاتنا بالطبيعة في مختلف البرامج. مازلنا احنا مواصلين معاكم المشوار، وكما حكينا بكري شوية مع الإنتاجات مرة هذية مع صديقنا الفنان السوري اللي سمعتوه اكيد قبل على موجات إذاعة الكيف، اللي هو الفنان علي حسين المقيم في تونس. عنده جديد باش نحكي عليه بطبيعة معاه. في البداية نرحب بيك معنا على موجات إذاعة الكيف.
3: الله يخليك يا رب، شكرا كثير، وتحياتي لحضرتك ولكل شيء عم يسمعنا.
2: الله يخليك، حكينا شن حوالك، شن عامل، عندك مديدة غايب، أكيد كانت فيها تحذيرات للجديد، هكا ولا لا؟
3: والله إيه، أنا لما مش لازم نغيب بشان نعمل شيء جديد. ولا يعني وأنا عندي واحدة حاجتين، واحدة الكبار واحدة الصغار، اللي تبع الصغار جاهزة اللي بعث لك إياها. وتاع الكبار مثل ما تقولي نار هادي عام الطيب يعني. إن شاء الله
2: اللي ما زالت باش تحضر، ما هيش للصغار، معناتها باش يكون موضوعها موضوع مختلف.
3: موضوعها سوري تونسي يعني.
2: للي حاب يتفكر معنا زاد الفنان علي حسين اللي غنى الأغنية هكا تحكي على تونس بألوانها، تونس بولاياتها، زاد أغنية زاد جميلة برشا مع الدبكة السورية. معناتها كان عندك تجربة قبل اللي جمعت فيها بين هكا الأجواء التونسية والأجواء السورية. الأغنية هذه زاد كيف كيف، شكون هكا شوية تونسي شوية سوري؟
3: هي احنا عملناها كدرس لك نوري للعالم انه احنا يعني الواننا اللون واحد. يعني موسيقى، الموسيقى هي هي موسيقى،
2: هي لغة العالم. معناتها هي معناتها الموسيقى تكون من اي بقعة من العالم تحسها، تتحس الموسيقى وتتفهم، معناتها هي لغة العالم. صحيح. اليوم ما احنا مش نحكيه على جديد اللي حاضر هكا، حبيت فقط ناخذ شويه تفاصيل على ما يطبخ في الكواليس. ما الاغنيه اللي حاضره هي اغنيه موجهه للاطفال، حكينا عليها اكثر.
3: هي الاغنيه هي من كلمات، هي عجبتني من زمان، سمعت الكورال قلعه الاندلس بقياده صديقي الاستاذ حاتم بن حميده، هو الكورال. انا حضرت لهم مره يغنوا في الاغنيه وعجبتني. وما كذب خبر الاستاذ حاتم، اعطاني اياها وانتجوها مدرسة براعم زهرة المدائن. هم اللي غنوا معي يعني، أخذنا منهم الكورال وعملناها، وزعها، سجلناها عند الأستاذ منير الغضاب. وهي فيها معنى موجه للطفل، هي يعني مثل عندكم أديب تونسي يقول يوفى مال الجدين
2: تبقى صنعة اليدين.
3: هي وانا عجبتني يعني البداية وغنيتها، وان شاء الله تعجب الناس يا رب.
2: مثال على اللي حلو، معناتها زيد للصغيرات. وانا سمعت الاغنيه حلوه، وكاش نسمعوها مع مستمعين قبل ما نسمعوها فنان علي حسين. احنا على ابواب الصيفيه، فما هكا مشاريع، فما مشروع هكا نتاع عرض، فما حاجه، شنو فما جديد ان شاء الله الفتره القادمه؟
3: اسماء والله لا يعطيك الصحة، فكرتيني انا، لانه انا السنة مقدم ملف للمهرجانات وعن طريق الشركة اسمها بلو سوينج، حفظت الاسم من الطيب عليه شوي، بلو
2: سوينج
3: سوينج هم راح يوافقوا لي كل يعني هم عم يعني يتصلوا بالمندوبيات وبالإدارة المهرجانات إن شاء الله يمشي الحال. هو يعني عندي أمل السنة راح أشتغل أكثر لأنه هم أخذوا على عاتقهم كل شيء فهمتي وهيك لازم يكون يعني أنا كنت أشتغل وحدي يعني أنا لا أبعث وأنا أعمل كل شيء السنة هاي إن شاء الله العرض اسمه أنغام من العراق والشام لأنه أنا نغني أنا سوري طبعا وأفتخر في ذلك لكن كمان نغني عراقي أنا أصلي من دير الزور من دير الزور إحنا نغني اللون العراقي مليح
2: اللون العراقي
3: إيه أنا من دير الزور على الحدود العراقية السورية
2: فهمتك أي
3: بيه؟ والعرض بتاعي اسمه أنغام من العراق والشام يعني من سوريا والعراق راح أغني مقسوم على اثنين شوية من العراق وشوية من سوريا والعرض قلت لك الشركة تبنته ميوزيك شو اسمها شو قلت لك اسمها سوينج ميوزيك
2: بلو سوينج
3: بلو سوينج
2: هكا حفظنا معاك
3: بيه برشا هم عم يوزعون إن شاء الله إذا اللي عم يسمعونا بإدارة المهرجانات ولا اللي يحبوا على يا رب معلش نعمل دعاية لإلي
2: ميسيل إن شاء الله بالتوفيق ليك إن شاء الله عليش ليه بالعكس
3: اللي يسمعونا يعني أهل المهنة هاي والمسؤولين عن العروض إن شاء الله يكون لي حظ وأجيكم الصيف نعمل العرض بتاعي مع الدبكة السورية طبعا فيه الدبكة السورية اللي توا منتشرة وطلعت الدبكة السورية اللي إحنا نعملها الدبكة السورية مش بس الطبل والنار
2: ميلا شنو
3: الدبكة السورية الدبكة السورية في دبكة حتى الأغاني اللي يعني تكون طرب فيها دبكة مش يعني الدبكة بس لأنه في ناس كتير يفكروا الدبكة معناته الطبل دف دف دف والنار وبس لا هو مش

0: الاصطلح هي يعني في
1: يعني فما فرجة في العرض، يعني بالإضافة للغناء
0: طبعا.
1: فما فرجة
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء
1: إن
0: الله.
1: شاء الله.
0: انا وهي والاغنيه هي اللي قلت لك عليها احضرها، راح تكون هي اللي مثل ما تقولي المدخل بعد الهواره هذيك اللي غني فيها على تونس. عملت
1: اي
0: حاجه اخرى تحبي نغني لك منها شوي ولا تحبي
1: اي
0: اغنيه
1: غني لنا منها شوي، علاش ليه؟ خلينا ناخذ هكا سبق قبل ما يسالش.
0: اي هو لما راح اغنيها انا اكيد المستمعين راح يتذكروا حاجه.
1: ليه؟
0: قلت لها تقبريني ويسلم لي المزود، قالت إذا بتحبني غني لي مزود. قلت لها تقبريني ويسلم لي المزود، قالت إذا بتحبني غني لي مزود. غنيت لها بنت الحي يا وخي انتك ويكي، غنيت لها بنت الحي يا وخي انتك ويكي. تسحر عينك رباني وانا قلبي دقدق، يسلموا لي هالعينين يا نانا الكمون منين، يسلموا لي هالعينين يا نانا الكمون منين. مثلك والله ما في اتنين، لا بالزين ولا بالعين، لا بهل المغرب ولا بهل المشرق وانا قلبي دقدق.
1: محليها محليها، خذيتك كلمات من اغاني معناتها تونسيه حلوه
0: اي
1: اللي
0: وهي
1: كبرنا معاها واللي موجوده في الذاكره، محفوره في
0: هي
1: الذاكره.
0: هي احنا عملناها لانه في عندكم المسلسل اللي اشتركت فيه الحجامه، السيت كوم الحجامه،
1: ايه
0: في في في في في التقديم انا اقول لوجيه جندوبي اقول لها يسلم لي المزوق، فهي
1: ايه
0: تقول لي حتى انت تحب المزود.
1: فهمتك. اي معناتها كان انطلق من
0: اي من من
1: من الموقف الطريف في المسلسل، معناتها في
0: اي
1: مسلسل الحاجة.
0: فهمين انا اقول لها يسلم لي المزوى على اساس من الذوق يعني، فهمتي؟
1: اي
0: فهي تطلع شخصيتها انه انسانه ملبوكه دائما هيك وداخله بعضها، فانا اقول لها يسلم لي المزوى، قالت لي اه صراحه انت تحب المزوى.
1: فانطلقت من غادي الفكره، حلوه برشا
0: اي
1: حلوه
0: فاي
1: برشا.
0: قلت لها تقبريني ويسلم لي المزوى، قالت اذا بتحبني غني
1: غني
0: لي
1: لي
0: مزود.
1: مزود.
0: ايه غنينا حاجات لسمير الوصيف الفنان الكبير، فهمتي؟ استعرض لانه هو يعني فنان عندكم معروف واغانيه حلوه كثير.
1: صحيح.
0: والكمون منين يا نانا هذيك الله يرحمه الاستاذ قاسم، يعني حاولت انا نعمل هيك فهمتي؟
1: محليها،
0: الله
1: توليفة
0: تنجح.
1: توليفة حلوة، توليفة حلوة الحقيقة.
0: الله تنجح، الله يطمنك يا اختي.
1: يعطيك
0: انت
1: الصحة.
0: والله انت تشجعيني كثير ومتابعتني، يعطيك العافية.
1: يعيشك، وبالعكس هذية واجبنا، وحاجة زادة كي تكون حلوة زادة ما حتى من غير تشجيع راهي توصل للناس بإحساسك
0: خليك يا
1: وبصوتك،
0: رب.
1: زادة أكيد باش توصل لكل الناس. نفرح برشا إنك يكون فما إنتاجات جديدة، نفرح وقت اللي تبعث لي وقت اللي نعرف اللي ثم إنتاج جديد، خاطر نعرف قيمة الإنتاجات الجديدة كاينها كل الرضيع الصغير
0: ايوه
1: اللي تفرح به، المولود الصغير اللي تفرح به أمامك، في وقت اللي تقدمه للناس أكيد فما فرحة كبيرة برشا، هكا ولا لا؟
0: طبعا طبعا. حسب هو هذا احنا اللي نعيش به، نتنفس فيه، نتنفس بالفن وبالموسيقى والتمثيل كمان، لانه انا
1: تمثيل زيد.
0: بسبع الكارات. تعرف شو بسبع الكارات؟ بسبع الكار، هو الكار هو المعنى المهنة،
1: ايه
0: مسبع يعني سبعة. فاحنا عن نحكي عن واحد يقول مثلا مسبع الكارات يعني يعمل كل شيء.
1: اي
0: انا
1: بالضبط.
0: اذا ما بغني لازم امثل، اذا ما امثل لازم اعمل دبكه ولا برسم، يعني المهم لازم كلها في الطب.
1: ترسم زيد فنان عليا؟
0: اي الي طبعا، مش يعني
1: اما في اوقات معناتها هكا كهوايه. ها
0: اي وانا ونكتب اي انا قلت لك تقريبا نص اللي اغنيه هذيك
1: كلمات
0: كلمات هذيك الهوار اللي سمعوها حضرتك، هي عمل ليها شاعر سوري، عمل لي الولايات فقط يعني مثل ما تقول الكاف، بنزرت، قابس، كذا. انا كملت المدن فهمت الحالي، وربي اعطاني بنيه كمان كلامي ولحني، ويخلي لي ولدي اللي بعثت لك اياها كمان اذا تحبي تحطيها بعدين كمان كلامي ولحني، وهي يسلم لي المزوق كلامي ولحني.
1: بيه ما شاء الله ما شاء
0: اما
1: الله.
0: هذيك يوفا مال الجدين، هذيك للاستاذ حاتم بن حميده، هو كاتب وملحن من قلعه الاندلس، منجم من الكلمات والالحان،
1: ما شاء
0: انسان
1: الله.
0: وعنده كورال اسمه قلعه الاندلس، هذوك

0: فأنا بحب الشغل مع الأطفال وحسيت حالي عندي نفس كويس لإلهم،
1: الحمد
0: فهمتي؟
1: لله الحمد لله.
0: واتفق مع المدرسة هذيك قلت لك براءة من وزارة المدائن إنه ناخذ منها الكورال وهم ينتجوها، والحمد لله راضيين عليها، إن شاء الله إن شاء الله يحبوها الناس.
1: ان شاء الله ان شاء الله. واغاني الاطفال زيدا نفرح وزيدا بهم الحقيقه، ماذا بينا الانتاجيه تتكثف زيدا للصغيرات والاطفال، وخاصه اللي يكون فيها هكا عبر يكون فيها حكام زيدا، اكيد حاجه به.
0: انا قلت لك انا عزمني هو استدعاني على كورال، على حفله الكورال، وغنوها قدامي الاولاد.
1: اي عملوا
0: غنوها
1: عليها جو.
0: اي لا، هي كانت الاغنيه اول ما سمعتها الكورال يغنوها هم.
1: واضح.
0: قلت
1: اي
0: له هاي انا بدي اياها. قال لي ان شاء الله ان شاء الله، هذا الحكي من سنتين.
1: فهمت.
0: قال لي ان شاء الله، وبعد هيك هيك هيك إن شاء الله. اخر شيء فرعته تدخلوا مرجته، خلاص
1: هي
0: مرجته من الاغنيه، الأغنية تبع يوفا مال الجدين يوفا، وللطرافة إنه تصل فيه من شتير، في عندهم برنامج إذاعي نفس اسم الأغنية.
1: به برش.
0: يعني مذيعة قالت لي عندي برنامج اسمه يوفا مال الجدين، تبقى صناعة، يحكي عن التراث وعن اللبسة التقليدية وعن المهن
1: اي
0: وهالأمور،
1: بالضبط.
0: وهو بالتصوير، حتى بالتصوير إن شاء الله بنصورها،
1: اي
0: في عندنا مثل ما تقولي
1: فكرة اللبسة التقليدية فما باش تكون
0: اللبسة
1: موجودة
0: ايه، ان شاء الله ان شاء الله يمشي
1: ان
0: الحال
1: شاء
0: ان
1: الله
0: شاء الله.
1: ان شاء الله. هو الأغنية ما زالت مش موجودة، حتى قلت لي كتصوير والكل ما زال ان شاء الله في الصيف باش تتصور في إطار حفلة مع الصغيرات هذوما،
0: ايه
1: وقتها
0: ايه
1: نجموا نشوفوها اكيد على اليوتيوب ولا على
0: ان
1: الفيسبوك
0: شاء الله
1: والكل
0: ان شاء الله
1: ان شاء
0: ان
1: الله.
0: شاء الله.
1: بالنسبة حتى لتوا كحصريا باش نسمعوها زيدا معاكم، موجودة في اسمع تعدت قبل في عدد من الإذاعات هكا ولا، واليوم زيداش نسمعوها على إذاعة الكيف.
0: طيب
1: بالضبط. يعطيك الصحة أكيد فنانة علي حسين، خلي لك الكلمة
0: يخليك،
1: للناس اللي يتبعوك، للناس اللي يحبوك، للناس اللي يحبوا يسمعوا زيدا جديدك، يحبوك حاضر زيدا في مختلف المهرجانات، شنو تقول؟
0: يخليكي. شوفي نحكي اللي يسمعوني من عندكم غادي، وحتى في تونس كامله، انا بعرف انه انتم تحبونا واحنا بنحبكم، ويعلم الله يعلم الله انه انا مانيش حاسس حالي انا مسافر، يعني ما اختلف علي شيء، حاسس حالي في بين اهلي وبين اصحابي، وهذا اللي ماشي بيه انا.
1: الحمد لله.
0: تحياتي لكل الصحفيين الاعلاميين الموسيقيين اللي عم يساعدوني وواقفين جنبي، نحييهم كلهم، كل من له فضل علي بعد ربي طبعا، اللي له فضل علي كان بالمغنى ولا بالتمثيل ولا بأي مجال، نشكره عبر إذاعتكم،
1: يعيشك
0: ويا رب يصير لي بالصيف عرضين ثلاثة أربعة خمسة عندكم.
1: ان شاء الله. مرحبا مرحبا بيك، تنورنا اكيد.
0: ونوعدك نوعدك اسمعي، والله نوعدك، تو أنا تو أجتني الفكرة وليت اللحظة، والله العظيم نوعدكم إذا دبرت مهرجان اثنين ثلاثة بالكاف نعمل أغنية كافية،
1: بيه
0: لحظة
1: او
0: نشوف
1: كوعد
0: أغنية من
1: خذيناه في
0: الكاف،
1: المباشر.
0: يعني نشوف أغنية كافية تكون حلوة ونغنيها، وإلا نقلب حاجة بالذمة يعني.
1: ان شاء الله ان شاء الله، علاش ليه هاك، خذينا وعد في المباشر معاك
0: أوكي
1: ان شاء الله.
0: أوكي
1: ان شاء الله موفق يا رب دايما، ان شاء الله
0: تسلمي
1: كده
0: تسلمي
1: اشوفوك كيما حكينا في مختلف العروض، وكل ما يكون فما جديد الدار دارك كيما نقولوا
0: يخليك
1: بالتونسي. مرحبا بيك اكيد الفنان
0: يخليك يا
1: علي
0: أختي،
1: حسين، شكرا ليك.
0: شكرا جزيلا، شكرا
1: يعيشك شكرا لك. احنا نسمع مع بعضنا يوفا مال الجدين بطبيعة مع الفنان علي حسين.

0: هذا كان بطبيعة جديد ضيفنا الفنان علي حسين. احنا وصلنا نهاية مشوارنا معكم لليوم، من يلا نغني نتقابل ان شاء الله في مواعيد إذاعية لاحقة. باي باي.
1: إذاعة الكيف صوت الشمال الغربي، الصوت الأقرب ليك.

0: عالم الاقتصاد. عالم الاقتصاد مع خير الشاب.
1: مساء الخير، مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اذا مستمعينا الكرام، تجدد معكم الموعد في برنامج عالم الاقتصاد من توا ان شاء الله حتى للخمسه متاع العشيه، في اكيد طرح لابرز المواضيع اللي تهم الشان الاقتصادي الوطني والعالمي. ايضا بالنسبه للملف الاقتصادي، العنوان الرئيسي في لقانا نرجع على الصالون الدولي لتكنولوجيا الماء اللي ينطلق اليوم ومازال يتواصل حتى نهار 7 ماي الجاري. الصالون الدولي للأنشطة وتكنولوجيات المائية ووتر إكسبو 2026، اللي يعتبر من المواعيد الهامة المخصصة لعرض أهم المشاريع والتجارب والتقنيات التكنولوجية المحدثة في قطاع المياه، خاصة في ظل التغيرات المناخية اللي تعيشها الدول، ولا سيما معتها تونس أكيد من الدول المعنية، وتأثيراتها على الموارد المائية محليا ودوليا. الصالون هذية هو فرصة لعرض الحلول المبتكرة في المجال هذية ومواجهة التحديات المائية المطروحة. مدام لميا الكعبي منظمة الصالون باش تكون حاضرة معنا شوية آخر إن شاء الله، ونأخذ معها أكثر تفاصيل على هذا الصالون، شنو الجديد اللي فيه، شنو التقنيات، العروض اللي تم تقديمها، الحلول البديل، هذه الكل إن شاء الله نأخذه مع مدام لميا الكعبي. في لقاءنا أيضا ركن ثقافتك الجبائية وكالعادة الركن هذية اللي تأثوا هبة عونلي المستشار الجبائي والمكونة المعتمدة في مجال الجباية وقانون الشركات. هبة اليوم في الركن هذية اختارت أنه تتحدث على القطاع الخاص بعد الزيادة الأخيرة في الأجور، شنو الاقتطاعات اللي تصير، شنو الضرائب المعنيين بها العاملين في القطاع الخاص. برشا أسأل إن شاء الله باش تجاوب عليها هبة، الأستاذة هبة عونلي في ركن ثقافته الجبائية. وكالعادة جولة مع أبرز الأخبار الاقتصادية اللي تهم الشأن الوطني والدولي. هذه إذن أبرز العناوين اللي إن شاء الله باش نقدمه لكم اليوم في لقانا من برنامج عالم الاقتصاد على موجات راديو الكيف. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع. نغم بعدها أذين صلاة العصر، نرجع بعدها مباشرة أكيد ونستقبل ضيوفي معي.

0: مرحبا وسهلا بكم الناس الكل. ننطلق معكم في ركن الملف الاقتصادي، نتحدث على الصالون الدولي للأنشطة والتكنولوجيات المائية في دورة سادسة. حاضرة معايا السيدة رمية الكعبي منظمة الصالون، باش ناخذ معاها بيت الحال أكثر تفاصيل ومعطيات. مساء الخير مدام رمية، أهلا وسهلا بك.
1: مساء الخير، مساء الأنوار، يعطيكم الصحة. دونك مشكورين على المداخلة.
0: مرحبا.
1: احنا اليوم باش نحكيو على الدورة السادسة من الصالون الدولي للأنشطة والتكنولوجيات المائية.
0: أيوة.
1: اللي يدوم ثلاثة ثلاثة أيام 5 و6 و7 ماي بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة
0: أيوة.
1: التقليدية. الصالون هو تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وبشراكة مع المعهد الوطني للبحوث الهندسية والمياه والغابات.
0: هذا اذا التقديم العام للصالون. الصالون يجي يظهر لي في توقيت مهم، دوره جديده اكيد هي بعد 5 دورات، هذه الدوره السادسه مدام لميا، في تحديات مناخيه كبيره خلينا نقول، واكيد تونس معنيه، واكيد من دوره لدوره فما جديد وفما تحديات جديده تطرح. تفضل.
1: هو دونك من دوره لدوره فما جديد بيان سور، وكل دوره عندها عنوان، وعنوان الدوره هذه هو تكنولوجيا المياه من أجل مستقبل مستدام. دونك باش نحكيو على بعد التغيرات المناخية اللي تعيشها بلادنا والعالم ككل، معناها هو هذا موضوع يهم الناس الكل. دونك الحمد لله السنة فما نسبة باهية في النسبة باهية طلعت، معناها في نسبة السدود وكل. يلزمنا نحافظوا على الماء هذا. دونك يلزمنا فما تكنولوجيات باش نحافظوا على المستقبل المستدام في الثروة المائية والموارد المائية. صالون يجمع كل من المتدخلين في هذا القطاع، معناها من باحثين، مؤسسات خاصة، هيكل عمومية، جمعيات، دونك
0: برشا فاعلين يعني في القطاع،
1: كلهم حاضرين في نفس الفضاء. هما حوالي 40 عارض. عنا هو صالون دولي، دونك عنا مشاركين من بلاد، من تونس كما قلنا مؤسسات عموميه ومؤسسات خاصه. مشاركين جاونا مصريين خصيصا الوتر اكسبو. مع
0: اي تفضل مدام لميا، ميسيل جاتينا شكون الحاضرين الاخرين.
1: بيان سور، مع جمعنا بين عديد الهياكل، باش نلقاو وزاره الفلاحه، وزاره البيئه، وزاره الصحه، البحث العلمي، خاطر لازم كلهم جمعناهم في نفس الفضاء
0: لانهم معنيين يعني بالموضوع.
1: هذا هو. ويتخلى الصالون ندوات علميه، دونك ديجا بديناهم اليوم صباح، تم افتتاحها من قبل السيد كاتب الدولة عند وزارة الفلاحة والموارد المائية والمكلف بالمياه السيد حمدي الحبيب. دونك كانت فما بسطة على الوضع الحالي للموارد المائية، حكينا على او 2050، حكينا على شنو باش دونك باش يكون فما ندوات على الذكاء الاصطناعي كيفاش باش يكون في كيفاش نوظفوه باش نحافظوا على الثروات المائيه وباش يكون عندنا امن مائي ومعناها وسياده وامن مائي مستدام.
0: يعني هذه مواضيع الساعه، والمواضيع وهذه تعتبر تحديات جديده لبلادنا مدام لميا وللعالم ككل، لانه اليوم فما تطورات تكنولوجيه قاعده تقدم بوتيره سريعه جدا. وانت ذكرت تو الذكاء الاصطناعي اللي اصبح اليوم هو تقريبا باش يكون عنده دور محوري ودور اساسي في برشا قطاعات وفي برشا مجالات، ولعل من اهمها الامن المائي. هو الامن المائي من الامن الغذائي من الامن القومي، هو هذه الكل ترابط اكيد بطبيعه الحال. تبقى اليوم كيفاش باش نستفادوا من معناتها من الذكاء الاصطناعي، كيفاش باش تكون عندنا اليات نجموا نخدموا بها في يعني في الملف هذايا على اهميته، لانه اكيد لازم تكون عندنا رؤيه استشرافيه على المدى القريب المتوسط والبعيد ايضا. وانت تحدثت مدام لميا الماء 2050، وكيفاش نطوعوا التكنولوجيات الحديثه باش نجموا يعني التحديات هذايا تكون في المتناول كما قلت امام التغيرات هذه اللي موجوده. فما برشا تجارب ونعرفوا رو في تونس زاد فما تجارب وفما نماذج مدام لميا، وكان تعطينا فكره على عرض المشاريع ولا التجارب اللي موجوده كان موجوده.
1: وعندنا بالستارت اب عندنا مشاريع، عندنا عرض للمشاريع هذه كل، ديجا عندنا اون تابلو روند في الاخر نهار، وفي اللي سميناه احنا مهرجان المال، اللي هو باش يكون فيه فما عرض التجارب اللي ستارت اب الكلهم، باش نشوفوا نظره الشباب للمستقبل في المال. دونك شنو هما الحلول اللي نجموا يمدوها، شنو التجارب نتاعهم، شنو هي البحوث نتاعهم. ما نسيناش فما التمويل زادا، حكينا على التمويل بالنسبه للستارت اب، وشنو معناها المواضيع كلها حساسه ومهمه. كما قلت لك حكينا على الحلول الذكيه دونك للتكنولوجيا للمناخ، وكيف كيف باش نحكيو زادا جمعنا بين جميع الاطراف باش نجم باش ننتقلوا من مرحله التشخيص الى العمل الميداني، كيفاش باش تكون هذا الكل. خاطر احنا في سنوات فارطه كان عندنا شويه عندنا شحمائي، عندنا سنوات خايبه، دونك ديما نحكيو على التشخيص لازمنا ننتقلوا للعمل الميداني.
0: ايوه
1: فوالا شنو هي الحلول، شنو نجموا نعملوا باش نحافظوا على هالثروه المائيه هذه.
0: نعم، لأنه الحمد لله معناتها سنة كانت الأمطار، والحمد لله حتى نسبة امتلاء السدود كانت في مستويات محترمة جدا، يكون مش شهدناهاش في سنوات سابقة. مهم أن نبنوا عليها هذه الإيجابيات، هذه أن نبنوا عليها وأن نبتكروا حلول جديدة وبدائل. كيفاش كان حضور الشباب مدام لميا والمشاريع اللي تم اقتراحها؟
1: محسنين الشباب، احنا برشا مشاريع للشباب، الباحثين شبان، دونك فما برشا برشا معناها الحمد لله. دونك حاجه تفرح انه فما باحثين شابين موجودين معنا، حاجه تفرح اللي فما شباب مهتمه
0: بالطبيعه، لانه عندنا كفاءات شبابيه تبارك الله في تونس، خاصه في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات الحديثه. ما شاء الله معناتها الكفاءات موجوده، ومهم ان نلتفتوا لها وننتبهوا لها الكفاءات هذيا، ونستغلوا ونستثمروا فيهم، مش نستغلوا اما نستثمروا في اهل الطاقات الشبابيه هذيا بناء على التحديات المقبله، يعني في المجالات الكل احنا نقولوا بطبيعه الحال.
1: بيان سور، دونك احنا وما نسيناش الصغيرات زادا، دونك باش يكون فما ورشات، باش نشاركوا صغيراتنا في ورشات، باش تكون فما التوعيه لصغيراتنا على الحفاظ على الماء، وكيف كيف باش يشاركوا من خلال مسرحيه علميه على الماء.
0: مهمة التوعية والتحسيس، مهمة التوعية والتحسيس في الترشيد والحوكمة في ترشيد استهلاك المياه، هذه مهم جدا. إذا يعني اليوم وغدوة بعد غدوة إن شاء الله مدام لميا، أنتم أكيد عندكم تشخيصكم من دورة لدورة مدام لميا، وخاصة المخرجات متاع الصالون والعمل عليها مستقبلا وتثمينها، هذه زادة الأهم، يعني نتصور اللي يجب أخذه بعين الاعتبار مدام لامي، انك تكون فما مخرجات تكون عندكم المتابعه، المخرجات هذه يقع تثمينها، يقع العمل بها، ننتفعوا بها، التجارب هذه اللي نشوفوها، النماذج اللي تم عرضها قاعدين نستغلوا فيها، معناتها اي
1: قاعدين نستغلوا فيها، خاطر كل الندوات العلميه اللي قاعدين نعملوا فيهم مع سالون الحمد لله، معناها من دوره لدوره هما كل دوره تكون الندوات ناجحه اكثر من الدوره اللي قبلها، معناها هذا كان دل على حاجه، راهو فما تثمين، فما نجاح للدورات اللي تعدى الحمد لله، معناها هذا كله ان شاء الله، معناها الدورات اللي جايه زادة تكون خير من الدوره هذيا، وتكون دوره ناجحه على شلي هذيا، ثم تثمين كل بعد دوره، ثم
0: نعم.
1: تثمين للندوات هذيا وهالاقتراحات وهالحلول هذيك.
0: اذا هذه بالنسبة للصالون الدولي اللي مازال متواصل كما قلنا مدام لميا في مقر الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة وصناعات التقليدية 567 مي الجيري. ونخلي لك كلمة الختام مدام لميا.
1: انتم يعطيكم الصحة مرة أخرى على المداخلة، دونك إن شاء الله يتواصل الصالون أيام هو دي اليوم 5 ويتواصل غدوة 6 و7، دونك 4 و5، من 9 متاع الصباح ل6 متاع العشية. دونك مرحبا بالناس كل، بالصناعيين، بالفلاحين، حتى بالعموم، خاطر هو هذا موضوع يهم الناس الكل.
0: نعم.
1: ما فيناش انه راهو الفلاح والا الصناعي نجم يجيب حذانا، خاطر عندنا مركز تحليل متنقل للمياه للمياه والتربه، دونك ينجم هوني سيغ بلاس ياخذ معلومه ويجيب حتى عينه ويقوم بتحليل التربه ولا الماء اللي تعمل فيه.
0: واضح. ومهم مهم المتابعة، مواكبة خاصة التطورات اللي موجودة، التكنولوجيات هذه الجديدة، وحتى الفلاح ولا الصناعي ولا المعني معناتها بالقطاع هذية تنجم تحصل الاستفادة هذية، يعني مما لا شك فيه. والناس زادة يكون فما وعي إنه اليوم فما برشا حاجات قاعدة تتغير اللي هي مرتبطة أكيد بالماء وكل ما يهم الماء والوضع المائي في بلادنا. شكرا لك مدام لميا الكعبي على كل ما تفضلت به، إن شاء الله موافقين. مدام لميا الكعبي منظمة الصالون، ذكر الصالون الدولي للأنشطة والتكنولوجيات المائية ووتر إكسبو 2026 في دورته السادسة كما سمعتوا من 5-6-7 ماي الجيري في مقر الاتحاد التونسي للفلاحة والصناعة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. شكرا لك مدام لميا، تحياتي لك وإلى اللقاء، بارك الله فيك. في نفس السياق، خليني نربط في نفس السياق لأن الصالون هذه يتم تنظيمه تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. اليوم وزير الفلاحة وخلال جلسة انتظمت بمقر الوزارة يوم أمس، يوم أمس تصحيح المعلومة، كان وزير الفلاحة شدد على أنه تثمين المياه المعالجة واستعمالها في الري أصبح ضرورة ملحة لتعزيز الأمن المائي وضمان استدامة الموارد المائية في تونس. وأكد أنه يعني الجلسة هذه كانت مخصصة لمتابعة مؤشرات الوضع الفلاحي والمائي بكل من ولايتي جندوبة وزغوان، أكد على أهمية تشريك البحث العلمي ووضع برامج متكاملة للإرشاد الفلاحي بهدف تحسيس الفلاحين وتشجيعهم على اعتماد المياه المعالجة في الري، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل والإدارات لضمان حسن استغلال الموارد هذه. في بلاغ صادر اليوم عن الوزارة تم التطرق أيضا إلى مسألة استغلال المياه المستعملة المعالجة باعتبارها خيار استراتيجي لمجابهة الشح المائي، وتم إبراز أهمية اعتماد المعالجة الثلاثية للمياه وإعادة توظيفها في القطاع الفلاحي في ظل التحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية، ويعني كان اهتمام بملف الموارد المائية في الزوز ولايات بما فيهم ولاية جندوبة، واللي تمت الدعوة إلى التسريع في إنجاز المشاريع المائية الكبرى وتحسين حوكمة التصرف في الموارد المتاحة بما يضمن التزود المنتظم بمياه الشرب خلال فصل الصيف إن شاء الله. هذه إذن وكنت حثوا على الكفاءات وتشريك البحث العلمي، اليوم ضرورة التوجه إلى الجامعات وأيضا التشجيع على البحوث العلمية، لأنه كما قلنا رو فما كفاءات تبارك الله، فما طاقات شبابية في تونس اللي عندها تجارب وعندها دراسات وعندها مشاريع بحث وناجحة. وأنا في البرنامج هذية بالذات كان حاضر معايا في مجال مع البحث في المياه واللي تحصل على جائزة دولية، يعني عنا شباب تبارك الله اللي نجموا نعولوا عليه ونجموا أكيد يكون فاعل في كل التحديات في يعني القطاعات الاستراتيجية الكل. مواصلين معاكم مستمعينا الكرام دائما في عالم الاقتصاد، نمشي معنا غام وبعدها ضيفتي تكون حاضرة معايا أستاذة هبة عونالي في ركن ثقافتك الجبائية.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اذا نرجع ونواصل معكم مستمعينا الكرام في لقاءنا دائما من برنامج عالم الاقتصاد ركن ثقافتك الجبائيه. حاضره معنا في الركن هذه الاستاذه هبه عنالي المستشار الجبائي ومكونه معتمده في مجال الجبائيه وقانون الشركات اللي نستقبلها معايا مباشره على الخط. مساء النور ومرحبا بك هبه، اهلا وسهلا بك.
1: مرحبا مدام خيرة،
0: شكرا ليك اكيد على حضورك معنا. يتجدد الموعد في الركن هذه ثقافتك الجبائيه في كل مره معك استاذه هبه، معناتها نختار موضوع للتعليق عليه ونحاول نفهمه، خاصه معك تبسط المعطيات المعلومات، لانه نعرف رو في الجبائيه برشا تعقيد الحقيقه. الناس على القليله الناس ماهيش مطلعه، ماهيش مختصه في الشان هذا، على ذيك احنا اخترنا الركن هذا باش نحاولوا من خلاله نبسطوا اكثر ما يمكن المعلومات للناس اللي معنيين حسب الموضوع اللي يتم اختياره كل اسبوع. استاذه هبه عنالي، موضوع اليوم مربوط تقريبا بزياده في الاجور، لانه كما قلنا برشا اسئله تتعلق بالاقتطاعات، ضريبه على الدخل، شنو هالادائات هذه الموظفه وغيره وغيره وغيره. اليوم معاك احنا اخترنا الزاويه نتحدثوا على القطاع الخاص. تفضل هبه.
1: مرحبا بك مدام خيرة.
0: مرحبا.
1: اليوم حبينا نحكيوا على الزيادات في الأجور، ديجا حكيوا عليها برشا اللي صدرت في الرائد الرسمي 30 أبريل. زيادات هذه أقرها قانون المالية 2026 ديجا، وقالوا باش تهبط أوامر ترتيبية باش تضبط الزيادة في الأجور بالضبط، كسوا في القطاع العام ولا الخاص وجرايات التقاعد بصفة عامة.
0: وهي صدرت يتفضلي
1: في 30 أبريل صدرت الأوامر. احنا اليوم مش نحكيه على القطاع الخاص بصفة خاصة.
0: أتفضلي.
1: نبدأ بالقطاعات الخاصة. القطاع الفلاحي اللي هو الفلاحة اللي يخلصوا بالنهار اللي منضوين تحت الأجر الأدنى الفلاحي السماك. هذه صدر في شأنهم الأمر عدد 66. زيادات كانت يومية بويتك هما يخلصوا بالنهار على القيمة اللي ياخذوا فيها في النهار، باش تتراوح بين 21 دينار و 23 دينار على مدى 3 سنوات. هي الزيادة في الأجور بصفة عامة كانت على مدى 3 سنوات 2026 2027 2028، ابتداء من غرض جنفي من كل سنة.
0: اي طبعا.
1: بالنسبة للفلاحين الزيادة كانت 21 دينار و 336 مليم سنة 2026. هذا الفلاح ايش يخلص في النهار؟ في 2027 22 دينار و 400 مليم في 2027 الزيادة متاعه، 23 دينار و 520 مليم هذا في 2028. معناها السماك بالنسبة للفلاحين هذه قيمتهم في ابتداء من 2026 و 2027 و 2028 مع اسناد العمل الفلاحين من ذوي الاختصاص والكفاءة منحة سميت منحة تقنية اللي هي قدرت بدينار و 138 مليم في اليوم في 2026 ودينار و 195 مليم في اليوم في 2027 ودينار و 255 مليم في اليوم في 2028. كيف كيف ثم منحة ثانية بالنسبة للعمال ذوي الكفاءة العالية اللي هي تقدر في زوج دينارات في اليوم.
0: أي
1: هذا بالنسبة للقطاعات الفلاحية.
0: أي
1: العمل والقطاعات الغير فلاحية أما اللي ينضويوا تحت السميق اللي يخلصوا الأجر الأدنى
0: المرموق. فما السماك هذا متعلق بالفلاحة، وفما خاطر هم اللول برشا مش قلش بيه تقول السماك أنا وهذيك هو السميق هذا حاجة سماك. أخر
1: سماك الأجر الأدنى المضمون الفلاحي
0: القطاع الفلاحي
1: السميق الأجر الأدنى المضمون للقطاعات الغير فلاحية.
0: واضح.
1: واضح. بالأجر الأدنى المضمون احنا نعرفه اللي هو 528 دينار مع منحة النقل ومنحة الحضور بالنسبة للنظام 48 ساعة، كيما 438 دينار بالنسبة للنظام 40 ساعة. اللي جاء به جديد القانون انه صارت زيادة على مدى 3 سنين كيما كنا نحكي
0: 26 27 28 كيف العادة.
1: كيف العادة. بالنسبة للنظام 48 ساعة الزيادة صارت كيما الآتي: 554 دينار و 736 مليم يعني السميق ولا 754 دينار. نظام 40 ساعة 470 دينار هذا بالنسبة للي يخلصوا دي سالير سميق الأجر الأدنى المضمون. بالنسبة للأجراء اللي يخلصوا في السميق ما يخلصوا بالساعة. الساعة الأجر أدنى المضمون بالساعة ولا 2667 بالنسبة ل 48 ساعة، بالنسبة لنظام 40 ساعة ولا 2713 زوز دينارات و 713 هذا في 2026 مع أثر رجعي أنه زيادة هذه صارت من جانفي 2026 يعني تونا نحكيو عليه معناها الشهري توا عندها رابيل في ماي 2026 هذا الشهرية هذه
0: أيوه
1: باهي 2027 الزيادة كيفاش باش تصير لجماعة السنيك؟ باش تولي 582 دينار و 400 مليم بالنسبة لنظام 48 ساعة، بالنسبة لنظام 40 ساعة وليت 493 دينار و 304 مليم، الأجراء اللي تخدم بالساعة 2800 مليم الساعة بالنسبة لنظام 48 ساعة، بالنسبة لنظام 40 ساعة 2846 مليم. في 2028 السميك باش يولي 611 دينار و 520 فرنك بالنسبة لنظام 48 ساعة، و 517 دينار و 571 فرنك بالنسبة لنظام 40 ساعة. بالنسبة للخالصين بالساعة 2940 مليم، وبالنسبة لنظام 48 ساعة بالنسبة لنظام 40 ساعة 2985. باش نذكر هذا دخل حيز التنفيذ في 30 أبريل 2026 مي كان عنده أثر رجعي دونك ينطبق على أجور جانفي فيبري مارس أبريل 2026 يعني شهر مي إن شاء الله فما فيه ربي ب العمل في القطاع الخاص اللي تخضع الأحكام مجلة الشغل ومرتبطة باتفاقيات مشتركة قطاعية يعني الاتفاقيات المشتركة اللي تنظم قطاعات عديدة اللي يخلصوا أكثر من سنيك به هذوما كان عندهم زيادة سبيسيال شوية زيادة باش تكون 5% على الأجر الأساسي على كل سنة من الأجور الأساسية به هون 5% معناها سالير دو باز يعني السالير دو باز منحة النقل ومنحة الحضور للقطاعات الغير فلاحية اللي يخلصوا أكثر من سميك يعني كل حد باش تزيد له 5% على السالير دو باز متاعه منحة النقل ومنحة الحضور متاعه
0: باه
1: دونك كالعادة أثر رجعي من جانفي يعني في ماي باش يصير التحيين نتاع لي سالير يتبع الرابيل للأشهر القديمة جانفي فيبري مارس أبريل نجم الرابيل هذا يتصب مع نفس الشهرية كما فما بعض المؤجرين أو المحاسبة نتاع بعض الشركات نجم تحسب الرابيل وحده يعني يتعمل الرابيل فيش دو بي وحدها وانت والمؤجر هون باه واضح؟
0: واضح
1: واضح الاشخاص اللي ما يخصوش سنيك
0: هو استاذه هبه انت قلت الـ يعني في الـ اللي الثانيه الفئه الثانيه هذه اللي ذكرت قلت هي سبيسيال شويه ما تخاصه شويه زياده نتاعهم اكثر شويه 5% لهنا باش نفهموا المنطق معناتها باي منطق يتم التصنيف ولا معناتها ضبط الزيادات هذه وإحنا رانا نتحدث دائما على القطاع الخاص واللي تقريبا ما يبعدش برشا لو كنت نتحدث على القطاع العام والوظيفة العمومية فماش برشا فرق تبقى أكيد فما حاجات فيها اختلاف بين هذا القطاع وذيك لهنا يفسر أنه حسب لأنه فما تصنيفات هي تصير وبناء عليه يصير التوزيع هذي متاع الزيادات هكا ولا أستاذ معاش فهمتي ولا
1: القطاعات اللي تنظمها
0: خاطر يقولك علاش هذيك خاص معناتها سبيسيال احنا اللي باش نفهموا بركه تفضل استاذه
1: زياده على خاطرها باش تصير على سالير دو باز يعني الزياده ماهيش باش تكون ايدونتيك للناس الكل لازم يكونوا زوز يخلصوا نفس الشهريه ويتزادوا لهم 5% على نفس السالير باش يظهر لهم اللي هما زادت لهم كان 5% دونك باش تتصب لهم الشهريه بالزياده هذيك اوركو ماهيش هكاكا نعرفوا احنا للاقتطاعات الضريبيه يعني مش كيف يعني هوني فما فرق بين متزوج ومش متزوج خاطر فما تخفيضات مشتركه في الاقتطاعات الضريبيه تفرق من شخص الى اخر حسب الوضعيه العائليه والاجتماعيه نتاعو اكيد الشخص اللي هو شيف دو فامي اللي عنده تخفيضات مشتركه اكثر من الشخص الغير متزوج يتقطع له ضريبيا اقل من الشخص الغير متزوج دونك ماهيش باش توصل لهم كيف السالير دو باز هو سالير امبوزابل من بعديك باش يقتطع منه باش نوصلوا للبريوت ومن بعديك البريوت يقتطع منه السي ان اس اس من بعد السي ان اس اس نلقاو ان مطالبين نقتطعوا الضريبه نتاعو اللي هي الدخل على شخص طبيعي على سامحني الضريبه على دخل شخص طبيعي يقتطعها المؤجر من سالير البروت متاع الأجير. هوني يظهر الفارق. التخفيضات المشتركة بالنسبة للإنسان متزوج ووضعيته العائلية عنده أطفال أو في الكفالة أو عنده أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في الكفالة تختلف الاقتطاع متاعه على شخص غير متزوج أو وضعيته العائلية ما عندهش شكون في الكفالة. نلقى التخفيضات الضريبية بالنسبة للمتزوج أكثر من التخفيضات الضريبية بالنسبة لغير متزوج. هيك علاش ما يكونوش إيدونتيكي، لازم كل الزوز يخلصوا سالير دو باز كيف كيف، ما كي تصير زيادة ماهيش باش تصير لهم كيف كيف. 5% من فوق باش تزيد في سالير دو باز باش تزيد نفس الزيادة ناي. أما من بعديك كي نوصلوا للسالير نات اللي هو السالير اللي باش يوصل لهم ليديهم ولا باش يصير فيه فيرمون ويتصب لهم في الحسابات الجارية متاعهم ما هوش نفس السالير اللي باش يتصب لهم. هذا شنو نقطة
0: واضح به هذا إذن أهم معناتها الزيادات وكيفاش باش تصير والاقتطاعات اللي باش تصير والفرق معناتها في التصنيفات وفي الوضعيات مش كيف كيف والاختلاف هذايا الكل. وديما نذكر بالنسبة للمعنيين الناس الأجراء في القطاع الخاص، هذه حنتحدثنا في البداية على معناتها الأجر الأدنى المضمون الفلاحي والتو الأجر الأدنى المضمون معناتها بالنسبة للأجراء والناس تخدم في القطاع الخاص هكا ولا استاذة.
1: هذيك ما تكونش اختلاف كبير على خاطر ديجا الاوامر اقرت قداش باش تصير الزيادة بالضبط بالنسبة للاجر الادنى المضمون الفلاحي او للقطاع الغير فلاحي واللي منذوين تحت الاجر الادنى المضمون. الاختلاف باش يصير في 5% على خاطر باش يصير المشكل الوقت اللي تتصب شهري يقول لك انا نخلص قد فلان شبيه ما تصبتلناش نفس الزيادة اوركو هي الاقتطاع الضريبي هو اللي مختلف. هون الإشكال اللي حبيت نفسره. أي
0: هذا هو هذا شنو نجم نقوله بالنسبة للزيادة كما قلنا في القطاع الخاص. تبقى نبش نناقش القيمة متاحة النسبة متاحة هل هي مجزية ولا لا، هذا تحدثنا فيه البارح منش بش نعاود نثيره الموضوع هي اليوم. يعني الاقتطاعات ولا الضريبة على الدخل هذية أستاذ هبة عونلي كان تعطينا فكرة حسب اطلاعك بطبيعة الحال في تجارب مقارنة ربما وقت اللي نتحدث على الأجر الأدنى المضمون اللي موجود مع وقت اللي احنا نحدد قيمة الزيادة في يعني في الخام نحدد القيمة خام بعد توصل في الصافي أقل بيسر من الأجر الخام. يظهر لي هنا هو المشكلة هذا معمول به ربما في تجارب دول أخرى مقارنة أخرى نجم نتحدث عليه وإلا ليه، لأنه احنا وكما قلت هذه احنا زادت تحدثنا في البارح بقينا اليوم حابين نفسره أكثر ما يمكن معناتها في جوانب هكا تقنية دقيقة. هذه معمول به لأنه ارتفاع الحقيقة في الجيبية والأداءات هذه على الأجراء سواء في القطاعين راو العام وإلا الخاص. هيبة
1: هو ريجيم مونديال ريجيم فيسكال متاعنا احنا هو بريسك ايدونتيك للريجيم الفرنسي والإيطاليان والدول هذيك.
0: أما راو فما الفرق أنه الأجور تختلف في الدول هذيك بمقارنة بتونس راوة
1: بالطبيعة والعملة الصعبة تختلف مقارنة بالدينار التونسي.
0: هو نظام عالمي معمول به، تبقى الفرق أنه هما يخلصوا مش بطبيعة الحال يعني فما تفاوت كبير برشا الحقيقة. والأجور في تونس راهي تقريبا من أضعف الأجور اللي موجودة في العالم زيادة، هذا ما نجموش ننكروها.
1: هذاك علاش صار أفونتاج فيسكال اللي الإجماع المنضوين تحت الأجر الأدنى المضمون ما يخلصوش ضريبة اللي هي الاي ار بي بي دخل على ضريبة على دخل شخص طبيعي ما يصلوش يخلصوها على خاطر هما تحت الخمسة ملايين الأجر السنوي.
0: أي
1: هذاك الأفونتاج نجم نقوله الوحيد سينو فوق السميك يخلص ضريبة بتاعه. بقينا يختلف التدرج الضريبي على حسب الوضعية العائلية والاجتماعية متاع كل شخص.
0: أي هذايا شنو نجم نقوله بالنسبة لموضوعنا لليوم؟ نعرفش كان عندك إضافة أستاذة تفضل نختموا بها يعني المصافحة معاك تفضل.
1: هو الهدف متاع الزيادة في الأجور هذا كان تحسين القدرة الشرائية للأجراء، وزمان حد أدنى كريم يتمشى مع غلاء المعيشة اليوم. إن شاء الله يكون، احنا تمنينا أنه يكون أكثر، على خاطر مقارنة بغلاء المعيشة اليوم ما حسيتهاش زيادة كبيرة. إن شاء الله تمشي صحيح، مجهود يذكر فيشكر، وان شاء الله القادم افضل.
0: ان شاء الله ان شاء الله استاذه هبه، يعطيك الصحه، تبقى هذه اكيد فما توازنات ماليه للدوله، وهذا هو المقدور عليه مع بنهايه الامر، واحنا البارح فسرناه اكثر ما يمكن الموضوع هذا. شكرا لك استاذه هبه عونلي على كل ما تفضلت به في الركن هذا، ان شاء الله الفائده تكون حصلت اكيد للناس اللي يتابعوا فينا اللي هما معنيين باللي ضمنته فقرتنا لليوم. نتقابل معاك ان شاء الله الاسبوع القادم الثلاثاء الجاي كالعاده في نفس التوقيت مع ركن ثقافتك الجبائية وفي موضوع الجديد استاذة هبة عونلي. يعطيك الصحة
1: ان شاء الله.
0: شكرا لك، بارك الله فيك استاذة هبة عونلي المستشار الجبائي، تحياتي ليك والى اللقاء. احنا ما زلنا مواصلين معاكم، توقيتنا تو 5:15، نمشي معنا غام وبعد ننطلق في جولتنا مع البرقيات الاقتصادية.
2: فكن مخلوق من اللاشئ.

0: دعوة الكاف.
1: نرجع ونواصل معاكم أكيد وننطلق في جولتنا البرقية أبرز الأخبار الاقتصادية، ونبدأ أكيد بالشأن الوطني والاستثمارات أو الاستثمار في تونس. اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط بوفد من شركة صينية تايكينج إلكترونيكس. الشركة هذه اللي اختارت تونس كأول والوجهة لها للإنتاج خارج الصين. سينطلق نشاط الشركة المتخصصة في الصناعات الميكانيكية، من ذلك صناعة مكونات السيارات الكهربائية والإلكترونية عالية الدقة باستثمارات تناهز 40 مليون دينار في مرحلة أولى، ستمكن من إحداث قرابة 300 موطن شغل، وسيوجه إنتاجها كليا للتصدير، علما وأن الشركة استكملت جميع مراحل الأعداد من ذلك اقتناء الأرض. بين المدير التنفيذي للشركة أن اختيار تونس لإقامة أول نواة للشركة الأم على مستوى الإنتاج خارج الصين جاء بعد دراسات معمقة أكدت مالي تونس من ميزات وإمكانيات لإنجاح برامج الشركة وتحقيق أهدافها، وقدم عرض يعني على الشركة الأم، وأكد أنه هذه الشركة يعني لتجربة أولى خارج الصين اللي هي باش تكون موجودة في تونس، وعندها مجموعة من الخطط والبرامج الاستراتيجية الرامية إلى مزيد تعزيز نشاطها وتوسيعه باعتماد أحدث التقنيات بما يرسخ قدراتها لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية. نواصل في الأخبار الاقتصاد. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط أن الهدف الأساسي للسياسات الاقتصادية يتمثل في تحقيق أثر مباشر وملموس على الحياة اليومية للمواطن، وهذه عبر تحسين الخدمات العمومية والحد من غلاء الأسعار رغم تسجيل تحسن في بعض المؤشرات الاقتصادية. من جانب آخر يصرح وزير الاقتصاد أنه تم تعبئة قيمة 49 مليار دينار إلى حد الآن بفضل الموارد الخارجية، القروض، الهبات، خطوط القرض، برامج لدعم الميزانية، هذه كلها بهدف تمويل برامج ومشاريع بصدد الإنجاز على المستوى الوطني وفق تأكيده. نواصل دائما مع الأخبار الاقتصادية، ودائما في علاقة تونس بالصين. شرعت الصين منذ مطلع شهر ماي الجاري في تطبيق عفاء جمركي كامل، يعني صفر رسوم على جميع السلع الواردة من 53 دولة إفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية من بينها تونس، وهذا في خطوة تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية وتدعيم التعاون الاقتصادي مع دول القارة. وكانت هذه السياسة قد دخلت حيز التنفيذ منذ غرة ديسمبر 2024 لفائدة 33 دولة إفريقية تصنف ضمن أقل البلدان نموا، حيث شمل الأعفاء آنذاك جميع فئات المنتجات. وفي إطار توسيع هذا التوجه قررت الصين تعميم الإجراء ليشمل 20 دولة إفريقية إضافية غير مصنفة ضمن هذه الفئة، من بينها تونس، مع منحها معاملة تفضيلية تتمثل في إعفاء جمركي كامل لمدة عامين. يأتي هذا القرار اللي أعلنت عليه مصادر دبلوماسية صينية تنفيذا لإعلان صادر عن الرئيس الصيني، وفي رسالة تهنئة بمناسبة انعقاد القمة 39 للاتحاد الإفريقي في فيفري الماضي، ونأكد أن الخطوة هذه تجي ضمن توجه استراتيجي لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الدول الإفريقية بالتوازي مع مواصلة إبرام اتفاقيات تعاون تدعم التنمية المشتركة. المبادرة هذه تهدف ولتعد إجراء أحادي الجانب من قبل الصين، يعني بالنسبة للواردات من الصين ما باش تكون عليها أداءات، لكن تبقى من الجانب الصيني صفر يعني رسوم جمركية. كما قلت المبادرة هذه تهدف إلى دعم الصادرات الإفريقية نحو السوق الصينية وتمكين الدول الإفريقية من الاستفادة السريعة

أكيد من بين المبادرات الهامة واللي لابد أنه بلادنا تستثمر فيها ويعني التوجه اليوم، لأنه احنا ديما نبحث على أسواق جديدة وأسواق بديلة وتنويع الشراكات خاصة. نختم بالاقتصاد في العالم. ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء من أدنى مستوى لها في 5 أسابيع اللي كانت سجلته بالجلسة السابقة، غير أن المكاسب كانت محدودة بسبب ارتفاع أسعار النفط الذي أبقى مخاوف التضخم قائمة وألقى بظلاله على توقعات أسعار الفائدة الأمريكية. وفي علاقة أيضا بالنفط، ارتفعت أسعار النفط بنحو 5% ذي البارح بعد أن أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأنه تم إصابة سفينة حربية أمريكية في مضيق هرمز، مما أثار مخاوف من طول أمد الاضطرابات في الممر الحيوي لنقل النفط. هذه إذن أبرز الأخبار الاقتصادية وجولتنا البرقية في أخبار الاقتصاد، واللي معها نوصل الختام لقانا في عالم الاقتصاد لليوم. شكرا لكم الناس الكل. المواعيد مازالت متواصلة أكيد على موجات راديو الكيف من بعد موجز الخمسة. زميلتنا رفيقة الكيف يتواصل معاكم أكيد منوعة المساء. شكرا محمد أمين أبو بكري في تنفيذ التقني، زميلتنا ألفا أبو عشا في التنسيق، ونحيي زملائنا في الغرفة الرقمية المركزية وزملائنا في الغرفة الهاتفية. نتقابل معاكم غدوة إن شاء الله في برنامج حدث ورأي كالعادة من النهار حتى الماضي ساعة. أجمل تحية خير الشيء ميكروفونين، إلى اللقاء.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما علي.
0: في الشأن العام إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.
2: طابت وقتكم جميعا مستمعينا الكرام، يجدد معكم اللقاء في الشأن العام. كما تعودتم نتطرق إلى مواضيع تتعلق بالشأن العام في تونس. اليوم نطرح موضوع يتعلق بالاقتصاد أساسا ومسألة التوريد الإعفاء الجمركي على الصادرات التونسية من طرف دولة الصين الشعبية. الإجراءات هذه جديدة، كيفاش يمكن التعاطي معها؟ شنو الإضافة على للمستوى الاقتصادي في تونس؟ واعتبارا من غرة ماي انطلق تطبيق الإجراءات التفضيلية الهامة لصالح تونس، وتندرج ضمن إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين الصين والدول الإفريقية، تقريبا 53 دولة من بينها تونس. الإجراءات هذه باش تحدثوا فيها تباعا إعفاء جمركي كامل، صفر رسوم تقريبا، وبدا التطبيق الإعفاء الجمركي على الصادرات التونسية متجهة إلى السوق الصينية. وأيضا فما معاملة تفضيلية لمدة سنتين ستستفيد منها تونس من هذا الإعفاء الكامل لمدة عامين، مما يمنح المنتجات التونسية ميزة تنافسية كبيرة. نتحدث شوية على المنتجات المستهدفة من الإجراء هذايا. يشمل الإعفاء مجموعة واسعة من المنتجات مع تركيز خاص خاصة على المنتجات الفلاحية والغذائية مثل زيت الزيتون والتمور، وكذلك المنتجات البحرية. هذا يعزز الصادرات التونسية، وينظر إلى هذا القرار هو فرصة لزيادة الصادرات التونسية وتقليص العجز التجاري المزمن مع الصين، وحيث يفتح السوق الصيني تقريبا 1.4 مليار مستهلك أمام السلع التونسية وكذلك عديد السلع الأخرى. باش نتحدثوا أكثر في الموضوع هذايا مع مجموعة من الضيوف يكونوا حاضرين معنا تباعا في المباشر هاتفيا. حاب نرحب سي أيمن بوعليري، رئيس مصلحة بغرفة الصناعة والتجارة بالشمال الغربي، اللي حاضر معنا كما ذكرت هاتفيا. سي أيمن أهلا وسهلا بك.
3: عايشك الله يفضلك، مرحبا بكم ومرحبا بالضيوف كل مستمعين إن شاء الله.
2: شكرا لك على تلبية الدعوة. نتحدثوا اليوم على الإجراءات الجديدة هذه لفائدة تونس، واللي انطلق التطبيق متاعها 1 ماي 2026، الإجراءات التفضيلية الهامة لصالح تونس. أكيد فما الإضافة في الإطار هذايا باش نقلصوا هالعجز مع دولة الصين الشعبية. وأيضا لكن قبل هل ننطلقوا في الموضوع والإجراءات هذه، أكيد باش نتحدث عليها معك سي أيمن، وانتم هبطوا بلاغ في الإطار هذايا، الغرفة أصدرت بلاغ كيفاش يمكن تعاطي مع هل إجراءات هذية مع هذا المستجد، كيفاش التوانسة ينجموا يصدروا لدولة الصين، خاصة تحدث على فما عامين مدة معاملة تفضيلية، وبالتالي باش تحدثوا شنو المنتجات اللي نجموا نصدروها، شنو الإجراءات اللي لازم تكون قبل باش المتعاملين الاقتصاديين ينتفعوا من هذا وينتفع الاقتصاد بصفة عامة. سي أيمن
3: يعطيك صح، مرحبا بك، قلت بك للضيوف كل احنا ما يخص التصدير هو معناتها مش في والد اللحظة بتبيعة حسيتوا للصين الشعبية، كما تعرف الصين دولة كبيرة، وإحنا نلوجو فات على نيش باش أول حاجة لوجيكتيف جنرال تحمومة باش يقرب أكثر للبلدان الإفريقية، وبراتيكمون توا الصين معناتها بالمانية هذه مش تولي تستورد ولا تتعامل ولا تستثمر مع جل البلدان الإفريقية ما عدا سونيا لأغراض سياسية. وفيما يخص احنا كشمال غربي مع الشركات نتاعنا باش يمشيوا للصين استراتيجيه مش في وليده اللحظه. اون فيت لازم الشركه تبدا حاضره للتصدير للتصدير بصفه عامه هكاك سواء الجزائر، خاطر ثقافه التصدير مختلفه تماما لثقافه التجاره البينيه ولا التجاره في بعضها المحليه. دونك اول حاجه احنا كغرفه التجاره نعملوا في برشا معناتها ايام اعلاميه وثقافيه معناتها باش وتثقيفيه فيما يخص التصدير وفيما يخص المعاملات التجاريه وبالاخص توا بوسك احنا ثم الاخبار المزيانه بيتس على التصدير للصين. دونك المنتوجات اللي تنجم تكون عندها بوتنسيال كبير هي كما ذكرت فكري زيت الزيتون، جميع المواد الفلاحية، البقوليات، منتوجات البحرية وباش نقربوا خاطر في الاصل باش نكونوا عمليين نقول احنا باش نصدر للصين، الصين فاش تصدر لها؟ يا باش نمشي في احنا مركز نور بالصادرات اللي احنا عندنا بوان اكسبور في بيج باش نوصل للمارشي معناتها شينوا دونك اوتوماتيكمون لازم نمشيوا للصين ونقربوا لهم ونعطيهم احنا نحضروا براند معناتها بون برودوي معناتها ديكسبوزيسيون ومن غاديك باش تنطلق هذه اول حاجه. ثاني حاجه لازم كونسورسيوم خاطر ديما الصين معناتها يطلبوا كونتيتي كبيره فهمتني واللي هي متعامل واحد ولا اثنين صعيب ياسر باش نجم يوفروا الكاباسيتي هذيك المشكوك معناتها على
2: الكميه المطلوبه.
3: دونك اوتوماتيكمون ثم برشا مراحل مش تصير باش نقولوا احنا نجح متعامل اقتصادي ولا مصدر ولا مصدر خدمات للتجاره العالميه باش يوصل يصدر معناتها المنتوج نتاعو وعندهم خاطر اون فيت ديما لي بي ازيتيك عندهم ليكزيجونس. دونك انت تو معناتها سيرتو الهيلث سيرتو سكي حاجه الكل عندها كيما مش كيف بعض البلدان الافريقيه اللي معناتها ما يركزوش برشا ولا اقل معناتها هذا معناتها في العموم. احنا كغرفه التجاره معناتها بتفاعلنا مع الاخبار هذا معناتها استراتيجيكمون باش نكملوا نخدموا عليه اكثر باش شوفوا ناخذوا انيش دونتربريز في الشمال الغربي ونخدموا عليهم على المارشي الشينوا ونشوفوا البوتنسيال ونشوفوا شنو الاجراءات شنو اللي كاباسيتي نجم يوفروها. ما فماش نوفر معناتها ان سيت دو ماتشينغ بي تو بي ا ديستونس قبل حتى باش نوصلوا غاديك يشوفوا فماش دي ديكزيجونس او نيفو دو سيرتيفيكاسيون سي تو سا.
2: نعم حسب ما فهمت من كلامك سي ايمن انه فما اجراءات تصير قبل اكيد هذا قبل ما نوصل لعمليه التصدير وخاصه مساله الطلب الكبير الكميه الكبيره نعرفه تقريبا عدد كبير تقريبا 1.4 مليار مستهلك صيني يلزم فما كميات كبيره انتاج كبير يلزم فما عمل كبير في الاطار هذا يا سي ايمن.
3: اكيد لا. هو البوتنسيال موجود المارشي شينوا مارشي كبير وكما كنت نحكي لك احنا تونس كل معناتها خاطر الصين كبيره الصين دوزيام بيسونس مونديال ماشي الاولى دونك اوتوماتيكمون احنا انا اون بيرسون زرتها دو فوا معناتها الصين
2: نتحدثوا على الصين اللي هي قيمه استهلاك كبيره وايضا الصين يتحدثوا على انه الصين مصنع العالم ايضا سي ايمن
3: صحيح ابسوليومون هما يحبوا يقربونا يحبوا يستثمروا معناتها تنجم تخمو كان اكسبور نجم تخمو باراليل بيسك ريسامون ديجا ثم حتى شركات صينيه باش تدخل في الكابلوري في الفريجيو دو نورويس ولا في معناتها ديما
2: نتحدثوا على التصدير ونتحدثوا على تنويع الشركات ايضا
3: اكيد
2: هذايا كما ذكرت سي ايمن نتحدثوا على في بعض الاحيان يكون عندنا معناها انتاج كبير في عديد المنتوجات نتحدثوا على المنتوجات الفلاحيه ناخذوا المثال زيت الزيتون التونسي فما كنا في فتره سابقه نتحدثوا على مساله التخزين كيفاش نجموا نصدروا كيفاش هذايا سوق كبيره هل انه نجموا انه نتحدثوا اليوم على انه منفذ بالنسبه لزيت الزيتون والمنتوجات الاخرى وقت اللي يكون فما فائض كبير في الانتاج
3: اكيد اكيد احنا البريوريتي نتاعنا نتمناو يكون كونديسيوني معناتها اكثر خير من يكون اون فراك الفالور جوتي نتاع بالنسبه للشركه المصدره والدولة التونسية بشكل دخل ديفيز تكون فالوريزي
2: تعليب
3: والتعليب والتعليب هذيك ثم عدة إجراءات وطرق معينة كسوا في تونس وإلا بارابور المارشي شينوا اللي احنا كورسكوزرز اللي نركزوا عليها أكثر باش نحسوا المتعاملين الاقتصاديين ونعمل يوم كيفاش ينجموا يدخلوا المارشي وقبل ما يقابلوا لو شينوا كيفاش معناتها الشركة السينية كيفاش معناتها يوريهم اللي عندنا ان بون برودوي ان بون باكاجينغ
2: فهمتني؟ خاصة كما تحدثت انه يطلبوا تقريبا يطلبوا انه تكون المنتوج صحي المنتوج عنده مواصفات
3: مواصفات معينة يطلبوا المواصفات والمعايير
2: اي كيفاش يمكن التعاطي مع المساله هذايا تقريبا كما ذكرت انه منفذ انه طريق جديد سوق جديده مع الصين في اطار انه نصدروا هالمنتوجات اللي هي تقريبا حسب الخطوط العريضه اللي هي تتمثل في المنتجات الفلاحيه والغذائيه تقريبا وايضا المنتجات البحريه هل يمكن انه تتوسع هذا ونتحدث على منتجات اخرى انها تكون موجوده في الصين ونقدروا انها تكون موجوده في الاسواق الصينيه سي
3: اكيد سوق صينيه سوق كبيره ياسر والحاجيات نتاعها حاجيات كبيره ياسر معناتها تنجم حتى حاجات ماهيش معناتها ديتكتي من الشركات نتاعنا اكيد احنا في المعاملات وفي قربنا لهم خاطر الحقيقه ما قبل ما عندناش معاملات كبيره في حاجات واضحه اللي هي معروفه ستام بزوان هما يجيو باش ياخذوها مي في الاصل توك مش نقربوا لبعضنا مش تكون ثم برشا حاجيات اللي مش يتم معناتها
2: او نعرفوها اكثر في الجامعه. اللي يسمع فينا اليوم متعامل اقتصادي او صاحب شركه نتحدث على الشمال الغربي بالاساس وانت اليوم تمثل غرفه الصناعه والتجاره بالشمال الغربي كيفاش نجم يتواصل معكم سي ايمن في اطار انه يفهم اكثر العمليه هذه كيفاش يمكن التعاطي مع الجانب الصيني في التصدير في بعض المواد والانتاج نجم نتحدث اليوم حتى على عقود في المستقبل وغيرها بين الشركات التونسية أو المنجين التوانسة مع دولة الصين وهذا يفتح أفاق كبيرة للتصدير
3: كما تعرف هو سجال خاطر الموضوع مستجد وجديد وحنا ديجا في عدة لقاءات حتى مع تريسا مو مع وزارة التجارة إن شاء الله باش ننظموا بعض الأيام الإعلامية حول اللقاء
2: معناتها
3: كيف في تونس وإلا باش نحاولوا نقربوهم حتى الشركة نتاعنا في الشمال الغربي وباش نبداو معناتها باش نوفروا لهم المعلومات نقولوا احنا ستاندار ومن بعد نشوف حاجات سبيسيفيك بور شاك اكسبورتاتور وين هو موجود فاش ينجم وهو من بعد يتكتي روح ينجم يكون لهنا ولا ما يكونش حسب حاجيات السوق وحسب المتطلبات وليكزيجونس نتاع الكليون ديزون تبي شينواز.
2: اليوم نجموا نتحدثوا على اذا كان ثم الحلول سي ايمن بالنسبه للانتاج على المستوى الوطني وهذايا ما يدفعنا اكثر انه للانتاج نعم
3: أكيد خاطر احنا هي ما سيبقى معناتها خاطر عندنا توليرونس دو دوزون عامين مش نخدموا على المارشي شينوا وان شاء الله ربي ساهل خاطر ديما باش نحكيو تو باش نخدموا على صابه جديده اوتوماتيكمون وكان ثم المخزن تو دونك ان شاء الله مش يعاوننا برشا معناتها نجم حتى نسبه كبيره من الزيت الزيتون اللي قاعد كل عام معناتها نبقاو نلوجوا على مشاكل باش نحلوا المشاكل نتاعو ونحاولوا معناتها نشوفوا اللي بوان كل كيكسوا لوجيستيك ولا باش كل الكلفه اقل وباش نقربوا للشركات نتاعنا ونوفروا لهم البرودوي اللي هما خاطر سي ديجا حتى لي زوبي شينواز معناتها مش يكونوا عندهم عباره مش يتعرفوا خاطر ثم دي ريجيون ما يعرفوش زيت الزيتون كريمون خاطر كيما تحكيك بكري الصين كبيره ياسر
2: بلد شاسع واكيد فما يتعرفوا على المنتجات التونسية حتى على بعد ولا نتحدث على منتجات اخرى سي ايمن تقريبا هذه تونس بلد منتج خاصة نتحدث على الجانب المنتجات الفلاحية والغذائية والدقلة وغيرها لانه فما بعض المنتجات يمكن هذايا يكون منفذ توصل اكثر للبلد هذايا الصين الشعبية كما ذكرت انه سوق كبيرة سوق استهلاكية كبيرة، وهذايا ما يعود بالنفع بالطبيعة، وهذايا ما يدفع كان أصحاب الشركات وإلا المصانع أو أيضا حتى الفلاح وغيره.
3: حتى القطاعات الأخرى، معناتها وكما كنت أحكي لك عنا عدة مراحل وعدة طرق، وتكون هذا كل سفر مديون استراتيجي ماهوش مش يكون وليد لحظة في أي حد كيك، سواء بالنسبة للمؤسسة ولا بالنسبة للدولة ولا في كل شيء.
2: أكيد إن شاء الله القادم أفضل، هذا ما نتمنوه سي أيمن. بطبيعة هالعفاء الجمركي هذا بالنسبة للصين واللي بدال تطبيق متاعه من 1 مايو عن عامين بطبيعة، ثم إجراءات قبل تصير إن شاء الله في الأيام القادمة، وكما ذكرت الأيام الإعلامية تتوضح أكثر الصورة بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين وأيضا حتى الفلاحين والمنتجين وغيرهم، باش يفهموا كيفية التعاطي مع السوق الصينية، وأيضا على شلين تحدثوا أيضا على شراكة حتى على مستوى الصين أو الشركات الصينية أنها تكون موجودة في تونس، ونتحدثوا حتى على الاستثمار الخارجي، وهذا مهم وقت اللي الصين تفهم الاقتصاد التونسي والوضعية الموجودة الآن. يمكن نتحدثوا على مشاريع كبيرة نجم تكون في ربوع الشمال الغربي أو في تونس بصفة عامة. يعطيك الصحة سي أيمن على كل ما تفضلت به. نخليك كلمة الختام وقتاش نجم نشوفوا هالأيام دي وبالتالي نفهموا أكثر وتكون الصورة قريبة أكثر بالنسبة للمتعامل الاقتصادي.
3: كما كنت أحكي لك احنا في عدة لقاءات على مستوى وزارة التجارة، وإن شاء الله حتى مع جميع الغرف احنا مش نظموا عنها برا بريوريتي بدات في الدوم بتونس العاصمة، بعد ندوروا للوزارة الريجيون إن شاء الله احنا في القريب العاجل مش نخدم على الأيام الإعلامية اللي تهم بالتصدير بصفة عامة، بس خاطر ثم الشركات سي ديجا بعيدة شوية على التصدير نوضح له، وأكثر هذه نتحمقوا أكثر على الفرصة اللي جاتنا على السوق إن شاء الله الصينية، وإن شاء الله ربي يسهل لبلادنا والمنتوجاتنا وندخلوا الجوفيز ويتحسن الأمور معنا.
2: أي خاصة مسألة العجز التجاري هذا مع الصين أكيد يتقلص بهذا. نعم
3: دخل اكثر ديفيز اوتوماتيك مو حتى العجز التجاري البالانس معناتها اون جينيرال حتى مع السيما في حد
2: ذاته. يعطيك الصحه سي ايمن، شكرا لك، ان شاء الله نرجع لك في قدم الايام اكيد في التفاصيل هذه. شكرا لك. بعد شويه باش يكون حاضر معنا سي احمد الهمامي عن تحالف احرار، باش تحطوا معه ايضا في الاطار هذا ومساله تنويع الشركات وبطبيعه التمتع بمثل هذه الاعفاءات الجمركيه كيفاش تنعكس على عموما على الاقتصاد الوطني التونسي. تحدثوا على بطبيعة الأفاق الجديدة اللي تفتحها السوق هذه، نعرف سوق استهلاكية كبيرة، إن شاء الله ما عادش نشوفوا الإشكاليات اللي تطرح في بعض الأحيان وقت اللي يكون فما فائض في الإنتاج، وخاصة على مستوى زيت الزيتون وقت الصابة دائما نبحث عن كيفية التخزين وكيفية التعاطي مع الموضوع هذايا. حاضر معنا سي أحمد الهمامي تحالف أحرار، رحبوا به سي أحمد، أهلا وسهلا بك.
4: وسهلا بك أخويا فوزي وجميع مستمعي ذلك.
2: شكرا لك على تلبية الدعوة والحضور معنا اليوم. نتحدث على إجراء والإعفاء جمركي كامل على الصادرات التونسية إلى الصين اللي انطلق في غورة ماي، هذا بطبيعة إجراء جديد سوق جديدة سيد أحمد. تحدث على تقريبا 53 دولة إفريقية من بينها تونس، تونس عنا أيضا عامين مدة تفضيلية لإنتاج لتصدير المنتوجات التونسية اللي نتحدث اليوم على زيت زيتونة والدقلة، المنتوجات الفلاحية وأيضا الغذائية، ونتحدث حتى على المنتوجات البحرية. أكيد سوق جديدة خاصة بعد الإجراءات هذه وهذه التفضيل، إن شاء الله أكيد تكون لنا أفاق أخرى في مستوى تنويع الشركات مع بلدان أخرى، ونحققوا نوع من الانفتاح على أسواق جديدة، وبالتالي تكون عائدات بالعملة الصعبة ونخفض شوية العجز التجاري سي أحمد.
4: شكرا أخوي فوزي، بالطبيعة هذا ما نتمناه الناس الكل، وهذا على فكرة هو تكريس معناها الدبلوماسية التونسية، توا 70 سنة نحن من الدبلوماسية. وسيادة الدولة الجديدة بعد 25 جويلية اللي كرست أفاق جديدة نحو آسيا ونحو دول الإفريقية. وهذا نتيجة خلينا نقول على بينا شوفوا في النتائج بعد زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الصين، وذلك اليوم اللي يعني لدينا فيه استقبال كبير وممتاز جدا اللي كان رئيس الجمهورية. وتو بدينا نشوف في بعض الاتفاقيات، منها اتفاقيات بتاع مع الطرقات بتاع دولة الصين، اتفاقيات على مستشفى سلمان معناها كذلك على بعض المستشفيات الجهوية، ثم توجه نحو ملعب المنزة تقريبا في مساته الأخرانية حتى ينطلق الأشغال تاعو من جانب الصيني. كذلك يعني شفنا أول أمس وأمس الأمس تم إعلان وزارة التجارة أن هناك شركة جديدة ستدخل إلى تونس وهي شركة صينية، وستكون هذه أي وتكون
2: مكونات السيارات الكهربائية
4: وستكون هذه الشركة أول دولة بعد الصين، يعني هي تنتج في الصين، أول دولة خارج دولتهم هي ستكون تونس. كذلك خلينا نقول نجاح جيد للدبلوماسية التونسية واستشراف حقيقة نقول استشراف التوجهات العامة للدولة اللي يرئيسها رئيس الجمهورية، وكذلك يعني الدبلوماسية الاستشراف، لأنه لاحظنا أنه هناك من فترة توترات كبيرة بين الغرب وأمريكا والشرق الأوسط، فاستشرفنا وتوجهنا حلينا أسواق وحلينا توجهات جديدة نحو آسيا وبعض الدول الأفريقية، وهذا باش نشوفوه في قادم السنوات القادمة، خاصة أنه الإعفاء جعلنا نحن ميزة على بعض الدول الأخرين اللي هي سنتين يعني مجانيتين في صفر تاكس على الديون هذا، وكذلك سيمنح على فكرة مش الصين ما هيش تعمل فيها معناها كما خلينا نقولوا بالدرجة مزية، لا، ولكن الصين دارسة مليح الوضع بتاعها الجيو استراتيجي والجيو سياسي والاقتصادي، فحابة تحل أسواق أخرى لمواردها، لأنه خلينا نقول روسين من أكثر الشعوب المستهلكة، معناها مليار ونص
2: تقريبا،
4: يعني معناها سوق مفتوحة كبيرة جدا، وهذا مجال يجعل بعض الدول الأفريقية في أولها تونس تكون رائدة في تصدير العديد الأشياء.
2: نحن
4: على فكرة قاعدين نصدره طبعا، معنا
2: موجود التصدير،
4: يعني مش جديد، لكن اليوم بامتيازات الجديدة هذه يفتح أسواق كبيرة، خاصة في كما قلت أنت في يعني المنتجات البحرية، نحن كنا نصدره ولا زلنا نصدره للصين في من البحر الأبيض المتوسط في سمكة التونة، معناها التون التونسي ويصدر إلى الصين لأنه سوقه كبيرة وكبيرة جدا، وغادي كذلك الزيتون والدكلة. ونطمح إلى أن هما ديجا فما إن شاء الله مرافقة بعد ما سمعنا البلاغ، مرافقة لبعض المنتجين التونسيين
2: والمدعمين الاقتصاديين،
4: مدعمين دعمهم على عين المكان غادي، ومراجعة حتى القوائم الديوانية بتاع الدولة الصينية في المنتجات الغذائية ومراجعتها وضبطها، وهذا نتمنى إن شاء الله نمشي للأحسن في
2: فتح
4: شركات أخرى وأعمق مع دول أخرى في آسيا وآسيا.
2: سي أحمد، نتحدث اليوم هذايا الجانب الصيني افتح الأبواب للمنتجات التونسية في انتظار أنه تتوسع أكثر، أن يمكن لو صح التعبير القائمة بتاع المنتجات هذه تكون موجودة في الصين البداية ببعض المنتجات. لهنا نجموا نتجاوزوا بعض الإشكاليات في نفس الوقت سي أحمد، وقت نتحدث على الفائض في إنتاج زيت الزيتون والإشكاليات اللي تطرح في كل موسم تقريبا مسألة التخزين وكيفية التصدير والمنافسة والأسواق العالمية، هذا باب يمكن يفتح خاصة وقت نتحدث على الصين وقوة الاستهلاك، وقت نتعرفوا بزيت الزيتون التونسي، وخاصة وقت تصير عملية التعليب باش يأخذ الاسم التونسي، وأيضا نتحدثوا حتى على مستوى كيفاش نجموا ننجو ونحاولوا يكون الانتاج اكثر وقت اللي نفتحوا هالاسواق هذه وغيرها في المستقبل. سياح
4: طبعا هي هذه رسالة من الدولة التونسية والدولة الصينية، رسالة واضحة لمنتجي ويعني خاصة الزيت والتمور، ويعني قاعدين نصدروا نحن لكن بكيفية أقل من المطموح له، وهذه رسالة واضحة من كلتا الدولتين، لأنه هذا عمل مشترك بين الدولتين في يعني الأفضلية هذه لتونس، وهذه رسالة واضحة للمنتجين واصحاب الماركات التونسيه من زيت زيتون او نعم. او دجله. خلينا نقول هناك منتجات اخرى راهي كثيره وكثيره جدا قاعده تصدر الى الصين، لكن نحن ما ثقوش بها لان سوق الصين كبيره ياسر،
2: المستهلك
4: الصيني يعني كبير. نحن عندنا حتى بعض الصناعات التقليديه توجه الى الصين معناها وكذلك نستورد، ونحن عجزنا اصلا الكبير كان مع دوله الصين ولا. وهذه حركه ستقلص ان شاء الله من هذا العجز. كذلك السنة متوقع ان شاء الله تكون صابت فلفل كبيره ياسر زاد المال، صابت زيتون قياسيه والحمد لله السنة، ومع الامطار التي معناها كرمنا بها ربي الفتره الاخيره متوقع للسنه القادمه ايضا سيكون الانتاج اكثر من السنه هذه، وسنشهد ان شاء الله وربي بقي ستره كما نقولوا على صاحبنا يعني رقما قياسيا جديدا في تونس. وما تنساش زاد بالنسبه للزيت الزيتون التونسي تحصل على عديد والعديد من الجوائز
2: الدوليه. نعم
4: اي
2: نعم.
4: طبعا انا اخر مره ريتها 29 ميداليه ربما زادت، وهذا وهذا يعطي ثقه للمستهلك معناها الاسيوي خلينا نقولوا المستهلك
2: الاسيوي.
4: اي لكن ما ننساوش انه الدوله في موضوع زيت زيتون وفأر زيت زيتون وتخزينه توجهت من فتره الى مشكل السوق الصينيه. ما ننساوش ان السوق الاردنيه اليوم اول مره في تاريخ تونس نفتحوا سوق زيت زيتون للاردن، ولقى اعجابا يعني لنا بعض الفيديوهات المحلات بالطوابير يعني بالصف العباد تستنى في زيت زيتون ويعني مش موجود في السوق وتفقد ويعني وشحنات متتاليه. هذا هو العمل الأساسي، لأنه الدولة التونسية باش تخفض من عجزها التجاري وعجزها المالي بصفة عامة لابد أن تتوجه نحو التصدير وخلق فرص شغل هنا بالمستثمرين الأجانب.
2: ذكر كل ما التحق بنا الآن أنه اليوم طرحنا موضوع الإجراء الجديد لدولة الصين الشعبية بخصوص الجمركية على الصادرات التونسية مع 53 دولة إفريقية تقريبا، فما امتياز لتونس عامين تفضيلي تقريبا لإجراء هذايا لتصدير مجموعة من المنتوجات الغذائية والفلاحية وكذلك المنتوجات البحرية. تحدثوا اليوم على زيت زيتون الدجلة وغيرها من المنتوجات. نعرف أنه كنا نصدر سابقا ونصدر بطبيعتنا للصين، لكن هل إجراء هذايا أكيد فما إضافة، فما سوق جديدة، فما تنويع الاشتراكات وأيضا حتى الانفتاح على أسواق أخرى. نعرف السوق الصينية سوق استهلاكية كبيرة، عدد كبير من المستهلكين في السوق هذه، هذا ما يدفع المنتجين في تونس وأصحاب الشركات والمتعاملين الاقتصاديين إلى إنتاج أكثر، فما عمل أكثر، فما إنتاج ثروة، وبطبيعة الحال هذايا ما ينجم يعود كان بالنفع على الاقتصاد. كان حضر معنا سي أي من أبو علي رئيس مصلحة بغرفة الصناعة والتجارة بشمال الغربي، حبينا نشوفوا هالإجراء هذيك بداية التعاطي مع المسألة هذه، أكيد تسبقوا إجراءات أخرى وتحذيرات واستعدادات وفهم أكثر للعملية هذه. حضر معنا أيضا سي أحمد الهنامي عن تحالف أحرار. سي أحمد قبل الأذان كنا نتحدثوا أنه هذه رسالة للمنتج التونسي وبطبيعة الحال سواء كان على المستوى الفلاحي أو أصحاب الشركات والمتعاملين الاقتصاديين أنه دعوة لإنتاج والعمل في الفترة هذه لأنه فما أسواق مفتوحة، وإن شاء الله بطبيعة مع الوقت أنه في إطار البحث والدبلوماسية الاقتصادية نبحث عن توسيع أكثر لأنه المنتجات التونسية تكون موجودة في أسواق عديدة في العالم وبالتالي النفع على الاقتصاد. نتحدث على العملة الصعبة وتقليص العجز التجاري.
4: طبعا هذا حاجه بصراحه نعتبرها حاجه ممتازه جدا من الغايه انه تونس تاخذ التفضيل هذا، وكما قلت لك من الاول وقت دينا انه العمل الدبلوماسي هو اللي وراه هذايا معناها، لكن توا لابد نمشيو لاجراءات اخرى يلزم وزاره التجاره ووزاره الصناعه ووزاره الخارجيه يكونوا لجنه ومجموعه مشتركه ما بين بعضهم ويسعوا معهم رجال الاعمال
2: باش في الاطار هذا باش يصير. سي احمد حسب سي ايمن بعدين باش يصير ايام عالميه وتحسيسيه وتوعويه في الاطار هذا في تونس وفي الجهات باش نفهموا اكثر هل
4: لانه لو كان انت عندك عمليه حسابيه بسيطه ما تطلبش يعني على كثير. لو كان انت عندك مليار ونص مستهلك في الصين لو كان تجيب منهم 100,000 بركه مستهلك للشركات التونسيه هذا هذا هذا يعني انا تقريبا ولهذا نحن قادرين لانه جوده المنتوج بتاعنا ليس مشهور بها عالميا
2: سوى وهذا تقريبا هم يركزوا عليه. يا عم بالنسبه للجوده والجانب الصحي يكون سيرتيفي المنتوج وغيره، وهذا نوع من انه نربطه نوع من الثقه
4: طبعاً
2: في المنتوج التونسي.
4: طبعا طبعا خاصه انه دوله الصين يعني عندها سوق كبيره في تصنيع المنتجات البيولوجيه، احنا نتميز بها في تونس هذه المنتجات البيولوجيه نتميز بها كثيرا، معناها سواء في جميع المواد الخضريه الخضره اللي عندنا او الزيتون، خلينا نقول المنتجات الفلاحيه كلها بيولوجيه تقريبا، عندنا جوائز كثيره في
2: وهذا يتوجه عالمي نحو هالنوع من
4: نعم نقصوا معناها البصمة الكربونية ونقصوا المواد الأسمدة الكيميائية ومختلف هذا، لأنه يعني سنوات ومنظمة الصحة العالمية رأت أن هذا يؤثر على عامة العالم. فهذه فرصة كبيرة في أن نحن الآن بدأ العد التنازلي وبدأت العامين يعني تنفذ، سيدخلنا في مرحلة العامين بدأوا يقصوا توا عامين غير نهارين،
2: نعم
4: مازالوا غير نهارين، إذن فلنتوجه للعمل ودعوة عن طريق إذاعة الكاف لجميع المستثمرين والمصدرين التوانسة أنهم يعملوا شراكات ثنائية وشراكات أكثر من ثنائية مع بعض الشركات الأصلية حتى يكون هذا المثمر لنا ومثمر لهم. زاد ما ننساوش راهو زاد الصين لما تعطي سنتين تفضيلا الى تونس راهي ماهيش خاف، اولا لانه نعرفوا الازمه العالميه الموجوده الان بين دوله دولة أمريكا
2: والاتحاد. نعرف الصين توسع في أدوات لحماية مكانتها في سلاسل الإمداد العالمية وفي القواعد العقابية الجديدة.
4: في نسبة كبيرة من منها هي استهلاكية، دولة مستهلكة، ولا بد إنه من الصين أنها يعني تكثر ويعني
2: تكثف
4: ما يمكن تكثف من شراكاتها مع دول منجهة لبعض المواد سواء مواد معناها فلاحية أو بحرية أو ما يخالف ذلك، لأنها تكون جوعان الأشياء اللي نحن وهذا بشي يخلي طابع إيجابي على الاقتصاد التونسي، بشي يخفض ونقص من الجانب العجز التجاري بينه وبين الصين، بشي يكون عندنا ارتفاع في العملة الصعبة لتونس اللي نحن نحتاج إلى هذه العملة الصعبة بدرجة أولى، لأنه عندنا دفعات تونس تعرف اللي هي إن شاء الله بشي يكون من القروضات الكبيرة للخيرانية للاتخاذات في تلك العشرية السوداء ستكون في تقريبا في شهر جويليا
2: نعم في شهر جويليا أكبر كبير.
4: دفعة أي رقم كبير وهي ستكون الدفعة الأكبر يعني خلاص يعني تصبح دفعات أقل في المقبلة، وهذا ما سينعكس إيجابا على الاقتصاد التونسي وفرصة أن ندخلوا عملة صعبة من أبواب مختلفة. زادة ما ننساوش اليوم الحفظ على الصين وتونس على الصين وتونس، ما ننساوش أنه تونس ورئيس الجمهورية ووزارة الخارجية والتجارة تحدثوا عديد المرات على توسيع العلاقات التونسية الإفريقية، وتحدثنا
2: تحدثوا في دار الكوميسا وغيرها
4: تحدثنا في دار الكوميسا وتحدثنا زادة في حتى الفترة الأخيرة على معناها طريق بري وتتبري بين تونس ودول إفريقية أخرى، وهذا ربما سيأتي زادة بأكله لأنه زادة ما ننساوش عديد الأشياء التي تنتج في شمال إفريقيا وخاصة تونس يعني تستهلك بكثرة في الوسط إفريقيا ووسط إفريقيا، وهذا ما عنده حتى حاجة إلا هو سيكون إيجابيا على الشعب التونسي خصيصا وعلى الإمكانيات، لأنه الوقت يكون للدولة هناك إمكانيات مالية أكثر هناك الدولة تتوجه للاستثمار الداخلي أكثر والنقص من البطالة والنقص
2: من التضخم. وقت اللي نتحدثوا في الجانب هذا يا سي أحمد وقت اللي نفتحوا على أسواق الجديدة أكيد نصدروا وأيضا من خلال هالتصدير هذا نبحث في نفس الوقت على مستثمرين اللي نجموا يكونوا وقت اللي يفهموا الاقتصاد التونسي والواقع التونسي وقت اللي يقبلوا على الاستثمار في تونس سواء كانت الصين أو أيضا الدول الأخرى، ونتحدثوا أيضا حتى على مستوى الدول الإفريقية. والمثال اللي ذكرته هو سيد أحمد الشركة الصينية المختصة في الصناعة الميكانيكية باش تنتصب قريبا في تونس وبطبيعة تقريبا استثمارات تناهز 40 مليون دينار في مرحلة أولى باش تحدث أكيد مواطن الشغل، نتحدثوا شوية حتى على أنه نقصوا من نسب البطالة.
4: طبعا هي نسب البطالة ديما تتربط نسب البطالة نسب نمو البلد، رأوا كل نقطة إضافية أو نصف نقطة إضافية في النمو في كل دولة هذا يخفض لك من نسبة البطالة اللي نحن بصراحة في تونس نسبة البطالة تعتبر عالية تعتبر عالية. حتى احنا نعرفوا اذا حتى البطال لو كان يخدم شويه ويبطل شويه يخدم شويه ويبطل شويه هذا فيعتبر عاطل العمل لا. لانه التضخم نسبه التضخم في تونس زاد عاليه فيولي الذي ينتجه ما ينتجه ماديا لا يغطي تكاليفه الحياتيه ومش هذه الاستثمارات 40 مليون دينار معناها ستكون مرحله اولى ماذا بينا اكثر من هذا ولا نعرف انه وزاره التجاره تسعى على فتح شركات جديده مع شركاء اخرين في في في وضع يعني خطط واضحه من اجل هذا راهو امام ما يرجع على تونس اي استثمار ولو مهما كان الرقم نتاع الاستثمار مهما كان رقمه هو يعود بالنفع على تونس وخصيصا خلينا نقولوا تونس مشات في توجه ممتاز جدا اللي هو ينجم يخلي المستثمر يجي لتونس اللي هو شنو هو محاوله او تحسين البنيه التحتيه التونسيه وهذا مهم للغايه. هلا نشوفه توا تقريبا في المشاريع المعطله في العشريه السوداء رجعت للانجاز وثم منها من تقريبا في اللمسات الاخيره حتى يكمل وهذا ما يخلي يعطي ثقه للمستثمر باش يجي تونس. اثنين دعوه من عن طريق زاد اذاعه الكاف الى الدوله التونسيه والى رئاسه الحكومه في العمل والتسريع في مطار انفيذا مطار مش مطار انفيذا بورتو انفيذا راهو بورتو انفيذا هو رابط اساسي معناها وقوي جدا من للوسط وللجنوب لانه راهو عندنا المنفذ البحري تقريبا الوحيد هو في تونس العاصمه اللي هو ما يعني بورت رادس معناها وراء حلق الواد وهذا اشكال لما يكون عندنا ان شاء الله بورت اخر هذا يشجع حتى المستثمرين التوانسه انهم يصدروا سلاح اكثر ويتوجهوا الى
2: سهل واكثر العمل
4: طبعا لانه كلفه التنقل انت تعرف هي راهو مع ارتفاع اسعار النفط توا في العالم مع ارتفاع في خضم الحرب هذه يعني وصلنا تقريبا 120 دولار للبرميل النفط فكلفه التنقل كلفه تعطيك صحه تحسب وتطلع الكوتا نتاعها فهذا يعود على انها المستهلك الاخير يعني يغلى عليه السعر هذاك الوقت احنا لازمنا نشوفوا بدائل كما شفنا بديل مع الصين وحلينا افاق مع الصين والاردن وبعض الدول الافريقيه في التصدير كذلك لازمنا احنا نحضروا ونهيئوا الارضيه للمستثمرين الاجانب حتى يجيوا ينتصبوا في تونس ويستثمروا في تونس وتسهل عليهم عمليه تصدير المواد او الاشياء التي ستنتجها في تونس كذلك نجذبوا بالطريقه هذه نشجعوا مستثمرينا نحن اللي هم موجودين في دول الخارج وقاعدين يخلصوا في خدماتهم وينجوا في بالعمله الصعبه ان يعودوا الى البلاد التونسيه ويصبح يشغل ابناء بلاده اولا ويستنفع وتكون له لديه معناها امتيازات اكثر واللي يلقى معناها التسهيلات الكافيه لتصدير المنتجات نتاعو من بلاده وهذا راهو هذا صحيح قاعدين يخدموا عليه لكن نحن نراو انه بطيئه شويه العمليه ان شاء الله نسرعوا ماكسيموم حتى نلقاو فرص كثيره وفرص متعدده لشبابنا ولشعبنا ولبلادنا الناس الكل يعني
2: اكيد نلخص العوده بالاقتصاد الوطني. لو نلخص معك احمد اليوم فما ابواب مفتوحه بالنسبه للصين او غيرها او الدول الافريقيه وغيرها من الاسواق الاخرى اللي دائما انه فما سعي للبحث على الاسواق اخرى هذه ما ينجم يكون كان دعوه للانتاج والعمل والانتاج في الفتره هذه من غير نخموا على كيفاش نجموا نتصرفوا في المنتوجات هذه ننتجوا فقط انه الاسواق نجم تكون موجوده الان موجوده وتنجم تفتح ابواب اخرى في الاطار هذا
4: بالطبيعة هو لا. أكثر ما نفتحوا سوق ما هو سوق جديد قد ما نحن ما عادش نخافوا على إنتاجنا كانت ديما في عديد المرات عندنا إشكالية في تخزين زيت الزيتون في صابة القمح كذلك يعني في فترة من الفترات يعني ونذكرها الجملة الشهيرة القمح له الحمام يعني معناها في وصلنا في فترات من فترات ما نجمنا ما لقيناش كيفاش نخزنوا بالطريقه الصحيه والطريقه الناجعه لمخزوناتنا وقت نفتحوا اسواق جديده سواء افريقيه او اسيويه وراه هذا على فكره راه هذا توجه الدوله الاساسي من نور لو كان نرجعوا للدبلوماسيه التونسيه مني بعد 25 جويلية والى هذه اللحظه مشى الرئيس قيس سعيد التي هو المخطط للسياسات العامه للدوله وهم يلان نحو فتح اسواق اخرى غير تقليديه نذكر هذا عندنا توا علاقات مع روسيا مباشره عندنا علاقات مع الصين فتحين توا علاقات وقنوات للمفاوضات في مسائل تجارية مع إفريقيا. إذن توجه الدولة حافظنا على شراكتنا الأساسية مع الاتحاد الأوروبي اللي هو يعني
2: الشريك الأول والشريك الأساسي
4: والشريك الأول والمستهلك الأول من من من الدولة التونسية، ولكن عززنا هذه العلاقات بتوجهات نحو آسيا خاصة ودول العربية مثل الأردن كما قلنا وكذلك بعض الدول الأفريقية، وقد ما نحلوا يعني اتجاه وهو معناها ثنية قد ما نحن ما عادش نخافوا على الإنتاج. لو في فترة من الفترات الناس كانت تجي إصابة باهية يخاف، كان جي صابة شوية يخاف، كان جات صابة كبيرة يخمم يا ربي كيفاش باش نخزن شنو باش نعمل، نطيح برشا السوم نطلع ويلقى روحه في بين منطرقتي والسندان في في موضوع يا اما يخزن يا اما يبيعه يا اما يخليه للعام الجاي ويخلط مع مع السابق عام العام اللي تعدى. فلما نفتح مثل هذه القنوات في دول عديدة ومختلفة اخرى فهذا راهو يساهم في ان قد ما ننجو قد ما نبيعه، كذلك النجم نغذيه السوق المحلية بالمنتجات بأرخص الأسواق بأرخص الأسواق، لأنه لما المصدر أو المنتج أو الفلاح لما يلقى سوق ينجم يصدر بها ولديه ربح معقول راهو ينجم يوفر تلف السلع لمواطن التونسي بأسعار تفاضلية أو أسعار يعني عادية. وهذا زي ما قولها قلتها عادي مرات اليوم إن هو ما يرجع إلا بالنفع على المستهلك التونسي والمستعمل المباشر التونسي. زاد يلزم راو نراجع موضوع التخزين في تونس، راو يلزم نراجع استهلاك الدولة، يعني مقاطع الدولة اللي تنتج اللي فيها معناها انتاج خاصة خلينا نحكي على الجانب الفلاحي لأن تركيزنا نحن
2: منتجات فلاحية
4: أي منتجات فلاحية هي أكثر ما ننتجوه نحن في تونس تقريبا سوى قوارص أو زيتين أو تمور أو منتجات فلاحية والبحرية. إذن على الدولة مراجعة يعني نشرها ورسكلتها وإعادة رسكلتها كما رينا في هنشير الأنفيذة ومقصود يعني أموال الهنشير الأنفيذة لتهيئته وإعادة وضعه على الطريق الصحيح. هذا ما يزيدنا إلا إيجابية لأنه نحن وقت يكون عنا الدولة عندها موارد شخصية دون يعني مع التكامل مع المستثمر سواء كان تونسي أو أجنبي في نفس المنتج، فتكون الدولة نجم توفر للمواطن من منتوج الدولة والمستثمر زي نجم يصدر منتوجه دون ما يفكر في المنتوج الداخلي لأنه الدولة قاعدة توفر بعض المنتوجات للداخل التونسي وربما يزيد تصدر منه. وهذا مربوط كما قلت لك من الأول بالدبلوماسية الاقتصادية خلينا نقوله والدبلوماسية التجارية متاع تونس، وراو توجهنا يجب أن يكون أعمق وأكثر حتى من الصين. يعني أنت عندك كذلك سوق كبيرة اللي هي سوق البرازيلية مثلا والسوق المكسيكية، كذلك عندك سوق الهندية، يعني هذه الأسواق منفتحة وأسواق استهلاكية كبيرة في المنتجات. بورك وبا زادة نحاول نخدمه في السنة هذية معناها في السنة هذه على
2: فتح
4: أي سوق آخر كبير كما سوق الصين، لأنه كما قلت سوق الصين هو سوق استهلاكي وعددهم يعني كبير ياسر ومستهلكين لمعديد المواد، لما لازم نبحث عن أسواق شابه خلينا نقوله في الاستهلاك مثلها كما البرازيل أو
2: أي وغيرها من الأسواق الأخرى خاصة اللي عندها قيمة كبيرة أنت قيمة استهلاكية كبيرة.
4: طبعا هذا الأهم هو الأهم فوزي، هو الدولة أنها تعمل على تحديد مواردها من العملة الأجنبية ومن العملة الصعبة تعدد مواردها، وهذا باش يرجع بالنفع مباشرة كان التونسي على نسب التضخم ونسب البطالة وهذاك الوجه. قد ما نحن قدرت نحلو يعني اتجاه جديد
2: أثق جديد
4: نحن عنا استفادة مباشرة إن شاء الله هذه البذرة
2: الأولى والبداية، خاصة إذا خاصة في إطار الحديث على أنه بعض المنتوجات اللي يتم تصديرها وبش يتم التركيز عليها في الفترة هذه وتخص متعاملين معينين، لكن علاش لا مع الوقت تتغير المعطيات وقت اللي الجانب الفلسطيني يتعرف أكثر على المنتجات التونسية يعرف قيمتها
4: بطبيعة. نعم عن عديد المنتجات مشكلة لو نحن مقبلك حصرناها كاس السلاح يعني هذا المعروف على تونس في تفصيله يعني تمور ومواد بحرية
2: وقوارص وغيرها منتجات يعني نجمو ننجو أكثر نكثفوا الإنتاج وتكون
4: معروفين زادة بإنتاجات معناها البيولوجية الإنتاجات البعض تعرف هذا موجود في الصين المزوجه نحو المكملات الغذائيه الموجوده اللي هي تستهلك في الصين بدرجه كبيره وعاليه جدا جدا جدا جدا. المكملات الغذائيه ثم اللي نحن في تونس ماشي نستهلكوا فيها بكثره، لكن هناك شعوب تستعملها كما الصين بكثره جدا لانهم يحبوا يمشيوا اكثر للبيولوجيه ولا للطبيعي والناتورال اكثر من يمشيوا للمصنع. وتوا حتى توجه العالمي في موضوع الادويه، توجه العالم متجه نحو يعني الابتعاد اكثر ما يمكن على المضادات الحيويه والادويه المصنعه، والتوجه نحو اكثر معناها للادويه الطبيعيه وال يعني المكملات الغذائيه. لو بالحق النجم زاد نحن قاعدين زاد نصدروا في الصناعات التقليديه في تونس كذلك، وزاد راهو عندنا زاد النجم نصدروا حتى المنتجات الثقافيه نتاعنا.
2: نعم. يعني اكيد كل ما هو منتوج نجم ننجو اكثر ونصدروا
4: اكثر. نعدوا خويا فوزي نعدوا ونوضحوا ونوضحوا راه فما ربما حاجات الصيني راه ما يعرفهاش في بلادك.
2: نعم. تعرفوا اكثر تمشيوا
4: وتعرفوا على الحاجات اللي خاصه الحاجات اللي طبعها مسمنه.
2: نعم.
4: لو مثلا لو كان نحكيوا على على على فخار نتاع نتاع سجنان راهو.
2: نعم.
4: راهو حاجه ما
2: نجموش. نعم.
4: لان حافظ على العديد الجوائز وكذلك يعني مصنفه فهمتني ولا عالميا.
2: نعم.
4: يعني قادرين ان نتوجهوا نحو طرح مئات الحاجات
2: للمنتوجات. نعم. نعم.
4: للجانب الصيني حتى نتحصلوا على بعض الحاجات اللي نجم نحلوا فيها افاق متعدد.
2: شكرا لك سيدي احمد، يعطيك الصحه على كل ما تفضلت به. يعطيك الصحه. رحب سي حسين الرحيلي الخبير في التنميه اللي حاضر معنا عبر الهاتف. سي حسين مرحبا بك.
5: مرحبا، تحيه لك فوزي ومعذره على
2: مرحبا. نتحدثوا شوية فيما تبقى من الوقت معك اليوم، نتحدثوا على إجراء جديد عفاء جمركي من طرف دولة الصين الشعبية لتونس من بين 53 دولة. أكيد كنا نتحدثوا مع ضيوف أنه نصدروا للصين أكيد، لكن الآن فما أبواب جديدة. ما علينا كان ننجو اليوم إذا كان فما الأسواق هذه، السوق هذه وسوق استهلاكية كبيرة، وعلاش لا أيضا نمشوا لأكثر شراكات مع بعض الدول الآسيوية الأخرى. سي حسين،
5: هو الموقف نتاع الصين يجي في اطار معناتها تصور كامل وتوجه كامل هذا نتاع الصين منذ 2020 بعد الكورونا في اطار اعاده التموقع وتقريب سلاسل الامدادات وتغير في الخارطه التجاريه العالميه. النقطه الثانيه هو الصين معناها تستغل العقوبات الديوانيه والعقوبات الامريكيه التجاره الدوليه باش توسع وتعطي اكثر امتيازات معناها لمحاصره الاقتصاد الامريكي. نتصور انه بدات تنجح ريالمون، ولعل اليوم وصول التضخم في امريكا الى 3.5% بمعزل حتى على ارتفاع اسعار النفط، دليل واضح على ان المعركه التجاريه ربحتها الصين كما ربحتها معناها في الدوره الاولى تاع ترامب في سنه 2019 2020. نحن اليوم ندخل في اطار هالمنظومه هذه. اليوم لمده عامين ما عندناش معاليم جمركيه على
2: صفر رسوم. نعم.
5: في هدايا ديجا مهم جدا. النقطه المهمه هو انه الثانية وأن أنت تتعامل مع سوق ضخمة جدا
2: كبير
5: من 1.4 مليار. مصنع العالم معناها يقول لك إيجا، وبالتالي هنالك يلزم الخطة تكون مبنية على 3 أبعاد رئيسية. اليوم يلزمنا نبعد شوية على الصناعات التقليدية والمنطقة ذاك، لأن هذه دول معناها قادرة باش تصنع حتى المطبقة تجيبوها لنا سخونة. إذن اليوم نحن عنا القدرة على أنه عنا مجموعة من المواد، اولا يجب نعطوها القيمه المضافه كما زيت الزيتون اللي كان ممكن يتصدر للولايات المتحده اليوم يتعرض الى عقوبات ما بين 19 و25%. اليوم الصين كسوق صحيح تقاليدهم في استعمال او استهلاك زيت الزيتون ليست كالاتحاد الاوروبي او امريكا الشماليه، ولكن نتصور انه قادرين باش نخلقوا معناها في عامين هذوما نخلقوا اسيز ونخلقوا قاعده ونخلقوا وندخلوا في تغيير منظومه الاستهلاك
2: لك.
5: وبالتالي راهو التجاره الخارجيه مش انه تنتج وتحاول
2: تصدر،
5: تمشي تخدم باش تبدل انماط الاستهلاك وتدخل انماط استهلاك جديده
2: جديد.
5: وهذا يجي بالعديد من الخطط، منهم المعارض الدوريه، منهم معناها التنقل. الصين راهي قاره تقريبا. اليوم عندنا الفوسفات، رغم ان الصين اكبر منتج للفوسفات ولكن اكبر مورد للمواد الفوسفاتيه، وهذا سوق احنا ما خدمناش عليه برشا. اليوم كيف نستطيع انه نجلب الاستثمارات الصينية
2: لتونس؟
5: معنى التونس من خلال تصنيع جزء حتى ولو في شكل مناولة جزء من احتياجات الصناعة الصينية وخاصة صناعة السيارات، واحنا عنا
2: اي فما شركة كبيرة. تقريبا سي حسين فما شركة جديدة اي اي
5: مراكمة كبيرة في المجال هذايا، هذايا الشركة الوسلاتية جي كروا باش تنتصب غادي. إذا اليوم يلزمنا نحضروا رواحنا ونحضروا سياسة منظمة ونحضروا خطط تجارية براغماتية باش الطرف الآخر يحسنا أن جديين، وما نتصورش أنه التجارة السياحية مهمة. اليوم تجارة القيمة المضافة، اليوم ضروري أنه نلعبوا على القيمة المضافة لموادنا، أنه نكونوا وازنين، وأنه راه المرشي إنفوا ملكته في الصين ملكت سوق استهلاكية كبيرة سوق صناعية كبيرة تنجم تستفيد منها وتجيبها تبعث لهم وتجيب للاستثمار، وهنا يخلق التوازن. والصين يمكن معناها تخدم على قاعدة أخرى هي معناها غانيون مازال معناها ثم إكيليبر، وهذا الإكيليبر راه مربوط بحاجة أخرى مربوط بقوة الطرف المقابل. راه إذا كانوا يحسون ضعاف ينجموا يستغلونا كالآخرين أما وقت يحسون فاهمين أمورنا والماشيين ونمشوا حسب إمكانياتنا وعارفين والماشيين راو معناها النجمو في كما العديد من الدول الأخرى كما ماليزيا كما أندونيسيا كما اليابان كما كوريا الجنوبية، كل هالدول هذه معناها تقريبا كما تايلاندا كما كل هذه الدول عندنا القدرة أن نغير الوجهة وأن نشوفه شرقا باش نجمو نحسنه، كما ضروري أن نشوفه جنوبا جنوب الصحراء ودولنا
2: الأفريقية اللي
5: نورمالمو وهكاك نتحرروا من 70-80% من صادراتنا إكسكلوزيفمون للسوق الأوروبية المشتركة ونقعدوا خاضعين للأزمات الاقتصادية المتتالية لهذه المنظومة العجوز، لهذه المنظومة الاقتصادية التي بدأت تقريبا تنبئ بإفلاسها وفشلها.
2: نختم معك سي حسين، قبل ما نتحدثوا على عملية التصدير والمنتوجات اللي تكون يلزمها تكون سيرتيفي وغيرها، شنو اللي لازمنا نحضروا كقاعدة أولى سي حسين بعد التحسيس والتوعية وإنه نفهموا السوق الصينية، شنو اللي لازمنا نحضروا أساسا؟
5: أولا لازم نعمل مبعثات تدرس احتياجات السوق الصينية مباشرة.
2: نعم،
5: لانه اليوم هذا هو رو منطقه التجاره والاستفاده هو اني نمشي نشوف الكليون تاعي اش يحب
2: مش
5: انا اش ننتج باش انا اليوم نحول انتاجي حتى بشكلا معناها حتى المنتوجات اللي عندنا نشوفوا الصينيين كيفاش يحبوا شكلها اليوم باش احنا نجموا نقوموا بالدور ذاك، وكذلك لازم ماكينه الانتاج تتحرك لانه ما نخبوش على بعضنا اليوم ماكينه انتاج ضعيفه نسبه نمونا ضعيفه عندنا برشا امكانيات مش قاعدين نستغلوا فيها، وبالتالي لازم نحضروا رواحنا ما نضيعوش الفرصه هذا اللي برشا فرص ضتنا ضيعناها. اليوم فرصه مع الصين فرصه لا تعوض وفرصه ان خسرناها رانا نندموا برشا على المستوى الاقتصادي.
2: واضح، شكرا لك سي حسين، يعطيك الصحه على كل ما تفضلت به، ان شاء الله نرجع لك في قدم الاوقات بخصوص الموضوع هذا وغيره. اكيد اليوم تحدثوا على الشراكه هذه، نحب نختم بالشركه اللي كنا تحدثنا عليها اللي باش تنتصب في تونس في صناعه المكونات السيارات الكهربائيه والالكترونيه عاليه الدقه باستثمارات تقريبا 40 مليون دينار في المرحله الاولى، وباش يوجه انتاجها كليا للتصدير، علما انه الشركه استكملت جميع مراحل الاعداد من ذلك اقتناء الارض وباش تكون موجوده تقريبا هي اول نواه للشركه الام الموجوده على مستوى الانتاج خارج الصين. بعد دراسات وفهم السوق التونسيه تقرر الشركه الصينيه باش تكون موجوده في تونس بطبيعه الحال، وان شاء الله انه نشوفوا اكثر توسع بالنسبه للشركات هذه وايضا حتى على مستوى الاستثمار الصيني في تونس بعد الاجراءات هذه اللي اخذتها دوله الصين الشعبيه في تعاطيها مع عدد من الدول الافريقيه كما ذكرت 53 دوله تقريبا من بينها تونس، فما عمل كبير وان شاء الله نستثمروا هالفرصه هذه. وصلنا لختام اللقاء معكم اليوم، شكرا لكم، نلتقي دائما عبر موجات اذاعه الكاف، الى اللقاء.
0: في الشأن العام إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.

حيلة إلا رجائي بعفوك، إن عفوت وحسن ظني. فكم من زلة لي في الخطايا، عضضت أناملي وقرعت سني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعف عني. وبين يدي محتبس طويل كأني قد دعيت له، كأني أجن بزهرة الدنيا جنونا وأفني العمر منها بالتمني. فلو أني صدقت الزهد فيها قلبت لها حقا ظهر المجني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الياسمين، حبا وحنين، أنصتوا جميعا، موجز الدعاء، تحية وسلام.

قال أحد السلف: يا أخي، إذا ذكرتني أدعو لي، وإذا ذكرتك أدعو لك، فإذا لم نلتقي فكأنما قد التقينا.

اللهم يا خالق القلوب ومالكها، ثبتها على طاعتك ودينك، واجعلها قلوبا لينة رقيقة مطمئنة تملأها السكينة والسلام. اللهم إن فترت قلوبنا أو مالت فقوها، وزدها يقينا وتوكلا وحسن ظن بك. اللهم نستودعها عندك، فاغمرها بحبك وحدك، بحبك وحدك أنت لا شريك لك. واجعل دينها إخلاصك وصدقها وخشيتك، حتى نلقاك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

وهي قلوبنا ونعلمها. اللهم لا تجعل فيها غلا ولا حقدا ولا حسدا لأحد، واجعلها قلوبا طيبة تحب الخير للجميع وترجو البر والهداية للجميع.

اللهم اجعل القرآن العظيم الكريم شفاءها وطبيبها وربيعها وجلاء همها وحزنها، واجعلها قلوبا تفقه وتعقل وتزهد الدنيا ولا تريد إلا الآخرة، وأنت أنت وحدك لا شريك لك، أنت أنت يا خالقنا ونحن الضعفاء إليك، أنت يا خالقنا ونحن الضعفاء إليك، وأنت أقرب إلينا من حبل الوريد، دعوناك لقولك.

يا ربي اجعل هذا الصباح صباح خير لا يذيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر، واجعل لنا بكل خطوة توفيقا وتيسيرا وأجر.

اللهم إن في كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد والشكر والثناء الجزيل الحسن، فاعطنا سؤلنا ولا تحرمنا إجابتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بعزك وذلنا أن ترحمنا، اللهم إنا نسألك بعزك وذلنا أن ترحمنا، اللهم إنا نسألك بعزك وذلنا أن ترحمنا. إلهي، فإن كان هناك ذنوب تحول بيننا وبين إجابتك لدعائنا فاغفرها لنا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اللهم صل على الحبيب صلاة نورا لنا وبركة وسلاما وراحة تنير حياتنا تيسرها تسهلها تضيء لنا الزمن. في لحظة ما بومضة من الزمن قد يتغير كل هذا الذي تظنه لن يتغير. أحبه أحبه وعبر عن حبك، ناجيه اسأله تحدث إليه، نعم يعلم كل شيء، يريد سماعك وافتقارك وصدقك، ألم يقل؟ وإذا

وبت أناديك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك. أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك. فما الذي هو حب الهوى؟ فشغلي بذكرك عمن سواك. وما الذي أنت أهل له؟ فكشفك للحجب حتى أراك. فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. وأشتاق إليك شوق النوى وشوقا لقرب الخطى من حماك. فأما الذي هو شوق النوى فنار حياتي غدت في ذياك. وأما اشتياقي لقرب الحمى فما ترى الدموع لطول نواك. فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. حبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك.

ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وإني بافتقار أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سألت به أحدا أجبته، وإذا استعانك به أحد أعنته، وإذا استرحمك به أحد رحمته. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل.

اللهم حرم جلودنا وجلود آبائنا عن النار، واجمعنا في جناتك جنات النعيم، ولا تفرقنا وأهلنا وأحباءنا بعد الممات يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اجعل آخر قولنا في هذه الحياة الدنيا لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، ونسألك يا أرحم الراحمين، نسألك حسن الخاتمة، وأنت بنا لطيف ورحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المستمعين، اجعلوا الصلاة على الحبيب عطرا في كل لحظاتكم وأيامكم. إلى هنا ينتهي موجز الدعاء. دمتم في حفظ الحفيد الرحمن. إلى السلام.

0: صوت الشمال الغربي في قلعة سنان على الذبذبة 88.6. مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم.

0: مساء الخير مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم جميعا في هذا الموعد الجديد من برنامج بين الثنايا الذاكرة. هذا الموعد الأسبوعي اللي في الحقيقة سعادة جدا أنه أصبح عنده متابعين وجمهور مستمع، فنحن سعادة جدا بأنه يكبر جمهور البرنامج، ونفرح أنه معناها المادة اللي نقدمه فيها في البرنامج هذايا. نحن كان في آخر الحصة نقوله رانا نقوله علاش اخترنا الموضوع باش نحكو فيه وننزلوه في إطار الحضاري، الثقافي، الفكري، الديني، اللغوي لكذا. ولكن في وسط البرنامج نحاولوا قدر الإمكان تبسيط المعلومة ونعيشوا معاها معناها المعلومة دي، وهذا بهذا الحال معناها يتسنى للإنسان المتمكن من المادة متاعه واللي فاهم شنيه اللي يقدم معناها للجمهور المستمعين. وسعيد جدا معناها أنه يكون معايا في كل مرة الدكتور محمد تليلي يرافقني في هذا الموعد، واللي على لسانه معناها تجري الكلمات والمعلومات اللي كلنا في الحقيقة نستفيد منها، واللي نعتقدنا طويلا أنه نحن نعرفه برشا حاجات ولكن دورنا ما نعرفوهاش. ف الحمد لله المعرفة معناها
1: بارك الله فيك شي كبير.
0: فعلا دكتور معناها قدمت لنا برشا حاجات مهمة جدا، اعتقدنا اللي نحن نعرفه برشا حاجات.
1: ديما يقولك وما أتيت من العلم إلا قليلا، ديما العالم اللي يحب يواصل ديما يحط في باله اللي هو
0: حتى ما يعرف حتى ما يعرف حتى شيء،
1: راهو يلزم يبقى مفتوح وقتاش يولي احشك معناتها باش نهار اللي معناتها يعتقد يعرف كل شيء. والعناية داك الفالس وعرفت عناد للوحده هو يجيب الحكايه ذي يمشي في باله هو يعرف هو ما تعرفش.
0: انتم
1: تعقلوا على البلاتوات اللي يجي فيها الدكتور سي محمد الطالبي ما ادري شفت وش قاعد يعاني، عالم قد هكاك يعاني في وش يقعد يرمي روحه عليه ويحب يناقشوا فيه.
0: صحيح
1: هاب جد.
0: وطه حسين يقول ان الانسان لا يكبر عن العلم مهما تقدمت به السن.
1: صحيح،
0: معناها شوفك المقاربه اللي عملها بين العمر والعلم من جهه، والانسان معناها
1: من المهدي الى اللحدي،
0: من المهدي الى اللحدي،
1: هذيك القوه بتاعها. واقرا
0: اقرا
1: شفت معناها يعني بداياتنا حلوه هي اقرا
0: شفت
1: رو تو
0: مشكلتنا خليناها هكا اقرا خليناها مشينا لحاجات اخرى انقل واسمع وقلد وهذيك الآفة معناها آفة رهيبة معناها
1: المجتمعات المفتوحة على العلم وتنتج العلم وتشجع العلم. راهو كل فرد من المجتمع راهو خزان
0: بالضبط
1: رهيب طلع منه الخيرات كلها.
0: هاو مثلا نعطيك مثال دكتور، انه في المراحل الاولى متاع التعليم عنا في بلادنا معناها من السنه الاولى تقريبا حتى السنه التاسعه اساسي عنا مواد لو كان بالحق معناها تم توجيهها الى نوادي، نادي الرسم، نادي الرياضه، نادي الغناء والموسيقى والفن، معناها لو كان معناها توجهت الى نوادي وما يكونش درس جاف هكاك
1: وياخذ
0: عليه التلميذ عدد انت كالنوادي ذيك من السنه الاولى حتى للسنه التاسعه ما تنجمش تخرج رياضي، ما تنجمش تخرج معناها رسام، ما تنجمش تكتشف موهبه متاع واحد ولا اثنين يغنوا. اكيد رم عشرات
1: فك العدد ذاك الواحد
0: اكيد رم عشرات على مر السنين وروا عنا كونسيرفاتوار وعنا معناها رياضيين في المستويات الكل معناها كرة قدم، في الجري، في رمي القرص، في القفز، في السباحة وغيره معناها تكتشف.
1: وهذيك تهديك يا سي كمال من قضية بعد تطرح في آخر المسار هو التشغيل.
0: التشغيل صحيح
1: وش يقع لك اللي هو بالحق نادر ومعناته كيف يقولوا احنا بريون يطلع تبلعوا يبلعوا الخير كله واللي هو معناتها كيف يقول يبرك ما كده الدبلوم يقول لك انا اخويا حقي في التشغيل
0: عنده الحق بريق. هو في النهاية عنده
1: هو عنده الحق من ناحية كيف يقولوا هو مواطن هو قرأ هو
0: ماذا
1: ولكن شوف الفكرة اللي عندك أنت هذه اللي كنت تحكي عليها تو يعملوا بها في اليابان بالصغر يعلموهم حتى يبدأ بحث يبحث في أي موضوع في النباتات كما في الحشرات كما في الصحة العمومية كما في الرسم كما في ويخرج هك الصغير هذاك بك الدبلة بتاع البحث والإنتاج والإبداع وتطوير الأشياء ويبقى فهمت كيفاش حتى في داره واللي يعمل في حواج بدأ بالذكاء يشوف الضوء لواحد كذا واللي فهمت يبدع في الضوء
0: والتعويل على الذات والتعويل على الذات
1: وهذيك تعطي مجتمع كيما نقولوا اكتيف يو نو باسيف نحن تو عندنا مجتمع سلبي
0: فاعل
1: مجتمع فاعل قاعد يتلقى وقاعد كيف يقول منسوف يوميا بالمعلومات اللي هي غثة وسمينة وما والمقابل مش ننشو احنا محطوطين في خرائط يعني فكرية الصحاري لا تنتج الأفكار غريب وقت اللي نحن تعرف العلماء اللي طلعوا منه وكذا مش معقول تو علاش خاطر هذه قضية كبيرة
0: بالضبط صحيح بايش نحويك دكتور في العادة نسألك معناها في بداية الحصة ايش نحويك
1: اي ديما تو استحفظوا علينا معناها تو يلزمكم اي لا سيقة ديما انا ولا صحة احتفلت ب 77
0: هذا باش نجيك لها معناها كل عام تحي بخير دكتور
1: نحمد ربي على
0: الحمد لله وهنيناك معناها وشفت التهاني كبيرة برشا معناها
1: اي تبارك الله معناها هذه حبيبات وهذيك الكل هي مناسبات باش نسترجع اللي عندي فلان وعندي فلان
0: صحيح
1: وكل بيل عرفت بريزون
0: عيوينهم
1: لان التوزيل بدا يذوب شوي بشوي يعني ولا سنه الحياه يعني الواحد عاد كي تجيب مناسبات كيما هكا الواحد يعمل كيما يقولوا لي تاديليو يعني تفكري امراه من سيلو
0: بالضبط فرصة كذلك انه معناها باش يعرف الانسان مكانته ومعزته في قلوب الناس مش اي واحد يهنيك بالعيد ميلاد او هاك تتعدى معناها الفيسبوك تلقى اليوم عيد ميلاد فلان تقول ان شاء الله ربي
1: يهنيك
0: لكن الاخر تكتب له وتبعث له ورده وتبعث له
1: برشا صحيح وهذيك شوف بقدر باهي ولكن يا سي كمال تخليك تزيد تبدا اصعب اكثر مع حياتك
0: ايش معناتها كيفاش
1: لان اصعب حاجه تعيش عليها هي ما كيما نقولوا ما تخيبش ظن الاخر لما انسان عنده فيك ثقه ويحترمك ويقدرك ويتعامل معاك معامله هكا ولا يفرض عليك يفرض عليك سيره معينه ومستوى تصرف معين ما عادش
0: وبالتالي طالب معين ما عادش تخرج منه
1: يسجلك يسجلك فيك الصوره هذيك وتولي فهمت تقول معناتها ربي يعطينا القوه باش معناتها نبقى عند حسن الظن
0: عند حسن الظن وهذا مهم جدا
1: روي ذيك في المجتمع حاجه قويه ياسر هي اللي تمثل العلاقات نوعين
0: بالضبط
1: خاطر توا علاقات الكل هاك تشوفها نفعيه وكذا ما دام فلان نجم ندبر منه راس ولكن هذيك مش هذيك نوع تاع علاقات كيما يقولوا تيرا تير سبعه بالفرنسي ولكن نوعيه العلاقات اللي تخلد كبيره وصداقات
0: صحيح.
1: واللي هي
0: صحيح.
1: مرات تنتج عليها برشا اشياء هي هذه اللي هي معناتها ناس تقول تحتكم الى سلم قيم نتاع مجتمع وما هوش سهل لانه فيه نكران للذات وفيه
0: بالضبط
1: كي يبقى ديما واحد معناتها باهي مجبور حتى
0: بالضبط
1: يعني علاش نقول لك سيدي وانت يعني هذيك ماهيش بسهولة من مكان علاش واحد يقول والله خيب لي ظني والله كنت تظن فيه اللي هكا مخيب هذيك خيبة الأمل هذيك
0: خيبة أمل
1: فهمت وبالتالي هي مناسبة ليش تعمل معناتها كيما نقولوا حاصل باص تقول والله ثمان ناس معناتها كذا ومنه من لي زوريزون كله وجانب وناس قرت معايا بكر وناس خدمت معايا وناس كذا وناس قريتها وناس كذا اكل هذيك يعني عباره عن ديفيني بتاع حياتك تشوفها تعت من خلالك النوعيه بتاع الاصحاب وفي نفس الوقت هذاك تبقى مدلهم انه معناتها ذاكم هاي سيدي هان ومحمد ذاك اللي معناتها تحترموه تحبوا راهو بقى معناتها وفيني ما بعدو
0: وراه يحتفل بعيد ميلاده
1: وكذا وهذا مازال
0: مازال يتنفس بالضبط هو كذا والانسان كما يقولوا معناها حديثه بعد. ما بعدها آه لا بلا معناها اش خليت وراك وانت حي وانت
1: شفت الكلمه ذي يا سي كمال يسموها لا فيو اش معناتها اون كرو شو وكان الفير اللي نعيشوه توا une virtualité وكان حاجة هكاية افتراضية القوة في ما تخلده بعد ويبقى وذيك هي الصعيبة
0: صحيح.
1: لأنك أنت تو كترتب حياتك تو ترتبها في أعلى المستويات اللي معناتها تخلي غدوة الناس
0: صحيح.
1: تحكي عليك بالباهي فهمت هذاك علاش والمرء حديث بعد ومعناتها يعني هام جدا ذيك
0: يقول المتنبي يقول وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء ينمله العشر
1: صحيح
0: رهيب هو البيت ذا والتصويرة والصورة معناها رائعة أنه الإنسان يخلي أثر وراه وهذا مهم جدا معناها أثر ومش بالضرورة أنه ينتقل إلى عالم آخر ليه بلاصه كنت قري فيها خليت فيها الاثر الطيب بلاصه خدمت فيها بلاصه صيفت فيها
1: بلاصه طلب باهين عملت شوف ليه مثلا الهلواسي الكبير اي مرات نبدا عملي في فتره معينه سي كمال تو نرجعوا للواحد كذا فقت اللي سمى صنايع قاعده تندثر ومع المرحوم رشيد بو علاء
0: الله يرحمه عمر رشيد
1: عملنا كل ما من شانه بك الشبيبه هذه كان علموها في نطاق برامج ساعتها تشغيل الشباب علمني هذوك المهن القديمة اللي قاعدة تندثر
0: اللي تندثر واحد
1: فهمت كيف وقت الواحد يبدأ يقري ولا يبدأ يكتب ولا يبدأ يتكلم كما يقول كما ولدك تقول ماذا بيهم يأخذوا كل أشياء هذيك لأن هذيك حوايج باهية هذيك جايتنا نحن من العمق مش أنا خلقتها انا جو سويك ترانسميتور يعني انسان معناتها وكل الهلواس بتاع التخليد خاصه الناس يحبوا يخلدوا شخصياتهم ويبدوا هضره كبيره يتفرعن ويسمى فما وثم يخلدوا بمآثرهم
0: اي بالضبط تخلي مآثر
1: العمل الصالح
0: اعماله تحكي عليه
1: كم تبدا في الاولمبيك تسمع الناس اللي خدموا الاولمبيك مثلا ولا خدموا الجمعيات واللي هما كانوا خاصه كي تفكر في برشا ناس كالطب دكتور بن بشير انا يبقى لي ديما نموذج دكتور بن بشير ولد باريس وكان ينجم يبقى في تونس
0: صحيح
1: وقت اللي جاء الكاف هنا والتزم بالكاف وخدم الكاف وقضاء على برشا
0: أمراض
1: هكل شيء كبير
0: في وقت معناه كانت فيه الدنيا صعيبة
1: بالضبط
0: والبحث العلمي ما هوش مكل متطور والوسائل ما هيش متوفرة بالقدر
1: بحيث وشوف أنا معناتها الناس هذا هم القدوة بتاعي أنا كان ثاني المرحوم محمد صالح مسنة مهندس كبير وكان رئيس بلدية ومناظر وشخصية كبيرة قايد الجهة بتاع الكشافة كيف ترى كان لي شفت. قدوة درى ما اتخذت منه برشا كيف القايد عبد القادر بن خميس يعرفون الناس وكله كذا هذا كله خلقوني معناتها مؤطرين اعطاوني معناتها اكل المثل بتاعهم وانا هك شيء ذاك ماذا بين عديه الغير
0: عديه للاجيال هكا
1: برشا توا والله كنا ريكا معناتها عرضت معناتها ادله في المدينة يحكوا لها ويقولوا ها وسي محمد اللي نحكي لكم عليه وهو قرانا وعمل لنا ويفرح الواحد شفته
0: أكيد
1: أي ما هوش بالضروري روه
0: طبيعة معناها المكسب هذا من أكبر المكاسب أنه الإنسان يذكر بخير والحمد لله معناها باهي دكتور مال الليلة قبل ما نتعدوا معناها الموضوع الحصة باش نحيي الفريق العامل معنا الليلة محمد أمين في الهندسة التقنية الأسعد ملقال الفنية المركزية من أمام الميكروفون دكتور محمد تيلي وكمال الزديري يرجواني لكم جميعا أمتع وأسعد الأوقات تحدثوا شوية الليلة شنو وصف مع القصبة
1: أيه.
0: ما توفيش
1: ما توفيش القصبة
0: الحديث عن القزمة توفي.
1: ياو شرطوا النهارات.
0: أي خاصة أن الأيمات هذوما عاشت معناها على وقع مدينة كيف على وقع تظاهرة ثقافية اللي هي
1: سكجاز. وش بعديك التصريحات بتاعك اللي جاوا من تونس.
0: بالضبطي.
1: واحدة بقات قلت في حياتي درت وشفت ما لقيتش المعلب هذا والجو هذا.
0: خاصة هو دكتور معناها تجمعت حوله معناها القصبة زوز معالم أخرين معناها معلم إسلامي ومعلم معناها
1: بازيليك
0: وكذا
1: وراش بيد وجبل هي فيها خصوصية مبنية فوق جبل وكجبل ذاك تشوف القواعد نتاعو تلقى فيه بنيات قديمه
0: بالضبط
1: هي القصبة زيت يعني كآخر يعني تتويج لي
0: مرة نفكر ونحن في الجامعة هزيت معايا معناها كارت بوستال وقت كانت يعني الكارت بوستال تصوير الكيف في الثلج واللي صور معناها ماخذ زاوية جمعت بين القصبة والبازيليك وبو مخلوف ووريتها معناها للزملاء معناها وغطيت العنوان
1: كيف
0: وين البلاصة هذه معاك البوتوات تعذو محلاهم مغطين بالثلج معناها
1: روعة
0: اللي
1: روعة.
0: اللي استنبط الفكره معناها وقال هذايا ما تنجم تكون مدينه اسلاميه بما انه فيها الجامع مشوا الكوسوفو مشوا كذا مشوا كذا لا تبعدوش بعيد راي كيف
1: هذيك القوه بتاع وشخصيه الكيف وهذه اللي مناسبه باش انا ندعو ديما الناس معناتها للاحتفاظ بالكنز هذا وخاصه المسؤولين يا ولادي فيقوا على روحكم لا محاله عاملين مجهودات في النظافه وفي كذا ولكن سي كمال انا النهارات ثم حبيب جاء من سويسرا يحب يتدخل شويه كي ويعمل ويلقاش معناتها بشريعات للشباب يرموا المعالم عملت ولي تاديليو تعرف شفقنا حاجه غريبه من 17 مكان مبرمجين للزياره 17 عندنا في الكيف 17 رو شيء رهيب رو لا عندك لا في سوسة لا في القروان لا في تونس
0: تجهش في مدن كبرى
1: 17 وكل واحدة تنتمي الحضارة وكل واحدة عندها شخصيتها هذا اللي في المدينة كان نطلعوش للزقاقة ونبقى طالعين للسيترنات
0: معنى المدينة
1: وسيدي مانصور وملاق وما نمشوش المدينة 17 نقطة جديرة بالزيارة من 17 اللي جلهم رممناهم ونظفناهم وحليناهم للجمهور ومشى فيهم المسلك لفترة معينة اليوم مبقاو منهم كان أربعة
0: فقط
1: أربعة فقط منهم واحد ونص القسمة واحد فهمت كيفاش يعني حاسبين واحد ما هو واحد ونص أكيد شفت توا هل وقت الواحد يحرمك شوف سي كمال الناس اللي جات الكاف المدة انبهرت إلى أبعد درجة بالكاف ككل
0: ككل
1: المواطنين الاستقبال حتى نظفت البلاد نظفت البلاد وهذا مناسبة باش نشكر الناس اللي هاب جدا به ياسر معناتها باش ما نقعدوش ديما نشوفوا كيف السنة فهمت ثم مجهود تعمل ثم الضيافة وثم الكذا وثم اللي جاوا من برا معناتها اكتشفوا مدينه اخرى غريبه وهي تونسيه
0: صحيح
1: كما كنت تحكي وهذا رصيد كبير اللي نجموا نبنوا عليه التنميه ماهوش بالضروري التنميه تتبنى بالمناطق الصناعيه
0: صحيح
1: راهو معناتها ثم
0: تنميه نظيفه
1: في بالضبط صح في اليابان يقول لك معناتها ان برودوي اون فيل يعني نحن في فترة معينة في البلدية قررنا باش كل شيء نركزوا على الثقافة والتنمية الثقافية في كل
0: اللي هي بعد تجيب كل شيء
1: فكرنا وراها. حتى في فترة معينة في الجامعة حبينا نعملوا حتى لونسينما بتاع السينما المسرح نحن الأفلام هذه كلها راهي تتعمل مع دكتور بتاع أفلام وكذا شيء كبير ثم بلاد في المروك تفكر اسمها عايشة على اللي تورناج خطر السماء بتاعها وجوها وجماليتها معتها فهمت وبالتالي إلى جانب الموسيقى والمسرح والأثار والليزيفنمون تكشوف انت ونحن بتاع جاز في الرسم ايش بتاع جاز ولكن يكفي أي فكرة
0: صحيح
1: جات واحدة فرنساوية هنا مع الهادي معتها بتاعنا الهادي بن صالح
0: لا يرحمه
1: لا يرحمه عملت المنسيات مع سي الأسعد بن عبد الله منسيات يحكوا لي في المسرح نتاع الحمامات قلبوا بها الدنيا ما كانوش يتصوروا كل المجموعه اللي تغني كل الغناء هذا بنسيات يعني حوايج يعني
0: عرض غنائي فرجوي
1: معناها فهمت كيفاش وبالتالي الرصيد هذا العظيم
0: صحيح
1: سواء مادي ولا مادي ثقافي هكذا اكلات ولت اكلات الكيف يعني تشهرت ولت في الكتب ولت في الليجيد ولت كذا هكذا
0: تنوع
1: اللباس الكافي اللباس الغناء الكافي راهو شيء باش ويكبر وباش وكذا وبرشا شباب تو يهتم بالشيء هذا
0: شفنا برشا شباب معناها خاصة وربما على الفيسبوك يلقى دكتور
1: يلقى
0: على الفيسبوك خاصة تو برشا شباب وعلى اليوتيوب وغيره ولوا يسوقوا معناها للحاجات المزيانة هذه وكل واحد من زاويته وكل واحد من رؤية الرؤية متاعه
1: يعطيك الصحة وهذا كثرة كبير ومش تولي يمشوا
0: ممتازة.
1: شوف احنا نسمعك جيبولي خالي من موش عن حبيب معناتها مبدع في هذه التوسكي نوميريك جاي خذا تصور قديمة على الكيف وعمل له اخراج بالروعة احنا كنا هريك التلفزة الوطنية خذات عليا نحكي على معناتها بعض احداث تاريخية تمت في احداث تاريخيه تمت في قصبه الكيف كي خرجها بك الذكاء الاصطناعي شيء كبير
0: كان في الفتره ذيك
1: حلو حلو حلو شفت تو وبالتالي معناتها لاسيز لاباز معناتها ثريه
0: صحيح.
1: تربه
0: صحيح.
1: ثريه
0: صحيح. هي
1: ولكن ما هو شيء غادي هذا يا سيدي يا الحاصل الحاصل هو الاستغلال الذكي
0: صحيح
1: هنا يلزم تتوجه التنظيمات الكل كما كنت تحكي انت تو التعليم يبدا من الصغر تبدا تهيئ فيه نوعيه الاستغلال النوعي هذايا فهمت كيفاش والمستوى النوعية. هذا احنا في فتره معينه سي كمال عملنا تجربة مع سي نور الدين الفريزي ساعتها في الإنسانيات خلقنا معناتها فرع خاص في ما يسمى التراث والوسائل السمعية البصرية على قاعة إيش أنه كونوا طلبة يبدو يعني متكونين في التاريخ في التراث في الأثار في الثقافة في الأنثروبولوجيا في السوس وثم عندهم التقنيات السينمائية اللي نجموا يعملوا بها الوثائقيات تعرف انتاج وثائقي هكا ولا لا
0: انتاج وثائقي
1: حاجة كبيرة
0: حاجة كبيرة
1: ثم بعد مع المعهد للموسيقى والمسرح عملنا كيف كيف معناتها قسم بتاع التنشيط الثقافي والسياحي وفي التنشيط السياحي حبينا نعملوا أدلة محليين الدليل المحلي هو مثلا في قلعة سنان ينزل في نفس الوقت يحفظ درسه يعرف يفسر لهم شيء ذاك الكل هو ولد بلين يعرف العادات والتقاليد والزرد وسيدي فلين وش يحكوا عليه وكذا وإذا ثم حداث ما هكو ولا لا ويعرف ليزيفان مول كل غاديك وش ثم وقل ما يبرد التورا وثم مدري شو هنا ولا كذا ولا ثم في نفس الوقت هو باعث مشاريع صغيرة كيما الطابل دوت ينظم مرات يقول لها ما نعمل لكم مثلا فطور ولا نعمل لكم مشوي ولا عشاء ولا فهمت كيف يعمل مكان
0: يخدم معاه
1: يستقبل فيه العباد يباتوا فيه هاو شفنا هنا برحت له عند سي عمار بالغيث في في في
0: كهف الفنون
1: اي حاجة هك شيء خارق العادة كفير ما ذيك كيفاش ولت ولت مركز ثقافي رائع
0: صحيح.
1: مركز ثقافي رائع صحيح. في الخلال المخلي سراورتين يعني يقولك وحش الصرع
0: وحش الصرع
1: وبرود تعرف ما أنت وبيك عمار مبمر كل أمبراطور غادي قلت هنيا لك ايه حاجة خارق العادة هذا مش مع عمري يعملوا فيه مش هنيا هذا مش مع شادين عود وكذا
0: الطبيعة الغناء
1: شباب جايين من
0: الطبيعة
1: المزيانة يعطيك صح والطبيعة كان النوار وكان الأزهار
0: ألوان
1: يعطيك الصح والناس فادة من تونس وفادة من المدن الكبرى وفادة من السيركولاسيون وفادة من يعطيك صح والكبي والعزلة
0: ولا حتى امتداد البصر
1: يعطيك الصحة
0: 10 متر
1: وبالتالي عندنا ما شاء الله رصيد وأرصدة كبيرة كبيرة في كل المجالات اليوم جماعة جوني من جربة فين هزيت هزيتهم الكهوف سيدي منصور. ثم بعد مشينا الحمام الليك. حمام الليك من أم الشلاليق ونحن ماشي. نحكي لهم غاديك ثم حوايج ما يعرفوهاش الناس. أنه هذيك كانت سكنات بتاع الجيش الجزائري. أول ديفيلي وقع وحاضرين فيه لأول مرة القادة بتاع الجزائريين ومدين وببلة وميطات وكجماعة حاضرين مع بعضهم فك الديفيلي هذا في هنا في ميزار اللي فهمت كيفاش يعني حاب يقول مكان تاريخي
0: بالضبط
1: هكل ايه
0: عنده رمزيته
1: كبيرة ياسر وعنا تصارك فاش واقع فيه كروح كذا قدمنا القدام نتفرجوا على تعرف اللي البلاصة هذيك فيها دو جيوسيت
0: جيوسيت
1: طلعتوا للدير الدير في جيوسيت في حد ذاته يسموه مالتا ارونيف انفرسي يعني اللي هو يبدأ اللوطة يطلع الفوق واللي هو الفوق هذا مش يعني نحن توا هك دير ذاك نورمال مو طية مقعرة اللوطة شوف كيفاش مع الطبيعة طلعت الفوق وش عمل عمل لنا قاس عين لنا ثلوج وعنا مش يعطينا الرأس العين هذيك في حد ذاتها طرفة جيولوجية معروفة في العالم
0: بالضبط
1: دير الكيف اثنين مشينا للكوش هذي بتاع الليري جوب اللي هو وقت اللي ضربت تاك النيزق في جهة المكسيك وفنيت الدنيا محسوب والديناصورات ماتت واختفت وكذا وشي نحن كنا تحت بحر هبطت تاك الكوش هذيك بتاعك الغبار اللي جاء معاك النيزق القوه في الكيف هنا ولا
0: وين
1: ما في فجح جر هنا مرجع عالمي
0: ومسجل, مرجع عالمي
1: ومسجل في قائمة معناتها اليونسكو معناتها فهمت كيفاش راهو هذه حتى واحد ما يعرف
0: هذه حاجات
1: القدام شوي تلقى المريغ هذه المريغ تشوفها حجر رخض رخض طالع من بطن البحار وقت التيتيس هذه التيتيس خلينا نفسره
0: شوي
1: ايسي كمل شدعان تو افريقيا و وربا كانوا لازقين وتعدى ما بيناتهم شق بشوي بشوي وبدا يحل هذاك كون اقدم بحر اسمه التيتيس
0: أيوة.
1: والبحر ذاك اعطى البحر الابيض المتوسط
0: ايوه هذا هو
1: بدايات هذيك بتاع التيتيس كونت معناتها جبولات بتاع زبس اللي هو الملح في علي بوك اللي هو الزبس نلقوا اللي عاطي حمام ملاقك السخانه هذيك يعني سن هو ذاك عالمي جيوسيت مبنياتهم هذاك 240 مليون وهذا بتاع فج الحجر 65 مليون شيء رهيب
0: هذه مش ذاكرة بارك وبين
1: ثلاثة هذه متين وربعين
0: بيه دكتور نبقى تو في الحد ذي تو نرجعوا لها وبش نرجعوا قلنا لحديثنا على القصبة وبعد تو نزيدوا نعملوا جولة أخرى وزيد تحدثنا معناها على الجولة اللي عملتها اليوم معناها مشيتوا للقلعة ولا
1: هي مشينا للقلعة
0: تو نرجعوا معنا للقلعة أكثر هذا نغم البداية وبعده نرجعوا في هذا الموعد اللي برشا نزيد نذكر انه برشا يستنوا فيه الموعد هذا يا دكتور من كبار السن الى صغار السن وبمستويات ثقافية مختلفة

Allah. İsey. İsey. İsey.

0: Питерба!
1: نواصلوا في مشوارنا. نرجع معك دكتور، ما زلنا نتحدث على القصبة برشا، تحدثنا على برشا من تفاصيلها، من بداياتها كيفاش تكونت، معناها الهضاب الثلاثة اللي تحدثنا عليهم إلى غير ذلك. توا باش نوصلوا الفترة مهمة جدا معناها في حياة القصبة، قصبة الكيف تبيع مع الاحتلال الفرنساوي معناها، والدخول الفرنسيين استغلوها أكيد، معناها موقع كيف هكاك تقريبا يزمو لول معناها
2: شكبات. اللي معروف من بكري بقطع النظر على القاسمة، هي القاسمة معناتها استحكامات

0: يعتبر ان خذاه قسمة الكاف يعني تحلت له البلاد كاملة هام جدا.
1: اي اي
0: وصبحوا عاملين من الكاف تجم نقول مدينة عسكرية بيتم عن الكلمة. شوف سيدي بدأ عملوا المحلة هذيك
1: المحلة اي جهة الزيتون اي
0: كانت كل خيام عملوها الكل بني معتها معسكر جاورة القاسمة كيف كيف عملوا معسكر
1: معسكر اخر
0: برج الرواح الفوق هذاك النقاط العالية الكل خذوها الى درجة انه مقبرة
1: لانها متحصنة بتبيعتها
0: مقبرة خاصة بالحي الغربي اسمها الدردورية ذيك
1: اي
0: حولوه لشريط الجيد باش يضموا البلاتو بتاع القاسمة للزيتون ويمشوا حتى تو يعرفوا ولاد الحامة غاديك في شريط الجيد كان ثم الجاريتا الجاريتا ذيك بانية بالبيتون متعس عليه توصل تاخذ من الفج الخروبة وانت ماشي ذيك كل تعس عليه وعاملين غادي سيرك ميليتير وبالتالي ثم في نفس الوقت ثم المستشفى العسكري وفيها كالبيسين وفيها حتى الفروسية وفيها الرياضة
1: يمارسوا فيها رياضة
0: يعني مركب,
1: فيه. مركب كامل
0: يعني مدينة عسكرية مدينة عسكرية ولعبت الأدوار الكبرى في تكسير معتك ما يسمى بالمقاومات اللي تعرضت لفرنسا في حتى آخر 82 يعني واش وبعد الفهم الكل معناته الواحد فهم ذا صالح بن حمودة وعلي بن عمار وكذا دي وكلها كانت معناتها وحكينا المرة اللي فاتت كيفاش المعارك اللي تم وكذا وكل شيء ثم مقاومة شعبية هامة عكس ما يروجوا لي وحكاية باب غدار وبقات الأسوار هكاك إلى أن حلت البلدية عامين محسوبة يعني 3 سنين بعد
1: 1884
0: مكنوا معناتها البلدية من بعض أجزاء بما فيهم جانب كبير من الأسوار هي البلدية فاكر وقت ذاك اعتبرت أنك الأسوار مسكرين على الواحدة طيحتك الأسوار طيحتك الأبواب طيحت باب الشرفي لا باب الشرفي طاح بعد الاستقلال أما طيحوا باب بن عنين طيحوا باب الحوارث وباب فست اللي فين سمى وسط البلاد يعني باب السويني هذاك فهمت بقى كان باب غدر فهمت الوحيد اللي تو موجود هذا وثم براج كيف كيف طاح
1: البلدية معناها بالإشراف الفرنسي بتبيع
0: هي بلدية فك الوقت ذيك فرنسية
1: فرنسية
0: فهمش عرب كعبتين كلهم معمولة المصالح خدمة مصالح الفرنسي فهمت كيفاش يعني هي بجد
1: مستعمر
0: وش يعملوها اللي من أجل عينينا عملوها لخدمة مصالح
1: والقصر متاع البلدية هذاك تبنى وقتها دكتور
0: لا
1: بعد ذلك
0: هو بداية القصر بدأت في دار البيل فوق
1: دار
0: البيل في ثم ذاك النادي الضباط البطحة ذيك كل كانت
1: مجمع كامل
0: مجمع كبير وذيك من أكبر الغلطات اللي تعملت لو بقدتك دار البيل هذيك شو أقول لك بلاد كاملة هنبقى منها نادي الضباط فوق ما هي ذيك كلها كانت مدينة فست مدينة حتى فيها أنا عقلت عليها وعنها البلونات بتاعها وكماش كان من جملة مكان فيها يسموه طبرو طبرو حدتي يلموا فيهم حشك معناتها الفضلات وكذا وكل شيء وخاصة ثم كانت كروسة بتاع الجنيز بتاع هذا الفرنسيس وقت يموت لهم واحد طلعوه في كروسة ومجرور بالحصنة وهزك الصندوق كذا وتبع الباباس فهمت وكانت معناتها علم وكان في مجلس في العدلية وكان في معناتها كالبلاصة ذيك وبعد البلدية تحولت يعني في الخمسينيات للبلدية الحالية
1: المقر ذي
0: وما علم أنه البلدية بتاع الكيف هندستها رأي استثنائية
1: أي صحيح
0: رأي معتها هامة جدا يعني وكانوا مسمينها بنية لاجور بنية لاجور لعلاش لأنه فلسوا وحصلوا خلوها كيكة حمرة معتها لسنوات وسنوات وعملوا فيها حتى الحفلات عملوا فيها الحفلات وهي كيكة ياجور وكذا وكل شيء فهمت وبعد كملوها كانوا يسموه تل دفيل

0: Richemont, Tel de Ville. Hôtel de Ville.
1: Ah.
0: Tel de Ville. وزيدوا قلك حاجة. كانوا بكري خافوا من واحد اسمه مسيو باليتي. زي مسيو باليتي كان رعبهم. هو شو؟
1: شنو هو؟
0: لا مونيسيباليتي يقولوا مسيو باليتي.
1: إيه فما كان رعبهم.
0: سيرفيو كان سيرفيو واحد نسوا كل ريك شي خافوا منه خاطر يطبق في القوانين. وانا خلطت على بعضهم يعني كانت صعبة ياسر وكان عندهم الماء والضورة بعد الضوء ولا بشيء وكذا والماء
1: تفكر معناها في عشرية الإذاعة إذاعة الكيف عام 2001 وفما معناها عملنا احتفالية ومعناها من بين ضيوف العشرية وقتها دكتور عثمان بن طالب الله يرحمه أستاذ اللسانيات معناها في جامعة منوبة في الفرنسية نحكي معاه هكا قال لي المقر متاع بلدية الكيف قال لي متفرد معناها الهنسة البنية في حد ذاتها
0: صحيح
1: قال لي متفردة قال لي هاني شفت برشا معناها
0: أي لها فيها ذوق وليها بنيها نقوتي هذا كان دشرون أصله طليان
1: إيطالي
0: أي وكان هو يعني وعنده أظن فيرما في البحيرة فهمت نقوتي بنيه برشا بنيات كانوا ناصحين يبنوا بنيات يعني تبقى ثمثم
1: أي بالضبط أي دليل إنه
0: بالضبط نرجعوا للقصبة يعني عملوا منها أنت مركز عسكري قوي وسيطروا به
1: حصين
0: أي بالضبط على معناتها الجهة الكلة فهمت وبقات معناتها تلعب في أدوار وفيها السجون وربطوا فيها وفهمت كيفاش
1: تولي اللي يزورها ويشوف هاك البيوت هذاك وغير وكدهاليز اللي فيها
0: هذيك ترجع للفترة تنجم نقول الحسيني ما قبل الفرنسيين خاطر انا مش نقول لك حاجة يعني متعرف علم الترميم علم مضبوط بقواعد وبمنهجيات وبأخلاق لما ترمم فيه اختيارات والاختيارات عادة ما تأثر فيها ربما الإيديولوجيات والاختيارات لازم نقول معناتها مرات حتى سواء دينية ولا إيديولوجية ولا كذا
1: ما نجمش يكون الواحد محايد معناه
0: بالضبط يعطيك صح خاطر الترميم يعني ترجع به للمثال الأصلي
1: بالضبط للهيئة اللي كانت عليها المرة الأولى تبنت عليها المرة الأولى
0: أنا التكوين بتاعي يجعل أنه نعتبر أن كل مرحلة خلت أثر مندمج في وسطها ما فيها باس يبقى كانوا ألبوم دو في يعني وانت تورق في تصاورك فاش كنت صغير مشيت المكتب بعد كذا وبعد كذا حق من حقوقك المعلم والذاكرة ذيك باش تبقى
1: كما هي
0: ما تنحيهاش انما اللي يوزن ما يلزمش هذا يطغى على هذا ولكن في نفس الوقت يلزم يبقى الاصل اصل الاصل بتاعها هو يبدا من 1600 ويمشي حتى ل 1807 هاك الفتره هذيك هي القصبة هذاك التاريخ
1: الروح بتاعها
0: الروح بتاعها وتكونها وتشكلها وفهمت وبالتالي لما دخلنا عليها نحن ورممناها بالاعتماد على الارشيف وعلى لي سونداج وعلى دي ديكاباج يعني مثلا حد شيء يمشي هكاك خاطر مش على ذوقك على
1: مش على ذوقك
0: مش شهوة هي أمانة علمية
1: هذا هو الرسمي إنها أمانة علمية
0: يعطيك صح ولقينا من جملة ما لقينا الجوانب الفرنسية الإضافات الفرنسية
1: كانت فيها إضافات فرنسية
0: طبعا يعني كل معلم حي شوف أنت دار تأخذها حتى ربما موديل تشتريها من عند الوعد كذا
1: بدل
0: حي حشين لو تعرف كيفاش كان وكيفاش ولا توا رياك بالحق يعني تشوف التصاور بتاع ماخذينهم بالطيارة فاكر وقت ذاك في عام بعد 62 تعرف كيما سيتي انجليز شفتك اللي سيتي اوفريير انجليز هكا منظمة كل واحدة بسانيتها كذا يعني اللعب لا يعني اصطفاف يعني أكثر من عسكري ومنضبط هيك. وبعد رجعت حليمة إلى عادتها القديمة بدأت الجوجة من هنا وبدأ بيت الدجاج من هنا وبدأت
1: شايفة شيئا
0: يعني ولا بدأت أرجع لدودك بدون بشوش. ونحن من طبيعتنا ما عندنا توسع كيك في الهواء مرات نتوسع ونكسروا البيوت وما يسكنوش فيها
1: صحيح.
0: والأخطر أن وقت تلعب فيها الشوفاج وما تساك فيها حد ولا مثلا وبرشا بعتها روك الناس بابيناتنا بكر كانوا الانفستيسمون يخدم بك الواحد ما يجيش يجمدوا في الحيوط
1: صحيح.
0: ريه ياسر
1: هذيك مهم جدا
0: السر الكل غد
1: صحيح.
0: فهمت صحيح. انت شوف ما تكلموش على راتسات اخرى ولا يبني لك ما يبنيش دي ما فلوس يخدم بها ويعمل بها وينتج بها ويستثمر بها ويكبر بها راس ماله وكذا
1: وكل شيء تجيب الفلوس.
0: نحن تبرك عليه مرمى هكا مو يقول لك اذا تحب تدعي على واحد تدعي عليه بالمرمى والخصاء. نحن مثلا مش واحد محصول في الحكايه.
1: خلينا غادي دكتور نرجع بعد نشرة الساعة العاشرة بإذن الله فمش حتى واحد محصولش بالمرمى. ابقوا معنا مستمعينا الكرام.

0: نواصل مستمعينا الكرام في جزء البرنامج الثاني. نرجع معك دكتور، كنا في حديثنا على القصبة اللي مازال فيها حديث طويل برشا، والأدوار اللي لعبتها القصبة، وخاصة معناها مع الاحتلال الفرنساوي، معناها من 1881 بدأت تتبدل، معناها فيها حاجات، خاصة الدور متاعها، معناها باعتبار مكانها الاستراتيجي. وقلنا انه وراها صارتك المحلة هذيك متاع
1: الجيش، كبرت
0: مدينة كاملة معناها، ايه. ولعبت ادوار كبيرة برشا. شنو واصلوا معناها نحن
1: من رمزياتها هي تبين بالحق، هي ترمز الى الاحتلال، ايه. انه الاحتلال عسكري وبالقوة وبالعنف وكذا، ايه. وهما كل مرة معناتها يقتلوا ولا فهمت كيف الجيش معناتها.
0: دكتور كان نرجع شوي لك الفترة هذيك، معناها ما قبل 1881، علاش تم معناها احتلال، معناها الاحتلال الفرنساوي لتونس انطلاقا من جهة من هنا، معناها رغم انه فما مقاومة معناها صارت
1: اولا صحة جبناها الروحنا تسلفنا برشا فلوس من عند البنوك وما نجمش نردها، هما كل مماليك كانوا معناتها فساد من نوع، ونعرفوا نحن قصة بن عياد ونسيم شمامة وناس اللي عبثت
0: بخزينة الدولة
1: نعمل وهربط وكذا، وبنت البلاصات في باريس وكذا بفلوس الشعب، وبالتالي البنوك هذيك مش تسترجع أموالها، يلزمها
0: استنجدت بالجيش،
1: استنجدت بالجيش وبالإدارة اللي هي حطتها غادي كذلك تخدم في مصالحها، إلى درجة أنه وكان ثم خريطة مكتوبة على تونس الكل، مش حاطين هنا هذا أولاد عيار وهذا الهمامة، حاطين تير أفوندر، تير أو بلوريال أفوندر، أراضي للبيع، فهمت؟ وبدها بنشير النفيضة بتاع خير الدين ومدراك راهني نرواحنا للبنوك وعطينا نوصلوا حتى نسبقوا الصابة بثلاثة واربع سنين قبل، وسوى زيتون سوى
0: فساد الإدارة معناها وقتها
1: فساد كبير ياسر طبعا مع انتك البنوك هذيك استنجت الوحدة باش هي تولي غدوة هاك الناجم تعطيها لشركة كذا وهاك الأراضي ذيك تعطيها كذا ونهبونا معناتها وبرا عاد باش معناتها نفيقوا برواحنا اللي نحن ما عادش ولينا براينية فوق أرضنا ونشوف في خيراتنا كيفاش معناتها تمشي للمواني وكذا وخيرات معناتها دافين تاع مناجم حديد ورصاص وخيرات وفوسفات وفهمت هذاك كله ولينا معناتها يصدروا فيه لبرا فهمت ونحن هنا
0: رغم انه وجود دعوات الإصلاح معناها مع المصلحين التونسيين
1: طبعا وقت اللي شافوا الحالات هذيك طبعا قبل يعني حتى قبل طبعا سنوسي وبيرم فهمت كيفاش هذو كانوا معناتها سباقين له الشعور هذاك علاش خاطر هذاك كان الملك الفاسد يعني ابن الضياف فهمت يعني حبوا على بكري معناتها وكانت فكره معناتها ما يسمى بحركه الدستور حركه الاصلاح موجوده واي معناتها ثم تونس كانت سباقه من الناحيه ذي يعني قبل ما نوصلوا معناتها للاستعمار ولكن لما يبدا
0: جور الحاكم هو اللي معناها
1: يعطيك الصحه وتبدا مصالح وربما هي بدايه فرنسا ما يساعدهاش انه نخرجوا من قبضتها
0: تنجح الحركات الاصلاحيه
1: لان هي عندها ثنا برنامج هي احتلت الجزائر وبالتالي عندها معناتها
0: الاطماع نتاعها
1: في المغرب وفي تونس فهمت كيفاش ومتقاسمه هي وايطاليا ماخذين الاخرين ماخذين ليبيا الانجليز ماخذين مصر قسمونا والى يومنا
0: والشام كذلك معناها بلاد الشام
1: سايكس بيكو وبعد دخل معناتها للتنجم نقول الكيان هذا الصهيوني
0: بعد الفور
1: وهاك اللي الى يومنا هذا نعيشوا هذا يا سي كمال راهو ماهوش سياسه ماهوش تاريخ هذا حاضر هذا واقع اليوم نشوفوا فيه كيفاش قاعدين نتفتت قال الاخر تقسيم المقاسم ها هو تقسيم معناتها يعني هذا هو معناتها كيف يقولوا بيت الداء
0: كانت معناها فما ممهدات لي
1: طبعا دخلت فرنسا باش تاخذ لنا ارضنا تاخذ لنا خيراتنا تردنا نحن ولينا عبيد عندنا خدامه وكذا اوفري اغريكول ولا وكذا في المناجم ولا في فهمت في الفوسفات في
0: يعني اعانى المجتمع التونسي
1: اعانى طبعا
0: ما بعد دخول الاستعمار
1: معناها انت وقت تمشي وتلقى معناتها اداره متراسها اجنبي في بلادك وكذا وبرا وبرا هذيك كلها والبوليس اللي قابلك في البلاد كذا نحن نخزر فوق القصبة غاديكا ومزين نقول لك كنت معتها علم فرنسا يوميا يرفع بالكريرو الكليرو يضرب الكليرو نبدو نشوفه فك التريكولور طالع وكذا وكل شيء. بعد وقت اللي دخلت تونس أول ما عملوا على علم تونسي فهمت كيفاش وكنا وقت اللي يضرب العلم التونسي نحبسه الكل ونحيي
0: العلم تحيي العلم
1: حتى ونبدو نبكوا بالفرحة
0: من الفرحة أكيد
1: وبعد أنا وقت اللي معناتها
0: خاصة الناس اللي عاشت الفترتين معناها المخضرمين
1: 1986 خذيناها معناتها للبلدية وتوليت أنا معناتها عملية الترميم وكذا وكل شيء هاول ما عملت علقت زوز علامات البرج الصغير فوقه علم والبرج الكبير هانو بقى بالعلم يعني ذاك رمز يعني سيادتنا ورمز وطننا
0: فعلاً.
1: واللي يبدأ جاي من الغرب ولا جاي من الشرق ولا جاي من الشمال
0: يشوف العلم يرفرف فيه
1: تونس المكان ذاك عنده رمزية قوية هو اللي معناتها أثبت المجال التونسي والعمق بتاعه وبالتالي نذكروا به وكل ما يجينا وزير ولا يجينا ضيف إلا ونقولوا له راي قصبة الكاف غادي من راي رمز
0: رمز
1: سيادة ورمز بناء وطن وكذا ومجال وهام جد
0: خدمت عليها أعمال أكاديمية القصبة
1: لا ثم كان أختنا هند العرايبي مساقية وعاونها في الاتجاه هذا وخدمة خدمة أكاديمية معت في نطاق الأطروحة بتاعها بتاع الدكتورة وفهمت وهذا حاجة تشرف ولكن المجالات مازالت مفتوحة أنا بيدي في فترة معينة قبل ما نعمل الدكتورة بتاعي على التاريخ كنت مش نعمله على معناتها المعلم بتاع القصبة وحضرت وعندي معناتها وثائق هامة ياسر منهم الأرشيف كيفاش بنوها وكيفاش وحاجة معناتها شوف قلت لي بني فيها علي باشا تونس الكل على ذمة قصبة الكاف تبدا تتبع فيه ويبعثوا للصنايعيه فاك البلاصه هذيك ويبعثوا لك السلعه هذيك فاك البلاصه هذيك قسمه الكاف كانت معناتها هي وفعلا
0: حدث
1: منعته منعت الحكم بتاعه لان بعد جاوا ابناء حسين بن علي مش مع معناتها الاجوار معناتها اخذ حبوا ياخذوا معناتها عام 1746 وحاصروا الكاف لمده سموها خاطرة مدري شو الكذابة يعني كانت معناتها ما نجحتش ولكن رجعوا 10 سنين بعد خذوا الكيف بعد حصار طويل ونسفوها معناتها بالمدافع وبالبومبة وبالمحشي كبير وبالتالي الموقع هذا القصبة اللي هي كانت مركز حربي وهذا في نجحنا نحن والحمد لله أروا ما هوش سهل سي كمان من ناحية ما يسمى معناتها تفكير المنهجي والعلمي في خصوص توظيف إعادة توظيف المعالم فيها قضية كبيرة ياسر هذه طرحت بعد الثورة الفرنسية علاش اللوفر ميوزي هو كان قصر احنا هنا عندنا من باردو مو قصر ولا متحف فهمت هذيك فكرة قديمة واللي هي عندنا نحن الزاوية الرحمانية الفوق كيف كيف عاملين فيها متحف انا شخصيا ضد لانه المتحف ويلزموا بنايات عصرية وحديثة وتحافظ على برشا أشياء يعني الكوليكسيون ذاك وثم المعلم ذاك بتاع الطريقة الصوفية الرحمنية يجب يبقى معناتها بينه بالعكس ذاك نجم تعملوا متحف حتى ربما فهمت عد بالنسبة للفكرة هذه بتاع كونها إحالة معناتها المعالم اللي كانت عندها وظيفة سورتو هنا في القصبة الاستركتور الهياكل في حد ذاهم ثقيل تاع حرب وجدران قوية وكذا فهمت مش سهل تحولها إلى مساحة بتاع ثقافة وابداع وسياحة وكذا شفتوا وذاك معناتها ان شاء الله الاخوين يفهموا أهمية لان حاجة يلزم يعرفوها وهذه انتهت شوي لاني
0: واضح
1: القسمة بتاع الكاف ترمت بقدرات كافية وكفاءات كافية وخدامة كافية ومصنعية كافية وبمال كافي وكل شيء كافي
0: هذا مهم
1: ولا ننتظرنا كيما بلايص أخرى باش يجونا من برا ولا وذي معناتها كانت عندنا قناعة اللي نحن هنا
0: قادرين على الشيء ذي
1: بالضبط وهذا اللي تم ونجحنا فيه وكذا
0: قدرات ذاتية صحيح
1: وشوف سي كمال إذا في الحياة ثم دي ساتسفاكسيون وربما دي بتيت ريفونش على القضاء والقدر مرة هو لما تشوف كيما يقول ولدك ناجح ولا هكا ولا لا وإلا تشوف القصبة بتاع الكاف في فترة معينة تدخل بزوار غديك يعرضون يقولوا لي مازلت تحط رجلك هنا رانا نقصوا لك رجلك تلفت لهم نقول لهم وانتم أيامكم معدودة راهو ما بيناتنا حساب فعلا يعني 15 سنة معناتها ونحن نعانوا في الأمرين لأن كان حي وسكن فوضوي واللي يعرفوا معناتها هذا وتصاور تثبت وتشهد والأفلام اليوم صبح أنا أمس خرجت شوفك الشباب اللي جاي من العالم ثم حتى جايين من ومعبينك الساحة وك الفرحة وك الشيخة تمنيت أنه يكون ذاك ثنا يعكس مستوى الكيف الاقتصادي والاجتماعي باش ما يبانش وكان جزيرة بتاع معناتها الواحد نفس معناتها يب بتاع
0: صحيح
1: شوية هكاية معناتها خاطر الشباب
0: هو حب ذا لو معناها الاستغلال الأمثل نحن نحكو على الاستغلال الأمثل للمواقع والمعالم الأثرية هذه والتاريخية إنها تتوظف وتدمج مع الفنون وتدمج
1: طبعاً
0: مع
1: طبعاً
0: الثقافة باش تولي هي تنجم تولي قاطرة تنجم تولي قاطرة في قادم السنوات
1: وهذا مبرمج وأساسي ومحطوط على الصعيد النظري وفين كنا نجمنا معناتها نتقدم وعملنا ولكن منحبش أنا نتكلم على التابع مرات
0: نخرج من كل ما هو علمي
1: ومن معقول ونصبحوا نمنوا بالسحر والشعوذة والخرافة وكنا معناتها كاتبين لنا ومشربين وعاملين لنا شفت لبيكي خرجت للوحدة كذا يعني عبارة عن واحد انتصر على نفسه على على حاجة معناتها فهمت هام جدا
0: مهم اي مهم
1: هام انا اقول لك راهو في الكيف هنا الطاقات الموجودة وكذا انما ثم كلك بار ثم حاجة هكا مش حاجة مرات يبدأ ثم يقول لك بربر شوف لازم يقلبك الحجر لازم عاملين لك كانوا يكتبوا لبعضهم الحروز يعني فهمتك هكا تساكر ذيك تساكر ما يقول لك فهمت يكتبوا الواحد كذا ويحط هالو تحت في المعارك كذا ولا في
0: وتمن بها الناس
1: ويتحطوا فك العقلية السحرية نحن نعيشوا هو في تطور البشرية ثم استاد يبدأ كم هكا ما يسمى ماجيكور الجو يعني ما يبنوش بالعزيمة العزيمة اللي هي تغير الواقع واللي هذا مطالبين
0: به قدرة البشر
1: بالضبط إذا الشعب له من أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدرة هذا قالوا دوس بالقسم الشيء هكا ولا لا يولوا يستكينوا شفت شنتك تقرا معناتها برجك في الجارين تجد عليك تولي تعمل
0: كده
1: هذاك نحن برجنا هكاك معناتها نحبوا نكونوا هكاك لا مش هكاك نحن توكي جماعة لابيك شدوا في الصحيح وخدموا كذا اعطوا نتيجة نحن في فترة معينة القزمة 15 سنة ونحن اللي نأيسنا ماك العائلات اللي كانت ساكنة غادي أيسنا معناتها يفالي الكاركتير سبيسيال باش تشد حتى الاخر وتفرغها ثم ما يكفيش هذاك ترممها هكا ولا وراي رد بالك كمان وهذا ما يعرفوش
0: ترميم
1: 20% مرمره مازالت أكلونتين هذيك كل التعيس هذيك يزم تتنحى ويرجع البرج وترجع. وهنا هنا كانوا يحبوا يعملوا لها حفرة غاديكة في بلاصة أثرية هامة ياسر أكل الأكروبول بتاع الكيف القديم العاصمة بتاع الرومان فهمت كيفاش كانت بحيث ونحن علاش مشيحين ريقنا في الحكاية ذي لأن نحن شاعرين اللي هذاك هو الشانس متاع الكيف هذاك الحظ متاعها جاها وهذاك ظهرها وندافعوا مع تعليم باش يبقى إذا اليوم نحن ما فهمناش وما عناش ليه ربما الإمكانيات وما عناش ليه التنظيم يعطيك صحة خليله شفت أنت الأباء الأذكياء كيفاش يبدأ يلم الوليداته فيها وشري حنوت وشري طبة وشري كذا لأنه أب صالح يفكر في وليداته ويقول لك تو غدوة يلقوا ما هكا لا وهذاك هو نحن ما
0: بيه نواصلوا مال دكتور بعد النغم هذي ونرجعوا للقصبة وما جاورها لأنه ملف طويل برشا معناه ملف القصبة.

0: صوت الشمال الغربي في مكثر على الذبذبة 88.2.
1: كنا نسمع في محمد العربي القلمامي في رائع من روائع متاعه سامحيني، وبطبيعة الحال معناه ونحن نتحدث على بين ثنايا الذاكرة، هو كذلك من بين ذاكرة الكيف معناها كيف برشا معناها تعدوا أصوات وممثلين وكما ذكرت بكري معناها دكتور، معناها دكتور بن بشير وناس معناها كان لها الأثر وعطت البلاد وكان لها الأثر الطيب معناها بالذاكرة وبالذكر الحسن. باش نواصلوا نحن مع القصبة، معناها تحدثنا أنه الدور اللي لعبته في الفترة الاستعمارية كان لصالح المستعمر، معناها استغلها استغلال الجيش كذا، وكانت فيها سجون معناها واستغلوها معناها لصالح احتلال. تم استرجاع القصبة معناها في الفترة الاستقلال بطبيعة الحال
2: جويلية 57 وجاها بورقيبة بيدو فهمت، وكان يوم مشهود ودخلناها نحنا كالفاتحين شيء كبير وتعلق العلم التونسي ونبكوا بالفرحة
1: بعد كانت كالترمبيتة وكذا
2: وكذا ودخل الجيش التونسي غادي ينظمها ونظفها وما عاد شكل فهمت، وقت اللي يضرب العلم التونسي الناس كلها تحبس تسمع
1: نشيد نشيد الوطني
2: الحمد لله عشنا
1: بالضبط
2: فترات
1: محلاك الفترة معناها الانتقالية ذيك
2: يعني تفهم قيمة تسمع انت الاستقلال بالضبط سرجع السيادة والناس ربما ما
1: سنوا يزمو يعرفها الحاجة كبيرة
2: نحن يزم يسامحونا ويغفروا لنا اللي نحن مازلنا نعتقد في مفاهيم كما هكا اسمها الاستقلال والسيادة والكرامة الوطنية هذه راي أشياء اللي ماتت عليها عباد وشهداء والشهداء اللي مرات يقول لك عيد الشهداء ممنوع تتكلم كيكا بابا ممنوع
1: صحيح.
2: شوف انت المقابر بتاعهم اللي حر وربا موجودين هنا عنا في مجاز الباب وكيفاش عاملين لهم نحن جبابنا
1: للأسف الشديد
2: كانوا جنود ماتوا هنا في في في في جهة أظن غار دماء وراح كذا جابهم دفناهم ما عادش ثم قبور غاديك مش معقول فهمت هو
1: صحيح مقاومين
2: جنود ماتوا في عمليات ضد فرنسا باش يعرضوا الفرنسا اللي هي هاجمة على تونس هذا في حرب الجزائر هي في نومك الجنود هي شفت توسي كمال هي القضية قضية معتها قيم
1: قيم
2: نحن معتها وقت نشوفوا هالنسيان هذا وجه ما تقلب ذاك سيفيني ينسوه
1: للأسف الشديد
2: ثم ناس ماتت قبلت باش تمشي في المظاهرات وشدت الجبولات وتنفت وتعذبت وتحرمت وخرجهم تلامذة من قرايتهم وقضوا عليهم وكذا وكل شيء. كيفاش انت اليوم تقول عيد الشهداء وشي يحكي عيد الشهداء ولا عيد الاستقلال ولا عيد الجمهوريه ولا
1: اي نسمع
2: راه مش معقول راه ذاك تاريخ وطني بتاع امه كامله بقطع نظر شخصا في فتره معينه وتسمى على فرد ولكن هاك التاريخ صفاها في التاريخ
1: صحيح.
2: وبين ديما يقولوا يفوضوني وطول مرات الوقت بدو يلزم ياخذ وقت.
1: الادوار اللي باش تلعبها القصبه ما بعد الاستقلال بعد ما ترفع العلم التونسي
2: والفكره عاديه فيها الجيش التونسي انا بدي بعد ما انت التو ما زلت نعقل على فازس كمان ما ننساهاش حلو ثم الجامع كان عملوه ماس دي زوفيسي والقبطان اسمه عبد القادر جيل المصلين بتاع الجامع الكبير
1: البازيليك
2: راني بيضت كل شيء وحضرت كل شيء ومش تطلعوا لي بعد صلاة الجمعة ومش تعملوا لي غديك صلاة مع التدشين بتاعك الوحدة
1: ممتازة
2: وطلعت معاه انا كنت في الوقت ذاك مع بابا نصلي وطلعنا وصلينا غادي وكذا
1: في القصبه اول صلاه كانت هذيك ممتاز
2: حوايج كيما هكا عيشة زي نورمال بعد كي نرممها ولا كذا
1: بك الحنين هذاك وبك بك البهجه هذيك وبك الفرحه هذيك
2: الفرحه وكذا يعني فهمت هذيك كلها معناتها في وجداني ما نجمش نكون مع هذاكم في نفس الوقت حظي يعني نقول انا محظوظ
1: اي
2: عشتك
1: بالضبط اي
2: هكا لا محظوظ
1: صحيح
2: ماشي اللي يجي يعيش هكا ولكن في نفس الوقت ثقل مسؤولية وتحس اللي تقول معناتها الأشياء ذي معناتها عندها قيمة وكذا وجديرة نفسك البلاصة هذيك عملنا فيها معرض ممتاز
1: أي.
2: على تاريخ الكيف فزدوا علاش فهمت توا
1: علاش
2: هكاك جاو قالك برا مش يتعشوا مش يفطروا فيه سفراء
1: اي شنو المشكلة
2: يلقوها مناسبة باش هكا المعرض هذاك عملناه نحن سكون ابل ان سونتر دانتربريتاسيون اسمعني مليح شي كامل الناس اللي تتكلم تو على التنمية والتنمية نحن نتكلموا على حوايج عملناها مش مش نعملوها هذا الفرق
1: ايش المشكلة
2: من جملة ما كونا سكون ابل دي ميدياتور اش معناتها ميدياتور شباب بنات واولاد تكونوا كيفاش كيجوا كيما هالمدة هذه ناس تزور في البلاد يهزهم يحوسوا بهم أهم نقطة يزوروها
1: مكسبة
2: هو يسمو بيسير يسمو شباب مع الجامعي
1: شباب واللغة وتكلموا لغات
2: بريات مهين وتكلموا الإنجليزية والطليانية وكذا أول ما يبدو بالسنتر دانتربريتاسيون هو مركز عادة في المدن اللي تحترم نفسها تمشي غادي تلقى بداياتها كيف جبدته كيف تطورت كيف كبرت وأزماتها وكذا
1: أي ممتاز
2: المدينة الوحيدة اللي عملت المعرض هذا هي الكيف عملنا صرفنا عليه في الوقت ذاك 35 مليون وهو وكان معناته وعنا تصاور وزارات وبرشا ناس وكذا ومعملين على الوقت باش الناس تتفكبي وتعرفوا بشوي بشوي ويدلج ويولي أي واحد مواطن صالح يجوه ضياف يطلعهم غادي يوريهم عنده دي سيبور بيداغوجي ديداكتيك فهمت هو كل شيء وكل الكيوير كود ما سمش حتى في بلاصة تمشي بالتليفون بتاعك تعمل هكا يطلع لك نص كامل عاك المعلم في جيت هذي فهمت
1: صحيح
2: هي جتهم فزعة قالوا مشيت يفطروا هنا السفراء
1: ايش نين مشكلة
2: شدوك شي ذاك كله طيشوه البر
1: المعرض ذاك كله
2: المعرض كله
1: ايش نين المشكلة معناها انه باهي ما فماش
2: برا فاسر لك سيد تقول له انت وش هي المشكلة ذي
1: ايش هل انه يسيئك قصة... المعرض ذاك للضيوف اللي باش يجوا يفطروا معنا
2: ولا السفراء يحبوا المكان هكاك يبدا مع حيوت فارغه باش ينجموا يعملوا الطول نتاعهم ويسربوا البرزقان وكذا وكل شيء
1: معناها للاسف الشديد
2: رانا شوف شو نقول لك قال الاخر بهائم فهمت رانا
1: ايه معناها ما هي شكل حاجه للضر مثلا
2: تقول انت ربي اعطاني قوه كي باش نتحمل هذا الضرب هذا يعني جايين محارب ويعرفوا الخيال كلنا ما
1: حد يلزمك نيشان انت يلزمك نيشان انت
2: لا اقترحوا عليه الان لا انا كي يعرضني مواطن ويقول لي ياسر محمد وكنا نحكوا على الواحد
1: وقالوا
2: خدامه كانوا معايا تو يحبون يعزوني وكذا طلبه قريت ويحبوني الحمد لله هذاك هو المكافاه تاعي ما حشيش بحاجه اخرى اقترحوا عليه التوسيم الثقافي قلت له مش معناته التوسيم الثقافي هو واحد عباره عن اقبرته فهمت يعني دفنته فهمت مع احترامي
1: اكيد اكيد اكيد
2: فهمت ترى الحياه هي عقيده وعمل عقيده تبدا
1: علم وعمل
2: بحاجه في حياتك تنجمش تكون فارغ هكاك ربي سبحانه اعطاك باش بور اكومبلير اون ميسيون
1: صحيح
2: باش تشرف صورته في الارض على وجه الارض
1: وتقول
2: يعني يقول لك لو تعلقت همة المرء بما وراء العرش هام جدا تعيش طموح هكاك ويكون يوافقك الطموح متاعك ثاني طموح بلاد طموح مجموعة انت تولي رأس الحرب متاعك
1: خاطرة.
2: تعبر انا في اللوفر وفي وفي السوربون وفي كذا خذيتك العلم ذاك قلت له مش نعطيه الفرنسيس ليه نروح بيه لبلادي
1: بلادي اولى
2: بلادي جريحة في 66 طيحوا برشا معالم وكذا قلت فيد وفدوا الحمد لله فهمت هذاك الكومبونساسيون
1: قصبتك كيف مازال مش نحكوا عليها الحصه الجايه نحكو شوية
2: نحكو على التجارب الثقافية. لا باش الحظيرة الحظيرة
1: بالضبط
2: كيفاش رممناها وكيفاش نظمناها
1: واش نحكو معناها على مناش متكونة معناها هي نحكو على المكونات متاحة
2: اي المكونات متاحة سهل أما, أما المشروع
1: المشروع
2: لأنه سي كمال القصبة غادي من الرمز اليوم بالنسبة للكيف هي مشروع
1: مشروع
2: قلت لك 20% صحة مرمى يعني مازال 80% يلزم تترمم كي تترمم مش معناتها محلات أزيد وأماكن أزيد وفضاءات أزيد وبالتالي كل الأحلام ممكنة نحن جونا برشا وزراء وقلنا لعمر هاو نحب وذية تولي فيري تابل سيتي فيها الارتيزانا وفيها الكولتوريال وفيها السينما وفيها
1: حصة جين كملوا مع القصبة بإذن الله شكرا لك دكتور حصة ممتعة ليلة وانت أنشط من العادة لخاطر احتفلت بعيد ميلادك معناها نهنوك مرة أخرى
2: عايش بركة
1: الله بدوام الصحة والعافية دكتور شكرا لكامل فريق العمل معنا الليلة نلتقي بإذن الله تصبح

0: الكاف.
1: صوت الشمال الغربي في إمجاز الباب على الذبذبة 102.2
2: إذاعة الكاف، صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثر، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعينا الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم ألبسنا من حلل الهداية والصلاح، واغرس اللهم بعظمتك في قلوبنا ينابيع الخشوع. القلب المنور بالإيمان العامر بذكر ربه يكاد يبصر قدرة الله سبحانه، تحرك الأفلاك وتقلب مواضع الظلمة ضياء شيئا فشيئا. فسبحان القادر العظيم كامل العظمة، القوي كامل القوة، القدير كامل القدرة، خلق ما في الوجود وأوجد ما في الكون، خلق الدنيا والآخرة، وكل ما خلقه الله هو إحسان إلى عباده، ولهذا كان الله مستحقا للحمد على كل حال. وكل المخلوقات التي خلقها الله عز وجل هي من آلائه الدالة على ذاته المقدسة ووحدانيته الكاملة وقدرته المطلقة سبحانه جل جلاله. ولا شك أن القادر سبحانه خلق الخلق وأوجدهم ودبر أمورهم وأحصى عددهم ورزقهم، وهو وحده يحيي ويميت، يبتلي ويعافي، يعطي ويمنع، يفعل ما يريد، يعز ويذل، يخفض ويرفع. سبحانه القادر له في خلقه شؤون وتدبير يعجز عن فهمها اللبيب صاحب العقل والتفكير. وسبحانه المقتدر يصلح الخلائق فضلا منه وإحسانا، وهو الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، وهو الذي يوجد كل موجود ويستغني عن أي معاونة، لا يفوته مطلوب ولا يلحقه من وراء خلقه تعب سبحانه جل عن الشبيه والنظير. سبحانه القدير الذي لكمال قدرته يهدي من يشاء ويضل من يشاء. سبحانه لكمال قدرته لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء أن يعلمه إياه. ولكمال قدرته خلق السماوات والأرض وما بينهما وما مسه تعب ولا لغوب. من كماله أنه لا يعجزه أحد من خلقه ولا يفوته، بل هو في قبضته أينما كان، فإن فر منه فإنما يطوي المراحل بين يديه وإليها. هذه دعوة للتفكر في قدرة الله سبحانه، دعوة إلى التأمل، دعوة موجهة إلى القلوب الذاكرة العابدة الخاشعة، دعوة إلى من يتفكرون، إلى من يسمعون ويعقلون ويؤمنون ويفقهون، إلى أولي الألباب، إلى أولي الأبصار، إلى أولي الأحلام والنهى، إلى من يتأملون ويتدبرون فينتفعون. فلا عند حدود النظر المشهود للعيان يقفون، بل إلى قدرة القادر في خلقه ينظرون، ولسان حالهم ومقالهم لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. لقد أثنى الله تبارك وتعالى على ذاته العلية، فوصف نفسه بأنه القادر والقدير والمقتدر، وكلها من أسماء الله الحسنى. قال الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال جل شأنه:
أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم؟ قد أثنى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على ربه وهو أعرف الخلق به، فوصفه وسماه بالقدير. فعن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: من علم منكم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا.

اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت، لا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت، لا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت، لا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك، اللهم أكرمنا بالجنة وأكرمنا بالرحمة والمغفرة والصلاح والهداية والبركة والحياة الآمنة المستقرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته يا رب العالمين. اللهم يا حنان يا منان، يا مبدئ يا معيد، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، يا من ملأ نوره أرجاء عرشه، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وانصرنا على ذنوبنا وخطايانا. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عمن سواك، أنت الرحمن الرحيم. اللهم قربنا إلى مرضاتك، ووفقنا لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا نصيبا من كل خير تنزله بجودك يا أجود الأجودين. اللهم قونا على إقامة أمرك، وأذقنا حلاوة ذكرك، وأوزعنا آداء شكرك بكرمك، واحفظنا اللهم بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين. اللهم اجعلنا من المستغفرين، واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين برأفتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين. اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك، واجعلنا من الفائزين لديك، واجعلنا من المقربين إليك يا عالما بما في صدور العالمين. افتح لنا أبواب الجنان، ووفقنا لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم مستمعينا الكرام. تمام السادسة صباحا على موجاتنا. أهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ خمس عن حزمة إجراءات لدعم الإنتاج الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي، وذلك لدى إشرافه على موكب رسمي انتظم بالمعهد الوطني لعلوم البحار بصنابه تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة. وكشف الوزير بخصوص منظومة الحبوب عن إطلاق استراتيجية وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب، ترتكز على توفير البذور التونسية الممتازة والتوسع في زراعة الحبوب المروية. وفي قطاع زيت الزيتون تم التأكيد على مواصلة دعم التخزين والتصدير وتوفير خطوط تمويل لصغار الفلاحين، إلى جانب التشجيع على تصدير زيت الزيتون المعلب والبيولوجي وفتح أسواق جديدة. وفي بيان له بذات المناسبة، دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لأحداث المجلس الأعلى للسيادة الغذائية كآلية وطنية جامعة من شأنها دعم الأمن الغذائي وتعزيز الحوكمة القطاعية وتوحيد الجهود الوطنية في هذا المجال الحيوي. انطلقت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بداية من يوم أمس ولغاية 9 من جوان القادم في تنظيم سلسلة من التظاهرات الاقتصادية والأيام العالمية واللقاءات المهنية بهدف مرافقة الباحثين الشبان وتشجيع المشاريع المبتكرة. كما سيتم لحدود 15 من هذا الشهر تنظيم أيام الأبواب المفتوحة بمحاضن المؤسسات الفلاحية لاستقطاب الباحثين الشبان وتوجيههم نحو بعث مشاريع فلاحية مجددة وقابلة للنمو، مع تقديم الإحاطة والمرافقة الفنية والمالية في عدد من الولايات من بينها ولاية الكافة. تنظم المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسليانة اليوم ندوة فكرية في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأسرة الموافق للخامس عشر من ماي من كل سنة، بعنوان الأسرة والتربية الوقائية نحو تعزيز التماسك الأسري والقيم المجتمعية، وذلك بمركزية الدفاع والإدماج الاجتماعي بسليانة. يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم جلسة عامة تخصص للتصويت على مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقية لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفوتوضوئية. واكبت رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري بالعاصمة الكينية نيروبي أمس اختتام أشغال القمة الأفريقية الفرنسية إفريقيا إلى الأمام، حيث حددت هذه القمة عددا من القطاعات ذات الأولوية القصوى للسنة القادمة، من أبرزها السيادة الصحية والتصنيع الأخضر والفلاحة ذات القيمة المضافة. في أخبار العالم، أعلن وزير الصحة اللبناني أن حصيلة الاعتداءات الصهيونية على القطاع الصحي بلغت 163 اعتداء مباشرا على الطواقم الإسعافية، ما أدى لاستشهاد 108 من المسعفين والعاملين في الصحة وتضرر أكثر من 100 سيارة إسعاف وإطفاء، إضافة إلى استهداف 16 مستشفى وقفل 4 مستشفيات قصرا. وختاما، نفت السلطات العراقية وجود أي قاعدة مجهولة بصحراء مدينة النجف جنوب العاصمة بغداد، ردا على التقارير التي تحدثت عن وجود قاعدة عسكرية صهيونية في تلك المنطقة. شكرا على كرم المتابعة. بقرآن مستمعينا الكرام مع زميلة رفيقة. صباح النور رفيق.
1: صباح الأنوار وليد. صباح النور مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، معكم وعلى بركة الله ننطلق في استقبال هذا اليوم الجديد وهذا الصباح الجديد، سائلين الله سبحانه وتعالى إن شاء الله ترافقنا خطوة السلامة والأمان والبشائر الطيبة لقلوب وأرواح كل مستمعينا في كل مكان. أكيد انطلاقة صباحية متجددة من الآن إلى حدود 9 معا على موجات إذاعة الكاف.
2: صباح الخير.

صباح الخير، صباح النور، إن شاء الله صباح الله جديد، كله بركة وكله أيضا تيسير وتوفيق لكل مستمعينا في كل مكان. ديما بدايتنا نتعاملوا فيها على ربي سبحانه أنه يعطينا كل ربما الظروف وكل ما يناسب سعينا في هذه الحياة حتى نستكمل رسائلنا في الدنيا، التزاماتنا أيضا، واجبنا في الحياة، وكل واحد أكيد وموقع كل واحد ومهمته في هذه الحياة. نسأل الله أنه إن شاء الله ديما يعطينا القوة كبش نكمله، بش نكونوا قادرين على أداء هذه المهام على أكمل وجه، ونحاول ونعيد المحاولة أحيانا، وديما أكيد السعي علينا والنتيجة ديما على ربي سبحانه. حبيت كالعادة نحيي كل مستمعينا، كل من يلتقط موجات إذاعة الكافي هذا التوقيت الصباحي، كل من يشاركنا الاستفاقة، وشكرا أكيد لكل الأصدقاء والصديقات اللي يوميا يعطونا من وقتهم ومن كلماتهم ومن محبتهم على صفحتنا الاجتماعية ويشاركونا بعض التدوينات. شكرا جزيلا لهم الناس الكل، شلا نهاركم طيب جميعا. كلمة اليوم: ظروفك الشخصية ومشاكلك النفسية لك وحدك، أما أدبك في الكلام فحق للجميع، فلا تخلط همومك ومشاكلك بتعاملك مع الناس. اليوم أكيد نحب أنه الناس كل تكون تواصلها إيجابي فيما بينها، لأن الحياة تتطلب منا التغافل والتجاهل والتجاوز أحيانا حتى تستمر الحياة وتستمر الأدوار ويستمر السعي. فإن شاء الله ديما فما ناس هكا تكون عندها الليونة في التعامل والقدرة على التغافل والتجاوز، ونصبر شوية، نتحمل شوية بعضنا حتى تمر الحياة. ربي معكم الناس الكل، وصباح جديد ديما على موجاتنا مع إيقاعاتنا وكلماتنا وأيضا فقرتنا.

برجلو يوصل لجحيمه، شبعك او جواك

كاتبها واللي حاسبها حكمة ربك مين يتكلها غير سبحانه اللي مرتبها مهما جرالك ايه راح يجرى طول بالك تفرج بكرة شوف شوف

اجواء خلينا

ننتقي أكيد كلماتنا، ننتقي بعض إيقاعاتنا وبعض أنغامنا، ننتقي أيضا دعواتنا لعل تكون فيها بعض الإيجابية اللي تنجم تجدد يعني في النفوس الأمل في الحياة ولا تفاؤل بمحطات السعي المستجدة في دروب يومنا وفي دروب أيضا مشوارنا على الأرض. ودائما نقول إن شاء الله كل كلمة طيبة توصل إلى مستحقيها وتوصل أيضا للناس اللي تحتاجها في توقيت المناسب لها. إن شاء الله هذه أكيد سعينا في هذه الحياة معكم اليوم وكل يوم. وكل عادة قبل ما نغوص في تفاصيل اليوم يلزمنا نعمل طلق مع مستمعينا على موقع المعهد الوطني للرصد الجوي في متابعتنا لأهم مستجدات طقس اليوم والأيام القليلة القادمة بإذن الله. إن شاء الله باش تكون من خلال مصافحة مباشرة مع المعهد الوطني للرصد الجوي. لكن قبل المصافحة اللي جينا بعد السبعة خلينا نعمل طلع على الموقع، والموقع يقول أنه اليوم في الكيف الطقس مغيم جزئيا، الحرارة بين 14 و24 درجة القصوى، في سليانة أيضا طقس مغيم جزئيا والحرارة بين 17 و27 درجة القصوى، بجا بين 16 و26 درجة درجة الحرارة القصوى والطقس مغيم جزئيا. كذلك نفس العوامل في جندوبة مع ارتفاع في درجة الحرارة بين 17 و28 درجة. هذا طقس اليوم الأربعاء 13 ماي وفقها 26 ذو القعدة من 1447 هجري. تفاصيل أكثر دقة وأكثر توضيح حول طقس اليوم والأيام القليلة القادمة بإذن الله ناخذها بعد السبعة إن شاء الله من خلال مصفحتنا المباشرة مع المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح جديد، إن شاء الله نهاركم طيب الناس الكل، وإن شاء الله ثنية زينة لكل مستعملي الطريق اللي تبعوا فينا واللي معنا لحظة بلحظة في استقبال يوم جديد.

غني وانا بحميك لا تخاف ما بأذيك غني وانا بحميك امن عبيتك وارتاح.

الدنيا هي هي، واحنا اكيد معاكم في صبحية جديدة. مشوارنا ديما الصباحي مع اهم ربما القطاعات الحيوية في بلادنا، في الحياة وفي الوجود ككل، اللي هو القطاع الفلاحي، واستنادا طبعا لأهم الاجراءات اللي تم اتخاذها في العيد الوطني للفلاحة وتحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار. تتواصل الاحتفالات ببعض التظاهرات وبعض أيضا الأطراف الحيوية المساهمة والمشاركة والمتداخلة في القطاع الفلاحي. من بين التظاهرات هذه تستضيف دار المدينة المستديمة بمجاز الباب تستضيف تظاهرات خاصة يوم إعلامي خاص بالهياكل المهنية الفلاحية في مواجهة التغيرات المناخية من أجل استدامة قطاع تربية الماشية. التظاهرة هذه إن شاء الله باش تكون في تمام 9 صباحا وتكون بإمجاز الباب يوم الخميس. في نفس السياق وفي نفس أيضا الاحتفالات تتواصل أيضا الاحتفاء بالمرأة الريفية الداعمة للسيادة الغذائية، والتظاهرة تنظمها المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة في إطار الاهتمام بالجانب التنموي والمهني وبعض العروض الثقافية والتنشيطية والجانب الاجتماعي، أيضا معارض خاصة بمنتوجات المرأة الريفية. وإحنا نعرف أكيد مجهودات كبيرة تبذلها المرأة الريفية من أجل التموقع في الاقتصاد التضامني الاجتماعي، وأيضا الإعلان عن دورها الريادي في إطار القطاع الفلاحي. كل التظاهرات هذه ما زالت متواصلة. في نفس السياق نذكر أن البلاغات متواترة من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ذكر فيه كل منتجي الخضروات والكروم أنه شهر ماي تتواصل فيه كميات الأمطار، ويلزم في مناطق الإنتاج تكون فما اهتمام ومراقبة باش نعرف إذا كان فما انتشار لمرض الميليديو في حقول البطاطا والطماطم الفصلية والكروم والقرعيات، خاصة مع تواصل اعتدال درجات الحرارة. ونعرف خطورة هذا المرض اللي نجم ينتشر، وتوصي الفلاحة بالتدخل الآلي والفوري بالمداوات الوقائية أو العلاجية واستعمال المبيدات الفطرية المرخص بها لهذا الغرض، وخاصة مراقبة الحقول بصفة دورية والحرص على إعادة المداوات كلما كانت الظروف المناخية ملائمة لظهور مرض الميليديو، ومراعاة مدة فعالية المبيد المستعمل قبل إعادة المداوات، واحترام قاعدة التداول بين مختلف العائلات الكيميائية لهذه المبيدات المرخص لها ضد مرض الميليديو حتى الفترة هذه ما يكتسبش المناعة ضدها، ونجد ربما أنفسنا في مأزق في التعامل معه مجددا. والتأكد أيضا من استعمال بخاخات خاصة بالمداوات الفطرية، واللي حاب يزيد ياخذ أكثر الإرشادات والتفاصيل ينجم يتصل بمصالح الجهوية والمركزية لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. هذه بعض متابعاتنا، ورجعين معكم في استقبال يوم جديد على موجات إذاعة الكاف.

0: صباح الخير. انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: السابعة صباحا هنا على موجاتنا.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، أهلا بكم لهذا الموعد الإخباري الموجز. أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ أمس عن حزمة إجراءات لدعم الإنتاج الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي، وذلك لدى إشرافه على موكب رسمي انتظم بالمعهد الوطني لعلوم البحار بسلامبو تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة. وكشف وزير الفلاحة بخصوص منظومة الحبوب عن إطلاق استراتيجية وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب، ترتكز على توفير البذور التونسية الممتازة والتوسع في زراعة الحبوب المروية. وفي قطاع زيت الزيتون تم التأكيد على مواصلة دعم التخزين والتصدير وتوفير خطوط تمويل لصغار الفلاحين، إلى جانب التشجيع على تصدير زيت الزيتون المعلب والبيولوجي وفتح أفاق وأسواق جديدة. وفي بيان له بذات المناسبة، دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لأحداث المجلس الأعلى للسيادة الغذائية كآلية وطنية جامعة من شأنها دعم الأمن الغذائي وتعزيز الحوكمة القطاعية وتوحيد الجهود الوطنية في هذا المجال الحيوي. تنظم المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة بسليان اليوم ندوة فكرية في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأسرة الموافق للخامس عشر من ماي من كل سنة، بعنوان الأسرة والتربية الوقائية نحو تعزيز التماسك الأسري والقيم المجتمعية، وذلك بمركزية الدفاع والإدماج الاجتماعي بسليانا. عاين وزير النقل خلال زيارته أمس إلى ولاية جندوبة سير العمل بمطار طبرق عند رهم الدولي والمعبرين الحدوديين بملولة وبابوش، كما تفقد أشغال عدد من المشاريع لتحسين البنية التحتية بعدد من المؤسسات التابعة للقطاع بالجهة. يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم الأربعاء جلسة عامة تخصص للتصويت على مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقية لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفوتوضوئية. واكبت رئيسة الحكومة بالعاصمة الكينية نيروبي اختتام أشغال القمة الأفريقية الفرنسية إفريقيا إلى الأمام، حيث حددت هذه القمة عددا من القطاعات ذات الأولوية القصوى للسنة القادمة، من أبرزها السيادة الصحية والتصنيع الأخضر والفلاحة ذات القيمة المضافة. ختاما وفي أخبار العالم، نفت السلطات العراقية وجود أي قاعدة مجهولة بصحراء مدينة النجف جنوب العاصمة بغداد، وذلك ردا على التقارير التي تحدثت عن وجود قاعدة عسكرية صهيونية في تلك المنطقة. شكرا على المتابعة، نلتقي تمام السابعة والنصف في عناوين نشرتنا القادمة، للقاء.
3: صباح الخير،
4: طير في وكني.

0: نهاركم زين، نهاركم فل وياسمين.
1: وراجعين ومتواصلين اكيد معاكم صباح جديد، ان شاء الله كله خير، كله يوم من كله بركه، كله سعي جميل لكل مستمعينا. نهاركم طيب بالنسبه الكل، وكل عاده اجواء ربما الامتحانات اللي هي طاغيه برشا على يعني الحياه اليوميه داخل العائلات والاسر التونسيه. ان شاء الله ربي يسعد ويوفق كل تلامذتنا وكل طلبتنا وكل من قاصد باب النجاح، ويكون في عون اكيد الإطارات التربوية اللي تؤمن سعيها في ظل هذه الامتحانات وفي ظل التحصيل المعرفي. في نفس السياق حابة نذكر أن المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة تعلن عن فتح باب الاعتراض عن التسجيل الأولي لتلاميذ السنة الأولى الجدد من التعليم الأساسي. بش بطبيعة الحال اللي عنده اعتراض ينجم انطلاقا من اليوم 13 مايو 2026 لغاية 28 جوان 2026. اللي عنده اي اعتراض ينجم يسجله، وهكذا تكون معناها فما الحلول المنطقية لمثل هالاشكاليات هذه في توقيتها بين 13 مايو لغاية 28 جوان 2026. نمشي مباشرة لصديقنا صبحي بن احمد من المعهد الوطني للرصد الجوي. صبحي نهارك طيب واهلا وسهلا بك على موجاتنا.
2: بعد خير اختي ربيقة، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات الكاف.
1: نحيوك وحبينا معاك ناخذوا فكرة على احوال طقس اليوم الايام القليلة القادمة باذن الله.
2: عايشك. نعم، بالنسبة لهذا اليوم من ناحية السحب طقس مغيم جزئيا ببعض السحب المرتفعة، بالنسبة للأمطار إمكانية ضعيفة لنزول بعض الأمطار معناتها في الصباح في مناطق الجنوب. الرياح اليوم باش تكون أكثر من القطاع الشمالي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، ما زالت قوية نسبيا نقلب السواحل خاصة، والبحر بالتالي باش يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب خاصة بسواحلنا الشمالية وقليل الاضطراب ثم تموج ببقية السواحل. بالنسبة للحرارة اليوم بانخفاض طفيف، يوم الأمس سجلنا بالكاف 27 درجة، اليوم نسجل إن شاء الله 25 درجة، عموما تتراوح ما بين 22 و 27 درجة من مناطق الشمال وقرب السواحل والمرتفعات، ما بين 28 و 33 درجة ببقية الجهات، تصل إلى حدود 36 بأقصى الجنوب. يوم الغد طقس يتواصل تقريبا كما ملامح هذا اليوم، لكن اللي باش يميز اكثر حالة الطقس غدوة ان شاء الله تظهر بعض الخلايا الرعدية معناتها بمناطق الجنوب خاصة في العشية واخر النهار، حتى بمناطق الشمال والمرتفعات الغربية امكانية واردة لتشكل بعض الخلايا الرعدية. تنخفض شوية درجات الحرارة اقل من اليوم بقليل، ويبقى الطقس ملائم لنزول امطار حتى يوم الجمعة وكذلك نهاية هذا الاسبوع ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله ربي تكون امطارك كلها خير
2: ان شاء الله.
1: يعيشك يا صبحي، شكرا جزيلا لك.
2: الى
1: اللقاء، يعطيك الصحه. كانت هذه فكره على طقس اليوم الايام القليله القادمه باذن الله، وان شاء الله ديما تجينا امطار الرحمه والغيث النافع، وربي يبعد علينا كل المخاطر وكل ما من شانه انه يتسبب ربما في ضرر لفلاحتنا وايضا لمجهود فلاحتنا. ما زلنا معكم، مازلنا في استقبال يوم جديد على موجات إذاعة الكيف، وبعد شوية نرجع معكم الفقرة الصيدليات المناوبة بولاية الشمال الغربي تيلة هذا الأسبوع من 9 مايو 15 مايو 2025.

جايين ومتواصلين أكيد معكم صيدلية المناوبة بولاية الشمال الغربي خلال هذا الأسبوع في سرس محمد الهيشمي شريشي، سامي الضاوي الدهماني، يامن مزي نبر، رضا حيوني الكيف المدينة، أيضا سميرة بورسقي وألفة العروسي في قلعة سنين، سيف الدين مسعودي، تاجروين هاجر مسعودي، لكسور خالد تيناني، سقية سيدي يوسف، أمال بوغان، ميت بورسق، هادي بالهادي، تستور محمد علي بن حميدة، في بيجا حنان الجبي، فتحي مغيربي، نفزة منجي العباسي، وفاء قزم، جاز الباب، رفيق قزم، تبار، نادية شلواتي، وادي الزرقاء، في راس نصيري، سيد اسماعيل، صيدلية محمد تقية الكريب، أمال حاجي سليانة، هنون حسني الروحية، عصام بوزيان مكثر، محمد بنجاجي بعرادة، جلال الدين بن فرحات قعفور، يوسف مفداوي كسرة، عصام بن عطية برقو. في عند راهم رضا ضيفلي، فرنانة هاجر حمدي، جندوبة الجنوبية إيمان الرزقي، جندوبة الشمالية حذيمي سريدي، بوسالم سليم بوسلمي، في تبرقة نوردين بالساسي، غار الدماء العروسي الانكشاري، وصيدلية حسين غزويني بالريج. يعني نتمنى أكيد موفور الصحة والسلامة لكل مستمعينا. حبيت تحية سبيسيال صديقتنا سعيدة بن عمار

عيد اللي تطلب نغم يا غالي تقول نهديها الخالي رشيد وسليتي، نقول له بالله طل عليا راني متوحشيتك. أكيد صلة الرحم مطلوبة برشا في هذا التوقيت، وإن شاء الله كل واحد يتفكر أكيد العائلة متاعه ونتفقدوا بعضنا ونطلوا على بعضنا ما فيها بيس. معكم ديما في رحلة الصباح الأولى على موجات إذاعة الكيف، صباح جديد لكل مستمعينا.

0: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: 30 دقيقة بعد 7 صباحا هنا على موجاتنا.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، أهلا بكم إلى عناوين نشرتنا القادمة، وفيها تتابعون: في العيد الوطني للفلاحة، وزير الفلاحة يعلن عن حزمة إجراءات لدعم الإنتاج الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي. والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يدعو بذات المناسبة إلى إحداث المجلس الأعلى للسيادة الغذائية. وزير النقل يعاين سير العمل بالمعابر الحدودية والمؤسسات التابعة لقطاع النقل بولاية جندوبة. المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة بسليانة تنظم اليوم ندوة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأسرة تحت عنوان الأسرة والتربية الوقائية نحو تعزيز التماسك الأسري والقيم المجتمعية. واستعدادا للموسم الصيفي القادم، اسناد عدد من الرخص بشواطئ كاب نيجرو والمقاصب والزوارع من معتمدية نبزة. هذه العناوين تأتيكم مفصلة بإذن الله تعالى في نشرة الثامنة صباح الأنباء للقاء.
4: راديو الكيف.

شمسة جديدة تطلع علينا هذا الصباح، ونأمل أنه من خلالها ديما فما ألفة، فما مودة، فما محبة، وفما تماسك أيضا بين العائلة والأسرة التونسية. أكيد موسم نهاية الموسم الدراسي الحقيقة يلزم برشا برشا وسع بال، برشا صبر، وبرشا تعب، وبرشا مسؤوليات. هذاك علاش يمكن في سياق الاحتفاء باليوم العالمي للأسرة تنظم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسليانة بالشراكة مع مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بسليانة ندوة فكرية موضوحة الأسرة والتربية الوقائية نحو تعزيز التماسك الأسري والقيم المجتمعية. طبعا الفضاء يحتضن هذه الندوة هو فضاء مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بسليانة، وإحنا اليوم محتاجين برشا لإعادة المعايير والمقاييس الصحيحة والسليمة للتماسك الأسري والقيم المجتمعية في ظل كل المتغيرات، وفي ظل أيضا المثيرات الخارجية، برشا إطارات تربوية، وبرشا أيضا في محيط المدرسي، في محيط المؤسسات التربوية نشوفوا في سلوكيات فيها برشا ربما يعني خلينا نقولوا بين ظفرين هكا تطاول، وإلا حماسة فوق الطاقة عند الشباب التلمذي تخليهم يا إما يتصرفوا في تصرفات بين ظفرين غير لائقة إذا صحر التعبير، لأنه ساعات تكون تتجاوز يعني حتى اللائق والطبيعي في التعامل. وهذا يخلينا نتساءل أكثر من تساؤل دور الأسرة، دور أيضا الرعاية في المحيط المدرسي، وقديش مسؤولية، وشكون المسؤول في إطار معناها الحماية والوقاية، برشا تفاصيل في إطار معناها تدخلات حماية أبنائنا في المحيط خارج أسوار المؤسسة العمومية، والتعامل أيضا مع سلوكيات التلميذ اللي ساعات تخرج عن السيطرة، خاصة في مثل هذه المواسم الدراسية، نهاية الموسم الدراسي. حتى كنت تسأل إطارات التربوية يقول لك أن التلميذ ما عادش فما تركيز، فما غيابات معناها غير مبررة أحيانا، وفما برشا سلوكيات خارجة عن السيطرة. نمشي ونغم، وبعد شوية راجعين مع برقية الرياضة بإمضاء كريم العوادي اللي يستعد في الكواليس.

0: إشهار.
1: علاش كل ما نسألك علي بون بلون ولا فرييد تقول لي جسيت ماكسيت؟
2: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجة، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي تجس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
1: عندك اورانج.
0: إشهار
3: إذاعة الكاف،
4: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
5: إذا نصبح أكيد على كريم معنا في الأستوديو. كريم صباح الورد.
6: صباح خير رفيق، صباح خير ليك ولكل السادة المستمعين، أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة الصباحية.

يوم سعيد للجميع، رسالة بكم في أخبارنا الرياضية لهذا اليوم الأربعاء 13 من ماي 2026. اليوم المنتخب الوطني التونسي أقل من 17 عام يبدأ مهمته في بطولة إفريقيا للأمم في المغرب بلقاء المنتخب المغربي منتخب البلد المنظم في الساعة 8 ليلا. منتخبنا يلعب في المجموعة الأولى مع منتخبات مصر، يلعب ضدها يوم السبت 16 ماي في الساعة 2 ظهرا، والمقابلة الثالثة مش تكون ضد إثيوبيا يوم الثلاثاء المقبل 19 ماي في الساعة 8 ليلا. إن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا في هذه البطولة الإفريقية للأصغر في المغرب استعدادا، وإن شاء الله تكون بطولة هي مؤهلة للمونديال، إن شاء الله منتخبنا يكون موجود في المونديال القادم. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اجتمع البارح من أبرز قرارات ودعوة لاعبي الترجي الرياضي التونسي محمد أمين توغاي والنادي الإفريقي فراس شوات للمثول أمام مكتب الرابطة خلال جلسته القادمة، مع إيقاف اللاعبين عن ممارسة أي نشاط رياضي إلى حين مثولهم أمام مكتب الرابطة. السبب هو الأحداث اللي رافقت ما بعد ديربي العاصمة يوم الأحد الماضي والمناوشة بين محمد أمين توغاي وفراس شوات. العقوبة الأخرى 10 ملايين على النجم الرياضي الساحلي خطية مالية، 4 ملايين وتوبيخ على مستقل مرسى، 2 ملايين ونص وتوبيخ على الترجي الرياضي التونسي، 5 ملايين على الإداري بالملعب التونسي سيف بن سالم مع 2 مقابلات ما يكونش موجود على بنك البدلاء، 5 ملايين وتوبيخ على الأولمبي البيجي أيضا على الملعب التونسي، و 2 ملايين ونص وتوبيخ على فريق الشبيبة القيروانية. كتاب العمل النجم الساحلي البارح اطلق استقالات اعضاء الهيئه المديره المنتخبه هما فؤاد قاسم احمد القفصي وانيس الحندوس، وهذا يؤدي الى ثبوت حاله الشغور داخل الهيئه المديره، وبالتالي اقرار اداره النادي الدعوه لجلسه عامه انتخابيه استثنائيه للنجم الساحلي نهار 30 ماي 2026، وفتح باب الترشحات وفق النظام الاساسي للفريق، والغاء الجلسه العامه الخارقه للعاده اللي كانت مبرمجه اليوم الاربعاء 13 ماي. مبروك لتقدم سقيط الدائر الصعود لأول مرة في تاريخه لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم بعد فوز البارح على هلال الرديف 5-0. فريق تقدم سقيط الدائر يضم في صفوفه اللاعب السابق لأولمبيك الكاف بهاء الدين المولهي، إن شاء الله بالتوفيق ليه ولتقدم سقيط الدائر العام الجاي باش يلعب في ملعب الطيب مهيري بصفاقس مقابلته في بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم. جولة أخيرة البارح والملعب الكيف يتعادل في جلمة مع نصر جلمة 0-0، ومستقبل قصرين فاز على اتحاد قصور الصيف 1-0، أمل بوشما نادي قربي 1-1، قوافي قفصة 5-2 على أولمبيك سيدي بوزيد 1-1 بين سبورتينغ المكنين، وجمعية تاريانا وجندوبة رياضية تفوز في القلعة الصغرى على القلعة الرياضية 3-1، أهداف منتصر بالله المعروفي شادي المحمدي وإبراهيم الفرشيشي. جندوبة رياضية تكمل الموسم في المركز الرابع برصيد 38 نقطة خلف مستقبل القصرين الثالث 47، ملعب جيبسي الثاني 53، والمتصدر تقدم ساقيت الدير 56 نقطة. ننتظر تطور أخرى لأنه فريق الملعب جيبسي مازال مصر على تتبع الاحترازات للقام بهم، آخرهم احتراز البارح على فريق نصر جلمة في انتظار القرار النهائي، ووقتها نعرفوا إما تقدم سقيط الدير أو الملعب جيبسي يكون في الرابطة الأولى، والفرق الأخرى تلعب البراج. مبدئيا نادي حملة يلعب ضد مستقبل قصرين والملعب جيبسي مع اتحاد تطاوين. الجولة الأخيرة لبطولة الرابطة الأولى لكرة قدم البارح تعادل في زويتن بين شبيبة العمران ومستقل مرسى 2-2، في رأس المهدواني دقيقة 8 لشبيبة العمران، عدل يوسف داود دقيقة 29 للمرسى ويسر العرفاوي أعطى الثاني للمستقل الرياضي مرسى دقيقة 61، والهدف متاع التعادل جاء عن طريق شهاب الزغلامي دقيقة 90+1 من ضرب الجزاء. اليوم الدفعة الثانية نادي بنزرتي مع الترجي الجرجيسي سيف الورتيني حكم وأمين الفقاير في تقنية الفار، مستقبل جابس مع الملعب التونسي عبد السلماني حكم ومحمد علي قروية في تقنية الفار. غدوة المقابلات اللي تستحق المتابعة باعتبارها مهمة على مستوى المركز الثاني وأيضا النزول إلى الرابطة الثانية. النادي الإفريقي يستضيف الأولمبي البيجي لقاء التتويج، والنادي الإفريقي تمت إضافة تذاكر أخرى للقاء باش يتم بيعها اليوم من 8 حتى 5 متاع العشية، وأكثر من 30,000 متفرج مش يكونوا موجودين في رادس غدوة لمتابعة لقاء النادي الإفريقي والأولمبي البيجي. اتحاد بن قردان يستضيف الترجي الرياضي نجم تلوي شبيبة قيروانية، النادي الصفاقسي نجم الساحل والاتحاد المنستيري مع مستقبل سليمان. مقابلات الدور الربع النهائي لكأس تونس لكرة قدم تتلعب نهار 3 الجاي 21 ماي، النادي الصفاقسي مع الملعب الجيبسي، الترجي الجرجيسي مع نادي بنزرتي، تقدم سقيط الدير مع شبيبة العمران، والفائز في لقاء يوم الأحد بين نجم تلوي والترجي الرياضي التونسي يتحول البوحجلة للقاء البعث الرياضي ببوحجلة. مقابلات الربع النهائي مش تكون بين 21 و22 ماي والنصف نهائي 24 ماي والنهائي
نهائي 31 ماي الجارية. اليوم الدفعة الأولى من مقابلات الجولة الأخيرة بطولة رابطة الثالثة المستوى الأول المجموعة الثانية، 3:30 يتصدر مقابلات لقاء اتحاد سليانة والمرجان الرياضي بتبرقة، وأيضا اتحاد سبيت لنجم فريانة إضافة للقاء نجم الفحص والنادي المجازي، هي المقابلات المعنية بالمتابعة باعتبار تفادي النزول وكذلك البراج. بقية المقابلات شكلية، مستقل محمدية نادي مكثر بير مشارقة مع نادي حاجب العيون، ولقاء نادي دهماني ترجي وكريبي، ترجي وكريبي كان أعلن عدم تحوله لهذا اللقاء في ملعب الكسور. اللقاء الأخير مش يكون احتفالي يوم السبت في ملعب الكيف بين أولمبيك كيف وتيل الرياضية، 3:30 في ملعب الكيف احتفالية بالصعود وكذلك بمرور 104 سنوات على تأسيس فريق أولمبيك الكيف. المنتخب السويدي أعلن البارح قائمة لاعبيه للمونديال القادم. منتخب السويد موجود في نفس مجموعة المنتخب الوطني التونسي مع اليابان وهولندا، ومنتخبنا باش يلعب ضد المنتخب السويدي في أولى مقابلاته. من أبرز الملاعبية الموجودين في قائمة المنتخب السويدي دانيال سفينسون لاعب بوروسيا دورتموند، إيميل هولم من جوفنتوس إضافة للوكاس بيركفال من توتنهام، ياسين العياري برايتون، ماتياس زفنبرغ من فولسبورغ، وزوز مهاجمين بيرزين ألكسندر إيزاك من ليفربول، وفيكتور جوكيريس لاعب أرسنال الإنجليزية. إلى رفع الأثقال، بطولة أفريقيا وثلاثة ذهبيات وزوز فضيات لميسل خضراوي وبرونزية كذلك الفضيات في النتر والمجموع، والبرونزية كانت في الخطف بتوفيق للمشاركين التوانسة في هذه البطولة الإفريقية وكذلك المتوسطية. كرة اليد يوم الخميس 14 ماي بشكون القرعة الخاصة بالدور نصف نهائي لكأس تونس. نذكر الفرق المتأهلة هما النادي الإفريقي الترجي الرياضي، جمعية الحمامات، ونادي ساقيه الزيت. الجولة قبل الأخيرة لبطولة السعودية، البارح لقاء البطولة ممكن اعتباره إلى الثواني الأخيرة بين النصر والهلال. النصر متفوق حتى دقيقة الثامنة في الوقت بدل الضائع بهدف مقابل صفر سجله سيماكان في دقيقة 39، لكن خطأ من الحارس بنتو بينو وكذلك المهاجم فيليكس، ومن تماس كرة خطأ مزدوج وكرة تدخل للمرمى، تعادل للهلال. لكن هذا ما يمنعش أنه النصر في طريق مفتوح لإحراز اللقب 1-1. النصر 83 نقطة والهلال 78، لكنه نقص مقابلة يفوز يولي في رصيد 81 نقطة. الجولة الأخيرة فيها النصر مع ضمك والفيحة مع الهلال. نصف نهائي الصعود بالنسبة لبطولة إنجلترا، البارح ساوثهامبتون يتأهل للنهائي بفوزه على ميدلزبرا 2-1. نهائي باش يجمع بين هال سيتي وساوثهامبتون. في البطولة الإسبانية البارح سيلتا فيغو هزم ضد ليفانتي 3-2، ريال بيتيس على إلتشي 2-1، وأوساسونا يخسر من أتلتيكو مدريد 2-1. أبرز مباريات اليوم في إنجلترا، لقاء مؤجل عن جل 31 يتلعب في 8 بين مانشستر سيتي وكريستال بالاس. لا مجال للتعثر بالنسبة لسيتي إذا يحب يفوز بالبطولة لأنه صعب أمام أرسنال. في البطولة الإسبانية مقابلة ألافيس وبرشلونة 8:30، ختافي مايوركا قبله في 6 في ريال مع إشبيليا. في فرنسا اليوم 6 دقائق مؤجلة جولة 29، 6 بريست مع ستراسبورغ، و 8 لونس مع البي إس جي، ونهائي كأس إيطاليا يتلعب الليلة في 8 بين لازيو وفريق انتر. هذه أخبارنا على موجة إذاعة الكيف، منتقى نجدد إن شاء الله بعد الساعة 1 في أخبار أخرى. إلى اللقاء.

0: إشهار.
1: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
0: إشهار
2: تمام والثامنة صباحا هنا على موجاتنا.
3: صوت الشمال الغربي
2: إذاعة الكاف. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وفي عناوينها: في العيد الوطني للفلاحة، وزير الفلاحة يعلن عن حزمة إجراءات لدعم الإنتاج الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي. وزير النقل يعين سير العمل بالمعابر الحدودية والمؤسسات التابعة لقطاع النقل بولاية جندوبة. المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة بسريانة تنظم اليوم ندوة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأسرة تحت عنوان الأسرة والتربية الوقائية نحو تعزيز التماسك الأسري والقيم المجتمعية. أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشير خمس عن حزمة إجراءات جديدة لدعم الإنتاج الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي لدى إشرافه على موكب رسمي انتظم بالمعهد الوطني لعلوم البحار بسلامبو تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة والصيد البحري. ففي قطاع زيت الزيتون تم تأكيد على مواصلة دعم التخزين والتصدير وتوفير خطوط تمويل لصغار الفلاحين إلى جانب التشجيع لتصدير زيت الزيتون المعلب والبيولوجي وفتح أسواق جديدة. وكشف الوزير بخصوص منظومة الحبوب عن إطلاق استراتيجية وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب ترتكز على توفير البذور التونسية الممتازة والتوسع في زراعة الحبوب المروية. كما تطرق إلى وضعية قطاع تربية الماشية معلنا عن توفير الدور الكامل للديوان الوطني للأعلاف لمواجهة الاحتكار والمضاربة، إلى جانب تكليف ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بإعادة تكوين القطيع الوطني للأبقار والظأن. كما أعلن وزير الفلاحة بالمناسبة أيضا عن إطلاق حملة وطنية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، إلى جانب الانطلاق في الحماية الحملة الوطنية السنوية لتلقيح الحيوانات لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية. وفي مجال المياه أكد الوزير رصد اعتمادات استثنائية خلال هذه السنة لحفر آبار جديدة وتدعيم محطات التحلية وتعصير المناطق السقوية وشبكات التوزيع، مع التوجه نحو تشجيع تقنية الري الذكي وتثمين استعمال المياه المعالجة. كما أعلن عن إطلاق منصة إلكترونية للتصرف في الملك العمومي للمياه. كما كشف وزير الفلاحة عن برنامج لاستصلاح أكثر من 6000 هكتار من المنظومات الغابية والرعوية المتدهورة وتوزيع ملايين الشتلات وتعزيز جهود مكافحة الحرائق والوعي البيئي. وفي قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية أكد وزير الفلاحة مواصلة تحسين البنية التحتية للموانئ وتعزيز استدامة الثروات البحرية. وفي بيان له بذات المناسبة دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أمس إلى أحداث المجلس الأعلى للسيادة الغذائية كآلية وطنية جامعة من شأنها دعم الأمن الغذائي وتعزيز الحوكمة القطاعية وتوحيد الجهود الوطنية في هذا المجال الحيوي. وذكر الاتحاد في بيان صادر عنها أمس بالدور الاستراتيجي لقطاع الفلاحة والصيد البحري في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز مقاومات السيادة الوطنية في ظل ما تعيشه البلاد من تحديات إقليمية ودولية متسارعة، وما تفرضه من ضرورة دعم مقاومات السيادة الوطنية وتعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد. وبمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة وفي الشأن الجهوي، احتضنت دار الثقافة بقبلات أمس يوما تحسيسيا توعويا حول واقع وفاق القطاع الفلاحي في ظل التغيرات المناخية، تضمنت مداخلات حول تنويع الإنتاج للحد من تأثيرات التغيرات المناخية، إضافة إلى تنظيم معرض للمنتجات الفلاحية، وذلك ببادرة من وكالة النهوض بالإرشاد الفلاحي بالتعاون مع الاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة. وفق ما تضيف مديرة دار ثقافة بيك بولات بالنيابة هالة الشاب التي تحدثت للزميلة فاتنة التجاني.
4: يوم تحسيسي بعنوان واقع وأفاق القطاع الفلاحي في ظل التغييرات المناخية تحت شعار أنا فلاح بيدي الخيارات والقرارات رغم التحديات والصعوبات. تخلل هاليوم التحسيسي هذا ندوة حوارية وورشات حية مثل غزل السنابل، معرض للمنتوجات الفلاحية. الهدف من ذلك هو أن نقوم من خلال هاللقاءات هذه بالحفاظ على ثروة الفلاحية الأصلية مثل الحبوب التونسية الأصيلة، باش يكون الفلاح يشد صحيح في البذور الأصلية في منتوجاتنا الأصلية، ونحاولوا أن نثمنوا مجهوداتهم. بالنسبة للورشات كذلك الحفاظ على الحرف التقليدية المحلية مثل غزل السنابل، نحاولوا نرسخوا في الصغيرات أن نتشبثوا بموروثنا التقليدي.
2: نبقى في ولاية باجة، حيث تم هذه السنة إسناد عدد من الرخص بشواطئ كاب نيجرو والمقاصب والزوارع من معتمدية نبزة، إضافة إلى برمجة حملات نظافة بهذه الشواطئ، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الصيفي وضمان أفضل الظروف للمصطفين، وفق ما ذكره ممثل وكالة حماية الشريط الساحلي بولايتي جندوبة وباجة وسام الدلاعي.
5: تنظيم حملات نظافة واسعة بمختلف الشواطئ خاصة بشاطئ الزوارع بمشاركة مختلف المتداخلين من بلديات مكونات المجتمع المدني. تم هذه السنة إسناد 19 رخصة باش يكونوا سريط المفعول موزعة كالآتي: رخصة في شاطئ المقاصب، رخصة في شاطئ كاب نيجرو، و17 رخصة في شاطئ الزوارع. منهم زوز رخص يعتبروا جديد على ولاية باجة ومعتمدية نفزة. تم إسناد رخصتين لقواعد بحرية إن شاء الله بشونجتو السنة. ومن أبرز النقاط الإيجابية هذه السنة إدراج شواطئ معتمدية نفزة لأول مرة ضمن برنامج التنظيف الآلي للشواطئ.
2: تنظم المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسليانا اليوم ندوة فكرية في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأسرة الموافق للخامس عشر من ماي من كل سنة، تحت عنوان الأسرة والتربية الوقائية نحو تعزيز التماسك الأسري والقيم المجتمعية، وذلك بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بسليانا. كما تنتظم على هامش هذه المناسبة معرض جهوي يخصص لعرض منتجات الأسر المنتجة تحت شعار أسرتنا ثروتنا والجودة غايتنا، وذلك على مدى ثلاثة أيام انطلاقا من يوم غد الخميس بفضاء دار ثقافة ابن أبي الضيافة. إلى ولاية جندوبة، بين عاين وزير النقل رشيد العامري خلال زيارة أمس الجهة سير العمل بمطار طبرقة عند رهم الدولي والمعبرين الحدوديين بكل ملولة وببوش، كما تفقد أشغال عدد من مشاريع تحسين البنية التحتية بعدد من المؤسسات التابعة للقطاع بالجهة. هشام صغيري والمراسلة التالية.
6: انطلقت زيارة وزير النقل بالاطلاع على سير العمل بمطار طبرقة عند رهم الدولية، وذلك في إطار الحرص على تنشيط هذه المؤسسة من خلال إيجاد رحلات جديدة قادرة على إعادة النشاط إلى هذه المحطة الجوية التي تشكو من الركود منذ سنوات بسبب غياب الرحلات المنتظمة، وذلك بهدف دعم دورها في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية عموما بالمنطقة. وتم خلال هذه الزيارة إلى مدينة طبرقة أيضا نتطرق إلى بعض المواضيع الخاصة بالجهة، من بينها مركز الفحص الفني وخط السكة الحديدية طبرقة ماطر والذي يعتبر من بين أبرز مطالب أهالي الجهة. المحطة الثانية لوزير النقل كانت المعبر الحدودي بمالولة من مدينة طبرقة أيضا، أين عاين الوزير والوفد المرافق له مدى تقدم أشغال مشروع تهيئة المعبر والذي ينجز تحت إشراف الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية، ويهدف إلى تحسين البنية التحتية بالمعبر وتطوير الخدمات المقدمة لتعزيز دوره في المجال السياحي والتبادل التجاري. الداخلية، وتشمل زيارة وزير النقل أيضا المعبر الحدودي ببابوش من معتمدية عندراهمة للاطلاع على سير العمل بهذا المعبر الحيوي ومعاينة البنية التحتية به، خاصة بعد الانزلاق العرضي الأخير.
2: يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم الأربعاء جلسة عامة تخصص للتصويت على مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقية لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفوتوضوئية. وكبت رئيسة الحكومة سارة زعفرانية الزنزري أمس بالعاصمة الكينية نيروبي اختتام أشغال القمة الأفريقية الفرنسية أفريقيا للأمام، والتي سجلت حضور 35 رئيس دولة وحكومة. وحددت القمة عددا من القطاعات ذات الأولوية القصوى للسنة القادمة، من أبرزها السيادة الصحية وتعزيز المنظومات الصحية الوطنية ودعم الانتاج المحلي للقاحات والأدوية، إضافة إلى تسريع الانتقال الطاقي وتطوير الاقتصاد الأزرق. وقد ألقت رئيسة الحكومة كلمة تونس خلال هذه الجلسة، أكدت فيها بالخصوص أن هذه القمة تنعقد في سياق عالمي بالغ الطاقة والتعقيد، تتقاطع فيه الأزمات وتتداخل، حيث نشهد تصاعدا غير مسبوق للنزاعات المسلحة وتفاقما للأزمات الإنسانية وتناميا لمظاهر عدم الاستقرار في ظل التواتر وتسارع التقلبات الجيوسياسية غير المسبوقة وتحولات عميقة في موازين القوى الدولية. في أخبار العالم، أعلن وزير الصحة اللبناني أن حصيلة الاعتداءات الصهيونية على القطاع الصحي بلغت 163 اعتداء مباشرا على الطواقم الإسعافية، ما أدى إلى استشهاد 108 من المسعفين والعاملين الصحيين وتضرر أكثر من 100 سيارة إسعاف وأطفاء، إضافة إلى استهداف 16 مستشفى وإقفال 4 مستشفيات قصرا. نفت السلطات العراقية وجود أي قاعدة مجهولة بصحراء مدينة النجف جنوب العاصمة بغداد، وذلك ردا على التقارير التي تحدثت عن وجود قاعدة عسكرية صهيونية في تلك المنطقة. وختاما، تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد الارتفاع على مدى 3 جلسات متتالية، إذ يترقب المستثمرون التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار الهش في حرب إيران. كما توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين لعقد قمة حاسمة مع نظيره الصيني الرئيس شي جينغ بينغ. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 82 سنتا ليصل سعر البرميل إلى 106.95 دولارا للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتصل إلى 101.52 دولارا. هذا وعربت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن توقعاتها بأن يظل مضيق هرمز في حكم المغلق حتى أواخر ماي الجاري، على أن تستأنف حركة الملاحة تدريجيا اعتبارا من الشهر المقبل. نهاية هذه النشرة، وفي مالي تذكير بأبرز ما جاء فيها. في العيد الوطني للفلاحة، وزير الفلاحة يعلن عن حزمة إجراءات لدعم الانتاج الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي. وزير النقل يعين سير العمل بالمعابر الحدودية والمؤسسات التابعة لقطاع النقل بولاية جندوبة. والمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة بسليانة تنظم اليوم ندوة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأسرة تحت عنوان الأسرة والتربية الوقائية نحو تعزيز التماسك الأسري والقيم المجتمعية. شكرا على كرم المتابعة. المواد الإخبارية القادمة يأتيكم تمام التاسعة بإذن الله تعالى. اللقاء.
7: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه حتى شيء آخر.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.
9: شفيك ماكش كالعادة اليوم؟
10: الامتحان قرب ونقصيني دروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
9: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
10: منصة جسور؟
9: هذه منصة عملتها الوزارة لجمعية البوقت، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
11: منصه الجسر لدعم المواطن، عاملين هالوزاره لجماعه البلد، والاقسام اللي عندهم امتحانات اخر سنه كي مسات ابتدائي والتاسعه والباقي.
9: تلقى فيها دروس زاد على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقاه مسجله، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: كل دي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باه الله يبارك، ربي ينجحك بابا. أشولت
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: إشهار.
1: علاش كل ما نسألك علي بون بلون ولا فرييد تقول لي جسيت ماكسيت؟
2: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجة، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي تجس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
1: عندك اورانج.
0: إشهار.

0: ونمر معكم الفقرة الهاي تيك ويك العادة جديد مع زميلنا علي اليونسي.
1: إشهار مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
1: إشهار
3: هاي تك. مستمعي ذات الكيف، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في أخبار الهايتيك اللي نبدأوها اليوم مع شركة جوجل اللي تحضر الأكبر مؤتمر سنوي تعمله كل عام، وهو الجوجل يو 2026. الجوجل يو اللي بش يصير بين 19 و20 ماي خرجت عليه عدد التسريبات والتقارير الجديدة اللي أكدت أنه جوجل بش تركز بشكل كبير على تقنية الجيميناي اي، الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي متاحة، واللي بش يتحول من مجرد تشات بوت إلى ما يسمى بالأجنتك اي اي، يعني ذكاء اصطناعي نجم ياخذ قرارات وينفذ مهام وحده بشكل شبه مستقل. التقارير تحكي زيادة على إطلاق الأندرويد 10 بخصائص جديدة تعتمد على الـ AI في كل تفاصيل التليفون، من التصوير حتى إدارة البطارية والأوامر الصوتية، كما ثم حديث على نظارات ذكية جديدة الأندرويد إكس إير جلاس اللي باش تدخل جوجل بقوة لسوق الواقع المعزز الرياليتي أوغمونتي. وفي نفس الوقت جوجل خرجت تنفي إشاعات كانت منتشرة على أنه تصميم الأندرويد الجديد باش يقلد تصميم الليكد جلاس متاع شركة أبل. مسؤولو أندرويد أكدوا أنه تركيز الشركة حاليا مش على الشكل فقط، بل على دمج الذكاء الاصطناعي في تجربة الاستعمال اليومية. من جوجل نمشيو لشركة أبل اللي خرجت تقارير على موقع بلومبرغ تأكدوا أنه نظام iOS 27 بش يجي لأول مرة مع إمكانية اختيار نموذج للذكاء الاصطناعي اللي يحب عليه المستخدم من تشات جي بي تي، جيمينين ولا كلود، بش يخدموا مع سيري في أدوات الكتابة والصور. الخطوة هذه تعتبر تغيير جذري في فلسفة أبل اللي كانت ديما تفضل الأنظمة المغلقة. أبل تلازت وأنها تنفتح في ظل السوق الكبير متاع الذكاء الاصطناعي الجديد اللي خلاها لازمها تكون منفتحة وتخلي المستخدمين أكثر حرية. نختموا أخبارنا مع شركة مايكروسوفت اللي واصلت توسعها القوي في مجال الـ AI المؤسساتي، خاصة بعد الإعلان على منصة الـ AI 360 جديدة اللي تسمح للشركات بإدارة واستعمال الذكاء الاصطناعي بشكل شامل وآمن داخل الإدارات والموارد البشرية والخدمات الرقمية. مايكروسوفت أكدت زيادة وأنها باش تستثمر بقوة في

0: فقراتنا ونقاطنا الخارجية متواصلة كيما كل يوم. جولتنا هذا الصباح باش تكون مع زميلي ناجي الخلولي مباشرة من ولاية بيجة. نحكيه على أسعار السوق وعلى نسب التزود وعلى أيضا أهم المستجدات في كل ما يتعلق بنسب العرض والطلب. ناجي صباح النور.
1: مصباح الخير كافه مستمعي اذاعه الكيف.
0: اكيد ان حييك ناجي، والعاده نحاولوا بطبيعه الحال نشوفوا معاك يعني فماشي ربما تطور في الاسعار، فماشي انخفاض، شو ما الحاجات اللي تضافت، شو ما الحاجات اللي نقصت، وايضا بورصه الاسعار مضبوطه والا مش مضبوطه.
1: بالفعل رفيقي كما ذكرت لابد أن الواحد ديما يشوف وضعية الأسعار، خاصة وأنه نعرفه في الفترة الأخرى فما بعض المنتجات زادت شوية. احنا بكل شوية عملنا جولتنا في سوق نهج خير الدين باشا المعروف بالزنيز اللي هو ديما فيه الحركية، لكن بكري رفيقة أقل الحقيقة، ما زالوا الخضارة يتزودوا من سوق الجملة بالمنتجات إجماليا. فما بعض المنتجات نقص شوية، وفما بعض المنتجات كما الطماطم مثلا طاحت في الاسبوع الفارس، لكن حتى ما حكيت مع الخزاره رجعت فما نقص في التزويد، وهذا ما اثر على الاسعار نتاعها. ونعرفوا رفيقه خاصه الفتره هذه راهي فتره نتاع عيد، معناها قرب العيد تقريبا، معناها بعض المنتوجات تغلى وان شاء الله ما تغلاش برشا، نجم نقولوا باش المواطن ينجم على الأقل المواطن ينجم يتزود بالخضر والغلال ويحضر العيد الأضحى. مازالوا تقريبا رفيق 15 يوم توا، باش نعطيكم فكرة بالتفصيل كيف المنتوجات من خضر وغلال ولحوم. بالنسبة للخضر اليوم بطاطا من 1400 حتى 1700 مليم، الفلفل 1500-1600، بالنسبة للطماطم 3000-3200، البصل 2000-2400، الجلبانة 3500، الفول من 800 للدينار، البرودو 3500، سبنارية 1800 حتى 2000، القرع الأحمر الدينار، القرع الأخضر دينار حتى 1200، خضر الورقية تقريبا أغلبها في بيجة بين 400-500 مليم بالنسبة للمعدنوس، كرافس، سلك والسبناخ، سلايت الخس من 1500 إلى 2000، الليتي 1500، البسباس الربع فما جويد الدينار وفما 1500 الخشين. الغلال زاد الاسعار نتاعها طالعه على الحقيقه رفيق، الواحد كي يهبط للسوق وحسب ونعرفوا برشا غلال توا نتاع الفصليه تويكه كيما المشماش والبوصاع وعديد الغلال الاخرى اللي معروفه خاصه في الفصل هذا، لكن الاسعار نتاعها الحقيقه غاليه. مش نعطيكم فكره، بالنسبه للمشماش اليوم من 4800 ل 5000، البوصاع كيف كيف 4800 ل 5000، بالنسبه للخوخ بوتابقايا 5000، التفاح 6500 حتى 8000، وبالنسبه للدقله 5000 7000 و9000، والبنان من 12 حتى 13 دينار. اللحوم الحمراء كيف كيف الاسعار نتاعها غاليه، وحتى في الاضاحي العيد زاده في الاسواق الاسبوعيه ما زالت مرتفعه الحقيقه، والمواطن معناها قاعد يتذمر. قال لك بالنسبه للسنة اغلب معناها برشا مواطنين قال لك ما نوصلش انا باش ناخذ عيد بحكم الغلاء الموجود. بالنسبه للكيلو العلوش من 60 ل 65 دينار، البرشني 55، الهبره بقري 50، مرقاز 30 دينار، كبده علوش 60، كبده بقري 55، كرشه علوش 15 دينار، كرشه بقري 10 دينارات، راس علوش والا برشني 25 حتى 27 دينار. اللحوم البيضاء استقرت الاسعار نتاعها تقريبا بعد ما شفنا في شهر رمضان اخر شهر رمضان وبعد العيد مرتفعه. الدجاج الكيلو 8500، فما بالكعبه فما ب 8500 وفما ب 12 دينار. الخشينه الاسكالوب 17 دينار و800، الكبده 17 دينار و800 وفما ب 15، الكويزداند 7500، بالنسبة للكركاس 2500، جوانح الدجاج 5000، والعظم 1380. اختم معاكم بالحوت اللي ما تقريبا برشا انواع، وفي ظل استقرار الطقس معناها برشا انواع موجودين. السبارس 3800، المرجان جويد 8800، بالنسبة للمرجان خشين 9800، الزميمرة 4800، الشورو 8500، السردين 5400، بالنسبة للطن 12 دينار و200، الدوراب 20 دينار تقريبا، هذو ما هم الموجودين بالنسبة لليوم رفيقة. بالنسبة لأنواع الحوت تقريبا شفناها معناها تحسن بالتزويد مقارنة ب معناها خاصة الأسابيع اللي تكون فيها فما تقلبات مناخية، البحارة ما يخرجوش وأثر حتى على التزويد في السوق بالنسبة للنوعية من برشا أنواع من الأسماك، وخاصة وأن ولاية باجة نجم نقولوا تتزود من سواء من تونس من بنزرت وإلا من تبرقة، معناها ياخذوا نسبة للأسماك التجار نتاع الأسماك في باجة. إجماليا رفيقة الأسعار متحركة شوية خاصة مع قرب عيد الأضحى.
0: هذا هو نيجي، يعطيك الصحة، كل الشكر ليك، نخليك أكيد تكمل جولتك الصباحية وإحنا نمر معكم بطبيعة الحال في إطار متابعتنا نغم، ثم راجعين مع زميلنا مصدق الشيرني في فقرة الميكرو تروتوار.
2: صوت الشمال الغربي في قلعة سنان على الذبذبة 88.6.

0: ابقى افتكرني مقطع بصوت ألفة بن رمضان. ألفة بن رمضان غنيت على الطرقات وعلى الدروب اللي نجموا نتعداو فيها، وساعات تذكرنا احنا يظهر لي طرقاتنا في الشمال الغربي برشا ناس حفظتها، ويعني في مخيلتها اكيد معناها الجغرافيا متاع الحفر ومتاع ايضا التضاريس والتفرعات اللي فيها. يقول لك تعودت بيه ويعرف معناها وقت يمشي في الطريق شو الحاجات اللي تنجم تعرضه والتفاصيل اللي ينجم يعيشها وهو على الطريق. اليوم زميلنا مصدق الشيرني معنا كالعادة في نقطة الميكرو تروتوار، ووجهتنا طريق واد بوصالح. أكيد الطريق هذية فيه برشة خفية وفيه برشة حكاية. مصدق نهارك طيب.
1: صباح خير رفيقة، صباح خير لكافة مستمعي إذاعة الكاف. بالفعل رفيقة، الحقيقة أنا نتساءل هل عدة طرقات، هل المسؤولين في بالهم بالطرقات هذه كيفاش ولت؟ الحقيقة ميكرو تروتوار اليوم انتقلنا إلى منطقة واد بوصالح من معتمدية قلعة سنان. الحقيقة ما عادش تسميه لا ممكن طريق، ممكن معناها ولت حياة الناس ولت في خطر. الحقيقة في إشبل الناس قلعة سنان تعرف واد بوصالح بصراحة تلام ده تتنقل، معناها معلمين ما يقولش كيفاش يمشوا، معناها بصراحة
0: نسموه مسلك.
1: هذا مثال
0: النجم نسموه مسلك مش طريق هكا ولا
1: لا. هو نأكد لك كنا معناها ما عادش طريق، ما عادش طريق يعني تمشي معناها حفر وزيد في الجبل، يعني منحدرات خطيرة وخطيرة جدا، معناها انزلاقات ممكن تحدث. يعني الحقيقة اللي يمشي مرة ما عادش يعاود مرة أخرى، نعرفش يعني وكنا نصور انه معناها التجهيز ولا معتمدية، معناها بصراحة طرقات كيفك، معناها كيفاش نحبوا، كيف قال لي مواطن غادي كني، كيفاش تحبونا نبقوا في المناطق ذي ونحن عبث الظروف الحياة ما عدناش اللي هو الطريق. كما مواطن معناها صور كراها كرهبة مرض بمية دينار، يعني 10 كيلومتر كراها بمية دينار. معناها هذا واضح. ملاحظة فقط رفيقة، الصباح في تجروين الحقيقة ملاحظة على الطائرة تم الصونات، الحقيقة الصونات في تجروين مع غريبة روى سرد القطاعات تاع الماء، لكن كيشوف الماء عنده 15 يوم وهو يجري في الطريق معناها في عدة مناطق من تجروين، لأنها تستغرب منها ثم انقطاعات في الماء، منها الطريق ضايع، معناها الماء متاع الصونات يجري عنده 15 يوم، يعني كنقولوا نحن ماء يجري رمش بشوي
0: البقعة. وين بالضبط مصدق؟
1: ثم في حي الزيتونة، ثم في الطريق حي الزيتونة الحقيقة نشوفيه يومين، نشوفيه يعني ونسكن سميك يومين يجري الماء، وثم في طريق طريق فين مارس موجودين هم اللي الماء يجري الحقيقة يجري رو يجري كأنك سبالة وحليتها، يجري بسيطة كبيرة ياسر ومشو للصونات ومشو، لكن الحقيقة لا حياة اللي من تنادي، وفي المقابل تلقى انقطاعات تاع الماء.
0: هذا هو مصدق.
1: نشوفوا مواطنين نتاع واد بوصالح،
0: نيت نسمعهم.
2: معلمين قلعة سنان نمشوا كل يوم الواد بوصالح، الطريق ياسر مهلوكة، الكرهبة اللي نكروها يا أمي يطلب صوم غالي، وزيد يهزنك شهر شهرين وبعد يقول ما عادش ساعدني. حالا انكم تنظروا لنا في الطريق اهم حاجه، وشكرا.
3: انا مواطن من بوصالح قلعه خويا، رانبين في الطريق ياسر تعبين والله، والناس كله حتى معلمية تعبين، الناس كل تعبه في الطريق هنا بالله توكينا. نحن الكبار عدوا وقتهم راحوا، واحد والصغار هم ما عادوش يقدوا يقعدوا هنا كينا، وما عادوش ينجموا باش يقعدوا بالطريق، الطريق واعر وهاك نشوفوا حاله تعبه.
4: كنا مواطن من ولاية الكيف معتمدية قلعة سنين منطقة واد بوصالح بليل عوادي، نسكن في القريدية. مشكلتنا في الكياس كيف تحبوا جو تشوفوا كيفاش نعيشوا فيها، بنية تحتية غير لائقة، كاسستيت فيزدا كياس بكل ركيز وبكل حفر، نعانوا مشاكل كبيرة نعانوا فيهم، الماء عنا ضوء عنا مشكلة كياس. مشكلة كياس، نحن مشكلتنا هنا في بوصالح كياس.
5: أنا مواطنة من وادي بوصالح قلعة سنين، طريق نتاعنا واعرة برشا، الكراه اللي نجيبوه يطلب علينا الغلاء لا لي شيء، لأنها صعيبة يقول لك راهو تتكسر لي ما نجمش نصلحها إلا بالغلاء، يمرض لينا صغير ما نجموش ندوه للطبيب، مام حتى المعلمية تعبوا، اللي يجي باش يوصلهم يشوف ثنية ما عادش يعاود يرجع. نطلب منكم كسلطات معنية إنكم تنظروا لنا بالحق في الموضوع، راهي قعدت كان الطريق نتاع واد بوصالح مهلوكة بصفة غريبة، إيجوا شوفوا على عين المكان وعينوا وخاصة عاد كي تصب المطر، هذاك موضوع ما أنا ما نحكوش فيه جملة، تتسكر جملة تلامذة ما عادش نجموا يتعدوا، بالحق تعبنا كمواطنين كمعلمين كأولياء، رجاء منكم مانيش طالبين حتى شيء، مانيش طالبين حاجة وحيدة إنكم تنظروا في الكياس قدوها، ما نشطلبين أكل المعبدة 100%، أما على الأقل أكل تقضية الحاجة، إنه إنسان كي يخرج يكون مطمئن، ينجم يخرج تتكسر له الكهرباء، يتكسر له الموتور في نصف ثنية يحبس، نحن نمشوا للأقصى، إنه إنسان عنده عملية. والله معنا هنا مواطن هزوه في 12 تاع الليل، مسرانة زادت في القتلو كهرباء ب100,000 هنا للقلعة برك، مش حتى للكيف، وهما تعرفوا أحوالهم تعبة. نطلب من السلطات المعنية إنهم ينظرونا في الموضوع.
0: هذه بعض يعني من المشاغل اللي أو الصعوبات اللي يعانيها متسكني ومستعملي طريق واد بوصالح في قلعة الأسنان. بالصوت والصورة هكا اختزلهينا طبعا زميلنا مصدق ما زلت معنا؟
1: اي معك رفيقة. فقط بركة خلي المسؤولين يمشوا، وانا متأكد اللي يمشي برا مع السيرجة مرة أخرى. وعليش؟ لأنه الطريق فعلا مأساة، معناها شوف عندهم ثم حويج مثلا الماء عندهم الضوء عندهم، المشكل معناها هي منطقة مازالت أهلة بالسكان، وكيف بحكوا يعني تو الكبار بها معان وبقوا شدوا الصغار، ما نتصورش أنه هما كي يشوفوا الحالة ذيك أنه مجالهم يستقروا في المنطقة دي.
0: هذا هو، وهذه أسباب أساسي من أسباب النزوح، ومن أنه أبنائنا يغادروا، معناها وليت المناطق هذه طاردة لسكانها باعتبار أنه الأساسيات ما هيش موجودة. صدق يعطيك الصحة، شكرا جزيلا ليك، إذا انقلت الصوت والصورة، وإن شاء الله بطبيعة الحال احنا علينا نقل الخبر وأكيد إيصال الأصوات، ولكن المسؤولين هم اللي حلوا هذه الإشكالية، إن شاء الله يكونوا في الاستماع لنا ويردوا الفعل ويمشوا يطلوا على المنطقة هذه ويشوفوا حل لطريق واد بوصالح والواد هذا الطريق هذا على مستوى مدينة قلعة سنين. نمشي والنغم وراجعين.

على هذه الإيقاعات نوصل لختام مشوارنا معكم في متنا لليوم. نتمنى لكم إن شاء الله متابعة طيبة لكافة برامج ومنوعات إذاعة الكيف، ويوم ممتع أكيد لكل مستمعينا. أجمل تحيات كامل الفريق في لمان الناس كل، وإلى اللقاء.

0: اسمي.
1: صباح الخير.
2: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر او مسجله. كما تلقاوها مكتوبه يكفيك انك تنقر على رابط الماده ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: إشهار.
4: علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فرييد تقول لي جسيت ماكسيت؟
5: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجة، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي تجس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
4: عندك اورانج.
3: إشهار.
6: صباح الخير. تمام التاسعة هنا بإذاعة الكف.
7: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
6: ومنها نحييكم مستمعين الكرام في موجز لأهم الأنباء. أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ أمس عن حزمة إجراءات لدعم الإنتاج الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة. ففي قطاع زيت الزيتون تم التأكيد على مواصلة دعم التخزين والتصدير وتوفير خطوط تمويل لصغار الفلاحين، إلى جانب التشجيع على تصدير زيت الزيتون المعلب والبيولوجي وفتح أسواق جديدة. وكشف الوزير بخصوص منظومة الحبوب عن إطلاق استراتيجية وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب، ترتكز على توفير البذور التونسية الممتازة والتوسع في زراعة الحبوب المروية. كما تطرق الوزير إلى وضعية قطاع تربية الماشية، معلنا عن تفعيل الدور الكامل للديوان الوطني للأعلاف لمواجهة الاحتكار والمضاربة، إلى جانب تكليف ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بإعادة تكوين القطيع الوطني للأبقار والظأن. وبالمناسبة ذاتها دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى إحداث المجلس الأعلى للسيادة الغذائية كآلية وطنية جامعة من شأنها دعم الأمن الغذائي وتعزيز الحوكمة القطاعية وتوحيد الجهود الوطنية في هذا المجال الحيوي. تنظم المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة بسليان اليوم ندوة فكرية في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأسرة الموافق للخامس عشر من مايو من كل سنة بعنوان الأسرة والتربية الوقائية نحو تعزيز التماسك الأسري والقيم المجتمعية. عاين وزير النقل رشيد العامري خلال زيارته لولاية جندوبة سير العمل بمطار طبرق عين الدراهم الدولي والمعبرين الحدوديين ملولة وبابوش، كما تفقد أمس أشغال عدد من المشاريع لتحسين البنية التحتية بعدد من المؤسسات التابعة للقطاع بالجهة. يعقد المجلس الوطني للجهة والأقاليم اليوم الأربعاء جلسة عامة تخصص للتصويت على مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفلطة الضوئية. وكبت رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري أمس بالعاصمة الكينية نيروبي اختتام أشغال القمة الإفريقية الفرنسية إفريقيا إلى الأمام. وألقت رئيسة الحكومة كلمة تونس خلال الجلسة العامة أكدت فيها أن هذه القمة تنعقد في سياق عالمي بالغ الدقة والتعقيد تتقاطع فيه الأزمات وتتداخل، حيث تشهد تصاعدا غير مسبوق للنزاعات المسلحة وتفاقما للأزمات الإنسانية وتناميا لمظاهر عدم الاستقرار في ظل تواتر وتسارع التقلبات الجيوسياسية غير المسبوقة وتحولات عميقة في موازين القوى الدولية وبروز نزاعات حمائية تهدد أسس التعاون الدولي. أعلن وزير الصحة اللبناني أن حصيلة الاعتداءات الصهيونية على القطاع الصحي بلغت 163 اعتداء مباشرا على الطواقم الإسعافية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 100 من المسعفين والعاملين الصحيين وتضرر أكثر من 100 سيارة إسعاف وإطفاء، إضافة إلى استهداف 16 مستشفى وإقفال 4 مستشفيات قصرا. مستمعينا الكرام، موعدنا الأخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله في تمام العشرة. إلى اللقاء.
3: زوايا الأحداث،
2: زوايا الأحداث،
3: زوايا الأحداث، زوايا الأحداث، زوايا الأحداث.

صباح النور، اهلا وسهلا بكم. 9 درجة على موجات اذاعه الكيف. يوم سعيد موفق للجميع، ان شاء الله نهاركم مبروك. عدد جديد من زوايا الاحداث لهذا الاربعاء 13 مايو 2026. حتى ال11 متواصلين معاكم ومواضيعنا واستضافتنا باش تكون على النحو التالي، دائما في اطار متابعاتنا للقاءات اللي جمعت ولات اقليم الشمال الغربي بالمشرفين على القطاع التربوي، و بعد ولاية جندوبة بداية الأسبوع وقت كان حاضر معنا سي فوزي الرحالي المدير الجهوي للتربية، حكينا على الاستعدادات الخاصة بولاية جندوبة لتأمين الامتحانات الوطنية. اليوم شو نكونوا في ولاية سليانة، ويحضر معنا سي عبدالله الميغري المدير الجهوي للتربية واستعدادات الجهة لتأمين الامتحانات الوطنية في الفترة القادمة. الشركة الجهوية للنقل بولاية كما سائر الشركات الجهوية للنقل استقبلت عدد من الحافلات، كيفاش مش يتم توزيعه، وقتاش مش يدخلوا حيز التنفيذ بالنسبة وحيز العمل بالنسبة للشركة الجهوية للنقل بولاية بيجا. مش كون محور استضافة سي محمد علي الغانمي المشرف على يعني الاستغلال بشركة الجهوية للنقل بولاية بيجا. البارح كانت زيارة لوزارة وزير النقل للجهة وزارة مطار طبرقة، نرجع للزيارة هذه في إطار تعريفنا بالمجامع. سيدة فريدة الجبي هي المشرفة على مجمع كنوز الجبة، حاضرة معنا ثم يعني حلقة تكوينية خاصة بسيدات الجهة في عديد الاختصاصات، باش تكون حاضرة معنا للتعريف بالمجمع، وهكا نعملوا يعني طلة على مجمع الجبة. من سيش كذلك أسبوع بدون سكر لجمعية أحياء حباء البيئة بجندوبة، وإن شاء الله يكون حاضر معنا سي شكري الترخاني رئيس الجمعية في أكثر تفاصيل حول هذا الأسبوع. ما ننساش فقرة المراسلين وزيارة تكون لمكاتب الإذاعة وأهم الأخبار اللي تتعلق بإقليم الشمال الغربي. تحية العيد في الإخراج، سعاد في التنسيق، صلاح في المراقبة، فتحي في المكالمات الهاتفية، فريق ديجيتال. يوم سعيد وموفق للجميع.

0: راديو الكيف.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

0: راجعين مع تجديد التحية لكل مستمعينا وين ما كانوا. كما ذكرت البارح ولاية جندوبة عرفت زيارة وزير النقل للجهة، زيارة واكب خلالها الوزير وعاين سير العمل بمطار تبرقة عين دراهم والمعبرين الحدوديين ملولة وببوش، وتفقد أشغال عدد من المشاريع تحسين البنية التحتية بعدد من المؤسسات التابعة للقطاع. مطار تبرقة عين دراهم الدول يبقى في كل مرة محل زيارة، وننتظر أنه هذا المطار يرجع لسالف نشاطه كسائر المطارات التونسية، ولا يقتصر فقط على زيارات يعني تكون رحلات ترحيل أو الرحلات الخاصة بحجيج ولاية الشمال الغربي. اليوم هذا الفضاء ومطار تبرقة عين دراهم من المفروض أنه يعرف حيوية ونشاط، وفيه رحلات يعني لعديد دول العالم، ولا تبقى فقط زيارات ورحلات موسمية أو يعني تكون خاصة بفرق إعلامية أو رحلات سياحية يعني تكون قليلة العدد. نرجع للزيارة هذه عيد في تصريح لوزير النقل اللي كان حاضر في ولاية جندوبة البارح.
1: انطلقت زيارة وزير النقل رشيد العامري إلى ولاية جندوبة اليوم بالاطلاع على سير العمل بمطار تبرقة عين دراهم الدولية، وذلك في إطار الحرص على تنشيط هذه المؤسسة من خلال إيجاد رحلات جديدة قادرة على إعادة النشاط إلى هذه المحطة الجوية التي تشكو من الركود منذ سنوات بسبب غياب الرحلات المنتظمة، وذلك بهدف دعم دورها في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية عموما بالمنطقة. وتم خلال هذه الزيارة إلى مدينة تبرقة أيضا تطرق إلى بعض المواضيع الخاصة بالجهة، من بينها مركز الفحص الفني وخط السكة الحديدية تبرقة ماطر والذي يعتبر من بين أبرز مطالب أهالي الجهة. المحطة الثانية لوزير النقل كانت المعبر الحدودي بمالولة من مدينة تبرقة أيضا، أين عاين الوزير والوفد المرافق له مدى تقدم أشغال مشروع تهيئة المعبر والذي ينجز تحت إشراف الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية، ويهدف إلى تحسين البنية التحتية بالمعبر وتطوير الخدمات المقدمة لتعزيز دوره في المجال السياحي والتبادل التجارية. وتشمل زيارة وزير النقل أيضا المعبر الحدودي ببابوش من معتمدية عين دراهم للاطلاع على سير العمل بهذا المعبر الحيوي ومعاينة البنية التحتية به، خاصة بعد الانزلاق العرضية الأخيرة.
0: هذا هشام الصغيري وعودة على زيارة وزير النقل البارح لولاية جندوبة 20 دقيقة بعد 9. وجهتنا سليانة وتحية للسيد عبدالله المغري المندوب الجهوي للتربية بولاية سليانة، وحديث عن الاستعدادات الخاصة لتأمين الامتحانات الوطنية بولاية سليانة واللقاءات الأخيرة اللي جمعت الأسرة التربوية وكل الأطراف المتداخلة لتأمين هذه الفترة وامتحانات نهاية السنة مع والي الجهة. سي عبد الله أهلا وسهلا بك، صباح النور، يوم سعيد ليك ولكل الأسرة التربوية بولاية سليانة. أيامات فقط تفصلنا عن بداية وانطلاق الامتحانات الوطنية اللي كانت مسبوقة بجملة من الاستعدادات الخاصة بهذه المواعيد. مرحبا بك سي عبد الله.
2: شكرا جزيلا، التحية موصولة لكم ولمستمعي إذاعة الكاف الغراء، مرحبا بكم. كما كنت تحكي سيادتك، نحن انطلقنا في الإعداد والاستعداد للامتحانات الوطنية منذ مدة. بإذن الله إن شاء الله جميع مراكز الامتحانات كل جاهزة، عقدنا الجلسات ماراثونية تحت إشراف السيد والي الجهة وبحضور جميع الإدارات والمندوبيات الجهوية الصلة بالشأن، وكان يوم أمس وجلسة كيف، لكن الجلسة متاع يوم أمس تتعلق بحدث هام وهام جدا، هو المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفني دورة 26. في الحقيقة نجم نعطيكم بعض المعطيات على الحدث هذا، الحدث المهم جدا بالنسبة لولاية سليانة. عنا العدد الجملي للمترشحين لهذه المناظرة هو 1511 مترشح من مختلف المعتمديات، مش نقسموهم على زوز مراكز، مركز في معهد سليانة وفيه 946 مترشح، ومعهد 2 مارس المعهد الفني سابقا في 565 مترشح، وبطبيعة الحال أخذنا جميع الاحتياطات اللازمة وخاصة في المستوى الإداري والمستوى اللوجستي، وفرنا المراقبين، عيننا رؤساء المراكز، إن شاء الله تتم في ظروف طيبة، جميع الجهات والأطراف المتدخلين جاهزين لاحتضان هذه المناظرة، سواء في مستوى الأمني، مستوى الحماية المدنية، مستوى الإدارة الجهوية للصحة، كل المتدخلون بإذن الله. أكثر من ذلك، نحن بالتنسيق مع السيد الوالي والمدير الجهوي للشركة الجهوية للنقل، مش من باب الاحتياط باعتبار أن المناظرة ستكون يوم

0: مناظرة يعني ينتظروها الآلاف في تونس. سي عبد الله، وحظ سعيد لكل المترشحين من أبناء الشمال الغربي في هذه المناظرة الخاصة بالأساتذة. إن شاء الله إن شاء الله يكون ثم عدد كبير من أبناء الشمال الغربي اللي عندهم سنوات ينتظروا.
1: إن شاء الله بالحق هي فرصة، أو الأهم نقطة نأكد عليها هي أن مش تكون في منتهى الشفافية، في منتهى الوضوح، سموها مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص مضمون. عندنا مدة ونحن نحضر للمناظرة هذه، إن شاء الله مش تكون في منتهى الأريحية، الشفافية، تكافؤ الفرص، وبإذن الله إن شاء الله حظ يوافق اللي يكون مواتي للجميع، للنجاح والاقتحام سوق الشغل، وإن شاء الله ربي يسهل لهم ونحن معهم.
0: إن شاء الله إن شاء الله حظ سعيد. هذه بروفة أولى سيد المندوب قبل بداية الامتحانات الوطنية، هي فرصة للاطلاع يعني على تحضيراتكم اللي سبقت هالمواعيد هذه الكل. هكا نبدوها بالكابيس في انتظار إن شاء الله نوصل البكالوريا والمواعيد الأخرين، وإن شاء الله ولاية سليانة تكون من الولايات اللي تحقق نتائج طيبة هذا الموسم.
1: إن شاء الله إن شاء الله. كيف زاد إحنا رانا بدينا من الجلسات الرسمية في مستوى جهوي من هذا 29/4 تحت إشراف السيد الوالي. معروف جدا هو أن الامتحانات الوطنية تخرج، ما عادش هو شأن يهم منظومة التربية، يولي هو شأن مجتمعي جميع الأطراف تدخل فيه. عملنا جميع الاستعدادات الإدارية، البشرية، المادية، اللوجستية، سواء بالمراكز الاختبارات الكتابية أو المراكز ذات الصلة بالامتحانات كما مركز الإيداع، مركز الإصلاح، مركز التجميع والتوزيع. وفرنا، عينا رؤساء المراكز الكل، عينا المساعدين متاعهم، أمضينا ووجهنا الاستدعاءات للمراقبين، للتلامذة، للمترشحين، اجتمعنا بالسادة رؤساء المراكز، اعطيناهم التوصيات اللازمة لنجاح هذه الاستحقاقات الوطنية. وفرنا العمل، وفرنا الإداريين كل ما يتعلق بخصوصيات الامتحانات الوطنية. بطبيعة الحال نحن كيف زاد أمضينا ووجهنا الاستعدادات الاستدعاءات للتلامذة خاصة الفرديين باعتبارهم أنهم يأخذوا الاستدعاءات من المندوبية. جاءوا تسلموا الاستدعاءات متاعهم. نحن عنا بالنسبة للعمومي عنا 2885 مترشح، وعنا من التعليم الخاص عنا 207 مترشح، وعنا مترشحين فرديين إن شاء الله زاد ربي يوفقهم 128. الجملة المترشحين يجوا 3220، وهو رقم معتبر. بالنسبة للحالات الخاصة اللي لا قدر الله يكون مش يكون في السجن أو في المستشفى، احنا الحق معناش. أما بالنسبة للحالات الاستثنائية اللي يكون عنده صعوبة في ضعف البصر أو إعاقة حادة أو كذا، كيف وفرنا لهم ظروف مناسبة جدا، يا إما بتلميذ كاتب وإما تكبير الخط، وعندهم قاعات خاصة بهم ومراقبين خاصين بهم باش ياخذوا ليتمتعوا بما منحه لهم القانون من إضافة التوقيت إلى آخره.
0: هذا بالنسبة للاستعدادات اللوجستية. سي عبد الله المغري، نستغل وجودك معنا ونحكي على الدروس للدعم والتدارك اللي تأمنها المندوبية، إضافة إلى المنصة اللي أطلقتها وزارة التربية منذ أسابيع، كلها عوامل تنجم تساعد التلميذ في يعني الأيامات الأخيرة هذه. ولو أنه يعني بعض المندوبيات انطلقت في الدروس الدعم والتدارك يعني منذ شهر ديسمبر، وبعد شوية كلها من أجل أنه تتحسن النتائج الدراسية ونتائج على المستوى الوطني بالنسبة للمناظرات، نحكي على البكالوريا والنوفيام والسيزيام بالنسبة لإقليم الشمال الغربي.
1: شكرا. بالفعل نحن انطلقنا في الثلاثي الأول، وفرنا في جميع المراكز أساد متطوعون قدموا دروس دعم وتدارك وتدريب التلاميذ على مناهج الإصلاح، تدريب التلاميذ على كيفية معالجة المواضيع سواء مواضيع علمية أو مواضيع أدبية أو غيرها. تم تعزيز هذا التوجه بمنصة رقمية

0: أطلقتها وزارة التربية اللي هي منصة جسور. المنصة هذه ممتازة جدا وفيها نقطة مهمة جدا ربما الناس تحكيش عليها، لكن اللي هو البعد الاجتماعي في المنصة هذه. المنصة هذه مش تكون مجانا ومتاحة، ويدخلوا لها الولوج إليها سهل بالنسبة للتلاميذ السنة، بالنسبة للتلاميذ الامتحانات الوطنية سواء باك سواء نظيام سواء مناظرة الدخول إلى المدرسة الإعدادية النموذجية. كما قلت مش تكون هي مجانية، فيها البعد الاجتماعي وفيها زاد بعد آخر اللي هو أنه التلميذ يكون في أريحية تامة سواء في منزله، يربح الوقت ما يتنقلش، ومعناها يشوف روحه معناها يشوف مستواه، يقيم روحه. وبالنسبة للمنصة هذه اللي رام اللي يشرفوا عليها هم خيرة الأساتذة وخيرة الإطار التفقد البيداغوجي في مستوى وطني. ونحن قمنا بما يلزم من دعاية وتوجيه لهذه المنصة، وتلامذتنا الحق فرحانين بها ومتفاعلين معها. وبالتوازي مع هذا اليوم تنتهي ما يسمى أو ما يعرف البكالوريا البيضاء، يليها بطبيعة الحال عنا مجموعة دروس تدرك في مختلف المعاهد. كيفاش عملنا نحن المنهجية اللي اخترناها؟ أنه مش نقوم بمبادلة الأساتذة، مبادلة الأساتذة بما ذلك انخرطت حتى المندوبية في المناطق البعيدة شوية مثلا نقول الروحية ولا مكسر ولا كذا، أنه المندوبية توفر سيارة باش تهزي 3-4 أساتذة من مكان إلى مكان، وهكا يتم التلاقح وتبادل الخبرات ويستفيدوا التلامذة من أساتذة آخرين. وإن شاء الله موافقين نحن نوفر لهم كل الدعم وكل السند، وإن شاء الله وليداتنا في آخر العام هذيك غايتنا هي النجاح والتألق والنجاح بتميز إن شاء الله.
1: إن شاء الله. وانت حكيت على الدعاية وفي إطار الشراكة بين مؤسسة الإذاعة التونسية ووزارة التربية الومضة موجودة على القنوات الإذاعية التونسية العمومية، وفي كل مرة نذكر بها ديما الأولياء والتلامذة وكيفية الولوج لهذه المنصة. وعيد يذكرنا وتبقى معايا سي عبدالله المغيري المدير الجهوي للتربية بولاية سليان.
2: شكيك ماكش كالعادة اليوم؟
3: الامتحان قرر ونقصيني دروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
2: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبلاش.
3: منصة جسور؟
2: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها دروس الكل في المواد الكل.
4: منصة جسور اللي تعملها عاملينها الوزارة لجماعة الباك، والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك،
2: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر. في فوتك البث نجم تلقى مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شويه.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn. منصة جسور.
3: هذه هي منصة جسور، ويعني عن العنوان وكيفية الولوج لهذه المنصة، وفيها كل ما يستحقه تلاميذ الأقسام النهائية وكذلك النوفيام والسيزيام. حظ سعيد للجميع. سي عبدالله المغري، نرجع لك في كلمة الختام، وشكرا لك على التعاون، لأنه بصراحة من المسؤولين الجهويين اللي تعاملوا معاهم منذ مدة، يعني أخلاقك العالية، بحضورك الدائم في وسائل الإعلام. شكر موصول كذلك سي فاروق العويشي مندوب التربية بيجا، سي لطفي الفرجاوي الكيف، سي فوزي الرحالي جندوبة، لأنه هالرباعي هذا كل تقريبا ما يتعلق بالمواضيع التربوية يكون موجود على موجاتنا بسهولة وبتعاون كبير بيناتنا الناس الكل، من أجل تأمين إن شاء الله سنة دراسية تكون موفقة للجميع في أقليم الشمال الغربي. تفضل سي عبدالله. مرحبا سي عبد الله المغري، عيان المفروض يكون حاضر معنا. نجدد لك التحيه سي عبد الله، يعطيك الصحه، شكرا على حضورك معنا، المدير الجهوي للتربيه بولايه سليانه. سي عبد الله نرجع لك في كلمه الختام. سي عبد الله مرحبا بك.
4: اي مرحبا مرحبا، قلت لك مشكورين جدا اذاعه الكاف الحقيقه، معناها على تعاونكم وعلى إنارة الرأي العام بصفة عامة والرأي العام التلمذي والأولياء. نحن نحب نوجه توصية أبنائنا التلاميذ من خلال مصدحكم. أبنائنا التلاميذ تعبوا واجتهدوا، وماذا بهم كل ما يتعلق بالطرق التي يرفضها القانون ولا يقبلها القانون، يبعدوها من الغش بأنواعه. أفضل الطرق هو أن الإنسان ينجح بكد يمينه، وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح، ومشكورين إذاعة الكاف الغراء.
3: يعيشك، شكرا لك سي عبد الله المغري المدير الجهوي للتربية بولاية سليان على حضورك معنا. 9:35 دقيقة، نرجع لإيقاعاتنا بعد شوي باش نمشي لبيجة، ووصول سلسلة جديدة من الحافلات، هذه المرة للشركة الجهوية للنقل بولاية بيجة. مش نحكيو على أكثر تفاصيل على الحافلات هذوما مع سي محمد علي الغانمي رئيس دائرة الاستغلال بالشركة.

0: 41 دقيقة بعد 9، راجعين جدوا تحياتنا لكل مستمعينا وين ما كانوا. وجهتنا ولاية باجة تحديدا، فضاء شركة الجهوية للنقل بولاية باجة، ويحضر معنا في المباشر سي محمد علي الغانمي رئيس دائرة الاستغلال ووصول عدد من الحافلات لفضاء شركة الجهوية للنقل بولاية باجة، باش نحكيه على كيفية استغلالها وقتش نشوفوها في شوارع ومدن ولاية باجة. الحافلات هذوما يختلفوا على الحافلات العادية اللي نعرفوهم في تونس ونعرفوهم في إقليم الشمال الغربي، تحسهم هكا مزيانين شوية فينو يختلفوا شوية على الحافلات اللي نعرفوهم من بكري. هو فقط ملاحظة نستحفظوا عليه، ما فيها بس حاجة ملك للناس الكل، هي النصيحة للتلامذة سيرتو للصغيرات اللي ياخذوا في الحافلات هذوما، ما فيها بس نستحفظوا عليها، نخلوهم نظايفين، نخلوهم مزيانين كما اللي شفناهم مثلا الخط رقم 2 في مدينة الكيف اللي انطلق يعني في استعمال الحافلة الجديدة. ماذا بينا نستحفظوا عليهم كبار وصغار، خاطر هذيك راهي نتاعك، مش تبقى للي تاخذ الباك وتمشي للعاصمة ومش تلقى حافلات أخرين وغيرها وغيرها، هذوكم راهم ملك عمومي، نحافظوا عليهم ما فيها بيس. أكبر الله سي محمد علي، مرحبا بيك.
1: بالفعل فأخير مرة أخرى، ومرحبا بيك ومرحبا بيك مستمعين مستمعات في عكس كيف. كما تعرفوا الشركة جاء ونقب باجة زودت معنا نهار الاثنين الفارق 16 حافلة مزدوجة. الحافلات تضم معنا لك، وقبل في دفعة هذه الدفعة الأخرانية، والدفعة اللي قبلها كانت زوج حافلات تسلمناهم في وقت قبل، دونك العدد الجملي هو 18 حافلة. هما حافلات معناها كما كنت تحكي من الصين الشعبية مجهزة، حافلات ذات معناها تقنية عصرية، الحق مجهزة بتقنية عصرية
0: مريحة يعني الحق نتاع ربي و...
1: نعم
0: مريحة و...
1: مريحة
0: بمواصفات
1: جيدة
0: حتى نفسانيا يعني
1: معناها فيها مواصفات جيدة، معناها تختلف على الحافلات اللي نستعملوا فيها تو الحقيقة. يعني فيها معناها كراسي مريحة تو معناها تو متطورة، كاميرات مراقبة، نوافذ معناها عازلة للحرارة، يعني فما حاجات معناها
0: أماكن خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة مثلا.
1: بالفعل
0: إذا اللي لاحظتوا على الأقل في الخط الثاني كما ذكرت كيف
1: اللي كانت ماهيش موجودة الحق، فما حاجات ماهيش موجودة في الحافلات اللي نعرفوها نحن توا اللي نستعملوا فيها معناها من قبل، وضم الحق فيهم حاجات خاصيات معناها متطورة ومعناها مريحة معناها بارابور الحافلات الأخرى الحقيقة. ما أنا فهمتني لا ديفيرونس، فما اختلاف ما بين الحافلات الضمة والحافلات القدم، هم وضمة فيها مثل الشاسيبة دونك الهيكل متاعها موتي برشا بارابور الحافلات الأخرين، وهذا اللي يخلى معناها وأنه معناها ثم معناها يعني ديسيزيون معناها وطنية على أساس باش يخفضوا فك المخفضات السرعة سرعة، ولا حتى معناها ينيحوها تماما لأن ما تتمشاش معناها مع المواصفات الفنية اللي كيران وضمها، فهمتي؟
0: وهذا اللي صار شفناه، يعني رفع الدودان اللي موجودين في سيرتو في
1: بالفعل المدن. بالفعل وهذا اللي قاعد صاير معناها في الولايات الكل، لأنه بالحقيقة معناها هذا الكل يجي معناها باش يدعم الاستراتيجية نتاع الدولة، واللي ماشي في إطار معناها تحسين جاهزية الأسطول النقل العمومي، لأنه تعرفوا أنه تو المواطن بصفة عامة مع شكل المواطن متاع قبل لك اليسبر ولا كذا، تو معناها أقل معناها روتار ولا كذا في سعمين، فهمتني؟ باجات في الكار شبيه نقل شنو أنسيدي سويت وتاقة معناها حملة ممنهجة ولا كذا. احنا تو هذه الكل نحبه، الهدف نتاعنا كونه النقل يزم يتطور في البونسونس، معناها يزم ثم يكون الجاهزية متاع الأسطول يكون منظمة ومريقلة اللي تخلي معناها سفرات متواترة، اللي معناها تخلي المواطن يتنقل ياخذ وسيلة النقل في ظروف طيبة ومريحة، فهمتني؟ وهذا الهدف نتاعنا الكل.
0: 16 حافلة هذوما كيفاش مش يتم التعامل معاهم على مستوى شركة النقل بلاج سي محمد علي؟
1: ما احنا تو اسمعني، هو الهدف كما تعرف احنا الحقيقة معناها كسواء في الشركة نتاعنا ولا حتى في الشركات الأخرى، هو الحقيقة عندنا إشكال اللي يتمثل معناها في اكتظار خاصة في النقل المدرسي والجامعي، عندنا شوية اكتظارات وعندنا شوية إشكاليات الحقيقة. دونك هذوما مش عارفين أكيد مش يحسنوا معناها نتاع الجودة نتاع الخدمات المقدمة للمواطن وللتلميذ، مش يحدوا معناها أكيد من الاكتظار في بعض الخطوط اللي نعرفوها فيها إشكاليات معناها بدرجات متفاوتة أكيد. زاد كيف كيف معناها يزمنا يعني ثم إعادة خطوط مش إعادة النظر فيها، زاد باش تستأنف النشاط نتاعها زاد كيف كيف سواء عندنا تو نحن إشكال على مستوى الترونسبور كومينال، على مستوى ولاية باجة ما عندناش ترونسبور كومينال، اللي هو في الولايات الاخرى موجود. وركوابا معناها النظريه في المستقبل تتغير ونعمل نقل حضري على مستوى الولايه، فهمتني؟ عزيز ايضا معناها شبكه النقل الجهوي اللي يربط ما بين معناها المعتمديات بمركز الولايه. دونك عندنا استراتيجيه الحقيقه هي موجوده، ولكن هذه تنتظر التجسيم والتفعيل نتاعها ان شاء الله في حول الله.
0: والوجود نتاع الحافلات هذوما ان شاء الله باش يسهل
1: اكيد اكيد اكيد. هما انا قلت لك هما جاوا في وقتهم، قلت ربي وهذا راهو معناها فضل كبير يرجع للدوله الحق اللي حطت ايديها على اصابع معناها المشكل الاساسي نتاع النقل العمومي اللي هو كان معناها يعاني من اشكاليات لسنوات قديمه، فهمتني؟ دونك ان شاء الله قلت ربي انا نعتبره انه نقل بدا يتعافى، وبحول الله انه معناها الاستثمارات اللي جات هذه في وقتها ومش تحسن الاسطول نتاع النقل نتاع الشركه اللي هو نقل بباجه، وان شاء الله يكونوا مبروكين على جهه مبروكين على ولايه باجه، وان شاء الله بقدره ربي راهو النقل المنتظم ان شاء الله ماشي في تحسن، وبقدره ربي من حسن الى احسن. وكما كنت تحكي انت من الاول وقلت معناها دعوه لكل الاطراف، انا من خلال هذا المنبر الاعلامي انا ماذا بي كل الاطراف المتداخله واللي تستعمل في الحافلات العموميه للنقل المنتظم انها تحافظ على هذا المكسب، راهو هذا مكسب وطني، راهو يلزمنا الناس الكل نحافظوا عليه، من معناها موظفين، من مواطنين، من المجتمع المدني، من ادارات، من كل الهياكل.
0: صحيح.
1: اللي الناس الكل يلزمها تحط معناها الناس الكل يلزمها تعيل كونه هذا راهو مكسب وطني يلزم الناس الكل نحافظوا عليه.
0: هذا هو.
1: هذا ان شاء الله معناها الميساج يكون وصل للناس الكل، وراهو الحافله راهو بطبيعه الحال كي تكسر اليوم ما تقولش غدوه اش بيه ما فماش، اش بيه النقل العمومي ماهوش مريقي. يا ريكار كي تكسر اليوم راهو غدوه ما تلقاش كار.
0: صحيح.
1: فهمتني؟ راهو الناس الكل يلزمها معناها الناس الكل تكثف في الجهود نتاعها في الاطار هذا. يلزم نحافظوا على المعدات، نحافظوا على هذا المكسب. راهو كي مش نحافظوا عليه راهي الكار مش تدوم، نحافظوا على الديموه نتاع نتاع الحفل. بطبيعه الحال راهو كنت حافظ معناها على الديموه نتاع الحفله، وربط بعد الحال الخدمات تتحسن بصفه اليه معناها.
0: صحيح صحيح، وهذا لاحظني يعني ثم رياحية، ثم المواطنين فرحانين، مثالش الفرحة هذيك ما تكمل إلا ما تحافظ البلاصة اللي ترك فيها تخليها كما هي، الكرسي هذيك راهو مسؤولية تخليه زادة كيف كيف كيف ما ركبت فيه، نظافة نتاع الحافلة كيف كيف، مش لازم باش الحاجات اللي باش ترميها مفروض في سلة المهملات تخليهم غادي في الكار وتهبط، هذوما الكل راهم ممارسات ما نحبوش نشوفوهم اليوم كما كان يحكي سي محمد علي، وين الدولة راهم هذوما بالفلوس راهم حتى كان هيبة حتى المهم حاجة جديدة دخلت للبلاد، وانت الراكب راك مستغلها ويعني فرحان كما ذكرت الفرحة راهي ما تكمل إلا ما تكون انت طرف مساهم في نظافة الحافلة وفي ديمومتها كما كان يحكي سي محمد علي الغانم. يعطيك صحة سي محمد علي، إن شاء الله نشوفوهم في الخطوط على مستوى ولاية باجة كسوا مع المعتمديات ولا علاش لا داخل المدينة، وإن شاء الله يكونوا مبروكين على كل مستعملي الحافلات في جهة باجة. سي محمد علي الغانم رئيس دائرة الاستغلال بالشركة الجهوية للنقل، شكرا على حضورك معنا.

تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟

0: ايش فيك ماكش كالعادة اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباك والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك،
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر. في فوتك البث نجم تلقاه مسجلة وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باه الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي؟
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: إشهار.
1: للمرة السابعة على التوالي اتصال تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج وراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصال تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكل عادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
0: إشهار.
2: صباح الخير، تمام 10 هنا بإذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: ومنها نحييكم مستمعين الكرام في موجز لأهم الأنباء. أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ أمس عن حزمة إجراءات لدعم الإنتاج الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة. ومن جهته دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى أحداث المجلس الأعلى للسيادة الغذائية كآلية وطنية جامعة من شأنها دعم الأمن الغذائي وتعزيز الحوكمة القطاعية وتوحيد الجهود الوطنية في هذا المجال الحيوي. تنظم المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة بسليان اليوم ندوة فكرية في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأسرة الموافق للـ15 من ماي من كل سنة بعنوان الأسرة والتربية الوقائية نحو تعزيز التماسك الأسري والقيم المجتمعية. عاين وزير النقل رشيد العامري خلال زيارته أمس إلى ولاية جندوبة سير العمل بمطار طبرقة عين دراهم الدولي والمعبرين الحدوديين ملولة وبابوش، كما تفقد أشغال عدد من مشاريع تحسين البنية التحتية بعدد من المؤسسات التابعة للقطاع بالجهة. يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم الأربعاء جلسة عامة تخصص للتصويت على مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفوتوضوئية. واكبت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أمس بالعاصمة الكينية نيروبي اختتام أشغال القمة الإفريقية الفرنسية إفريقيا إلى الأمام، والتي سجلت حضور 35 رئيس دولة وحكومة. وقد ألقت رئيسة الحكومة كلمة تونس خلال الجلسة العامة أكدت فيها أن هذه القمة تنعقد في سياق عالمي بالغ الدقة والتعقيد. أعلن وزير الصحة اللبناني أن حصيلة الاعتداءات الصهيونية على القطاع الصحي بلغت 163 اعتداء مباشرا على الطواقم الإسعافية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 100 من المسعفين والعاملين الصحيين وتضرر أكثر من 100 سيارة إسعاف وإطفاء، إضافة إلى استهداف 16 مستشفى وإقفال 4 مستشفيات قصرا. موعد الأخبار القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعين الكرام في تمام 11. إلى اللقاء.
0: زوايا الأحداث.
4: زوايا الأحداث.
0: زوايا الأحداث.
5: زوايا الأحداث.
0: زوايا الأحداث.

0: راجعين مع تجديد التحية لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف. هذه زوايا الأحداث حتى الأحداث، هذا الجزء الثاني على موجاتنا. بعد شوية باش نمشي لمكثر، تحديدا دار الثقافة بمكثر، كما سائر دور الثقافة لتحتفل بشهر التراث، ومجموعة من الأنشطة موجودة في دار الثقافة بمدينة مكثر باش تحكين عليها سيدة صباحة القفسي، مديرة دار الثقافة بمكثر. خلينا نعطيكم لمحة عن حالة الطقس لليوم. وتشهد الحالة الجوية سحب أحيانا كثيفة مع بعض الأمطار المتفرقة بالمناطق الوسط ومحليا بالجنوب، ثم يكون الطقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية آخر النهار بالمناطق الغربية الوسط، وتكون مصحوبة بأمطار تهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، وتكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة معتدلة ببقية المناطق. البحر يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب متموج ببقية السواحل، وتسجل درجات الحرارة انخفاض طفيف. نرجع شهر التراث، ووجهة مش تكون دار الثقافة بمدينة مكثر، وسعيدة أن تلتحق بنا في المباشرة الأستاذة صباحة القفسي مديرة دار الثقافة. أهل وسهل بيك، صباح يومك سعيد وصباحك مشرق إن شاء الله.
1: صباح النور أختي، صباح النور ليك والكيف مستمعي إذاعة الكيف.
0: شكرا لك، أهلا وسهلا، منورتنا. شهر التراث في دور الثقافة في إقليم الشمال الغربي، وفي أكثر من مرة كانوا زميلاتك يعني موجودين معنا، ودور الثقافة يلعب دور رئيسي في هذه الاحتفالات من خلال تظاهرات ومعارض وغيرها موجودة في شهر التراث لنسخة 2026 على مستوى دار الثقافة مكثر. معك أنت باش ناخذ البرنامج سيدة صباح القفسي.
1: سيدة أنا صباح القفسي أختي.
0: مرحبا.
1: يعيشكم بك أكثر. بتبيع في إطار الاحتفالات الوطنية بالدورة 35 شهر التراث تحت شعار تراث وفن العمارة، وتحت إشراف المندوبية الجهوية لشؤون ثقافية بسلينا، تنظم دار ثقافة مكثر تظاهرة رايحي في دورتها الخامسة من 14-16 مائي. مجموعة من العروض والفقرات التراثية المتنوعة. الافتتاح إن شاء الله بش يكون غدوة الخميس بداية من الساعة 10 صباحا بمعرض تراثي أيام من الذاكرة في بهو دار الثقافة مكثر. عنا كذلك معرض المدن في الفترة القادمة تحت شعار رحلة معرض من مدريد إلى باردو فمكثر عمق وثراء ومفخر بدار الثقافة مكثر. الساعة 3 بعد الزوال ينطلق كارنفال تراثي ضخم دمى عملاقة بوسعدية فن شعبي متعدد الفقرات يجوب شوارع المدينة، ثم عرض تنشيطي للطفل والعائلة، الطفل والعائلة والتراث بدار الثقافة مكثر. عنا الساعة 4 بعد زوال ورشة فنية حية في النحت والزخرفة على الجبس بعنوان أعمدة وتيجان من قوس تراجان تأسيس الحرفي نور الدين دريج. هذا بالنسبة ليوم الخميس. يوم الجمعة تواصل نشاط المعارض التراثية، عنا الساعة 11 صباحا ورشة فسيفساء مستوحاة من أرضيات الحمامات الرومانية اللي معروفة بها مكثر بعنوان فن وجمالية على أرضيات فسيفسائية تأثيث الأستاذة نسرين الهمامي. كذلك عنا ورشة فنية في الرسكلة بعنوان من البقايا تنبذ المهارة وتحيي جمالية العمارة تأثيث منشط نواجد الاختصاص بالمؤسسة، وورشة فنية لصناعة مجسمات معمارية مبسطة باستعمال الطين بعنوان أقواس الحماية تأثير فرع قاسرين ذهنيا بمكثر. ساعة ثانية بعد الزوال من يوم الجمعة عن زيارة ميدانية حوارية متخصصة للموقع الأثري بمكثر بعنوان مسار العمارة الرومانية وتخطيط المدن من في مكثر وخصوصيتها الجمالية والتاريخية المفاهيم والدلالات تأثير الباحث المختص في محي الدين الشوالي، مرفوقة بورشة فنية في التصوير الفوتوغرافي بالموقع الأثري بعنوان عدسة على التاريخ تأثيث الفوتوغرافي الشاب رامي راغب لشباب وهوية التصوير الفوتوغرافي بمكثر، ومع مروحات شعرية للشاعرين الهادي بن مسعود وصلاح الرحيمي تحت شعار المعمار جزء من الأشعار. بالنسبة ليوم السبت 16 مايو 2026 الساعة 10 صباحا عنا ندوة علمية بدار الثقافة مكثر حول التراث المعماري في مكثر من الحجارة إلى الحضارة مكثر مسار البناء والارتقاء تأسيس المهندسة المعمارية نجاة إسماعيل والمحافظة محافظة الآثار السيدة عفيف السويدي. ثم الساعة 11 صباحا عنا زيارة ميدانية لورشتي نجارة وحدادة زخارف وأبواب وما تضفيه من خصوصية على المدينة بمدينة مكسر. الساعة 2 بعد الزوال عرض فيلم قصير مكتريس حين بلغت المدينة أوج ازدهارها استعمال تقنية الذكاء الاصطناعي تحت شعار حين يعيد الذكاء الاصطناعي إحياء الازدهار الروماني تأسيس الأستاذة بسمة الحرباوي. ثم 5 مساء عرض تراثي خرس خلخال للأستاذ سامي تليلي في ساحة قوس باب العين. كذلك نهار الأحد عنا الاختتام الجهوي لشهر التراث بمدينة مكسر بعرض موسيقي تراثي وإسقاط ضوئي في ساحة قوس باب العين.
0: شكرا. هذا هو البرنامج الخاص بشهر التراث وفيه تركيز كبير على هذه المدينة العريقة مدينة مكثر بتاريخها ومعالمها سيدة صباح القبسي. يعني هو توجه يعني خذيتوه يعني مديرة دار الثقافة إنه تكون مكثر هي المحور في هذه الاحتفالات لأنه هي مدينة ثرية بالمكونات نتاعها التاريخية الكل. مدينة يعني ضربة في التاريخ أكثر ضربة في القدم يعني بمعالمها بتاريخها. واليوم هي فرصة في هذا الشهر شهر التراث أنه نعيد لأبنائها يعني فرصة للاطلاع على هالمدينة الجميلة اللي ينتموا لها.
1: أكيد أختي. وهذه دعوة من منبر إذاعة الكاف لكافة المستمعين باش يزورونا باش يستمتعوا بجمال مكثر باش يكتشفوا مكثر.
0: إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لك سيدة صباح القبسي هكا مديرة دار الثقافة بمكثر هذه تفاصيل الاحتفالات بشهر التراث. شكرا لك إن شاء الله ما تكونش أول مرة تعد معنا الأنشطة نتاع دار الثقافة كونوا موجودين في برامجنا
1: الكل. إن شاء الله ديما موجودين.
0: إن شاء الله إن شاء الله يعطيك الصحة. شكرا لك صباح يومك سعيد. هذه دار الثقافة مكثر واحتفالاتهم بشهر التراث. بعد شوية بشمشي للجبة ومجمع كنوز الجبة وتحضر معنا في المباشرة السيدة فريدة الجبي للحديث عن هذا المجمع اللي عندهم دورة تكوينية ما شاء الله عن سيد في الفترة هذه فصل الربيع التقطير الأعشاب يستغلوا أنها تكون في فترة زاهية واستغلالها على أحسن ما يكون ومجامع نسائية رائدة ناشطة ومتوجة كذلك على المستوى الوطني بالنسبة لمدن الشمال الغربي في عديد الاختصاصات. نرجع أنغام لهشام وبعدها تكون حاضرة معنا ضيفتنا في المباشر.

0: جيبي حاضر معانا في المباشر، خذيناها من دورة تكوينية ما شاء الله على النسيات اللي شادين الصحيح ويتكونوا، وين ما تجيهم الفرصة وين تتاح الفرصة يكونوا موجودين ويتعلموا حاجة جديدة. وهذوما من المفروض النسيات اللي في الشمال الغربي الكل يكونوا يعني في الدورات هذوما، وفي كل واحدة وشنو الحاجات اللي تحبهم اللي تحب تختص فيهم، ومن دارها تنجم تعيش وتعيش عائلة. علاش لا؟ اليوم عديدة هي الدورات التكوينية في عديد الاختصاصات، وفيهم اختصاصات تجيب الفلوس وتنجم تعيش ولباس. مدام فريدة صباح النور، أهلا وسهلا بيك. مدام فريدة مرحبا، أهلا وسهلا. 10:24 هذه الفقرة الخاصة بالمجامع النسائية، ومجمعنا اليوم هو مجمع كنوز الجبة اللي خذينا اليوم حبينا نحكيه على المجمع هذا. عندهم دورة تكوينية وعديدة هي المنتوجات اللي موجودة في المنطقة، هي منطقة غنية بطبيعتها. مدام فريدة صباح النور مرة أخرى.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بإذاعة الشمال الغربي المواكبة دوما على أهبة وتوصيل المعلومة لتوصيل المعلومة إلى كل مستمعيها وروادها.
0: شكرا لك، مرحبا، أهلا وسهلا. اسمعني دخلنا هكاك وانتم في دورة تكوينية، دورة بديت ماهيش اليوم، عندها يمات وقت اللي بديت. خليني أنا رجعوا ناخذوا تفاصيل على نقدموا المجمع، على المكونات نتاعه، عدد النساء اللي موجودين، الحاجات اللي تعملوهم، وين تروجوا تشاركوا في معارض، هذوما الكل نحبوا نعرفوهم في هالمجمع اللي تبارك الله وما شاء الله في حاجات مزيانين برشا.
1: أنا فريدة الجبي، رئيس مجمع كنوز الجبة. المجمع هذا هو نسائي بالأساس، نسائي يضم أكثر من 17 امرأة. تكون تأسس منذ سنة 2016 على في إطار الاقتصاد التضامني الاجتماعي مع تعاون الألماني جي زاد. عمل التكوينات، عمل كل الأمور متاعه القانونية وكل شيء وروابط لنسة والقانون الواحد. المخطط العمل متاعه هو يضم برشة ورشات، يضم ورشة بتاع تجفيف وتحويل الغزال والخضر، ورشة بتاع تجفيف وتقطير النباتات الطبية والعطرية، ورشة اللي هي نقطة بيع مع تثمين الأكلة التقليدية ريستوراسيون، نقولوا نحن بوان دو فونت افيك لا ريستوراسيون ارتيزانال. الحاجات هذوما كلهم من مشمولات المرأة الفلاحة، المرأة اللي هي تصمم في المنتجات المحلية لي برودوي تيروار. يعني خدمنا برشا نحن على الحاجات هذوما، يعني تحصلنا على برشا ميداليات، تحصلنا على برشا في برشا مسابقات الوطنية بتاع التذوق بتاع المنتجات المحلية. الحمد لله أن عنا أكثر من 9 ميداليات، الحمد لله أن عنا أكثر من تكريم، الحمد لله ورشات هذوما كلهم يخدموا الحقيقة نسيهم عاملين على رواحهم. صحيح خدموا مع برشا ممولين ومانحين كما جيزات، كانت انطلاقا مع جيزات، بعد واصلوا مع بومبات اللي هو يخدم على لاوسين تاع كارموس الجبة، خدم بهم على لأنه هو عنده هو الأوبجيكتيف نتاعه هو النفذ إلى الأسواق لاكسيو مارشي. خدمنا شوية على الأمبلاج، على الماركتينج، على الديجيتال، على الحاجات هذوما، حتى المسابقات والميداليات كانوا في الفترة اللي يعني خدمناهم معاه، وتواصلنا إلى حد الآن. الخمسة دورات اللي هما 2017 2019 2021 2023 2025، هذوما الدورات الخمسة شاركنا فيهم وحصلنا فيهم على ميدالية الحمد لله، لأنه من ساعة عندهم سافوار فير، عندهم الماتير برمير. صحيح ما عندهمش ماتريال كافي عندهم يعني، لكن يخدموا بالمينيموم بوسيبل، يخدموا ومتابرة يعني، ويحبوا يوصلوا وعندهم الإرادة وكالمسؤولية يعني يحبوا يوصلوا. الحمد لله هما ماشيين في الصعود. هذا هو المجمع ينجم يضم، يعني هو ما نجموش نختزلوا، نحن ما نجموش نختزلوا مسيرة 11 سنة في دقائق صحيح، خاطر عندنا برشا عمل وبرشا لقاءات وبرشا يعني برشا تكوينات وبرشا شيء. الحمد لله انه عملنا في وخدمنا زاد كيف كيف مع مع مع فورتريس اللي جاء بعد الكورونا، اللي دعم الهياكل النسائيه المتضرره من الكورونا.

0: هنا أخذينا منهم نقطة البيع اللي هي في منتزه الجبة، عملناها في 2024، افتتحناها في 2024، الحمد لله الخير مازال ومازال في التواصل. أن زاد كيف كيف السنة في 2016 في 16 أوت 2025 أخذنا تسيير مركز الفتاة، مركز التكوين والتسويق للمرأة بتجبة اللي نحن توا حاليا في وسطه، وهو بالأساس مركز تكوين والتسويق. إن شاء الله يكون فيه زادة قاعة عرض تسويقية للمجامع التنمية السلاحية وكل الحرفيات اللي موجودين في معتمد التبار، إن شاء الله يكون عندهم لهنا مجال وين يتسوقوا، وإن شاء الله يكون ثم عمل كبير على مستوى وزارة التربية، وزارة المرأة، وزارة السلاحة، وزارة الثقافة، وزارة السياحة، أنه تولي المكان هذايا المركز هذايا فيه نقطة عبور للتسوق، لأن نحن جينا في أول المسلك السياحي نتاع الجبة. إن شاء الله من المنبر نتاعكم هذايا يكونوا يسمعوا فينا الناس الكل، يولوا يعني ينتبهوا للمكان هذايا اللي إن شاء الله مش نخدم عليه بالصواب، ولديه تكوين يعني قسم تكوين، قسم تكوين ترافيكي، وقسم تكوين نظري، وقسم تكوين تطبيقي نعمل فيه تكوينات الكل. والحمد لله أن وصلنا خدمنا أكثر من 40 تظاهرة ولا تعمل يعني بين زيارات ميدانية بين زيارات ميدانية اللي جاونا من قبلي، واللي جاونا من أفريقيا، 10 دول من أفريقيا، اللي جاونا من الجزائر، اللي جاونا من برشا بلايص، يعني اللي جاونا من كل الأماكن متاع تونس، من كل مثلا من بوليفة، من تونس، من أماكن عديدة، من عند راهم، من أماكن عديدة. أنه وصلنا عملنا برشا تكوينات، هذا كيف تكوينات معتبرة في المجالات النظرية والتطبيقية. عملنا مثلا في يعني تكوين في طبخ المعجون، عملنا تكوينات في التثقيف المالي، في الفلاس تاع المستثمر، الفلاح المستثمر، عملنا تكوين في التربة، عملنا تكوين في الماء، عملنا تكوينات، يعني هي تكوينات عديدة وعديدة جدا. اليوم في نفس السياق هذايا المجال هذايا، هنا عندنا تكوين قاعدين نعمل فيه توا مدة اليوم الثالث في مجال تقدير النباتات الطبيعية والعطرية، الحقيقة بمساندة المركز المهني المشترك، المركز السلاحي بكبار، المركز المهني الفلاحي بكبار هو يعني أعطانا عاوننا بالتجهيزات، لأن نحن الحقيقة نفتقر إلى أدنى مقومات الآليات العمل، ما عندناش الحقيقة عن الاسم وعن السمعة، ولكن نفتقر للتجهيزات، ما عندناش تجهيزات قوية برشا يعني.
1: وزارة المرأة مثلا سيدة فريدة عندها برشا آليات، ويعني كانت أطلقتهم كما رائدات وغيرها وغيرها وغيرها، تنجموا علاش ليه ما توصل
0: هو الحقيقة وزارة المرأة مشكورة أنها هي وفرت لنا المكان هذايا، نحن دخلناه في استشارة ودخلناه يعني في التسيير، والحمد لله أنا مشكورة. فما بروجي إفورت توا حاليا قاعد يخدم على تجهيز المكان هذايا، صحيح هو ماهوش يكون حاليا، نحن خلينا دورة تسييرية إن شاء الله لمدة 3 سنوات، إن شاء الله نواصلوا في دورة أخرى، ولا يجي غيرنا يعني يواصل، إن شاء الله مش يتأسس المركز هذا، مش يتأسس بكل النواقص اللي موجودة مثلا في القاعة، في قاعة التكوين النظرية، ولا في قاعة التكوين التطبيقية، ولا في قاعة التسويق، كلهم إن شاء الله مش يتأسوا على قريب إن شاء الله. فما البروجي إيفور اللي هو تابع لإكسبرتيز فرانس، اللي هو قاعد يخدم على بالشراكة مع وزارة المرأة، اللي هو يخدم على المركز هذايا، اللي هو إن شاء الله باش يكون مركز نموذجي على مستوى الجمهورية، لأنه هو أول مركز يتفتح بالطريقة هذه، مش يكون يشمل إن شاء الله يتواصل المركز هذايا، مش اليوم هاو معنا نحن فما الانطلاقة باهية، إن شاء الله بدينا يعني بدينا بانطلاقة قوية في التكوين في كل المجالات، إن شاء الله اللي يجي مثلا بعدنا ولا باش يشد ياخذ علينا الريلاف، إن شاء الله يكون هذا هو في نفس المستوى نتاع الحماسه نتاعنا ونتاع العمل نتاعنا. اليوم كما قلنا المجال التقدير، عملنا الحقيقة تقديرات، عملنا تقدير في الورد، عملنا تقدير العطرشية، عملنا البريس بالبريس. أنا توا في الوقت الحاضر حاليا قاعدين نقطعوا فيهم الكل، في الورد وفي العطرشية. عملنا تقدير الزهر البارح، اليوم قاعدين نعملوا في البريس، نخدموا بال في السجلان، قاعدين نخرجوا منه في البيوت نتاعو، ونخرجوا منه فك البرودوي نتاعو الاخر اللي يستعمل
1: وثم
0: في الحلويات.
1: وثم اسواق للترويج، والا يعني ما كمش مطالبين يعني المنتوجات نتاعكم عندها سيت وعندها اسمها، الناس يجوا عندكم ويشروا؟
0: والله هو حاليا يعني التسويق شويه شويه هو العائق قانونيا، قانوني يعني في القانون الاساسي يعني بتاع المجامع التنميه. انهم هما ما عندهمش كل حق في السجل التجاري، ما عندهمش الحق في النفاذ الى السوق الكبار وكل الحاجات الاماكن الفضائيه الكبرى.
1: كيفاش تتعاملوا مع المنتوجات هذوما وقت اللي يتم تقديرهم
0: الحقيقة ما نخدموش الكمية الكبيرة برشا. ما فما سوق نخرجوا، مثلا عندنا نقاط بيع، مثلا عندنا نقطة بيع وزارية على مستوى في مستوى على مستوى وطني في وزارة الفلاحة، أنها هي تعمل نبيعوا فيها. عندنا جدول يعني عمل كل جمعة تكون فيه ولاية، تكون فيها ولاية. عندنا نقطة بيع جهوية اللي هي على في تستور، نخدموا فيها شوية. عندنا نقطة بيع نتاعنا اللي هي على مستوى اللي هي في منتزه الجبة، اللي نخدموا فيها الحقيقة. عندنا شوية زوار نحن يجونا في الويكاند وفي العطل وفي الواحد، نخدموا فيها شوية، نعملوا معها يعني فيها شوية بيع، ونبيعوا فيها شوية منتوجات. وزاد كيف نعملوا فيها الريستوراسيون هكا، نقدموا أكلة مثلا كسكروتات ولا حاجة حسب الطلب، نعملوا ماكلة بالبرودوي نتاعنا، نعملوا مثلا كوسكي بشريحة الكرموس ولا مقروض بشريحة الكرموس ولا كل حاجات يعني بالمنتوجات نتاعنا، الزيت نتاعنا، الزيت نتاعنا، الفلفل نتاعنا، التابل نتاعنا اللي ننجوه، يعني نحاولوا نسلوه بالأكلة التقليدية ونوصلوه كيما نقولوها من المنتج للمستهلك. هذه هي يعني الأفاق نتاعنا. أنا إن شاء الله نتقدموا يعني نوصلوا نتلموا نخدموا على حاجة كبيرة، يعني نتحولوا مثلا إلى شركة تعاونية تولي علاش لا؟ يعني هي كلها عزيمة، نحن وصلنا بالعزيمة. باش وصلنا باللوم يندبور، لكن بالعزيمة نتاعنا والإصرار أنه نحن تحدينا وشدينا صحيح باش نوصلوا لازمنا نوصلوا، يعني في الآخر لازمنا نوصلوا، مش يعني يعني مش نبته هكا.
1: برافو، يعطيكم الصحة. هذا مجمع كنوز الجبة اليوم سمعناكم على موجات إذاعة الكيف. يعطيك الصحة مدام فريدة الجبي، تحية ليك من خلالك لكل الناشطات العاملات المبدعات زادة معاك في المجمع، على هالإصرار على النجاح وأنكم توصلوا للعالم وتوصلوا المنتوج نتاعكم يوصل للناس اللي يعرفوا قيمة هالحاجات هذوما اللي يتعاملوا باليد ويتعاملوا برشا مجهودات وبرشا صبر زاد.
0: برشا صبر. انا الحقيقه يعني انا نحيي فيكم انتم كاعلام، انتم مواكبين،
1: هذا حقكم لو مدام باش نعرفوا بكم.
0: يعطيك الصحه انكم انتم مواكبين ديما في جره النساء، وتحاولوا توصلوا لها صوتها، صوت القوة وصوت الضعف. يعني فما القوة وفما الضعف. يعني أنا مثلا أنا من المنظر هذايا من منظركم نحيي كل من ساهم من في دعم النساء وفي دعم مجمع كنوز الجبة، من وزارة الفلاحة، مكتب لحافظ المرأة اللي فيها، وزارة المرأة، المندوبية الجهوية بتاع الفلاحة بتاع المرأة، الصناعة التقليدية زاد كيف، اتحاد الفلاحين، ديوان تربية الماشية والمراعي، ديوان الشمال الغربي، كل الهياكل، السلطة، الولاية، المعتمدية، الناس كلها الحقيقة، حتى الأمن، الكلهم الناس كلها، السلطة كلها هي ديما تحاول باش تمد ايديها السلطة الإعلامية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.
1: شكرا ليك،
0: كلهم يعيش
1: شكرا
0: إن شاء
1: ليك،
0: الله.
1: إن شاء الله نشوفكم هكا
0: نعم
1: في معارض كبيرة خارج تونس على شلي، هذا مجمع من المجامع الناجحة في الشمال الغربي. يعطيك الصحة مدام فريدة تجبي على حضورك معنا اليوم على موجات إذاعة الكيف. 39 دقيقة بعد 10، بعد شوية نسمعوا أصوات زملائنا من مكاتب الإذاعة.

0: رفقة حاضرة معانا في فقرة المراسلين وأولى الأصوات اللي نسمعوها هذا الصباح. رفقة، صباح النور، مرحبا.
1: صباح الأنوار حنان، أهلا وسهلا بيك، تحية ليك وتحية لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات صوت الشمال الغربي. وهذه كانت لأهم الأحداث. شنو عندنا الجمعة هذه في ولاية جندوبة؟ برشا أحداث مازالت متواصلة. باش نمشي مباشرة نهار 14 و15 ماي في منطقة سبيهية في عند راهب، شكون ثم تظاهرة تراث صمود وإبداع في إطار شهر التراث، ولكن حتى المجتمع المدني انخرط، معناها مش كان دور الثقافة فقط والمثلا الروضات عملوا الأنشطة الخاصة بالتراث، كيف الجمعيات الحرفيين. دونك التظاهرة هذه باش تكون في قلب الطبيعة في مدينة عند راهب، باش تجمع بين العمادة التراثية والتكيف مع التغيرات المناخية وفنون الطبخ كتراث مادي. باش تكون ثم تتبقى فرصة لاكتشاف كنوز العمارة التقليدية خاصة في المنطقة، وأنها دائما نموذج في الاستدامة، فهم طرق عيش الأجداد وقدرتهم على التكيف مع الطبيعة والاحتفاء بالمطبخ المحلي. باش يكون ثم منتجات تقليدية، ثم الحرف المتواسعة، ندوات، شهادات، ورشات، معارف، تذوق ومساحات للنقاش والتبادل. مثلا مش الفرصة صراحة 14-15 في مدينة عندها في منطقة تبينية اكزاكتومون، دونك نجموا هي بون، هي مش في منطقة تبينية، هي بين تبينية وفي منطقة فجاجيح. دونك واحنا اللي ما يعرفش البلاصة، واحنا في اتجاه ولاية باجة، دونك حتى النقل موجود، معناها فرصة باهية برشا باش نتعرفوا على برشا حاجات مزيانة من تاريخنا من تراثنا، وحاجات نكتشفوها لأول مرة بتكون موجودة في التظاهر دي، والتظاهر مفتوحة للناس كل الطلبة المهنيين سكان الجهة وكل المهتمين بالتراث والتنمية المستدامة تحت شعار نستلهم من الماضي لنبني مستقبلا مستداما. كيف كيف وإحنا نحكيه على المؤسسات وشنو ثم. دونك انطلقت انطلاق مشروع التطوع التنمية المجتمعية بأيادي شبابية تحت شعار شباب فنانون شبان فنانون مبدعون من أجل وطن أجمل. المشروع هذا هو في مدينة جندوبة في دار الشباب شارع البيئة بجندوبة، مدعم من طرف الإدارة العامة للشباب وتحت إشراف المؤسسة في حد ذاتها. الهدف من هذه التظاهرة أو هذا المشروع أو هذا البرنامج هو ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والمساهمة الفعلية في خدمة المحيط والمؤسسة الشبابية. المشروع عنده برشا أنشطة هادفة ومتميزة، فيها دورة تكوينية في المهارات الحياتية، تهيئة وظائف المؤسسة من خلال شبان المنخرطين في دار الشباب، ورشات رسم إبداع فني، وبشقة إنجاز جدانيات ورسومات على محامل متنوعة. باش يكون ثم حملات نظافة متتالية في الفترة هذه، الكل أنشطة بيئية وتكتيكية بالشراكة مع الهيكل العمومية ومكونات المجتمع المدني. و فقط انا حبيت نحكي على الشباب اللي قاعدين يخططوا في عمليات النظافه. كنا حكينا البارح شويه على اهميه الحملات الاستثنائيه للنظافه حنان مختلف المؤسسات العموميه، ولكن ثم انخراط اليوم للمجتمع المدني وخاصه الشباب بين 16-17 سنه حتى 19-20 سنه، مبادره طيبه اللي قاعدين ينظفوا خاصه بالمؤسسات الشبابيه نتاعهم في الطرقات العامه، مبادره طيبه برشا. وان شاء الله طبعا تتواصل هذه المبادره مع الشبان في الفتره القادمه، خاصه احنا مقبلين على فصل الصيف. نمشي الى غدوه الخميس 17 ماي بمقر المندوبيه الجهويه للتنميه الفلاحيه. نحكي على المرأة اللي فيها داعمة للسيادة الغذائية، وحنا نحتفلوا بعيد الفلاحة معا من أجل قرية منتجة، امرأة فاعلة وسيادة غذائية مستدامة. دونك ثم برشا عروض باش تكون موجودة، باش تكون ثم من برنامج التظاهر على الجانب التنموي والمهني، العروض الثقافية والتنشيطية، الجانب الاجتماعي والصحي، ثم معارض تذوق لمنتوجات فلاحية محلية وإبداعات نسائية. برشا مجامع أول مرة باش تشارك في التظاهرة هذه باش يكونوا موجودين. طبعا عاوز نذكر هي بمقال المندوبية الجهوية اللي هي التنمية الفلاحية، وباش يشاركوا عدد من النساء الفتيات من الوسط الريفي، الجمعيات النسائيه، الشباب، المهنيين، معناها مفتوح، معناها الفضاء باش يكون مفتوح للناس الكل طبعا، باش يشوفوا شنو النساء الفلاحات او المنخرطه في المجامعه الفلاحيه او النساء اللي يسكنوا في الوسط الريفي شنو قاعدين يقدموا، شنو قاعدين يبدعوا، خاصه مع وجود تكوين اليوم باهي برشا ليهم، عاونهم برشا باش يصوروا في المنتجات نتاعهم، باش يعملوا امبلاج مزيان، باش يسوقوا بالكدا المنتجات هذيا. دونك غدوا ينجموا يكونوا موجودين بفضاء المندوبيه الجهويه للتنميه الفلاحيه بجندوبه يتعرفوا على المنتجات هذيا. باش نختم فقط حنان، وحنا نحكيو على عيد الاضحى المبارك ان شاء الله، دونك ثم فرق مراقبه صحيه بيطريه للاضاحي ايام العيد. دونك الناس اللي يسالوا راهو ثم ليستا موجوده مراقبه بارقام الهواتف الكل بالنسبه للاطباء البياتره في كل المعتمديات، ويدخلوا على الصفحه الرسميه لمندوبيه الجهويه للتنميه الفلاحيه. نعاودوا نذكروا بالبياتره وئام مولهي، انيس حموده، دنيا سيدري، زيدي شيراز التيساوي، نجوى دينوبلي، حنان الواصفي، منظر لويس، كريم اليعقوبي، صاحبي السومي، وائل الزوادي، يامن ملسني، الياس العساوي، حسن السبيني، عادل بن حسين، حياد جامدو، مهدي البرايكي، وهما في كل المعتمديات، جندوبه، جندوبه الشماليه، بوسالم، برطا بو عوان، وادي لويس، غادي ماي، فنانة عندها متبارقة. دونك اللي سميناهم توا يدخلوا المواطنين نجموا يدخلوا يشوفوا وين موجود الاسماء نتاع الطب هذوما البياتره في اي معتمديه، وارقام الهواتف نتاعهم موجوده لمراقبه الاضاحي يوم العيد.
0: يعطيك الصحة رفقة، شكرا ليك على كل أخبار تتعلق بولاية جندوبة. نمشي البيجة، نجي حاضر، نجي صباح النور.
2: صباح الخير حنين، وصباح الخير كيف مستمعي بعض كيف.
0: مرحبا بك.
2: شكرا لك حنين، بيعرفش نعطيكم أهم الأخبار اليوم الأربعاء 16 ماي 2026. نحكيو حنين على عملية بيضاء تطبيقية بولاية بيجة. العملية ذي بطبيعة تشرف عليها وتقوم بها الحماية المدنية بمشاركة جميع الأطراف، مع التوصيف على الأبواب حنين، والاستعدادات بطبيعة الوقوف على الاستعدادات لابد أنها تكون تسبقها عملية بيضاء. العملية فاش تمثل اللي هي خاصة في منطقة ريفية، منطقة الزيادين التابعة للبجة الشمالية، طريق الحمرونية. العملية تتمثل في محاكاة الاندلاع حريق بغابة مجاورة للمنطقة السكنية اللي هي منطقة الزيادين، انتج عليها حالة فزع في صفوف المستكنين، مما أدى إلى تتالي نداءات النجدة من طرف المستكنين. بطبيعة حنين هنا تدخلات لابد أنها مع في العملية البيضاء لابد أنه تقف على المدى سرعة التدخل، وكذلك بما أنه جميع الأطراف حاضرة من معناها من اسعاف من جميع الادارات تقريبا حنان موجوده لهنيه، وجميع الهياكل للوقوف على المدى الجاهزيه، خاصه اللجنه الجهويه لتفادي الكوارث ومجابهتها، معناها بالعمليه تطبيقيه على الميدان اللي هي انطلقت توا حنان بطبيعه انطلقت بالنسبه في غابه مجاوره لمنطقه الزيادين، والغايه منها والهدف الاساسي كونه رسم معناها هو المحاولة الوقوف على الجاهزية من ناحية، وكذلك للوقوف على مدى سرعة التدخل وحماية خاصة الأرواح البشرية والحد من التدخل. عملية بيضاء تسبق نجم نقوله معناها خاصة تأتي في إطار الاستعداد للموسم الصيفي، وكذلك للوقوف على مدى جاهزية جميع الهياكل، خاصة وأنه احنا بطبيعة فصل الصيف اللي ان شاء الله يكون عدد قليل، تسجيل عدد قليل من الحرائق، وان شاء الله معناها يتم جمع الصابه في احسن الظروف. هذا بالنسبه للعمليه البيضاء التطبيقيه اللي تقوم بها الحمايه المدنيه اللي هي متواصله حاليا تقريبا. باش نحكي معاكم في حدث ثاني اللي هو الحدث الثاني المتعلق بالاحتفال بالعيد الوطني للفلاحه. بطبيعه العيد الوطني للفلاحه اللي نعرفه اليوم فما يوم دراسي في مقر الولاية، بطبيعة حتى 3 أيام غدوة اليوم دراسي حول واقع وأفاق القطاع الفلاحي بولاية بيجة، غدوة يوم حقل علمي حول زراعة الحبوب بولاية بيجة من عمق التاريخ إلى السيادة الغذائية، وكذلك نهار الجمعة يوم إعلامي حول تأمين صابة الحبوب والغابات من الحرائق وإكثار الشتلات الغابية. تقريبا حنان هذه مجمل الأحداث اللي المسجل اليوم في ولاية بيجة.
0: شكرا ليك ناجي، يعطيك الصحة. نمشي سليانة ماهر حاضر. ماهر صباح النور.
3: مرحبا حنان، أكيد تحية ليك وتحية كل مستمعي الإذاعة.
0: مرحبا بك.
3: احنا نشوف في اجراءات عده بارحه، نعرفوا اللي اللجنه الجهويه اجتمعت اتخذت عديد من القرارات من بينها احداث نقص البيع للمنتج المستهلك. تقريبا منذ يوم امس بلديه سليانه كانت اكدت انه سيتم فتح سوق الدواب للبيع كثيره ايام الاسبوع من هنا للعيد الاضحى، دونك تكون هذيك نقطه رسميه. سوق الدواب اللي هو في حي الجمهوريه، نعرف السنه تقريبا سليانه توفر اكثر من 70 الف راس أو أكثر من 90 ألف أضحية. أسعار الحقيقة مازالت ما هيش واضحة بكذا بالنسبة للمواطنين، مازالت الناس تلوج، مع أنه طبعا شوية ارتفاع الحقيقة مقارنة بالسنة الماضية. أيضا نعرف فصل الصيف على الأبواب وارتفاع درجة الحرارة، انطلقت بلدية سريانة ومختلف الهياكل المداخلة في حملات النظافة استعدادا لامتحانات وطنية، وأيضا استعدادا للفترة القادمة في علاقة بجهر الأودية وتنظيف حواشي الطرقات. وكان البارح عقد جلسة مقر ولاية سليانة لمقاومة داء الكلاب ومقاومة الحشرات، وتم اتخاذ جملة من الإجراءات من بينها دعوة بلدية الجهة إلى حكم التنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة بتوفير الإمكانيات اللوجستية المادية والبشرية لتنفيذ الإجراءات الوقائية، خاصة منها عملية المولايات، تكثيف حملات خاصة كلاء السائدة خاصة في محيط البؤر الحيوانية، وتوفير أيضا المتطلبات اللوجستية والبشرية، والحد من انتشار العدوى، والحرص على تحقيق نسق إنجاز التدخلات العضوية منها كما حكينا جهر الأدوية وتنظيف مجاري المياه، وتكثيف أشغال الجهر وتنظيف المنشآت المائية للقضاء على أوتار أو تكاثر الحشرات. هذا في علاقة فصيف. أيضا نعرف موصف الحصاد على الأدوية وكذلك، وكنا شفنا الاتحاد الجهوي للفلاحة والسيد البحري كان طالب بعديد الإجراءات من بينها مسح المسالك الفلاحية واتخاذ الإجراءات اللازمة. انطلق تقريبا إدارة الجهوية للتجهيز مع البلديات في عملية مسح المسالك الفلاحية، وأيضا مسح حواشي الطرقات لربما إحكام الاستعداد الموسم الحصاد الزي اللي تقريبا فلاحين الجهي عملوا عليه برشا خاصة بعد الأمطار الأخيرة، والعام اللي يعتبر تكون صعبة في ولاية سليانة. إن شاء الله تمشي في أحسن الأمور. شفنا عديد التوصيات في علاقة بكيفية الوقاية من الحرائق، سواء قيام بحملات تحسيسية للفلاحين واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
0: يعطيك صحة ماهر، شكرا ليك. هكا نوصلوا لنهاية هذا الفضاء التنشيطي المباشر. تحية لكل ضيوفنا اللي كانوا تباعا موجودين معانا، الفريق اللي أمن هذا اللقاء. تقابلوا إن شاء الله في مواعيد قادمة.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: تمام 11:00 هنا بإذاعة الكيف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ عن حزمة إجراءات لدعم الإنتاج الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي بمناسبة الاحتفال أمس باليوم الوطني للفلاحة. من جهته دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى إحداث المجلس الأعلى للسيادة الغذائية كآلية وطنية جامعة من شأنها دعم الأمن الغذائي وتعزيز الحوكمة القطاعية وتوحيد الجهود الوطنية في هذا المجال الحيوي. عاين وزير النقل رشيد العامري خلال زيارته أمس ولاية جندوبة سير العمل بمطار طبرقة عين درهم الدولي والمعبرين الحدوديين ملولة وبابوش، كما تفقد أشغال عدد من مشاريع تحسين البنية التحتية بعدد من المؤسسات التابعة للقطاع بالجهة. تنظم المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة بسليان اليوم ندوة فكرية في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأسرة الموافق للخامس عشر من مايو من كل سنة بعنوان الأسرة والتربية الوقائية نحو تعزيز التماسك الأسري والقيم المجتمعية، وذلك بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بسليان. كما ينتظم على هامش هذه المناسبة معرضا جهويا يخصص لعرض منتوجات الأسر المنتجة تحت شعار أسرتنا ثروتنا والجودة غايتنا، وذلك على مدى 3 أيام انطلاقا من يوم غد الخميس بفضاء دار الثقافة ابن أبي الضياف. يعقد المجلس الوطني للجهة والأقاليم اليوم الأربعاء جلسة عامة تخصص للتصويت على مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمة إنتاج الكهرباء للمحطات الفولتا ضوئية. واكبت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أمس بالعاصمة الكينية اختتام أشغال القمة الإفريقية الفرنسية إفريقيا إلى الأمام. وألقت رئيسة الحكومة كلمة تونس أكدت فيها أن هذه القمة تنعقد في سياق عالمي بالغ الدقة والتعقيد تتقاطع فيه الأزمات وتتداخل، حيث تشهد تصاعدا غير مسبوق للنزاعات المسلحة وتفاقما للأزمات الإنسانية. أفادت مؤسسات الأسرى اليوم الأربعاء بأن إقرار ما يسمى ببرلمان الكيان الصهيوني الكنيست قانونا خاصا يقضي بإنشاء محكمة استثنائية لمعتقلي غزة الذين يدعي الاحتلال مشاركتهم في أحداث 7 أكتوبر، بما يشمل فرض عقوبة الأعدام بحقهم. يشكل هذا حلقة تضاف إلى جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني. موعد الأخبار القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام منتصف النهار. إلى اللقاء.
3: خطوات تتحدث. خطوات تتحدث مع ليلى سميدة.
4: مرحبا. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين اللي تلحقوا بنا الآن في حلقة جديدة من خطوات تتحدى. هي الحقيقة تجربة جديدة، هو مشروع جديد. أنا دائما شعاري في الميشن تاعي في الحصة تاعي عندي شعار ديما نحكي عليه ومصرة أنه في كل حلقة باش نحكي عليه، ننجح وإلا ننجح. شعار متاعي هذي اللي هو يعكس أعلى أعلى درجات الإصرار والتصميم على تحقيق الهدف. ما عندناش وجود فماش وجود والحقيقة للفشل، يعني ما هوش خيار متاعنا. الخيار متاعنا هو أكل عقلية التحدي متاعنا. الخيار متاعنا أنه نرفض الاستسلام. المحاولات المستمرة وحتى ولو تعثرت تعتبر طريق حتمي للوصول للنجاح، للوصول لبر الأمان. دي ما عنا أكل نفق هذيك يبدأ المرة الأولى مظلم وبعديش يظهر لك الضوء هذيك البسيس متاع الأمل. هذيك هو أنا بالنسبة لي هذيك الحصة متاعي، أنه في نهاية المطاف نخرج ونوصل للنجاح ونوصل لنهاية ألا النفق من خلال الإصرار، الاستمرار في المحاولة، تطوير الأداء وبلوغ الغاية. هذيا دائما نحرص وأنه نبدأ به المقدمة متاعي في برنامج خطوات تتحدى. أنا اليوم البرنامج متاعي حسي متأكدة وأنها باش تكون متميزة لتميز ضيفتي. ضيفتي اليوم مدرسة لغة فرنسية بالأعدادية النموذجية في الكيف، وسعيدة جدا أنها حاضرة معي اليوم في استوديو مش بالتليفون، لأنه تعودت أنه ضيوفي ربما لبعد المسافة أنه يكونوا متواجدين معي عن طريق الهاتف. اليوم ضيفتي شرفتني بحضورها في استوديو إذاعة الكيف، سعيدة جدا وأنه تكون مدرسة الأجيال، المربية الأجيال، السيدة الفاضلة أمال الكيلاني حاضرة معي اليوم في استوديو إذاعة الكيف. مرحبا بك سيدة أمال.
5: وبيك عايشك، مشكورة جدا على الاستضافة اللي تشرفني برشا، تسعدني برشا. عنوانها فقط يخليني نحس أنه خطوات التحدي مش تدفعني إلى بالحق إلى ربما وصلنا لنهاية النفق، لكن في الحياة دي ما ثم نفق جديد وثم تحدي حدي جديد، وهي خطوات النجاح ما هي إلا بداية للنجاح إن شاء الله. مشكورة جدا على الثقة وعلى الدعم وعلى الاستضافة هذه اللي شرفتني برشا سيدة ليلى.
4: بارك الله فيك، الشرف لي زادة أنا، وشكرا لك مرة أخرى على قبولك دعوتي وقت كلمتك، يعني ما ترددتش للحظة أنك باش تكون حاضرة معايا. من خلالك قصة نجاح اليوم باش نتبع الخطوات متاعها بشوية بشوية، تحويل المعاناة إلى قوة، هذه هي الفكرة البسيطة من خلال العزيمة والإصرار. الموهبة، إسكو ساعات الموهبة هي اللي تخلق النجاح وإلا الخدمة، العمل من خلال الباركور متاعك. أنت تبارك الله عليك مربية في الإعدادية النموذجية بالكيف، لكن عديت أجيال وأجيال خديت منهم خبرة عطاوك القوة وربما لحظات شوية هكا متاع العزيمة تيح شوية، لكن فينالمون ترجع وتتقوك العزيمة هذيك من خلال ما أنت تعطيه من معلومات، كم كبير متاع معلومات والصداء اللي تشوفه في التلامذة متاعك.
5: سؤال من أصعب الأسئلة والجواب عليه صعيب، لأنه تسأل أستاذ تقول له إسكو الموهبة أو الخبرة أو معناها الزمن يخليك تتعلم. باهي بالنسبة للتعليم، أنا مسيرتي توا تقريبا قفلت 30 سنة
4: ما شاء الله
5: 30 سنة. أول باب بالحق يلزمك تكون مغروم بخدمتك، هذا مش في التعليم برك، أي مجال مش تدخل معناها مش تخدمه إذا كان ماكش مغروم راهو هذاك عنوان الفتور فشل للأسف. يعني أنا شغوفة بالتعليم وملي صغيرة نمثل روحي مدرسة وفي دي العصا، ومعناها نحب التعليم هذه أول حاجة. ثاني حاجة أنا كنت متميزة في الفرنسية من الابتدائي، نحن قبل سيزيام كان كونكور أوبليغاتوار، نذكر نجحوني المواد الأدبية اي اون بارتيكولي الفرنسية،
4: اللغات.
5: من بعد دونك ثم شغف بالتعليم يعني، مسيرتي كانت صعيبة برشا لأنه نحن نحكيه على أمال كيلاني في المؤسسة النموذجية، لكن ما بديتش في النموذجية. قريت في أرياف تونس، قريت في ولاية القصرين، قريت في برشا معناها مدن، معناها قريت في بلايس صغيرة، والكل كان التعليم فيهم صعيب برشا، وكان القسم معبي برشا، وكنت أنا صغيرة وهم صغار. نقول لك صغيرة، رأو أي إنسان في بدايته ديما صغير في التجربة، صغيرة. أنا لليوم بعد 30 سنة النجم نقول لك عام جاي نحس بروحي أول عام نقريم. دونك ديما ثم حاجه جديده، وديما
4: فهمك لو تراك، ديما فهم الاحساس انك باش تنجح والا لا، اسكو قدمت الافضل ما عندك والا لا، اسكو كنت في المستوى والا لا، وهذاك هو وهذاك سبب من اسباب النجاح
5: اكيد. واكثر حاجه تنجم تفرحك في التعليم هي اكل الاحساس بالساتيسفاكسيون وقت الدرس يوصل، والا وقت تعيش لحظه مع التلميذ في القسم، لحظه غير معناها ماهيش لحظه تقنيه متاع وصلت المعلومه فسرت هو جاوبك، شكون مش يجاوبك؟ مش يجاوبك التلميذ المتميز. انت تقري في قسم فيه قرينا في 42، في 42 مش تلقى 4-5 تلامذة يتجاوبوا معك.
4: والبقيه
5: انا نخدم على البقيه،
4: فوالا
5: نخدم على البقية. دونك وقت تخلط التلميذ توصله لك أذيل، هنا يجي وسع البال، تجي ربما الحاجات اللي نجم لا يمدها لك لا مفقد ولا فيش تكنيك ولا شنو
4: حاجات تكتسب.
5: أنت مثلا في أول لقائك مع التلميذ، ماذا بينا احنا قبل تعلمنا وعلمونا نعمروا نصف الورقة الاسم واللقب. أنا وحدي هذيك قبل ما تصير عليها ثورة في الانترنت، وحدي تسألت علاش معناها شنو مصلحتي انا باش نعرف الاسم الاب ولا مهنه الاب ولا
4: شنو باش يقدم،
5: انا مثلا وليت نركز اسكو هو داخلي تلميذ داخلي انترن والا يروح، خاطر هذاك سا مانتيريس، خاطر اللي بعيد على دارهم مش يكون سوسيبتيبل اكثر، مش يكون محتاج الام قبل ما تكون استاذه بجنبه. وقت يمرض ماذا بيش يكون يحس بيه، دونك ماذا بيا نعرف انترن ولا اكسترن. اكاهو
4: انت مشيت للنقطة الحساسة والمهمة قبل الدرس.
5: قبل الدرس.
4: النقطة النفسية.
5: النقطة النفسية. أنا مثلا
4: اللي هي باش تسهل لك الدرس
5: فيما بعد. أكيد الفيشة هذيك نتاع الاسم واللقب استبدلتها بتقنية أخرى. اللي أنا رو هذوما حاجات النجم ماذا بيا نعمل بيهم حتى أن كونتينيو، معناها هذا بلوتار نحكيو فيه. استبدلتها بأنه كل تلميذ ياخذ اللي يحب. ورقة كارتون نعرفش نتيكة أي موضوع، معناه ورقة حتى متاع سجرة ولا متاع وردة ولا اللي هو يكتب فيه كلمة فكرة بروفيرب وحطهم لي على البيرو من غير ما نعرفه شكون.
4: أنت من خلالك الكلمة ولا البروفيرب ولا سيتاسيون
5: هو إل فاس إكسبريمي باش يقول لي علاش قالها. وأنا وقتها
4: وأنت باش تفهموا زادة
5: باش تفهموا على الأخر. أنا من الحصة الأولى نعرف شكون تيميد، نعرف شكون عنده بالحق
4: عنده شوية جرأة هكا أوداس،
5: نعرف نقول لهم معناها كي فو باسي أو تابلو، وإلا اللي طول تجري لي للتابلو ولا نعرفها اللي ما عندهاش مشكلة نتاع تعامل، واللي يقول لي هكا ويبقى جوست نسأله معناها بوركوا مثلا أتو شوازي سو تيرم كاسكو. نذكر وليد وقتها كتب لي إيرب أرب. قال لي خزرت للشباك مدام جي فو
4: دو فو
5: الأرب كتبت الأرب وكا فهمت معناه وثما شكون يكتب لك دي بروفيرب ونفهمهم وجو برو نوترا ناخذ ورقتي فلانة سي كذا كذا كذا ونبقى تولي أداة تواصل يقول لك مدام مازالت متذكرتني من أول سيونس وصدقني لا فيش التوا معايا هذا عندي البروبليم هذا ما نجمش نلوح لهم حتى حاجة تلامذة وهذه أداة تواصل وهما سي بون ديجا يقولوا لي مدام أول الحصة كنا خايفين منك ما يخرجوا كان يضحكوا لي ويخرجوا يحبوني ونحبهم وحتى اللي يكون متردد ولا يحب ينقل من القسم ولا سي بون يرضى دونك الحاجات هذوما ما تعلمتهمش انا
4: اكتسبتهم الخبره عطاتهم لك على
5: الخبره عطاتهم لي
4: اداه التواصل نتاعك اللي كنت تحكي فيها نتصورها هي اللي ساعدتك برشا وهي اللي مهدت لك الطريق في العمل نتاعك لانه زاد راه نحب ولا نكره عمل المربي يظهر لنا اون ابارونس ساهل وعندكم العطلات تتمتعوا بها عندكم بروغرام تكملوه وتخرج على روحك كيف ما تحكي لكن لي راهو طريقه يعني لقاء المعلومه والتقبل نتاع المعلومه هذيك فينا المو اللي تبقى وهذيك اللي تحتسب للمربي في نهايه المطاف
5: طريقه تقبل المعلومه انا مثلا مشيت الطريقه جديده انه التلميذ ما عادش يتقبل المعلومه فقط بل هو يبحث عليها هذه قبل كانت التوا موجوده حكايه نعملوا دي ريشيرش ودي ريشيرش. انا مؤمنه دوبوي اكستون انه الريشيرش يعملوا البو تعملوا لهم والصغير يجي يقدموا للاستاذ على اساس
6: باش يخدم. فاهم عليه حتى شيء.
5: فاهم عليه حتى شيء. دونك انا استبدلتها بتقنيه جديده زاده اللي هي نعطي انا لا ريشيرش نقدمها نطبعها للتلامذه الكل. معناها المؤسسه
6: تاعنا
5: عكس الحكايه ونقول لهم انتم فوزالي فيغ ان اكسبوزي تو فا جوي لو رول دان جورناليست نجم تزيد حاجه كان عندك دي فوتو دي زيماج اون بروجيكسيون وتجي نحب انت شخرجت من البروجي هذا تولي لي معناها اون كونكورونس في جانب اخر شكون استوعب اكثر شكون يلارتيكول اكثر ربحهم برشا فلوس ربحهم برشا وقت تضيع وقت والتلميذ بالعكس يولي يخدم على الكاليتي نتاع تقديم قلبت هذه ما نعملش ريشيرش بالكل بديت قبل معلومه التلميذ وقت يسالني سؤال عمري ما نجاوبه بسؤال التلميذ وقت يقول لي جي با كومبري نحط له الوضعيه هذيك نحط له وضعيه موازيه نعرف مخو وين معناها وحده وحده ما يخرج من التابلو اللي هو يولي يجاوب. الجمعه اللي فاتت عندي تلميذ عطيتو باش هو يقري الدرس لصحابو خاطر الى تيلمون كومبري هو عنده اخته تقرا بروميير اني كل حاجه يقول لي مدام هذه اختي تقرا فيها وعنده ثقه في روحه وانا نقول له صحي صحي صحي. دونك في الاخر بالكل قلت له اسمع دوما تو فا بريزونتي لا لوسون ولا لوسون قبلت من عنده هو اكثر من عندي انا خاطر يشوفوا في صديقهم ولاو مسيو مسيو معناها لا كلاس انفيرسي اللي هي تقنيات موجوده راه انا ما عندي عليها حتى فكره مانيش من النوع اللي جو شيرش ونعمل بالعكس الفكره تجيني تتولد لي من القسم وربما هي ان دون حكيت لي على الموهبه في اول سؤال ربما هي موهبه وسعبال انا راه كي ندخل للقسم ننسى كل شيء. شو معناه ننسى كل شيء؟ معناها كان عندي اي سوسي لبرا ولا نقول لهم انا معت في الشوك خليه في الكهرباء وندخل كل فراشة حتى نكون متعبة مريضة سقية توجع اللي تحبوا أنت نخلط القسم نرتاح نولي طايرة في وسطهم نحس بعمارهم نهبط نفهم. فجمعة مش جمعة اللي فاتت قبل دوفوار دو سانتيز عندي بنية عندها أسبوع كامل وجهها أصفر تقول لي أنت تلميذة في 27 تفيق بوجهها أصفر قالت لي بابا في السبيطار كي مشيت سألتها شبيك قالت لي بابا في السبيطار وبوها بعد شكرني قال لي كيفاش فقت بها قلت له تلمذتي راني نحس بالحركه نتاعهم نحس وراه القسم راهو سي با دو ليسكلافاج الحقيقه ما يلزمناش معناها ناملوا برشا انه التلميذ مش يكون هكا راهو احنا ولادنا في الدار من واحد ولا اثنين ما تنجمش بالحق تو ميتريز برشا معناها ما تنجمش كو دير تلمذا راهم يجوك محملين يجي نقول لك باحلام
6: وبالاعباء نتاع الحياه اليوميه والاجتماعيه
5: وبالقرايه لبرا وبالضغط ربما
6: وانت فينالمون ماده من المواد
5: صحيت
6: يعني 13 ربما 14 ماده
5: يا يتعب احنا كومون جيري ما تتصورش الاسبوع اللي فات وقت زكريا يقري فيهم في الدرس سونري ضربته ما قالوا سكر الباب للتلميذ وقت السونري
6: يخرج
5: سكر الباب يحبوا يكملوا الدرس وناس تصفق وناس عملت حتى فروض بالعكس جابوا لي الكتب من المكتب عملتها سافي 3 ans وكنا باش نعملوا بها مشاركه مع المفقده ومن بعد سنه با مارشي المهم الفكره نتاع التلميذ الالابور ان دوفوار علمتهم كيفاش يلوجوا من القصه وليت مطالعه علمتهم كيفاش يقطعوا النص اللي يمشي حسب الموديول وخدموا لي كيسيون والتوا عندي الفروض اللي عاملينهم تلامذتي دونك هذا تلميذ مش يقلق من الحصه
6: ما يقلقش انا شرعتني انه باش ندخل نقرا عندك توا في
5: وقت نحسهم تعبوا شنو نعمل نعمل اون شونسون حسب التيم نتاعنا ما مغنوا نعطيهم لي بارول نعطيهم اكل الشونسون اترو ويوليو عمرو لي الشونسون ونمشيو بها للبرودكسيون هي راهي رحله معناها شقه معناها
6: يعني انت تلمو فما ثقه كبيره بينك انت والتلميذ نتاعك لدرجه انك تفهم وقتاش يقلقوا لانه التلميذ زاد من درس لدرس يقلق راهو يوصل لك سورتو اللغه الفرنسيه راهو يفو لافوي لهنا اليوم راهو عندنا مشكله كبيره في اللغه الفرنسيه مش اللغات الكل ربما لكن اللغه الفرنسيه اليوم نتعثروا فيها برشا وبالنتائج وبالارقام اللي طلعنا في نهايه كل سنه دراسيه وخاصه سنوات البكالوريا ساعات يوصل يقول لك انا معلق استاذ يصلح يقول لك انا نتالم واني اعطيت صفر يعني صعيب برشا الماده نتاعك اللي تقري فيها ونفرح برشا كي تقول لي انه الصغار وليداتك فرحانين بالماده نتاعك كسبوا ثقة، كسبوا ثقتك وردوها يعني أداة متاع شغف. وقت يدخل المادة متاع الفرنسية يبدأ فرحان، ما هوش قلق، ما هوش متململ، ما هوش قلق أنه في الدار يفا فيها عن إكزارسيس وإلا لزيكسبوزي اللي تقدمها لهم حاجة متاع متعة.
5: أنا توا وليت نتقلق أنه من كلهم خادمين و27 ولا 26 تلميذ يحب يقرأ. معناها للبارح بركة نعمل في خاطر توسيه بيانتو العام يوفا والكل نعمل في كوريكسيون دي زيكزيرسيس دو لونغ. قالوا لي مدام كل واحد يحل الكراسه، كل واحد يجيني يجري مدام مدام وراه ما اللي عجبني فيهم والحمد لله يا ربي ما عندوش نيت بلس 1 ولا نوت دوغال ولا جوست يحب يقرا يحب يقرا
6: اللي هي اللي هي النيه النيه المبيته عند التلامذه تاع الكل سقطوا في اخر العام. بربي مدام زيدني، بربي كمل، بربي راه باش تطلع لي لموهينه
5: نتاعي. تعرف انا وقت يقولوا لي كلام كيما هكاك والله ما تتصورش قلت لك لا ساتيسفاكسيون ولوتو ساتيسفاكسيون نبدا نحمد في ربي من غير ما نتكلم يا ربي نقول الحمد لله الكل حالين كراسيتهم، الكل يحبوا يقراوا ويتنافسوا مش باش يتخبوا ولا ولا باش يخرجوا بكري ولا يتنافسوا على انه باش يفرحوا مدام ولا باش مدام تقول له صحيت ولا ولا يجيك تبدا الكوريكسيون على التابلو يجي يقول لي مدام لا نحبك لي هكا معناها il veut que je coche الان بيدي ولا مدام تري بيان نحب نوريها لبا ناخذ بخاطرهم ونكتب تري بيان. الحق نتاع ربي ما عنديش مشكله في التواصل معاهم ولا وقت نحس بهم قلقوا ديما حتى نكته صغيره راه حتى نكتة صغيرة راك تنجم بتعمل بها دي تورنمون وتبعدهم أكل الملل ولا النمط متاع أنه الحصة نمطية مش يولي يتثيب ولا يتعبولك والكل. وحاجة أخرى تصديقا لقولك أنه التعب متاع آخر الحصة عندي دروس من نجم قريم كان الصباح نبدأ عملت لهم برنامج برغم نحن روا آليا عنا سيونس 1 2 3 ثم ريبارتيسيون نلتزموا بها مع يعني مع البروغرام اوفيسيال والكل. انا لا توا تلميذ مش قاري درس جديد في اللونغ ولا مود جديد ولا تجيه من الاربعه للخمسه وهو ما معدي لك دوفورمات وعامل ساعتين سبور كيفاش يسمعك ماذا باش تعمل حاجه سيء هذيك ماذا بيك تقريها له في الصباح. دونك ساعات نبدل لي دات ونبدل لي فيش باش نقول وفعلا تنجح لي هكاكا تنجح الحصه على الاخر من غير ما نحسسهم ولا نقول لهم راه كنت ولا من غير ما حتى تفاصيل هكا هذيك نعمل اكزرسيس صغير دو كومبليسيون ولا والاخر نخلي الدرس جديد للاكتشاف في الصباح. وهذه كلها عوامل انا نشوفها ديما نقول نسبيا ناجحه خاطر راه النجاح ما عندوش ليميت ولا ما عندوش وديما كل عام نقول لا هذه عم جيت نحسنها اكثر وهذيك حاجه باهيه تعطيك سوفل تخليك جون برشا في خدمتك جون برشا في مخك. معناها انا توا نجم نقولك في خدمتي نحس في روحي عامل الاول ولا الثاني راه رغم مدام راك عرسه من عروس البيلوت ولا مدام راك ساعات نقرا لي كومونتير مدام كيلاني قريت عندها مدام ننسى حتى الاسامي والكل اما انا نشوف في روحي مازلت ديبيوتانت. معناها بون ثمنت شويه الخدمه نتاعي في شويه كتيبه
6: ولا باش نرجعوا لهم اي حاله الرضا اللي تحكي عليها لا ساتيسفاكسيون نتاعك اللي تحكي بها سيغتينمون يعني كلفتك ما جاتش بالساهل على حساب بدنك على حساب عائلتك على حساب راحتك زاده في الدار لانه ساعات واحد يهز مع انا نعتقد وانه المربين الكل يهزوا معهم موظف عادي يخرج كمل خدمته سي سكر على الخدمه لو لوندوما يرجع للخدمه نتاعو انت تهز الخدمه نتاعك الهاجس نتاع الصغار هذوما نتاع البنيه اللي وجهها اصفر تروح زعما علاش وجهها اصفر باش فينالمون انت سهلتها خدمتكم تهزوها معاكم للدار وانت في الدار عندك عائلتك عندك العالم الأسرية نتاعك كومون جيري اونتر لو دو هذوما باش انت فينالمون وصلت ونجحت وكنت راضيه على المستوى اللي قدمته الى حد الان مع صغيراتك
5: كومون جيري لا جيستيون اول حاجه نحن توقيتنا صحيح ثم معناها التوقيت نخدموا صباح والعشيه وعندنا معناها الوقت في الدار انا لا ساتيسفاكسيون هذه الحقيقه تنحي لي التعب نروح لداري بكيف حتى كان تعبه ولا يسفي نرقد شويه معناها نتفرد ولا جيستيون بالنسبه ليا وقت نشوف ولادي البيولوجيك ناجحين نحس ثم اون ريكومبونس سيليست من عند ربي انا بنتي طبيبه اسنان
6: بركلا
5: ولدي ما ناجح في الباك ويقرا توا بزنس ويعمل ديزاينر

0: بالنسبة لي المرض ذاك هو مجرد حاجة مشيت معايا في رحلتي وتجاوزتها، لأنه ثم والحمد لله أنا كي نمشي للطبيب يقول لي قريت لي ولدي، كي نمشي للطبيبة تقول لي قريت لي بنتي، ويقولوا لي لاباس ويبجلوني على فهمت ويعملوا لي تصويرة في ساعة في ساعة. أنا هذه كنشوفها صحيح تعبت، صحيح هذيك عثرة صحية ولا اللي هو، أما من بعد دوكو ننسرى. حتى غياباتي ما هيش غيابات ما نبانش اللي نغيب جملة، مش نغيب النهار هذاك للطبيب ونرجع نخدم. حتى كي نقول كنت مريضه ولا ما تبانش عليا، خاطر رغبتي والشغف كانه ان القسم الى ما باز راهو. بالنسبه لي انا نجم نقول لك البيت فرهدني، هذاك الاسباس اللي نعمل فيه ديفولمون، خاصه كل عام جو مو تراس ان معناها ان اوبجيكتيف تياترال مع التلامذة، هذاك روبريك اخرى. توا عندي 3 ما عادش خاطر تلهيت نكتب والكل، اما نعمل تياتر. تياتر تعرفش معناها؟ تياتر معناها نمشيو للريفكتوار نختاروا الوقت، نمشي للمستشفى نتاع الصباح يجيبوا لي قصايد، وهذيك اهم مرحله وقت يجيب لك تلميذ ان بويم ونحولوه لسرد، خاطر لادابتاسيون والغي ادابتاسيون والاكسبلواتاسيون واللي غي اكريتور. هذيك عندي تلمذه في الباك يقولوا لي مدام والله كتبنا باللي حفظناه في النوفيام ولا حفظناه في الويتيام، انا ننسى هما ما ينساوش، انا نفوتها وما يفوتوهاش. دونك الحقيقه عندي شغف وعندي حاجات، حتى المرض ولا التعب ولا حياتي الخاصه نفوتها. ما نحبش تكون لي خاطر سي معناها سي بون انا تعبه ومنهكه، ولا مش نمشي فك النيجاتيف فايبز ومعناها لا. نجاحي بالعكس، نجاحي في المؤسسه، نجاحي مع التلامذه، نجاحي كي نزيد ساعه ونزيد ساعتين، كي نشوفوا لوبجيكتيف نتاعنا لي زيفينمون هذوكم نجحونا. خاطر في اخر العام صافي توا جيت نلوج معناها في الفيسبوك والكل، نلقاهم ما يتحسروش لي زيفينمون اللي عملتهم على القضايا، على القضيه الفلسطينيه، على الفيولونس، على لي زونفون، لي تيم الكل، والتلامذه والرب وخياطه الرب والحضور المندوبيه والتغطيه معناها الصحفيه المتواضعه معناها في الكيف برك، هذاك الكل هذاش حبيت نعطيك هذوما الكل خيرني من حربوشه نشربها من الفارماسي. هذوما هما
1: يعني انت الدواء نتاعك الحربوشه نتاعك هي خدمتك. هما تلامذتك، هما الغوتور نتاع التلامذه نتاعك يبدو فرحانين وفاهمين الدرس اللي انت قدمته وناجحين سورتو.
0: تعرف علاش؟ لانه البيت للامانه يعني انا لما حاله حسيت بروحي بعدت على الاجابه على العائله والكل، شخصيا حسيت في وقت من الاوقات انه البيت سي دو لسكلافاج بوغ لا فام، سي تان اسكلافاج. معناها تنجم انت في البيت، وذيك علاش اخترت الغنيه هذيك، ساعات تحس انه تحكم عليك تتحط في القفص في الحياه النمطيه، ويلزمك تكون الزوجه ويلزمك تكون الطباخه ويلزمك تكون انا هذوكم بطبيعتي موجوده.
1: الصوره النمطيه نتاع
0: الصوره النمطيه انا ما نحبهاش، لانه المراه بطبيعتها هذيك راهو ما تنجمش تعدي نهارها من غير ما تطيب ولا من غير ما توكل صغارها، هذيك طبيعي جدا. هما حتى لبيت ربي عطاهم الغريزه هذيك انها
1: لانستان
0: هذيك لانستان موجود. اي حتى القطوسه من اول ما تولد تخرج تمشي تفتفلهم وتجيب لهم.
1: اللي يميز شخص اللي عن يميز اخر هو الخدمه العمليه،
0: الخدمه انا نحس
1: الاثر نتاعو،
0: انا ما نكون انسانه إنسانة خلاقة مبدعة محلقة طايرة إلا وأنا في المؤسسة متاعي. في البيت مجرد امرأة بوغ نو با دير أنثى، وهذه صورة اللي نمقتها ونكرهها، وهذيك علاش أنا اخترت غنية هبة واخترت أنا اللي نختار، واخترت أنه بالحق حكيتك على نجاح بنتي، حكيتك على نجاح ولدي، هذوما بالنسبة لي أنا تتويج نجمع اليمين ونجمع اليسار.
1: ربي يفضلهم لك. جوستومون هلت نعمل وقفه صغيره مع هبه تواجي، نغم هذيا من اختيار ضيفتنا بالنسبه لحلقه اليوم. مين

0: شحبت تعديه سيدة أمال الكيلاني. نعود نذكر سيدة المسامعين أنه ضيفتي اليوم سيدة أمال الكيلاني، مدرسة لغة فرنسية بالأعدادية النموذجية في الكيف، لكن هي عندها مسيرة متاع 30 سنة. المساج اللي كنا نحكي فيه توا شوية في الآف أنه متاع المرأة المتحرة، المرأة اللي ما تخليش حتى قيد يعرقلها، المرأة اللي ما تخليش حتى حد انه يحد من العمل نتاعها، من حريتها تنطلق تعبر تخدم وتعطي من عندها وتنجح وتتحدى وتنجح.
1: بالنسبه لي انا بعد 30 سنه نشوف في روحي سيتا نوفو ديبار، نوفو ديبار في حياتي الشخصية، في حياتي المهنية، في حياتي مع أولادي. أنا توا قاعدة نشوف في بنية جديدة قاعدة تطلع أجمل بياسر من الماضي، الأفق متاحة أوضح بياسر من الماضي، وخاصة الراحة النفسانية وقت الإنسان يحس بروحه تجاوز قيود، تجاوز ناس كانت ربما تعرقل فيه بسوء نية أو بحسن نية، ربما ناس خلته ما يقبلش أنه المرأة مثلا نعرفش أنها تخدم ولا تنجح ولا يكون عندها اسم ولا تكون محبوبة من لونتوراج متاحة، كسوسوا تلامذة ولا بارون ولا حتى ناس معناها تبع فيك من بعيد يقولك يعطيك الصحة ولا اللي هو. دونك ما فما حتى حد ينجم يحط مرأة في قفص، ما فما حتى حد ينجم يحد من أحلام امرأة تانكو اثنيتها صحيحة وتخدم بمبادئ وتخدم على قيم وعندها دونك أهداف نبيلة. حتى حد ما نجم يقول للإبداع قف ولا للنجاح قف. دونك لا، أي امرأة، أنا الغنية ذي نهديها لأي إنسان قاعد يشوف في روحه تتنصب له بعض القضبان وإلا محطوط في قفص وقاعدين نوهموا فيه أنه المفتاح رو عنده والكل. لا لا لا لا، أي إنسان يزمه يجنح، أي إنسان يحقق أحلامه.
0: سك النجاح مهوش مربوط بأي شخص،
1: لا لا لا لا لا، بذاتك
0: ذاتك.
1: ثم المثل ذيك وراء كل رجل عظيم امرأة. أنا أقول ذيك وراء امرأة عظيمة، وأنا ما نؤمنش به أصلاً. وراء كل امرأة نفسها وذاتها وقوتها وصمودها وشخصيتها وتحديها، والحمد لله يا ربي تاغ ميو كو جامي. الحمد لله يا ربي، واحد انا نشوف في روحي توا وصلت، لكن ما وصلتش وصلت جوست للبداية جديدة والحمد لله.
0: الحمد لله. شابيت خاخر نحله معك سيدة أمال، القراءة، وإحنا حكينا على اللغات الأجنبية وأنت تدرس في اللغة الفرنسية، هي تعتبر لغة صعبة مش سهلة اللغة الفرنسية، وصلت الحمد لله بالأسلوب متاعك المرن، بالأسلوب الذكي، من خلال خبرتك متاع 30 سنة عرفت وصلت كيفاش تقنع التلميذ معك أنه يحب اللغة هذية ويتقنها ربما ويتعامل معها. وكيف ما قلت أنت قلبت الموازين، واليو أنك أنت باش تعطيه يخدم والخدمة هذيك يخدمه له والديه ولا غيره، قلبت الموازين باش هو يفهم فينالمون اللغة ويحبها. كيفاش تعاملت معهم هذوما؟ لأنه نحب أنا من خلالك نعطي ميساج زادة للي يسمع فينا، لتلين ده ساعات وإلا للمستمع بصفة عامة، يقولك اللغة الفرنسية اليوم سي اون لونغ دي باسي، احنا اليوم في اللغات الأخرى، اللغة الإنجليزية، اللغة ربما الصينية، اللغة الألمانية، لكن اللغات بصفة عامة، اللغات الأجنبية أنا نعتبرهم هما لغات حية، هما لغات المستقبل، كسوسوا فرنسية ولا غير الفرنسية.
1: اللغة الفرنسية توا إباتو بار لانجلي. الانجلي تلامذة معناها تجي تقول له أنجلي ولا فرنسي يقول لك أنجلي. ومغرومين باللانجلي أكثر. والفرنسي توا باش نقولوا صعب ولا ما صعبش ولا راهو سي أن بروبليم بازيك. ساعات التلميذ يجيك حتى بأخطاء من الابتدائي، راهو فما دي فيرب وثما حاجات بأخطاء. بون معناها حاجة بازيك هذه. دو ما فهمش غرام من اللول. خاطر ما تلقاه هو بيدو فيد، تلقاه حتى البارون اللي مش يتبعوا ولا لونتوراج نتاعو هو بيدو يقلقوا، خاطر احنا ماذا بينا زاد راهو ديما تلامذة ناجحين جينيرالمون تلقى بنسبة 80% لي بارون نتاعهم يتبعوا وناجحين. فهمت به؟ نرجع للقسم، خلينا من لونتوراج وخلينا القسم، راهو الاستاذ لازم يكون انيماتور. اذا كان الاستاذ نجح في التنشيط، انا راني نمثل مع التلامذة، انا راني لبستهم لي بيروك ومثلنا مع بعضنا، ومعناها وليت وقت يعرفوا كيلاني هزت الساك نتاع لي بيروك عارف الكوليج باش يخوض، راه موليو من البيرمانونس يحبوا يجيو يحضروا. افهم انت التلامذة شنو يلوجوا، معناها ديجا لانيماسيون ولا علاش قلت كان لي زيفينمون راهم يخليو ثم بعد جديد وكونسيبت جديد واسبي
0: خرجهم من الروتين نتاع التعليم.
1: من بعد خرجوا لبسوا لي بيروك والكل، سي حتى الدرس تمشي كيما تحب انت. لا راهو تلميذ
0: ما كانت منهم،
1: سي سي لكن لبس البيروك وقلت له سي تو ني بلو مثلا احمد تو اي لو بروفيسور،
0: خرجته في الشخصيه نتاع
1: اي نقولوا له تو اي ان ميدسان، يبدا هو حاشم نقول يا اخي ان ميدسان بارل كوم سا، نحط لي لونيت سي ديجا انا حطيته وسي حتى لارتيكولاسيون شي يولي يعمل هو يولي يلوج على الورقه بور بيان ارتيكولي سي
0: دونك قمصت الدور
1: سي دونك اذا كان احنا كل مره نعملوا هكا انيماسيون كل مره نخرج كل مره نبدلوا حتى راهو ذا موجود راه منصوح به حتى المفقدين يقول لك مثلا بدل حتى ديسبوزيسيون دي تابل والكل، اما ما نجموش نعملوهم ديما لانه تولي فوضى لانه دونك لهنا الفو جوي لو رول دان انيماتور، وراهي الحصه والتلقين والتدريس والكل راهو ديما نقولها ونعاود راهو 15 20 دقيقة من ساعة كاملة، استحالة تلميذ مش يبقى معاك من دقيقة صفر للدقيقة 60 مستحيل. أنت كأستاذ علاش ما نكذبوش على رواحنا، أنت تقلق يا اخي قداش باش تبقى تتكلم، راهم سون با دي روبو راهو دونك انت مثلا تنجم تعمل حكايه تو فيريفي تنجم تبدا بشويه ديكتي على الاقل هاكا تشدوا شويه من الاول باش يلوج على لي فوت نتاعو، معناها راهي ريبارتيسيون نتاع الحصه يلزمك تلعب عليها برشا تخمم فيها برشا، راهو ساعات كومونتير نتاع تلميذ يوجه لك الحصه لحاجه اخرى
0: يقلبها
1: يقلبها، راك تنجم تحطهم في بعضهم تقول لهم اي انت البروف وانت ليليف وانت ليليف وتعطيهم وقول لهم باهي سي بون كل واحد عرف لو رول، انت لهنا ماكش باش تخدم باش تقيم تمثيلهم باش تقيم لو كونتينو نتاع لي بارول، تو فا بروندر نوت نجم حتى تسجل انت تو ادي كذا انت تو افي لو فيرب سورتير مع افوار، ثم ريمدياسيون وهما مش محاسين اللي هما قاعدين يغلطوا، حاجه اخرى ما حسبوهمش على الغلطه. يا اخي تلميذ عمل اون فوت عمل نسميوها اون ايرور نقول لك باش وين المشكل؟ يا اخي احنا خدمتنا الكل ورزقنا الكل باخطاء التلامذه. هذيك هو تلميذ يلزم معناه مش معناه لو جو عليه بالعكس انا لي زيرور هذوك نبني بهم ما فيش دو ريمدياسيون دونك لهنا باش تخليه يحبها هو توسيه مع ما عادش باش يقول لك انا فيدد ولا هو il va chercher انه عند مدام كان خرجته في اكتيفيتي اورال والكل il va communiquer معناه il va essayer انه il évite les erreurs الاخرين ساعات تشوفهم يبداو يلوجوا على الـ على الكونتينو باش يتكلم بالصحيح هذه سي بون وما نجم نعتبرهاش حتى اورال خاطر دو ليكسبرسيون اورال على ليكسبرسيون ايكريت راهو التلميذ اللي ما يعرفش يتكلم وما عندوش معناها تعبير حاضر في البونسي نتاعو من كيس كيل فا ترادوير كيس كيل فا اكري خاطشي يلزم سيتوياسيون يعيشها اورالمون يغلط فيها نصلحوها له خلينا نكتبوا على تابلو راه تنجم انت ما تكتبش راه تنجم توزعهم راهم يحبوا لي رول هذوك نتاع تي ستيلو انت احمر انا مره وصلوا خرجوا للتابلو جي خمسه من الناس قلت لهم لونفون اي لاربر كيسكوس خرجوا صوروا لونفون اي لاربر مدام وناخذوا في لي كابتور واحد لونفون اي لاربر واحد صور لي ان اونفون طاير واحد صور لي ان اونفون ان اربر كوبي معناه ومن بعد عملنا ليكسبليكاسيون ديجا عملنا ربع ساعه تصوير لونفون اي لاربر تكست فيمو قبل ما يقراوا دونك يلزم ثم انوفاسيون راهو في
0: جوستومون طريقه التجديد تحسها انها تعطي نتيجه اكثر ويصوبها التلميذ اليوم
1: برشا
0: اكثر من الطريقه التقليديه اللي فيها برشا ملل واللي من نص ساعه ثانيه يقلق التلميذ وما عادش يصوب الفوا قلق التلميذ ما عادش مركز معاك وما عادش يصوب ويخزر الوقت نتاعو وقت تشوف الحصه
1: لا احنا اساتذه ونعملوا اون فورماسيون المفقده وقت وانت انه جلها تحيه مدام نعيمه وقت تشدنا في الفورماسيون درجين الولا نسمعهم من بعد لسيده يبداو كل اثنين يتحد سي لا ميم شوز معناها الناس كلها تتحدث فهمت كيف معناها هذيك سي لا نشوفها ميني كلاس معناها دونك علاش ان اللوم على صغيري جاييني اوجاعها وعطشها فهمت او عنده مشكله في الاداره مش يجيب بي معناها شوف شوف اونتولير وقتاش وحدي وقت ولي ثم حاله عنف حاله ضرب لهنا نولوا مثلا ندخلوا بالاداره ولا اما مادام ما ثم حتى شيء ولا مش يجيب في السيلو ولا انا نقول حاجه راه القسم مش جزرنا مش جزرنا الحقيقه انا راه الصغار في القسم يعيطوا لي ماما راه بامال دو فوا الصبح يقول لي ماما شنو معناه يقول لي ماما معناه هو مرتاح ماما مرتاح مش مضغوط
0: فما راحه نفسيه ويليت نغيره ويليت انا ديجا من خلالك يكون رساله مساج للي يسمعوا فينا حتى للمربين وحتى لوزاره التربيه وانا متاكده انهم يسمعوا فينا انه غيروا اسلوب التعليم نتاعنا
1: تصديقا وتثمينا لفكرتك انا جو يجي يقول لي يلزمنا دي معناها دي سبيسياليست ودي بسيكياتر ودي بسيكولوج ودي للتلامذة انا نقول لينا احنا الاساس يلزم احنا ياثرونا او كي يجيك الحاله كذا كيفاش تتعامل خاطر انت كي مشي تجي لتلميذ راهو التلميذ في روحه هو فيكتيم نتاع وسط كامل باش تلقى تلميذ فيولون ولا ديما يبكي ولا عنده مشاكل معناها انت باش تتواصل مع التلميذ اوبليغاتوارمون يلزمك تعرف خفايا عائليه تلقى ام وبوفا معناها ثم مشاكل اخرى ما تنجمش تخلط تحلها اما كي يبدا الاستاذ يعرف كيما نقولوا احنا ثم كابسول انا وقت يبدا عندي مثلا انت عندك تلميذ طاير هايج وكم تخرجوش اكسكلو حطوا هو الليدر في القسم حطوا هو يفسخ السبوره حطوا هو تنجح لك راي الحصه تنجح لك السيونس نتاعك عندك تلميذ ديما هكا ما نعرفش انا نعرفش انا هكا تيميد برشا ولا حاجه تنشطوا يزمك انت تنشطوا تخلق فيها حاجه تستفزوا بسؤال تنشطوا معناها الحقيقه يلزم نحن للساده يعطيونا نحن للساده يلزم يصير تاثيرنا احنا للساده الحقيقه انا كان جي فورماسيون نتاع مؤثر هكا نفساني ويقول لك وقت تكون عندك كذا ماذا بيا نسمع حتى ولو عندي تجربه نجم انا نفيده بتجربتي اما ما نلقاش المصطلح العلمي نتاع الاكت اللي عملته ولا التدخل ما عنديش معناها دراسه معمقه اما نخرج من قسمي اقل الاضرار ونفهم معناها السيتوياسيون هذيك اكيد ثم دي كونفلي راهو بين التلامذه ثم الحس وثم الهرج ثم ذاك الكل مانيش راني مانيش عايشه في عالم لا تلامذه كيما تلامذه الكل اما انا ثم حاجات ان نعديهم يعني يا اخي نقول لاخي ولدي ولا بنتي ما يعملوش هكاك حبوش ينكزوا حبوش عادي اما انا قلت لك وقت تتحول مع الفيرسيون تاع عنف والكل غادي واحد يزمو يدخل ويدخل الاداره راهي الاداره قداش باش تحل مشاكل دونك انا معناها بالمنبر هذايا اذا كان ثم دي فورماسيون على تاثير المربين خاصه جدد الشبان راهم مش يلقاو رواحهم في توا نحن هكا بالتجربه رزنا وفهمنا وعدينا وقاعدين نعدي والكل اما تلقاه متخرج جديد والكل ربما مش يلقى روحه في كروزمون خايبتو
0: تصادم
1: مع دونك ماذا
0: بينا التلميذ اليوم صعيب
1: يعرف الحقوق ويعرف ما لازمكش تمسه ويعرف وديما معناها ثم معناها مش يكون فيولون ونشوفوا نشوفوا معناها في ردود الفعل
0: عندنا ردود الفعل وبرشا نماذج نشاهدوا فيها وبرشا عنف داخل
1: الكفوف عندنا برشا معناها من غير ما ان ماذا بيا تكون رحله امل ونجاح والكل
0: وباش نبقاو
1: فيها
0: في رحله الامل
1: اما نحن خلينا ما نوصلوش التلميذ يحسك الرغبه في انه مش يضربك خليه يحبك خليه يقول لي ما يسالش
0: ديما نرجع لمساله الثقه انك وقت تقسب التلميذ ليك من الاول العام سي انت تثمن عام كامل باش تقدم درس نتاعك مرتاحه في ظروف طيبه ظروف سلسه ترتاح انت ويرتاح التلميذ معاك ويطلع هو تطلعوا لزوز فايزين في الحكايه انت قدمت درس واستوعب التلميذ والتلميذ فهم ومن خلالك الفهم هذاك ينجم ينجح في العام نتاعو ويتعدى لمرحله اخرى. انا باش نبقى في البوزيتيف فايبس هذيا الامل. يعني الرسالة الحلوة اللي عندك أنت سيدة أمال الكيلاني دي تتقدم فيها ومازلت مواصلة فيها ونجحت، ونشوف النجاحات متاعك من خلال الحث على المطالعة وأهمية المطالعة، ونحن في سنة المطالعة اللي أقرتها السنة وزارة التربية أنه الركيزة الأساسية لتنمية العقل، وإحنا نحطوا على العقل متاع التلميذ. عقل التلميذ اليوم راه مش سهل أنك باش تشده بالكومو أنسيتي أن يتديون مع التلميذ أنه يقرأ، صعيب برشا. أنت وصلت نجحت فيه هذي، والخير دليل الكتب اللي قدمتهم، فما كتاب حلو برشا فكيت لي عليه اللي كنت قبل الكتاب اللي شاركت به في معرض الكتاب في الفترة الأخيرة في الدورة الأخيرة، فلاغ هذية لسيدة أمال الكيلاني. عندك لي كوليكسيون متاعك هذوما لي كارني دو ريفيزيون اللي انت زادة تعتبرهم مكسب اللي كنت وبديت بهم قبل حتى من الكتاب هذية. حاجة أخرى نحب نتحدث فيها هو وإحنا في برنامج خطوات التحدي، من التحدي إلى التتويج، اللي يحكي حكاية بيسان وبيلسان فلوغ فييفغ هذية اللي نحبك تحكي لي عليه، ونحب نخرج به حاجة حلوة وميساج حلو نوصله للناس اللي تسمع فينا، إنه كل شيء ممكن، كل حد شيء ما هو صعيب. وإحنا نتحدث في برنامج يتحدث على التحديات وعن قصص النجاح وعن الإخفاق اللي ما عندوش نهاية، الطريق بداية جديدة للفشل.
1: فلوريفيير هي القصة اللي شاف اللي خلي اللي أنا قررت أنها تشوف النور أول كأول عنوان. علاش قررت أنها هي تكون القصة الأولى اللي تشوف النور؟ لأنها قصة الطفولة، قصة النجاح. لأنه هو نجاح رجعت عليه أنا بالنجاح. هما ثمنوا تونس وأنا ثمنتهم هما بتثمينهم لتونس. هما ثمنوا الكتاب بتحدي القراءة، أنا ثمنتهم هما بالمعرض بمعرض الكتاب بالقصة. دونك قصة تحكي على قصة. في المناسبة ذي قبل ما نحكي على الكونتينو، ولا نحب نشكر أمهم السيدة إيناس اللي بالحق معناها مدتني في كل وقت نسألها على تفاصيل في الشخصية متاع بيسان ولا بيلسان، خاطر هما راهم توأم لكن عندهم اختلاف في الشخصيات متاعهم، باش يكون الكونتينو معناها يكون معناها فيابل، كل واحدة تلقى روحها غيالمون في القصة، مش مدام تجيب في مكيكة من
0: تشوف روحها في القصة،
1: تشوف روحها في القصة،
0: تقرأ الكونتينو هي موجودة
1: exactly. دونك يعطيها صحة في كل مناسبة. خذيت هكا تفاصيل صغيرة، شكون الميزاجها مثلا حسيلو معناها في رغبتهم في تواصلهم مع الموسيقى في السبور في المطالعة وي. دونك صغيرة ذوما لهنا انت تحكيت لي على سنة الكتاب والكل. الكتاب راهو يحتضر، الكتاب في تونس يحتضر. أما وقت مشيت لمعرض الكتاب وشفت الصف وشفت العباد، نقول الكتاب لا يحتضر. أما معناها تبقى ديما أكل شكون اللي قاعد يمشي للكتاب وشكون اللي ناسي الكتاب. لو بوبليك ني با لو ميم بيسان وبيلسان، وثم برشا من رواد معرض الكتاب، وثم برشا على الانستغرام والفيسبوك قالوا علاش ما يزيدوش يمدوا في المعرض، وثم برشا قالك احنا نحبوا نجيو من برا ونحبوا نجيو للمعرض. يعني الكتاب موجود، فهمت؟ يبقى الاختيار وتبقى علاقتك به يلزم تكون من الصغرى، معناها يلزم أما إذا كان تلميذ سيء كبر ونضج وشاف روحه مشي للكوليج راهو صعيب، يلزم يكبر معاك محبة الكتاب حتى ولو نصوص معناها يلزم لهنا راهو دور بالنسبة لبيسان وبيلسان، سيدور أمهم بوهم وجدتهم. جدتهم معناها كانت تهزهم للمكتبة العمومية اللي هي قريبة برشا من دارهم، وكانت هي اللي تخليهم يدوروا في بين الرفوف ويهزوا بالقصة ويسألوا هذه شنية وهذه شنية، ولاو بشوية بشوية يحبوا يقرأوا الكونتينو مع شوية كوميونيكاسيون مع دونك لهنا ثم فن للمطالعة. فن ثم فن معناها البنات القصة توا ولاو قالوا لي كي نقرأوا ديبو متاع قصة ولينا نفهم وش مش يصير من بعد. دونك هذوما مش يكيدهم نص مثلا في مناظرة، ولا مش يصعب عليهم تكست حتى لو كونتكست متاع ما عادش يسألوا على الكلمة ذيك الصعيبة، ولا إل دي باس وذي حاجة ممتازة انه شخص با سونس اكزاكت اللي هذية تلميذ ما يقراش بالكل على كلمة ساعات راهو اون غات ان كونكور على خاطر ما فهمش كلمة ولو مو ما هوش كلام ما هوش مشروع
0: تلقى كلمة تنجم تبدلك الكونتينيو نتاع
1: اكزاكتومون علاش خاطر ثم تعود بالمتابعة ثم ألفة بينهم وبين الكتاب
0: انا قريت انهم قراو 750 كتاب وهما مازالوا في مقتبل العمر. هذا المثال اللي يحتذى، هذا المثال اللي يلزم الأولاد والتلامذة والمواطن العادي اللي يسمع فينا اليوم في برنامج خطوات تتحدى إنه نعملوا الريكونسيلياسيون مصالحة مع الكتاب. سي لو مومون. أنا تصديقا لكلامك وأنا حضرت فيها في الافتتاح، أنا كان الافتتاح في معرض الكتاب الدورة هذه جديدة، أنا في بالي إنه باش تكون فما نخبة معينة من اللي باش يحضروا في المعرض. بعدش اكتشفت انه عامة الناس مشيت المعرض الكتاب، وكل واحد هو واسلوبه، كل واحد وتوجهه نتاعه الفكري الادبي الفرنسي اللغات العلوم حتى في القران، حتى في البارتي نتاع كتب القران التفسير نتاع كتب القران. دونك اليوم ظلم ليه كانه تونسي انه ما يحبش يقرا، لكن فينالمون وقت اللي كان معرض كتاب دولي مشي وخذي وخرج بالكتب. دونك لهنا كلنا الحقيقة عنا المسؤولية هذية، وأنه تلميذ اليوم أنه الشاب اليوم يزمو يرجع يقرأ بالأساليب الحلوة والبسيطة اللي أنت علمتها لأولادك.
1: بالضبط. احنا وصلنا وقت نعمل explication du texte وصلت نسألهم زعما شنو صار من بعد مثلا هذه معناها تكست نخلط البارتي هكا ونقول لهم زعما حسب رايكم شنو اللي صار. برشا يقولوا لي مدام اون فا شيرشي لو ليفر، معناها ثم الترغيب، ثم ترغيب مش برا امشي اقرا. لا، وقت انت تستفزوا هكا ببارتي نتاع قصه وتخلي له الفان مسكره وتخليه هو يلوج، ديجا هو ثم ترغيب، ثم اساليب، راهي ثم تقنيات ويلزم ثم زادة باش نقول الاولياء الولي قداش منه المعلمين في الابتدائي ربما زادة غادي يلزمهم يبداو خاطر ثم العمر والنهار على نهار يفرق مش عام نهار، راهو كومونتير صغير على قصه ولا قريتها تفرق. واول عندي سنه تلميذ سيتيام اني دو باز امو قاتيرا ما قراش بالكل، خذي قرا فلاج وتوا كل جمعة يمشي المكتبة يقرأ قصة، يشري قصة وحسيله، معناها أمه دجا عندي المساجات متاعها تشكر فيها، قالت لي راهو أحمد فاجأني أنه ولا يطالع. بو أحمد واحد من مجموعة من شنو، من كتاب بدأ يقرأ فيه. دوك لهنا مسألة الترغيب والكل راه يلزمها حملة كبيرة، حملة كبيرة ويلزم وخدمة كبيرة
0: وصلاح جذري في وزارة
1: التربية.
0: إذا نعتبره باش نوصله للي وصلته وما زيت باش وصلت له بيسين وبيلسان في مسألة المطالعة اللي هي أنا نعتبرها الحقيقة رأيان مهمة جدا.
1: التوى يشري وراء معرض الكتاب، شري وشري وشري ومش نقرأ ومش نقرأ، معناه مازالوا 750 مازالوا وراء إلى الأمام، شري ويمكن 20 ولا 30، معناه النمبر إنورم الكتب للحد للسبت اللي فات.
0: أنا عندي اعتقاد وأنه البلد متاعنا إذا كان نحبه أنه باش ننهضوا بها نشوفوا الجانب الفكري متاعنا والجانب الثقافي، ننهضوا بالجانب الثقافي، ننهضوا بالأدب متاعنا بوليداتنا، أنه نحثوهم على المطالعة، لأنه فينا المال المطالعة راهي نافذة مفتوحة على معارف وعلى تجارب تعزز هك القدرات الذهنية، تعاونكم أنتوما كمربين على يعني أنك توصل المعلومة. إذا كان باش نختمه وشوف يعني في ساعة هذا الوقت معك، المساج اللي توصله أنت كمربية للتلامذة متاعك اللي يسمعوا فينا، للشباب بصفة عامة، لأنه تبارك الله البرنامج يعني ماخذ سيت متاعه، لأنه دائما في كل حصة نقدموا هالقصص النجاح هذوما، ودائما نطلب من ضيفي أنه هو يختم بطاقة إيجابية بالتفاؤل بالأمل وبالعزيمة.
1: نحب نقول أنه قصة النجاح هي مجرد خطوات، ومعناها وأحسن حاجة هي العنوان، معناها خطوات النجاح. الخطوات تتوصل، أي إنسان يلزم في حياته يعمل يرسم أهداف تخصه هو، الأهداف اللي هو مؤمن بروحه باش يوصل لها. معناها عمرك ما ترسم أحلامك أو أهدافك، عمرك ما ترسمهم معناها en dépendance de quelqu'un. ديما تكون أنت مؤمن بروحك، الخطوة تؤمن بروحك باش تتقدم باش تتواصل. عمرك ما تعمل حد لأحلامك، الأحلام راهي تتواصل حتى في عمر 60 و70، ولا معناها ما نعملوش، ما فهمش حتى حدود للأحلام، للطموحات، للنجاحات، للإبداعات، للكرياتيفيتي، للإنوفاسيون، كسوسوا في التعليم ولا في أي مجال آخر. اللي يحب ينجح راهو ينجح، يؤمن بروحه، يؤمن بالأطراف اللي معاه، حتى كي يلقى شوية هكا هفوات ولا ناس قاعدة يلزموا يكون متسامح، يلزموا يلبوس كما هو يلقى شكون يحفز، وزاد هو يلزم يحفز، خاصة احنا في مهنتنا التعليم يلزمنا نواصلوا مع الصغيرات، ندزوهم شوية نعاونوهم. الكتاب سي أسوفيرا، ما نجموش نعيشوا من غير، خاصة في عمر معين، خاطر يجي وقت والكتاب ما عاش نخلطوا باش ما نلقاوش حتى وقت باش نقراوه والكل. ما avoir le plaisir de lire راهي حاجه très dure. ان شاء الله نخدموا عليها انو نعملوا بيرسونيلمون، قاعده نخمم في كلوب دو ليكتور اي ديكريتور، قاعده نخمم فيه حتى مع البنات في المؤسسه والكل. ان كلوب ينجم يعاون بالكدا. شنو هو الاخر؟ الانسان معناها يلزمه يرسم ويحاول زاد يكون مجدد في العمل نتاعو، خاطر العمل النمطي راه ممل للي يخدم فيه وللمتلقي راه. معناها هذا هو، وان شاء الله معناها مزيد للنجاح للبنات هذوما، وراه بداخل بيسان وبيلسان ثم برش فيل هما عنوان للطفوله كامله. اي انسان ينجم يكون يلوج على نسخته هو بقطع النظر على بيسان وبيلسان، وهما هزوا الرايه من على اليمين، وانت تنجم تهز الرايه على الشمال، وتنجم تمشي الى الامام وتقول كيف ما هما عملوا، حتى انا نجم نعمل، ونجم يكون حتى مش في المطالعه، نجم ثم في مجالات اخرى، ثم برشا مجالات ناس قاعده كل واحد قائمه، كل واحد يلوج على نسخته، على رغبته هو وين، على ميولاته وين، وهو وين، على هويته هو وين، ونجم ننجحوا في اي مجال، حتى في البانتور، حتى في يا خويا، حتى في منعرفش انا في الخط العربي،
0: اي حاجه انت ربما مغروم بها وما تعطيهاش اهميه كبرها انت، وهذيك تنجم هي اللي تكون المستقبل نتاعك، وتنجم تنميها هك الموهبه نتاعك. هي الموهبه تبدا بذره هكا صغيره، وانت اللي تكبرها بالباسيون، بالشغف اللي كنت تحكي فيه. فسحه هايله وحلوه من الامل عطيتها لنا مدام امال كيلاني المربيه الفاضله، يعطيك الصحه وبارك الله فيك. ومن خلالك دائما نقول وأنه المحاولات ديما مستمرة، يلزمها تبقى ديما مستمرة، حتى ولو أنك تعثرت اللي يسمع فينا، حتى ولو أنك تعثرت، هذيك يعتبر طريق حتمي للوصول للنجاح. شرفني اليوم بحضورك، يعطيك الصحة، نتمنى لك زادة المزيد ومن التوفيق والنجاح
1: إن شاء الله. يعيشك.
0: شكرا لكم مستمعينا الكرام، حصتنا اليوم تجربة جديدة، مشروع جديد، ما زلنا مواصلين معكم في تجارب أخرى من خلال ضيوف أخرين باش ينزلوا عليا في برنامج خطوات تتحدى. نختموا بالنغم هذايا، نهديه لي كنتي سيدة أمال، ولكل السادة المستمعين، مسألة مبدأ، عندنا مبدأ واضح نمشي عليه بقدر

0: ايش فيك؟ ما في كلادة اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجمعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواد عاملينها الوزارة لجمعة الباك، والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك،
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر. يفوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: كل دي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باه الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
3: منصة جسور.
4: منتصف النهار هنا على موجات إذاعة الكيف.
5: صوت الشمال.
4: تحية لكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. ينتظم اليوم بولاية باجة يوم دراسي حول واقع وأفاق القطاع الفلاحي وتسليط الضوء على عدة منظومات فلاحية بالجهة. تم اليوم خلال يوم عالمي بمركز أليف بالكاف إطلاق شباك نمو لدعم المؤسسات الناشئة، وذلك في إطار مشروع وطني بميزانية تقدر ب 1.4 مليون أورو. أكد المكلف بتسيير بلدية الكاف هشام بن خليفة تواصل حملات النظافة بمدينة الكاف والاتفاق مع إحدى المقاولات للتسريع في نسق إزالة الأعشاب ورفع الفضلات بما فيها البناءات والأتربة، مشيرا إلى وصول كمية من المبيدات للشروع في مداوات الحشرات والناموس بالأحياء والمستنقعات وإزالة الأعشاب، بالإضافة إلى انطلاق حملات لقنص الكلاب السائبة. تنظم المندوبية الجهوية للمرأة الأسرة والطفولة وكبار السن بسليان اليوم ندوة فكرية في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأسرة الموافق للخامس عشر من ماي من كل سنة، وذلك بعنوان الأسرة والتربية الوقائية نحو تعزيز التماسك الأسري والقيم المجتمعية. انطلقت صباح اليوم أشغال الجلسة العامة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة للنظر والتصويت على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات لإنتاج الكهرباء من محطات فولتوضوئية. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن استشهاد 8 أشخاص بينهم طفلان جراء غارات صهيونية على جنوب لبنان. من ناحية أخرى جددت القوات الصهيونية إنذارها إلى سكان 6 بلدات وقرى بضرورة الإخلاء. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم 11 فلسطينيا بينهم طفلان من مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة، عودة لك خيرا من جديد.
6: شكرا لك عقيلة، مرحبا بها لو سهلا بكم الناس الكل إذا المستمعين الكرام في هذا الموعد الجديد معكم من برنامج حدث ورأي.
7: حدث ورأي. حدث ورأي بإمضاء خير الشرني.
6: مرحبا اهلا وسهلا بكم الناس الكل اذا المستمعين الكرام، يجدد معكم الموعد في برنامج حدث ورأي من توا ان شاء الله حتى الماضي ساعه كالعاده في موضوع جديد. اليوم نرجع على المصادقه اليوم امس على مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنيه، تمت المصادقه عليه برمته ب 76 نعم محتفظ وحيد ودون تسجيل اي رفض. اهميه هذا القانون اللي ينتظروه الفنانين لعدة سنوات الحقيقة، إلى أي مدى اليوم المصادقة على القانون هذية يرتقي إلى تطلعات وانتظارات الفنانين، باش ناخذوه بالقراءة والتحليل. موضوعنا لليوم مع ضيوف إن شاء الله اللي يكونوا حاضرين معنا كالعادة الأستاذ نجاح سالم أستاذ القانون العام اللي رافقني في القراءة والتحليل، سيدة النائبة نورة الشبراكية من أصحاب المبادرة في مجلس نواب الشعب وأيضا تكون حاضرة معنا لأكثر قراءة في الموضوع، سي بدر السميمي الخبير في التغطية الاجتماعية إن شاء الله أيضا باش يكون حاضر معنا وناخذ رأيه في الموضوع خاصة في الجوانب المتعلقة بالتغطية الاجتماعية بالنسبة للفنان في هذا القانون، وأيضا كيف كيف عندي تسجيل مع الفنان والموسيقي عادل بندقة، للأسف لأنه عنده التزام ما نجمش باش يكون حاضر معنا فسجلنا معاه أكيد رأيه في الموضوع باعتباره متابع وملم لتفاصيل هذا القانون. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع الموجات راديو الكيف، برنامج حدث ورأي لليوم. نمشي معنا غمك العادة البداية، نأمن الاتصال بضيوف وننطلق إن شاء الله في الحوار.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل من جديد. ننطلق معاكم اذا المستمعين الكرام في لقائنا من برنامج حدث ورأي. نستقبل معايا الاستاذ نجاح سالم، استاذ القانون العام اللي رافقني في القراءه والتحليل كالعاده المواضيعنا. عسلام ومرحبا استاذ، اهلا وسهلا بك.
1: عسلام سيده خيره، مرحبا بكم بجميع مستمعي ومستمعات اذاعه كيف. مرحبا بالسيده نوره وسي بدر معنا، وان شاء الله ان شاء الله نعدو حصه رائعة ورائقة وفيها حس فني.
0: أي نفتح الملف الشأن الثقافي اليوم أستاذ والمجال الفني في لقانا لليوم. مدام سيدة نائبة نورة الشبراك، عسلام ومرحبا، أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا، مرحبا بكم، مرحبا بالأساتذة الكرام، مرحبا بالسادة المستمعين على قناة الإذاعية الكيف، وشكرا لكم على الدعوة.
0: يعيشك مدام نورة، شكرا لك انت زاد على الحضور معنا. حاضر معنا ايضا دكتور بدر السماوي الخبير في التغطية الاجتماعية. سي بدر مرحبا، اهلا وسهلا بك.
3: اهلا وسهلا، مرحبا بك، شكرا على الاستضافة.
0: وشكرا لك على الحضور ايضا سي بدر.
3: نسب بالضيوف الكرام الاستاذ ناجح والاستاذة والنائبة نورة، وان شاء الله المستمعين نقدموا لهم الاضافه
0: ان شاء الله. هذا هو، شكرا لكم انتم زاد على حضوركم معنا. نذكر عندي تسجيل الفنان الموسيقي عادل بندقة اللي هو متابع يعني للقانون هذية وعنده رايه في الموضوع. كما قلت هو تعذر عليه لانه عنده التزام، تبقى سجلنا معاه وخذينا رايه في الموضوع. نبدا معك استاذ نجاح سالم، كالعاده الجانب القانوني هو الحقيقه قانون طال انتظاره، تمت المصادقه عليه البارح ب 76 عام دون تسجيل اي رفض مع احتفاظ وحيد. تفضل أستاذ، خلي لك التعليق في البداية.
1: شكرا سيدة خيرة على طرح هذا الموضوع. في حقيقة الأمر موضوع اليوم أو القانون المتعلق بالفنانين والمهن الفنية ينضوي حبينا ولا كرهنا ضمن إطار أو تحت إطاري الفصل 49 من 25 جويلة 2022 الذي يتحدث على الحق في الثقافة وعلى حرية الإبداع وعلى تشجيع الدخول للإبداع الثقافي ولا دعم الثقافة الوطنية دون بينصير الدخول فيما يسمى بالنبأ العنفي وإلا دون إهمال ما يسمى بالتسامح ودون إهمال أيضا الانفتاح. لعل كل هذه المسائل التي تم التطرق عليها ومسألة أخرى لا تقل عنها أهمية والمتعلقة بحق الأجيال القادمة في أن الدولة تحميه في علاقة بالثقافة، هذه الكل تم التطرق إليها في القانون، قانون اليوم وإلا قانون حصة اليوم. القانون ما لاحظته أنه طويل شوية مقارنة بالعديد من القوانين أو على الأقل ما دأب عليه مجلس نواب الشعب في المدة ولا في السنوات الأخيرة، أن القوانين تكون صغيرة. وأنا شخصيا بحكم تخصصي من بين الداعين إلى أن القانون ما يكونش طويل، لكن ربما الضرورات تبيح ليست المحظورات وإنما بعض الشكليات التي يمكن تجاوزها. بمعنى أن الضرورات أن هذا القانون أول حاجة كما أشرت في طالع هذا الحصة طال انتظاره. السادة الفنانين ما همش هما فقط وإلا المغني وإلا وبعد نتركوه السيدة نورة وسي بدر ربما سي لطفي بندقة
0: سي عاد البندقة سي عاد البندقة
1: سي عاد البندقة زود فنانين ما خرجناش بالفن. سي عاد البندقة يتحدث لأنه أنا لاحظت اللي كونوا برشة يدخلوا فيها أي أنه الأشخاص وإلا الأطراف المعنية بهذا القانون برشة، لذلك السبب لاحظنا أن القانون طويل. المسائل التي تطرق إليها هذا القانون برشة مسائل، لعل ربما أهمها اللي كونوا الفنان المحترف المهن الفنية البطاقة المهنية وما أدراك ما البطاقة المهنية العقود الفنية وتسمت لهنا العقد الفني. الأجانب أيضا ما ننساش الأجانب، وهذا ينضوي ضمن الإطار متاع الفصل 49 اللي قلناه لابد من لنا من ثقافة وطنية لأن هذه الثقافة يجب أن تنفتح على الثقافات الأخرى. الأجانب تحدث عنهم وهذا رائع جدا في إطار الانفتاح على ثقافة الأطفال. ما ننساش الأطفال، وهذا من بين الحاجات اللي أنا شخصيا بغض النظر عن الأخرين باهين ولا أكثر حاجة اطمأنت لكون القانون كان فيه بحث من طرف الناس اللي اقترحاته تحدث على غير محترفين، وينجم يكون من بينهم الأستاذ نجاح سالم غير محترفين، وينجم تكون من بينهم الأستاذ أخيرة الشاري من غير محترفين بدون أنه يسعى عليهم ولابد من ضمان حقوقهم. تحدث أيضا عن النهوض بالوضعيات الاجتماعية والاقتصادية للعديد من الفنانين، ونحن لاحظنا طوال هذه السنوات العديد من الفنانين اللي أنا اسمع شخصيا سيدة خيرة مستمعي ذات الكيف استمتعت بأغانيهم واستمتعت بتمثيلهم والأدوار التي لعبوها في المسلسلات وفي الأشرطة السينمائية وفي غيرها إلى آخره، ولاحظت الكون وصلوا إلى حالة يرثى لها وحالة تحشمني أنا وتحشم تونس. لعل تشجيع هذا القانون على الاعتناء بوضعياتهم الاجتماعية والاقتصادية على الأقل يرجع لهم نوعا من الاعتبار. فشكرا على المقترحين.
0: نعم.
1: بدون ما نستغل الفرصة على ربما هكا ونحتكر الكلمة خلي الكلمة لذوقي
0: بطبيعة الكرام. احنا اكيد باش يكون الحوار متنوع ناخذ فيه الاراء الكل وناتي معناتها على مجموعة من الجوانب فيما يتعلق بهذا القانون. ساعة مبروك اكيد للفنانين وكل من ينتم المجال الفني وكل من يشملهم اكيد القانون هذايا مبروك لهم ومبروك عليهم هذا القانون. مدام نورة الشبراك سيدة النائبة من الاطراف المعنية معناتها بال مبادرة هذية ولا المقترح هذية واللي تم تمريره البارح معناتها كما قلت 76 نعم فقط متحفظ وحيد ودون رفض لهذا المقترح. مدام نورة تعطينا الكواليس كيفاش كانت معناتها قبل المرور الجلسة العامة أكيد والمصادقة على هذا القانون. تفضل.
2: شكرا شكرا لكم. تحية مرة أخرى للأساتذة الحاضرين معنا والكاتب المهتمين بهذا الموضوع ونبارك زيادة للفنانين صدور إن شاء الله يصدر على قريب مصادقة على هذا المقترح القانون اللي تقدم من طرف 133 نائب. ونحب نحيي زميلي الأستاذ محمد شكري اللي قدم المقترح هذايا هو فنان مسرحي هو كما قال الأستاذ ناجح هو من القوانين الطويلة نسبيا نحكيه على الشكل يحتوي على 45 فصل موزع على 5 أبواب والحقيقة أتى على تقريبا أغفلش لأنه جلسات الاستماع اللي كانت تراوحت لمدة سنة كاملة ولا أكثر ربما نقولوا احنا بحساب العطلة البرلمانية خاطر اللجنة عملت دون انقطاع نقولوا 14 شهر يعني من تاريخ إيداعه في 2023 إلى حد أمس يعني المصادقة عليه الجلسات امتدت على أكثر من سنة.
0: أي.
2: القانون هذايا الأهمية نتاعه تكمن في أنه ما غفلش الجوانب اللي تهم المهن الفنية أو الفنانين وتوسع في مفهوم الفنان وفي بابه الأول أعطى حق المصطلحات.
0: مدام نورة نرجع سمحني بركة لأنه عنا إشهارة تعرف الإشهار ما يستنيش نرجع مباشرة أنا أكيد نخليك توصل فكرتك. تفاصل
4: إشهار. علاش كل ما نسألك علي بون بلون ولا فرييد تقول لي جسيت ماكسيت؟
5: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل فرجة موسيقى ماتشويت انترنت وبروموات على الماكلة هذا الكل كي جس ماكسيت ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
4: عندك اورانج. إشهار
0: مواصلين معكم دائما على موجات راديو الكيف. نرجع معك مدام نورة الشبراك نائبة مجلس نواب الشعب ونواصل أكيد في تفاصيل هذا القانون. مدام نورة اللي تمت المصادقة عليه البارح نذكر القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية. تفضل.
2: نعم. فعلا هو كنا 45 فصل وزعت على 5 أبواب والفصول هذه كانت محكمة التوزيع باعتبار أنه الباب خلنا ناخذه بالباب كان بيوجيلة من طوله. الباب الأول كما تعرفوا كان يهتم بأحكام عامة وأيضا بالتعريفات مصطلحات كما تعريف الفنان والمهن الفنية والنشاط الفني والعقد الفني وغيرها وإداريين النشاط الفني ومحترفو المهن الفنية. حبيت هنا ملاحظة أنه التوسع اللي في ذهن العامة والفنان هو اللي ينتج عمل فني لكن ثم الناس أخرى ثم أشخاص أخرين طبيعيين ينجموا يساهموا مباشرة في إنتاج أعمال فنية كما التقنيين كما الإداريين.
0: أيوة.
2: انطبهم القانون هذايا وشملهم وطبعا نشوفوا احنا نتقدموا في يعني في الحوار اللي هما معنيين وبشكل مباشر بالاعمال الفنيه والمهن الفنيه نجم تحصلوا على بطاقات مهنيه ويزيد يتمتعوا بالحقوق اللي جات في القانون هذا. بطبيعه الحال هو القانون هذا كما نعرفوا فيه الحقوق وايضا فيه الواجبات وفيه العقوبات بالنسبه للمخالفات وايضا الاحكام الانتقاليه اللي هي مهمه جدا في كنت قدموا في الحوار تو نحكيوا عليها بشكل مفصل. هذا هو يعني شكليا احنا كان تويك حين عليه من ناحيه الشكل. فيه الحقيقه ايضا حاجه هامه برشا انه هو يعرف بمجالات الفن ويتوسع فيها باعتبار ياخذ على اعتبار يعني التقدم التطور العلمي اللي يشمل مجال الفنون ايضا كما الرقمنا كما الذكاء الاصطناعي هذا كما مجال الفنون الشوارع ولا انه هو مفهوم قديم
0: نعم
2: معناها انشا منذ الثمانينات وعرف اقبال كبير من طرف خاصه الشباب اللي هو يمارس خارج الاطر التقليديه او الفضاءات التقليديه كما الجرافيتي كما فن الشوارع اللي نعرفوه هذا بعجاله يعني شنو
0: أيوة.
2: ايضا التغطيه الاجتماعيه بطبيعه الحال الطابع الممارسه هذوما واحد جديده نجم نقدم شوية في الحوار
0: به مدام نوراكيد باش نرجعوا لهم على أهميتهم بطبيعة الحال نمشي معاك دكتور بدر السميمي الأهداف الرئيسية لهذا القانون أنا ميسيلش خليني كل مرة باش نقدم بعض المعطيات اللي الواردة في هذا القانون هم الأهداف الرئيسية للقانون تنظيم القطاع بمعنى إرساء إطار قانوني شامل ينظم المهن الفنية والتقنية والإدارية المرتبطة بالعمل الثقافي الحماية الاجتماعية وما أدراك ما الحماية الاجتماعية اللي هو ضمان حقوق الفنانين الاجتماعية والمهنية وحمايتهم وأيضا حماية الإبداع من خلال تكريس حرية الإبداع الفني وحماية الحقوق الملكية الأدبية والفنية البارح أنا نسقت معك دكتور بدر السميمي ومشكور أكيد على التفاعل معنا قلت يعني باش نرجع معتها باش تطلع على تفاصيل هذا القانون ونخلي لك أكيد ناخذ رأيك في أهم ما جاء فيه خاصة في الجانب التغطية الاجتماعية واللي هي مهمة الحقيقة برشا للفنانين والمهن الفنية على اختلاف أشكالها وتنوع يعني سي بدر تفضل
3: نبدأ قبل كل شيء بتهنئة الفنانين بهذا الإنجاز التشريعي الهام جدا وهني ثانيا ولاية الكاف يقول قائل علاش نهني ولاية الكاف لأن ولاية الكاف أنتجت أكبر الفنانين في تونس ويحق للكاف اليوم أن تفتخر قبل غيرها بهذا القانون كان نذكر يعني تعرف أكثر مني الفنانين عيسى حراف لمن النهدي زهرة فايزة حمد بتيجاني سعاد محاسن ناجي الغري وقيرهم اعتذر على عدم ذكر البقية إذن هذا إنجاز كبير جدا الملاحظة الثانية أنه القانون هذا طال انتظاره بدأ المشروع من 2015-2016 وتعمل المشروع 2017 من طرف الحكومة ولم يرى النور الملاحظة الثالثة اللي احنا في تونس راهو فضلا على أنه المشروع هذا يبدأ 2017 لكن تأخرنا مقارنة مع البلدان العربية ما نقارنش بلدان أخرى من نحاول أن نكون الناس اللي قبلنا يعني آخر قانون شفته في 2023 في الجزائر قبله هو 2016 في المغرب وقبله هو في مصر وفي الأردن في التسعينات فإحنا وخرنا برشا الحالة الهامة اللي تهمني على الأقل من الزاوية متاعي هي مسألة تخصيص قسم لجانب الحماية الاجتماعية وإحنا اليوم نتحدث على الدور الاجتماعي للدولة ونتحدث على استيعاب القطاع غير المنظم ونتحدث على الفئة الهشة فمن باب أولى وأحرى أن الفئة هذه ألا هي معناتها جزء من المجتمع التونسي وتقاعدة تقوم بدور كبير ياسر في مفهوم مسألة الثقافة ودورها الوطني ودورها الاجتماعي ودورها يعني التثقيفي كما تفضل في البداية أشار إلى ذلك الأستاذ ناجح من خلال الفصل 49 من الدستور هذا الكل يعني فيش حتى نقاش الحماية الاجتماعية اللي معناتها تكرست في القسم الأول من الباب الثالث نعتبرها فيها إضافات كبيرة ياسر أكتفي ببعض العناوين ثم أعود للتفاصيل اللي هي خاصة التصنيف متاع المهن هذه وضم الأجراء وغير الأجراء هذه توضيحها جدا يهمني كخبير في الحماية الاجتماعية ثانيا تنويع مصادر التمويل هذه أيضا هامة جدا لأنه مسألة التوازنات المالية لكل نظام هامة جدا اليوم وقت اللي يقع مبادرة من طرف الفنانين أنهم هم مش يبادروا ب معناتها تنمية الموارد بتاع الصندوق هذا لإبقاء أحداثه أيضا هذا هام جدا فأعتقد أنه القانون هذا على الأقل في الجانب اللي يهمني قدم إضافة مع بعض الملاحظات اللي ربما أو استفسارات اللي نستغل بعد الفرصة مع الأستاذة نورة لطرحها
0: أكيد هذا هو سي بدر شكرا لك لأنه باش نأتي على مجموعة من التفاصيل وشنو نقاط القوة اللي نجمو نتحدث عليها في القانون هذية وشنو ربما كان فما نقاط ضعف بطبيعة الحال سي بدر ناخذوا رأيك فيها رأي الفنان بطبيعة الحال في هذا القانون التسجيل هذية للفنان والموسيقي عادل بندقة ونحب نشكر زميلتي إيمان الحناشي باش نعطي كل حد حقه زميلتي إيمان الحناشي الحقيقة هي اللي استعنت بها باش هي وجهتني ويعطيها صحة على توجيه أكيد لأنه سي عادل بندقة هو ملم بتفاصيل هذا القانون في ستة دقائق أما لخص وقال ما يجب قوله. نسمع مع بعضنا التسجيل هذا، تسجيل فوري قبل ما ندخل الحصة ونرجع نواصل معكم أكيد. تفضل نسمع التسجيل للفنان عادل بندقة ونرجع للتعليق.
6: والله أول حاجة تعالى هني روحنا كل الفنانين الكل بمختلف اختصاصاتنا بصدور قانون الفنان، لأنه الفنان هو معناه اجتماعيا وجبائيا، خليني يكون واضح، لا وجود له معناه حتى في التصاريح الجبائية مع الناس، معناه مربع خاص بنا ومع الناس حاجة تراعي الفنان. يقول قائل نجم يسألني مواطن عادي يقول أنت يا أخي خير منا، احنا منا خير حد، معناه ما ثم حد خير من حد، لكن ثم خصوصيات، لأنه العالم نتاع الفن هذايا وخاصة ما نحكيش عن المؤلفين اللي هما أقل ناس واللي هما واضحة معناها وضعيتهم الاجتماعية، وإذا كان ما همش موظفين ولا عندهم خدمة أخرى ما ينجموش يعيشوا من الفن نتاعو. نحكي حتى على الانتربريت معناها المؤدين، مؤدين ينجم يكون إنسان يصور برشا فلوس اليوم، صحيح أنا معاك، لكن غدوة خاطر موش الفنان كل يوم مطلوب، راه فنان راه يعيش عشرة أقصى تقدير 10 سنين معناها في سنوات الصعب، ثم تبدأ الأمور بالنزول لأنه يعني تجي يعني أجيال أخرى، وبعد نلقاو أصبح حالة اجتماعية. الكاريس الفنان ما يشبه لحتى حد. حاجة أخرى بالنسبة للمؤلفين ونقولها ورأسي عالي، أن المؤلف راهو بعد وفاته الورثة نتاعو هما اللي ياخذوا الحقوق نتاع الأعمال نتاعو، لكن بعد 50 سنة

تحياتنا لكم من جديد. هذه موسيقتنا ديما في بين كلمة ونغمة نوصلوا مع بعضنا الريتم داير اللي اخترنا لكم فيه كوكتيل غربي من الأغاني الغربية. كيد نهديوه لكل أحبنا ومستمعينا في ريتم داير مع كوكتيل من الأغاني الغربية. كما عاودناكم في العادة الحقيقة ناخذوا كل مرة ستار نحكيوا عليه شوية نعجلوا من أغانيها. مرة هذه حبينا يكون كوكتيل غربي مفتوح لليكم إن شاء الله ينال عجبكم. نسمعوا بعضنا راجعين. Thank you.

0: شتيك ماك شكلادة اليوم؟
1: الامتحان قرب ونقصيني دروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباك والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شويه.
0: باه الله يبارك، ربي ينجحك بابا. عاش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: Facebook. تبعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم. ديما على الباج نتاعنا. راديو كيف إذاعة الكيف.
1: الثانية ظهرا هنا على موجات إذاعة الكيف.
2: صوت الشمال الغربي.
1: تحية لكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا المواضيع الإخبارية الموجز. احتضن مقر ولاية باجة اليوم يوما دراسيا حول واقع قطاع الفلاحة وآفاقه، وتم خلاله تقديم نتائج دراسة مشروع نهوضي بمنظومة الإنتاج والتأقلم مع التغيرات المناخية. يطالب عدد من المواطنين وممثلي منظمات المجتمع المدني بولاية جندوبة بالتسريع في إنجاز طريق السيارة بوسالم الحدود الجزائرية لما لها من دور فعال في دفع التنمية الاقتصادية بالجهة والتشجيع على الاستثمار. احتضن مركز أليف بمدينة الكافة اليوم فعالية يوم عالمي حول إطلاق شباك الدعم نمو الموجه للهياكل والمنظمات التي تقدم خدمات مرافقة لفائدة المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة في تونس. أكد المكلف بتسيير بلدية الكاف هشام بن خليفة تواصل حملات النظافة بالمدينة والاتفاق مع إحدى المقاولات للتسريع في نسق إزالة الأعشاب ورفع الفضلات، مشيرا إلى وصول كميات من المبيدات للشروع في مداوات الحشرات والناموس بالأحياء والمستنقعات وإزالة الأعشاب، بالإضافة إلى انطلاق حملة لقنص الكلاب السائبة. احتفاء باليوم العالمي للأسرة الموافق للخامس عشر من ماي من كل سنة، نظمت المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة بسليان اليوم ندوة فكرية بعنوان الأسرة والتربية الوقائية نحو تعزيز التماسك الأسري والقيم المجتمعية، كما يقام بداية من يوم غد بفضاء دار الثقافة ابن أبي الضياف معرض جهوي يتواصل على امتداد ثلاثة أيام يخصص لعرض منتجات الأسر المنتجة. انطلقت اليوم أشغال الجلسة العمل للمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة للنظر والتصويت على خمسة مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمات لإنتاج الكهرباء من محطات فولتا ضوئية، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان. استشهد اليوم طفل فلسطيني برصاص جنود الاحتلال الصهيوني خلال هجوم للمستوطنين قرب بلدة شمال رملة بالضفة الغربية المحتلة، كما اعتقلت قوات الاحتلال اليوم أيضا 11 فلسطينيا بينهم طفلان في مناطق متفرقة من الضفة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن استشهاد ثمانية أشخاص بينهم طفلان جراء غارات صهيونية على جنوب لبنان، كما جددت القوات الصهيونية إنذارها إلى سكان ست بلدات وقرى بضرورة الإخلاء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: هذا البرنامج إعادة

بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.

تحياتي لكم من جديد حبينا مستمعينا الكل، ان شاء الله الكل تكونوا بخير وتكونوا بصحه وعافيه وتكونوا زاده عاملين جو على المزيكا اللي محضرنا هيكم من بدايه المشوار حتى لتوا. نذكركم اللي تنجموا تخليوا لي كومونتير نتاعكم في باج راديو كيف، احنا مازلنا مع بقيه اختياراتنا، مازلنا مع المزيكا مع شويه اخر باش نرجع معكم مع سيني كافيه.

راديو الكيف. تحية متجدد لكل حبينا مستمعينا، هذه موسيقتنا اللي مواصلين بها المشوار معكم ديما في بين كلمة ونغمة نصمو بعضنا. السيني كافيه اللي كل مرة نقترحوا فيها عليكم فيلم، وديما نفكركم إذا كان عندكم فيلم هكا تفرجتوا فيه سوى مؤخرا ولا عندكم جديدة وبقى الفيلم هذية في الذاكرة متاعكم، غير لكم ربما فكرة معينة وإلا بتبيع موقف معين خليكم متأثرين به حتى التوى، ماذا بينا تخليه اسم الفيلم هذا وحنا نقترحوه إن شاء الله أصدقائنا. بالنسبة لليوم اخترت لكم فيلم من أفلام الإثارة والغموض والتشويق، برشا كينساور يحبوا نوعية الأفلام هذية، خاصة كيكون فيها بتبيع حرب ويكون فيها حرب على البقاء، مش حرب بمعنى الحرب أما معناتها فما أحداث كلها تتلخص حول البقاء. نحكيه على فيلم ساند هيلب، أرسلوا المساعدة. ساند هيلب هو من الأفلام اللي خرج في 2026، الديوري متاعه 113 دقيقة، هو فيلم يجينا من الولايات المتحدة. وبالنسبة للفيلم حكيته تحكي على زوج زملاء يخرجوا من حادث تحطم سيارة، معناتها يكونوا هما الناجين الوحيدين، في يلقوا رواحهم في جزيرة مهجورة، وهذا يخليهم يخدموا مع بعضهم باش يبقوا حيين ويتعاونوا باش يتغلبوا على الماضي، غير انه الامر يتطلب منهم الارادة والذكاء نجيت. بالنسبة للفيلم هذا وإخراج سام ريمي وتأليف داميان شانون ومارك سويفت، طاقم العمل فيه كل من ريتشل ماكادامز وديلان أوبراين ودينيس هاي سبيريت، كريس بانج، براد فيليت وأسماء أخرى بطبيعة. من الأفلام كما حكيت اللي يحبوا أفلام الإثارة والغموض، نعود نذكر فيلم اخترناه اليوم هو ساند هيلب، ديما معكم في سيني كافيه، مزنا مع بقية اختياراتنا.

تحية مجددة لكم الكل، عسلامتكم وين ما انتم موجودين، وما يوصلكم صوت إذاعة الكيف. مرحبا مرحبا بكل أصدقائنا. حبيت قبل ما نواصلوا مع الموسيقى، حبيت نطل على كل من تواصل معنا على باج راديو كيف بالطبيعة، ونسلم عليكم أصدقائنا الكل بالطبيعة. الفضاء والباج مفتوحة لكم باش تخليوا لي كومنتير نتاعكم الكل. إذا كان عندكم حد عزيز عليكم يحب تحبوا تسلموا عليها كعلى تايل، ولا اقتراح بالنسبة للمختلف الأركان سواء في الموسيقى وإلا في بقية الأركان. مرحبا بكم معنا الناس الكل الكل كل أصدقاء، سلام عليكم. شكرا متغشى لنا حتى حدما. نواصلوا معاكم، نواصلوا مع الموسيقى.

متأكدة عملتوا برشا جو على موزيكتنا اليوم. إن شاء الله ديما تكونوا هكا عاملين جو على موجات إذاعة الكيف بطبيعة مع مختلف اختياراتنا. قبل ما نغادركم فقط سلم على صابرين. صابرين تقول مساء النور والسرور، تحية طيبة لكم اختيمان وكامل فريق برنامج اللي عامل معاك، والتوفيق للجميع وتحية عطرة للمستمعي إذاعة الكيف. تحياتنا ليك والكل كل أصدقائنا. صابرين كيبا كاملة تسلم عليكم الناس الكل. وصلنا نغمة الختام، خليكم معنا، نتلقاو إن شاء الله في مواعيد إذاعة الكيف. باي باي.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: تمام. ثالثة،
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: موعد موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. يطالب عدد من المواطنين وممثلي منظمات المجتمع بولاية جندوبة بالتسريع في إنجاز طريق السيارة بسالم الحدود الجزائرية، لما من دور لها من دور فعال في دفع التنمية الاقتصادية بالجهة والتشجيع على الاستثمار. احتضن مركز أليف بمدينة الكافة اليوم فعالية يوم عالمي حول إطلاق شباك الدعم نمو الموجه إلى الهياكل والمنظمات التي تقدم خدمات مرافقة لفائدة المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة في تونس. انطلقت اليوم بمقر ولاية باجة احتفالات الجهة بالعيد الوطني للفلاحة بتقديم نتائج دراسة مشروع يعنى بمستقبل النهوض ب 17 منظومة فلاحية متوفرة بالجهة وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، والذي من المبرمج أن يتواصل إنجازه على امتداد 8 سنوات بتكلفة أولية قدرت ب 400 مليون دينار ويشمل 37 عمادة بولاية باجة. في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأسرة الموافق ليوم 15 مايو من كل سنة، نظمت مصالح المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بسليانة اليوم ندوة فكرية بعنوان الأسرة والتربية الوقائية نحو تعزيز التمسك الأسري والقيم المجتمعية. وبينت رئيسة مصلحة شؤون المرأة والأسرة بالمندوبية حنان مستور في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا الأنباء أن الندوة شملت مداخلات مختلفة حول دور الأسرة في بناء شخصية متوازنة سواء من الجانب النفسي أو الجانب الديني وأهمية حماية الأطفال من خطر التهديد. كما يقام بداية من يوم غد بفضاء دار الثقافة ابن أبي ضياف معرض جهوية تواصل على امتداد 3 أيام سيخصص لعرض منتجات الأسر المنتجة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ 2 مارس الماضي إلى أكثر من 2800 شهيد و 824 جريحا. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.

صوت الشمال الغربي في جريسة على الذبذبة 96.2. مساء الخير، تحية طيبة، أهلا وسهلا بالجميع. موعد جديد مع استوديو الرياضة ونقل مباشر المقابلات الرياضية. مناسبة هو الجولة الأخيرة لبطولة رابطة الثالثة لكرة القدم المستوى الأول، المجموعة الثانية، ولقاء مش نقلوه اليوم مباشرة هو لقاء لهم المرجان الرياضي بتبارقة اللي يلعب من أجل تفادي نزول إلى الرابطة الثالثة المستوى الثاني، لقاء يجمع بالاتحاد الرياضي بسليانة في جولة فيها ثلاثة مقابلات من أجل تفادي نزول والبراج، وزوز مقابلات يتلعبوا مقابلات شكلية، ولقاء لم يلعب باعتبار انسحاب الترجي الرياضي الكريبي، ولقاء أجل إلى يوم السبت 16 ماي بين أولمبيك الكيف وتيل الرياضي، لقاء احتفالي بمناسبة صعود الأولمبيك إلى الرابطة الثانية، وكذلك الاحتفال ب 104 سنين على تأسيس أولمبيك الكيف. اليوم إذن نكون في ملعب سليانة ولقاء الاتحاد الرياضي بسليانة مع المرجان الرياضي بيتبرقة مع زميل محمد حباسي، وبشكون لنا مداخلات قصيرة من ملعب سبيبة لقاء اتحاد سبيتلا مع نجم فريانا، ونتابع ان شاء الله لقاء نجم الفحص النادي المجازي، ثلاثة المقابلات المعنية بتفادي نزول. مرجان تبرقة المركز الأخير 26 نقطة، قبله اتحاد سبيتلا 27، وبدرجة أقل النادي المجازي اللي مازال معني على الأقل بالبراج عنده 30 نقطة، نقطة تكفيه اليوم في الفحص لضمان البقاء نهائيا في هذه البطولة. اللقاءات الأخرى إذن

0: نتابعوا إن شاء الله نتيجتها في المباشر. نبدأ إذن مباشرة من ملعب سيليانا، نمشي للزميل محمد الحباسي في الوصف والتعليق على مقابلة الاتحاد الرياضي بسيليانا والمرجان الرياضي بتبرقة. مساء الخير محمد.
1: مساء الخير محمد.
2: مساء النور كريم. اتحاد سيليانا ومرجان بتبرقة الذي انطلق بالضبط في هذه الآونة بصفيرة الحكم حمزة المسيليني وبمساعدة علي بن نجمة كمساعد أول وأسامة فشة كمساعد ثاني والحكم الرابع سيم بحرية الطاقم التحكيم من رابطة الوسط الشرقي بالمنستير. إذن تشكيلة الفريقين، الفريق الضيف مرجان الرياضي بتبرقة صاحب المرتبة الرابعة عشر ب 26 نقطة كيف ذكرت أنت كريم في التقديم، سيف الدين الخويلدي في حراسة المرمى مع سيف الدين الغرياني، علاء الدين العوني، إيهاب الهرابي، محمد أمين بن عمارة، بدر الدين الرياحي، محمد عز بن فرحات، إيهاب عمري، شهاب الرزيقي قائد فريق، محمد عز الحياوي ووجيه العسكري. قائمة البدلاء حارس مرمى ثاني يوسف الشعواني مع خليل الخضراوي، إياد السحباني، محمد علاء مخلوف، أسامة الرياحي، محمد أيوب عيادي، مهدي سبيتية، مروان الزغدودي يدرب الفريق، السيد بديع الزواغي. الفريق المحلي اتحاد الرياضي بسليانة والمدرب طارق العبد اللي اختار التشكيلة الأساسية التالية: يوسف محمود في حراسة المرمى معه مروان الجلاسي، محمد عزيز الطياشي، أحمد صبري، علي حراق، ياسر العاتي، ريان العوجي، حمدي دباش، سيف الدين الهمامي، حبيب السمراني قائد فريق، وبلال بوتيغان. في قائمة البدلاء حارس مرمى ثاني عزيز السلامي مع فؤاد بالحسن، غيث الساسي، محمد أمين النميري، حسام الحمزاوي، حمدي الفرشيشي، معز بازين ونعيم خزر. يراقب اللقاء سيد محمد غرسلي والمنسق العام السيد كمال الحميدي. بالضبط كريم في الدقيقة الثانية من هذا الشوط الأول من لقاء هام بالنسبة لمرجان بتبرقة، بطبيعة الحال مصيره ليس بيده، إذا عليه الانتصار وانتظار النتيجة القادمة من ملعب سبيبة بين اتحاد سبيبة ونجم فريانة واتحاد سيليانا. بطبيعة الحال بعد أن ضمن البقاء تقريبا ثلاث جولات يحاول يعني تشريك مجموعة من اللاعبين الجدد طبعا استعدادا للموسم الرياضي القادم. جماهير قليلة لما قل يعني تقريبا يدور دون حضور جمهور هذا اللقاء باعتبار الغياب الكلي لجماهير اتحاد سيليانا في وسط الأسبوع، يعني يوم دراسة ويوم عمل، ونتيجة يعني بطبيعة الحال يعني غير مهمة لاتحاد سيليانا. ربما هذه العوامل تبرر غياب الكلي لجماهير في مدرجات الملعب البلدي بسليانة في هذا اللقاء.
0: نعم فقط قبل ما نعطيك الخط مباشرة ونكمل الشوط الأول إن شاء الله في لقاء اتحاد سيليانا المرجان الرياضي بتبرقة، نعطي خبر يخص مراكز النهوض برياضة التنس بتجروين واللي شارك في نهائيات الوطنية لمراكز النهوض اللي كانت في تونس العاصمة، مرتبة أولى وطنيا، مواليد 2016 الإناث ومواليد 2014-2015 ذكور وإناث، ونتائج نهائية يعني فيها زوز كؤوس وتسع ميداليات بالنسبة لمركز النهوض برياضة التنس بتجروين. مبروك هذا الإنجاز لهذا المركز والنتائج مميزة للفريق، إن شاء الله بالتوفيق لهم في العمل اللي يعملوه في هذه الجمعية وهذا المركز، مركز النهوض برياضة التنس في مدينة تجروين. نذكر كذلك اليوم نتابعوا زوز مقابلات في الرابطة الأولى الجولة الأخيرة، يبدأ الأربعة النادي الرياضي بنزرتي الترجي الرياضي الجرجيسي ومستقبل جابس الملعب التونسي، وهي مقابلات شكلية ترتيبية فقط، والأهم يكون غدوة لقاءات تفادي نزول، والمركز الثاني اللي بيش يكون مع النادي الإفريقي في كأس رابطة الأبطال الإفريقية لكرة قدم بين الترجي والنادي الصفاقسي، وتفادي نزول بين الأولمبي البيجي وفريق الشبيبة القيروانية. إذا نواصل إذن محمد والنقل المباشر للقاء اتحاد سيليانا المرجان الرياضي بتبرقة، المرجان المطالب بالنتيجة والانتظار.
2: أكيد كريم، يعني والاعتبارات هذه تجعل هذه المقابلة صعبة ذهنيا حتى على اللاعبين، هذا ما لاحظناه حتى منذ القيام بالحركة التسخينية، يعني ثم تركيز لكن أيضا مشوب ببعض الحذر لأنه الفريق للأسف يعني مصيره ليس بيده بعد نتائج يعني كانت سلبية لحد كبير في مرحلة الذهاب، استفاق الفريق في مرحلة الإياب، لكن استفاق يبدو أنها إلى حد الآن تبدو متأخرة، على أمل طبعا بطبيعة الحال أن يتحقق المراد وهو شأن لعب البراج إذا ما كتب لي لقاء الاتحاد سبيتلا ونجم فريانة أن يصب في مصلحة المرجان بتبرقة، شرط طبعا انتصار المرجان بتبرقة هنا في معشب سليانة على اتحاد سليانة. كرة ستعود من التماس للاتحاد سليانة الذي بدأ المباراة في مناطق المرجان بتبرقة، من التماس ستعود الكرة عن طريق ياسر العاتي، ياسر العاتي يبحث عن لاعب طليق إلى علي حراق قريب من تقف 18 متر، يعود إلى ياسر العاتي يحاول يراوغ، ومرة أخرى تماس تقريبا في نفس المكان مترين على زاوية الركنية على يسار الحارس بدر الدين سيف الدين الخويلدي عفوا حارس المرجان الرياضي بتبرقة، تنفذ من ياسر العاتي مرة أخرى إلى علي حراق يحاول يوزع إلى أحمد صبري يحاول يروض ما يتمركنش تقطع الكرة، ومرة أخرى التماس هذه المرة وقبلها الحكم حمزة مسيني يشير إلى مخالفة لدفاع المرجان الرياضي بتبرقة، مخالفة على اللاعب أحمد صبري، ستعود إذن مخالفة في مناطق المرجان الرياضي بتبرقة. المرجاني يحقق خلال هذا الموسم لحد الآن خلال 25 جولة الماضية 7 انتصارات 5 تعادلات و13 هزيمة، في المقابل اتحاد سليانة فاز في 8 تعادل في 8 وانهزم في 9 لقاءات. طويلة الكرة في مناطق اتحاد سليانة عن طريق اللاعب سيف الدين الغرياني يوزع طويلة داخل منطقة 16 متر وسهلة سهلة لدفاع وحارس اتحاد سليانة يوسف محمود في أول ظهور له ضمن التشكيلة الأساسية لاتحاد سليانة في هذا الموسم مع بقاء الحارس عزيز السلامي على بنك البدلاء. ياسر العاتي في مناطق اتحاد سليانة يحاول يجلب لاعبي المرجان الرياضي بتبرقة اللي بدأ هجوم لاتحاد سليانة، كرة للاعب ريان العوجي من الناحية اليسرى يبدل كليا يبحث عن علاء حراق يحاول يخرج الحارس وأسبق الحارس سيف الدين الخويلدي سهلة للحارس كانت بعيدة الكرة على حمدي دباش مهاجم اتحاد سليانة، تعود الكرة لي مرة أخرى لمرجان تبرقة على طريق محمد عزيز اليحيوي تقطع الكرة وخطيرة على المرجان تبرقة، وممتاز سيف الدين الخويلدي أول محاولة جدية وحقيقية لاتحاد سليانة على مرمى سيف الدين الخويلدي، وبالتالي أول فرصة لاتحاد سليانة كان لها بالمرصاد سيف الدين الخويلدي. قلت بدأ ضاغط اتحاد سليانة على غير هذه المحاولة أخرى الخطيرة وتوزيعها من اللاعب مروان الجلاسي، ومرة أخرى يدخل سيف الدين الخويلدي ثاني محاولة اتحاد سليانة وثاني مناسبة يتألق فيها سيف الدين الخويلدي، ممتاز في الارتماء الأولى وممتاز في التصدي الثاني لكرة اللاعب مروان الجلاسي، تعود مرة هذه الكرة بهجوم معاكس لمرجان بتبرقة الكرة عند اللاعب رقم 21 أظن، وقبلها رفع الراية أظن إما أتثبت من الكرة لهدف هدف يحتسب الهدف رغم أنه المساعد بقي في مكانه، لكن الحكم حمزة مسليني أشار نقطة وسط الميدان وبالتالي افتتاح النتيجة للمرجان الرياضي بالتبرقة بالضبط في الدقيقة 7 من هذا الشوط الأول. إذن يقر الحكم حمزة المسليني أخيرا الهدف، وبالتالي تقدم المرجان للتبرقة على اتحاد سليانة منذ الدقيقة 7 تثبت فقط في رقم اللاعب مبدئيا هو اللاعب رقم 21 بدر الدين الرياحي في انتظار ايضا التثبت، كانت كره مباغته للدفاع واختلى بدر الرياحي بالحارس ولم يجد صعوبه في اسكان الكره، المساعد الاول تردد ثم الحكم حمزه المسيني حسم الامر واشار الى نقطه وسط الميدان، وبالتالي اسبقيه للمرجان الرياضي بالتبرقه على اتحاد سليانه كما قلت هدف مقابل صفر دقيقه 7 هدف اللاعب بدر الدين الرياحي. كرة تتعود لدفاع اتحاد سليانة للاعب ياسر العاتي اليوم نجده في مركز غير اللي تعودنا به، نجده في مركز ظهير أيمن بعد أن تعودنا به لعب وسط ميدان وأحيانا يعني يلعب كجناح أيمن في تشكيلة اتحاد سليانة. اتحاد سليانة أكيد سيحاول الرجوع في النتيجة بعد أن كان هو المبادر بالهجوم منذ بداية اللقاء.
0: لقاء اتحاد سبيت لو نجم فريانا تقريبا 5 دقائق لعب، النتيجة ما زالت 0-0 محمد،
2: وهي النتيجة التي نتمنى أن تدوم كريم.
0: نعم المرجان يتمنى هذا أكيد،
2: مرجان
0: نعم.
2: يعني تعطيه جرعة أمل في لقاء تفادي النزول، لأنه أي نتيجة أخرى يعني قد تدفع بالفريق نحو المستوى الثاني للرابطة الثالثة، وهو ما لا يستحقه صراحة هذا الفريق رغم النتائج المتعثرة هذا الموسم، لكن فريق كبير يعني وفريق يعني كان وصل إلى الرابطة المحترفة الثانية غدا.
0: نعم المرجان يعني بين احتمالين لا ثالث لهما، إما النزول مباشرة أو لعب البراج هذية بالنسبة لي هو. بالنسبة للزوز فرق الأخرى اتحاد سبيتلا وكذلك النادي المجازي عندهم احتمال أنه البقاء, احتمال أنه يلعب براج بالنسبة للمجازي وسبيتلا. سبيتلا إما البراج أو البقاء نهائيا أو لعب أو لعب الموسم القادم في الرابطة الثالثة المستوى الثاني. يعني ممكن المرجين أصعب شوي لأنه زوز احتمالات هما صعبين يعني بالنسبة لي.
2: بالضبط, يعني لأنه في كلا الحالتين يعني مصيره ماهوش بيده, لابد أن ينتصر وينتظر بالمقارنة مع الفرق الأخرى. على الأقل اتحاد سبيتلا مصيره بيده لضمان البراج, المجاز مصيره بيده نقطة واحدة تكفي لضمان البقاء, يعني بحظوظ متباينة. ورغم الحظوظ الضعيفة المرجان برقة يعني لحد الآن حقق المطلوب, يعني بعد 9 دقائق وافتتح باب التسجيل كما قلت من الدقيقة 7 عن طريق بدرجين الرياحي, ويدافع الآن على حظوظه باعتبار أن اتحاد سليانة عاد إلى الضغط على دفاع المرجان الرياضي بتبرقة خاصة عن طريق علاء حراق, حمدي دباش وكذلك اللاعب أحمد صبري. قلت في مناسبتين كان حاسما الحارس سيف الدين الخويلدي وتصدى ببراعة لكرتين من علاء حراق وأيضا من مروان الجلاسي. كرة لدفاع المرشد بتبرقة ستعود من التماس في التنفيذ, اللاعب بدر الدين الرياحي على الناحية اليمنى من دفاع المرشد الرياضي بتبرقة. فقط كريم وصحصح الهدف هو إيهاب الهرابي حامل القميص رقم 12, والمعذرة إيهاب الهرابي هو 12 وليس 21, إذن حامل القميص رقم 12 إيهاب الهرابي هو اللي افتتح باب التسجيل للمرجان برقة منذ الدقيقة 7, وهذا هجوم آخر للمرجان وقبل لمسة يد دائما للمرجان, لكن إذا مرة استعود من كرة ثابتة على مستوى الدائرة المركزية للميدان أمام الكرة محمد أمير بن عمارة يطلبون الحكم التريث يعني تثبيت الكرة ثم تنفيذ المخالفة. فستعود الكرة إلى وسط الميدان إلى مكان المخالفة المرتكبة في التنفيذ دائما الحامل القميص رقم 8 محمد أمير بن عمارة. إذا ننتظر التنفيذ يعطيه الحكم من شرط التنفيذ, التنفيذ من محمد عزيز بن فرحات. محمد عزيز بن فرحات قصير الكرة إلى محمد عزيز اليحيوي. محمد عزيز اليحيوي يبحث عن لاعب تليق يمر في الوسط إلى علاء الدين العوني. علاء الدين يبدل الكرة كلية في اتجاه وجيه العسكري. وجيه العسكري قريب من منطقة 18 متر يحاول يستعمل مراوغة ما يتمكنش, لكن يبقى محتفظ بالكرة بين 3 لاعبين وتقطع الكرة. تقطع الكرة لدفاع المرجي ريان العوجي يحاول يخرج الكرة بسرعة في اتجاه هجوم اتحاد سليان, لكن مرة أخرى يعود وجيه العسكري يقطع الكرة وأحمد صابر يتدخل يعني كرة غياب التركيز في هذه اللحظات, يعني أخذ ورد بين دفاع ودفاع اتحاد سليانة وهجوم المرجاني تبرق. أخيرا يستخلص الكرة دفاع المرجاني تبرق ريان العوجي في مناطق اتحاد سليانة إلى القصيرة في اتجاه اللاعب سيف الدين الهمامي لريان العوجي في مروان الجلاسي. طويلة الكرة طويلة يخلط ياسر العاتي, يخلط بالفعل ممتاز الترويض بالصدر ياسر العاتي يبحث عن لاعب طليق يجد أمامه اللاعب سيف الدين الهمامي, يعود مرة أخرى ياسر العاتي إلى الوراء في اتجاه لاعب محمد عزيز الطياشي طويلة وقبرها إشارة رفع الراية من المساعد الأول السيد علي بن نجمة في إشارة التسلل رغم احتجاجات لاعبي الاتحاد سليانة. المساعد الأول السيد علي بن نجمة يشير إلى تسلل ضد ياسر العاتي بطبيعة الحال رغم الاحتجاج, فإنه المساعد أصر على رفع الراية وبالتالي مخالفة التسلل لمرجان الرياضي بالتبرقة. تلعب الكرة بسرعة إلى محمد أمير بن عمارة في بداية هجوم مرجان التبرقة, طويلة الكرة في اتجاه صاحب الهدف إيهاب الهرابي يسقط ما ثم شيء يقول الحكم تتواصل الكرة ومخالفة هذه المرة لدفاع اتحاد سليانة. نعم واضح الإشارة مخالفة لدفاع اتحاد سليانة. تلعب بسرعة ريان العوجي يبحث عن لاعب تليق إلى حمدي دباش في مناطق المرجان ورمية التماس. نعم ثم رمية التماس بس مش مخالفة حسب الشرط حمد المسير, رمية التماس لاتحاد سليانة قريبة من زاوية الركنية على يمين الحارس سيف الدين الخويلدي حارس المرجان الرياضي بيتبرقة. ستعود الكرة من التماس لاتحاد سليانة في مناطق المرجان الرياضي بتبرقة بعد مرور بالضبط 13 دقيقة لعب، يعني اقتربنا من الربع نهاية الربع ساعة الأول، والمرجان متقدم بهدف لصفر للتذكير، هدف إيهاب الهرابي منذ الدقيقة السابعة من هذا الشوط الأول. إذا ننتظر التنفيذ لهذه لهذا التماس. ريان العوشي الى احمد لحمدي دباش، يوزع ممتاز ممتاز تدخل اللاعب محمد عزيز فرحات، يعيد الكره من حيث اتت الى التماس قريبه كما قلت من زاويه الركنيه تقريبا متر
0: ونص. نمشوا محمد، خلينا نشوف سامي تليلي حاضر من ملعب سبيبه لقاء اتحاد سبيت، لو نجم فريان ناخذ مداخله من هناك نعطوا النتيجه بالنسبه للقاء وظروف المقابله. مساء الخير سامي. سامي تفضل. سامي
1: كريم مرحبا بك، وصلنا لعشر دقائق لعب مباراة الاتحاد الرياضي بسبيتلا والنجم الرياضي بسريانا، 0-0 إلى حد الآن. نعطيك ورقة اللقاء كريم.
0: أكيد أكيد.
1: النجم الرياضي بسريانا ينطلق اليوم، الفريق الضيف محمد أمين فرحاني، بهاء الدين الهرماسي، يوسف عمارة، وائل دلهومي، عبيد عبيدي، علاء الدين السعداوي، محمد أمين القاهري، أمين دلهومي، كمال التواتي، أمان الله العلواني، ومحمد أمين السعداوي قائد الفريق، المدرب محسن التويتي. بالنسبة للفريق المحلي الاتحاد الرياضي بسبيتلا ليستقبل دائما في ملعب سبيبة لموسم كامل أسامة حرباوي، أسامة بن كاملة، منصف النفاتي، أنس باشا، آزر المساوي، محمد البوزيدي، راغب العارمي، معتز السميشي، وضاح الغضباني، ماهر المثناني، محمد عمار السويتي قائد الفريق، المدرب صالح الشادي، طاقم التحكيم رابطة تونس يوسف بن يحيى، يساعد كل من مهيب بن فرحات، ريان بن فرحات، وإحسان بن غزال، مراقب اللقاء السيد عبد السلام الشرابي، والمنسق العام السيد عبد الكريم اليوسفي. 12 دقيقة لعب المباراة 0-0، أبرز فرصة كانت في الدقيقة الثالثة، ماهر المثناني وجه لوجه مع محمد أمين فرحاني، والتألق لحارس مرمى النجم الرياضي بفريان.
0: شكرا لك سامي، أكيد عنا مداخلات أخرى إن شاء الله لإعطاء النتيجة لأحباء زوز فرق اتحاد سبيتلا وكذلك المرجان الرياضي بتبرقة اللي معنيين بتفادي النزول وكذلك بالبرع. شكرا سامي. نرجع إذا لمحمد قبل هذا، نعطي نتائج خاصة ببطولة أفريقيا وكأس البحر الأبيض المتوسط لرفع الأثقال. بعد 6 ميداليات اللي كانوا 3 برونزية أو 4 برونزية وزوز فضية البارح وصباح اليوم، كذلك منذ قليل شيماء رحموني 3 ذهبية وزن أقل من 63 كيلوغرام، في الخطف رفعت 91 كيلوغرام، النتر 111 كيلوغرام، والمجموع 202 كيلوغرام. زوز برونزيات لدريس الورثي وزن أقل من 60 كيلوغرام في الخطف والمجموع، برونزية في نفس الاختصاص وزن أقل من 60 كيلوغرام لأمان الله البريني في مسابقة النتر. نذكر اللي ميسا خضراوي أحرزت 3 ميداليات في وزن 48 كيلوغرام برونزية وزوز فضية، وآية عوادي على 3 ميداليات برونزية وزن 58 كيلوغرام برونزية الخطف وكذلك النتر، وأيضا في المجموع وهي بطولة أفريقية لرياضة رفع الأثقال وكأس البحر الأبيض المتوسط في مدينة الإسماعيلية المصرية. تفضل محمد.
2: المزيد من المباريات، وايضا نتمنى نتيجه ايجابيه للمنتخب الوطني قبل 17 سنه هذا المساء امام نظيره المغربي في افتتاح كاس افريقيا، بطبيعه الحال كاس مهمه جدا باعتباره مؤهله ايضا لكاس العالم. كل التوفيق لشبان المنتخب الوطني التونسي لكره القدم. اذا نعود الى لقاء مرجان تبارك اتحاد سريان الدقيقه 17، ودائما المرجان مازال متقدما على الاتحاد هدف مقابل صفر، هدف في هاب الهرابي منذ الدقيقه السابعه من هذا الشوط الاول، يعني اللاعب هاب الهرابي اللي كان أصيب منذ قليل وقام لباس وعاد إلى أرضية الميدان. كرة لسيف الدين الخويلدي بالقدم اليمنى طويلة عالية في وسط الميدان، يأخذها أحمد صبري ويقول الكرة لمست في لاعب المرجان، وبالتالي تعود بمخالفة مخالفة للاتحاد سريانة، مخالفة لاتحاد سريانة في بداية مناطق المرجان لتبرقة. يعني صراحة بكل جدية الاتحاد سريانة يلعب يعني للميثاق الرياضي، لاحظناه يعني مهاجم منذ البداية خلق فرصتين على الأقل بداية اللقاء، ثم بعد قبول الهدف يحاول ويضغط بحثا عن التعادل بطبيعة الحال. في مقابل ذلك المرجان لم يكتفي، والحق يقال أيضا بالدفاع، بل حاول أيضا استغلال تقدم الاتحاد سريانة لمباغتة الحارس يوسف محمود، وإلى أحد الآن كان الدفاع اتحاد سيران يعني باستثناء الارتباك اللي كان وراء الهدف بعد يعني سوء تفاهم بين الحارس والمحور الدفاع، فانه ثابت ومتفطن لكل عمليات خاصه الثنائي وجيه العسكري وصاحب الهدف ايهاب الهرابي على غير هذه المحاوله. ممتاز تدخل اللاعب ريان العوجي في هذه المحاوله. ياسر العاتي يبحث عن لاعب في وسط الميدان اتجاه احمد صبري، يوزع ثم لاعب قدم الخلف لاحمد صبري سدد وبعيده بعيد الكرة، كانت توزيعة من علي حراق، ما كانش تم حتى لعب في منطقة الجزاء، والقادم من بعيد أحمد صبري من خارج منطقة 18 متر تقريبا 22 متر سدد على الطائر بقوة، والكرة اعتلت العارضة، كانت قريبة جدا من العارضة الأفقية لمرمى الحارس سيف الدين الخويلدي. رياح خفيفة تهب لصالح اتحاد سليانة لكن ليست يعني قوية بالشكل الذي سيؤثر على مسار الكرة أو مجرى المباراة. يعني رياح خفيفة لصالح اتحاد سليانة في هذا الشوط الأول. تعود الكرة للمرجان في مناطق الاتحاد، ما يخلطش اللاعب يهاب الهرابي، أقرب ريان العوجي بسرعة يعود الكرة إلى اللاعب حمدي دباش إلى ريان العوجي دائما في مناطق اتحاد السليانة إلى الحارس يوسف محمود إلى ريان العوجي يبحث عن لاعب طليق ما يخذهاش حمدي دباش، تعود مرة أخرى ريان العوجي يسقط ويتحصل مخالفة. نعم ثم مخالفة واضحة، والحكم حمزة المسيرين يشار إلى مخالفة لريان العوجي ظهير الأيسر لاتحاد سليانة. تلعب الكرة بسرعة تعود دائما للاتحاد سليانة في مناطقه عن طريق اللاعب حمدي دباش إلى ياسر العاتي إلى علي الحراق، واحدة الاثنين يحاول مع سيف الدين الهمام يخلط له وما يخلطش تمشي الكرة رمية 55 لدفاع المرجان تبرقة. كانت ثنائية ممتازة بين علي الحراق واللاعب سيف الدين الهمامي، لكن سيف الدين الهمامي مخلطش خاصة أمام تغطية اللاعب محمد عزيز اليحيوي، خلى الكرة تمشي رمية 55 تنفذ بسرعة بين سيف الدين الخويلدي ومحمد عزيز اليحيوي. مرة أخرى سيف الدين الخويلدي يعيدها من جديد إلى اللاعب محمد عزيز اليحيوي، طويلة محمد عزيز اليحيوي بين التماس وخط 18 متر ومخالفة على إيهاب الهرابي، يستعمل اليد وكان متفطن الحكم حمزة المسليني يعطي ضربة مخالفة لاتحاد سليانة. يعني متوسط اللقاء من حيث الأداء لكن موجودة المحاولات، على الأقل اتحاد سليانة خلق 3 محاولات، مجرد برقة محاولة وحيدة كانت حاسمة وجسمت من قبل إيهاب الهرابي. في انتظار طبعا قادم الدقائق ولن ننتظر أكثر من هذا صراحة في مباراة في آخر الموسم بين فريق ضمن البقاء منذ جولتين وفريق ينشد شأن الانتصار والانتظار كذلك في نهاية موسم صعبة وصعبة جدا للمرجان الرياضي بالتبرقة. كرة الاتحاد سليانة تعود من التماس لريان العوجي، يعني أكثر حضور الاتحاد سليانة في مناطق المرجان تبرقة، لكن يعني باستثناء كما قلت المحاولات التالقة في اثنتين منها الحارس سيف الدين الخويلدي، باستثناء هذا يعني ما شفناش يعني توغلات داخل منطقة 18 متر أو تسديدات مؤطرة يمكن أن تقلق راحة الحارس المتألق سيف الدين الخويلدي. كرة دائما الاتحاد سليانة في مناطقه أمام ضغط المهاجمين، اضطر اللاعب حمدي دباش العودة إلى الوراء في اتجاه مروان الجلاسي. ريان العوجي يحاول يوزع تقطع مرة أخرى من وسط ميدان المرجان الرياضي بتبرقة ويضطر إلى العودة. رويد الحارس سيف الدين الخويلدي بجانب محمد عزيز اليحياوي على اليسار، وعلى اليمين سيف الدين الغرياني. يفضل سيف الدين الغرياني العودة مرة أخرى إلى الحارس سيف الدين الخويلدي إلى محمد عزيز اليحياوي. كالعادة تقريبا نفس السيناريو، سيف الدين الخويلدي محمد اليحياوي باليسرى يبحث عن وجيه العسكري وإيهاب الهرابي في مقدمة هجوم الاتحاد سليانة، لكن باستثناء كما قلت الفرصة الوحيدة إثر خطأ في التمركز من محور الدفاع وأيضا التنسيق مع حارس المرمى. باستثناء هذا يعني لحد الآن الطريقة هذه لم تؤتي أكلها، وكانت يعني كل الكرات سهلة إما للحارس يوسف محمود أو لدفاع اتحاد سليانة طويلة كرة في اتجاه سيف الدين الخويلدي، يأخذ كرته بسهولة سيف الدين الخويلدي ويعيد الكرة إلى اللاعب طويلة على مستوى وسط الميدان وجهة العسكري وفي التماس في التماس، يعني دخلنا في العشوائية يعني في الربع ساعة الثاني من هذا اللقاء، يعني تقريبا إلى حد الآن نلعب في الدقيقة 23 من الشوط الأول، يعني انتصف الشوط الأول ومستوى اللقاء تقريبا بعد ربع ساعة الأول يعني نزل مستوى اللقاء، والمحاولات كانت عشوائية سواء من اتحاد سليانة في غياب التركيز أو كذلك مرجلة برق اللي اعتمد كرات طويلة عالية، يعني بعد الهدف لم تؤتي أكلها ولم تخلق فرص أخرى جدية تهدد مرمى الحارس يوسف محمود حارس اتحاد سليانة. كرة لمحمد عزيز اليحياوي كما جاءت طويلة في وسط الميدان، ترجع لريان العوجي، ريان العوجي يعيد الكرة إلى الوراء في اتجاه مروان الجلاسي إلى وسط الميدان في اتجاه لاعب حمدي دباش يدور بالكرة يبحث عن ريان العوجي المتحرك ناحية اليسرى خطيرة على الدفاع مرجلة برقة عمد صبري يوزع ومرة أخرى ممتاز سيف الدين الخويلدي على مرتين يأخذ كرة سيف الدين الخويلدي ويتحصل على مخالفة يبقى على أرضية الميدان سيف الدين الخويلدي، لكن سيتم إسعاف الحارس سيف الدين الخويلدي على أرضية الميدان، حارس قلت متألق وتقريبا كل الثغرات التي تركها دفاع مرجانة برقة كان هو صمام الأمان في منطقة 18 متر لدفاع مرجانة برقة، يقوم لاباس سيف الدين الخويلدي يقوم لاباس وسيقوم بإرجاع الكرة سيف الدين الخويلدي وبجانبه محمد عزيز اليحيوي، محمد عزيز اليحيوي هو اللي سينفذ رمية 5 أمتار و50، محمد عزيز اليحياوي رويدا طويلة الكرة طويلة الكرة لإيهاب الهرابي ويدخل مرة أخرى الدفاع، حاول ريان العوجي قبل التماس ممتاز يروض الكرة يحاول يدخل وسط الميدان يبحث عن لاعب متحرر من كل رقابة في اتجاه ياسر العاتي ويرجع الكرة ياسر العاتي لمسة واحدة في اتجاه أحمد صبري لريان العوجي بين زوز لاعبين ريان العوجي يحاول يمر على حراق تمر الكرة لكن هذه المرة متفتن الدفاع مرجان التبرقة عن طريق اللاعب سيف الدين الغرياني وخطير الكرة هجوم خطير قد يحمل الهدف الثاني ويأتي بالهدف الثاني ممتاز الهدف الثاني علاء الدين العوني مجهود فردي ممتاز جدا من علاء الدين العوني في دقيقة 26 من الشوط الأول كانت كرة في البداية منطلقها اللاعب سيف الدين الغرياني أسيست لعلاء الدين العوني يراوغ 3 لاعبين وبقوة فوق رأس الحارس يوسف محمود يعطي الهدف الثاني للمرجان للبرقة بعد مرور 26 دقيقة لعب أصبح المرجان متقدم بثنائية نظيفة أمام اتحاد سليان.
0: شكرا لك محمد. 2-0 للمرجان في سليانة، 0-0 بين اتحاد سبيت لو نجم فريانة و0-0 بين المحمدية ونادي مكثر بعد موجز الساعة الرابعة نرجو نواصل معك.

0: شكلك ماكش كالعادة اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواد عاملينها الوزارة لجماعة الباك، والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شويه
0: باهي. الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي؟
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
3: منصة جسور.
4: الرابعة مساء.
5: صوت الشمال الغربي،
4: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. انطلقت اليوم بمقر ولاية باجة احتفالات الجهة بالعيد الوطني للفلاحة بتقديم نتائج دراسة مشروع يعنى بمستقبل النهوض ب 17 منظومة فلاحية متوفرة بالجهة وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، والذي من المبرمج أن يتواصل إنجازه على امتداد 8 سنوات بتكلفة أولية قدرت ب 400 مليون دينار ليشمل 37 عمادة بولاية باجة. احتضن اليوم مركز إليف بمدينة الكف فعاليات يوم إعلامي حول إطلاق شباك الدعم نمو الموجه إلى الهياكل والمنظمات التي تقدم خدمات مرافقة لفائدة المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة في تونس، وذلك في إطار مشروع وطني لدعم ريادة الأعمال والتنمية في تونس. نظمت اليوم مصالح المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسليانة بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بمعدمدية سليانة الجنوبية ندوة فكرية بعنوان الأسرة والتربية الوقائية نحو تعزيز التماسك الأسري والقيم المجتمعية، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأسرة. هذا وبينت رئيسة مصلحة شؤون المرأة والأسرة بالمندوبية حنان مستور أن الندوة تهدف أساسا إلى إبراز أثر المناخ الأسري الآمن في الوقاية من الانحراف والعنف والتفكك، اعتمادا على ثقافة الحوار وقيم المواطنة لبناء شخصية طفل متوازن. انطلقت اليوم أشغال الجلسة العامة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة للنظر والتصويت على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمات لإنتاج الكهرباء من محطات فلطة ضوئية، وذلك برئاسة رئيس المجلس عماد الدربالي وبحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن استشهاد لبناني وإصابة آخر في غارة للكيان على جنوب لبنان. هذا وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن استشهاد 8 لبنانيين بينهم طفلان في سلسلة غارات على بلدات جنوب لبنان. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: من جديد تحية طيبة لكم الناس كل، نرجع نواصل معكم استوديو الرياضة ونقل مباشر لقاء اتحاد سليان المرجاني الرياضي بتبرق. قبل ما نرجع لمحمد، 1-0 نتيجة في ملعب سبيبة لاتحاد سبيتلا أمام نجم فريانة، هدف جاء في دقيقة 24 عن طريق ماهر المثناني لفريق الاتحاد الرياضي بسبيتلا. 1-0 لسبيتلا أمام فريانة و 2-0 للمرجاني الرياضي بتبرق في سليان أمام اتحاد الرياضي بسليانة. تفضل محمد واصل.
1: شكرا كريم. نلعب في 31 دقيقة لعب في الشوط الأول، كما قلت يعني تقدم المرجاني الرياضي بتبرقة هدفين مقابل صفر للتذكير. افتتحها إيهاب الهراي في الدقيقة 7 وضعفها على ديلعوني بمجهود فردي ممتاز جدا في الدقيقة 26 من هذا الشوط الأول. هذه كرة أخرى خطيرة للمرجاني الرياضي بتبرقة، كرة ثابتة قريبة من منطقة 18 متر تقريبا قبالة الحارس يوسف محمود حارس الاتحاد سليانة في هذا اللقاء أمام الكرة. اللاعب بدر الدين الرياحي لا يترك الكرة لمحمد أمين بن عمار الحامل القميص رقم 8 أمام جدار من 3 لاعبين. ينتظر صفيرة حمزة المسيني حكم هذا اللقاء يعطيه إشارة التنفيذ. ممتاز، يحب يلعب ثنائية يعني باغت الدفاع مع بدر الدين الرياحي يرفع الكرة. ممتاز هذه المرة الحارس يوسف محمود، كانت مباغتة للجميع، مباغتة لدفاع اتحاد سليانة، كانت ثنائية ما هيش تسديدة. فضل محمد بن عمارة مرر الكرة لبدر الرياحي اللي يوزع، كانت خطيرة على اللاعب الحارس يوسف محمود اللي كان متفتن، والتقت الكرة على مستوى الخط النهائي للمرمى. تعود لريان العوجي في هجوم جديد لاتحاد سليانة، تقطع من دفاع مرجاني برقة لكن تمشي رامية تماس لاتحاد سليان ينفذها بسرعة ريان العوجي في وسط الميدان عن طريق اللاعب حمدي دباش إلى الوراء في اتجاه مروان الجلاسي، طويلة طويلة ما توصلش لعلي الحراق لكن مخالفة قبلها، أشار إلى المخالفة الحكم حمزة المسليني، مخالفة لاتحاد سليانة في مناطق المرجان تبرق لكن بعيدة عن المرمى. الحارس سيف الدين الخويلدي تقريبا بعيدة قرابة 35 متر عن إطار مرمى الحارس سيف الدين الخويلدي. أكيد لن تكون تسديدة مباشرة لهذه الكرة الثابتة لاتحاد سليانة. أكيد هذه النتيجة لا تخدم يعني الحاصلة في ملعب سيبي لا تخدم مصلحة مرجان تبرقة، لكن في نهاية الأمر الفريق عليه أن يفعل ما بيده، وبطبيعة الحال لا يجب أن يتوقف الأمل إلا بعد الصفر النهائية في لقاءين، سواء هنا في سليانة أو هناك في سبيبة في لقاء اتحاد سبيتلا ونجم فريانة. إذا ستنفذ المخالفة للاتحاد الرياضي بسليانة من كرة ريان العوجي بجانبه أيضا اللاعب حمدي دباش. ننتظر التنفيذ، أمامهما جدار من لاعبين فقط، قلت الكرة بعيدة ويعني صعب جدا يكون التسديد المباشر كيف تكون توسيعة داخل منطقة 18 متر. تقريبا 6 لاعبين من اتحاد سينا وسط 8 لاعبين من رجال برقة، توزع الكرة وتمشي سهل للحارس سيف الخويلدي، مرت من الجميع وذهبت سهلة بين أحضان الحارس سيف الدين الخويلدي. يعيد الكرة طويلة من سيف الدين الخويلدي، طويلة وقبل التماس ممتاز الترويض من اللاعب محمد عزيز اليحيوي إلى الوراء، طويلة في اتجاه وجهه العسكري بين زوج لاعبين ما ياخذش الكرة، ومخالفة مرة أخرى مرتكبة لاتحاد سليانة على ريان العوجي مرة أخرى في مناطق اتحاد سليانة. تلعب بسرعة الكرة لاتحاد سليانة، يحاول اتحاد سليانة العودة على الأقل على مستوى النتيجة بتذليل الفارق في مرحلة أولى. كرة الاتحاد سليانة في مناطق تبادل بين الثلاثي ريان العوجي مروان الجلاسي وكذلك اللاعب سيف الدين الهمامي، طويلة قريبة الكرة من ياسر العاتي، توصل الكرة ياسر العاتي مع المدافع محمد عزيز الحيوي بحكم القامة الطويلة، ما شاء الله محمد عزيز الحيوي تفوق على اللاعب ياسر العاتي ويعكس هجوم لمرجان التبرقة، لكن مرة أخرى خطأ مرتكب من وجيه العسكري على مدافع اتحاد سليانة، ومرة أخرى تعود بمخالفة اتحاد سليانة. يعني انخفض لحد كبير النسق في النصف ساعة الأخير، يعني شفنا مردود طيب من الفريقين في الربع ساعة الأول، لكن فيما تبقى من اللقاء يعني تقريبا سيناريو واحد، يضغط اتحاد سليانة وأحيانا يتسرع في مقابل برجان تبرقة يتصيد الثغرات، وجد الطريق إلى الشباك من خلالها مرتين، مرة أولى عن طريق إيهاب الحرابي، مرة ثانية عن طريق علاء الدين العوني، وبالتالي يتقدم 2 مقابل 0، رغم انه كما قلت يعني ما قدمش ايضا هو مردود ممتاز مرجان تبارك في هذا اللقاء، يعني ثقيل ذهنيا على اللاعبين في جولة أخيرة يطمح فيها الفريق إلى الانتصار. وتبقى نتيجة كريمة 2 مقابل 0 لمرجان تبارك بالضبط بعد مرور 36 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول.
0: شكرا لك، نرفع الأذان لصلاة العصر ثم نعود لإكمال الشوط الأول.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد الأجر والمغفرة والثواب. نرجو نواصل معكم موعدنا في استوديو رياضة والتركيز على لقاء الاتحاد الرياضي بسليانة والمرجان الرياضي بتبرقة في الجولة الأخيرة لبطولة رابطة الثالثة المستوى الثاني. حظوظ صحيح ضعيفة لكنها غير مستحيلة بالنسبة للمرجان. نحاول نواكب اللقاء ونعطوا النتائج بقية المقابلات في المباشر. لحد الآن نادي مكثر في المحمدية وهو لقاء شكلي ترتيبي متعادل 0-0، واتحاد سبيتلا خليناه متقدم على النجم الرياضي بفريانة ولقاء يدور في ملعب سبيبة بنتيجة 0-0. باش نمشي للخط الأول، هاجر زميل سامي تليلي موجود ولقاء نجم فريانة اتحاد سبيتلا. نحاولوا يكون معنا سامي تليلي في لقاء هذية. أقبل هذا، خلينا نشوف النتيجة في ملعب سليانة. تفضل محمد.
1: 40 دقيقة لعب كريم في الشوط الأول ودائما المرجان متقدم 2-0.
0: هدفين مقابل صفر. هاجر نمشي للخط الثاني، لقاء ملعب سبيبة. ملعب سبيبة سامي تليلي. سامي على الخط الأول. سامي
2: كريم مرحبا بك. 37 دقيقة لعب من زمن الشوط الأول من المباراة، 1-0 لفائدة الاتحاد الذي بسليت الهدف ماهر المثناني في الدقيقة 24 من هذا الشوط. بعد الهدف هذه كرة على العارضة معتز سميشي، بعض المحاولات للاتحاد الذي بسليت لأخرها محمد أمين السعداوي، تسديدة كان لها الحارس أسامة الحرباوي في المكان المناسب، تغيير اضطراري في تشكيلة الاتحاد النجم الذي بترين عفوا وائل دلومي غادر ويأخذ مكانه قصي منصوري. اثر شد عضلي على مستوى التخبى الايسر، هذه اولى التغيرات الاجراميه للمدرب محسن اتوي.
0: شكرا لك، بارك الله فيك. اذا سامي رجع لك في اخر الشوط الاول وتعطينا نتيجه نهائيه بالنسبه لهذه المباراه. في الاثنين واصل معك اذا محمد، واللقاء بين اتحاد سليانة المرجان الى حد الان قائم بما هو مطلوب منه المرجان 2-0 في انتظار مفاجاه جي من ملعب اخر. تفضل.
1: وهو كذلك كريم بالفعل يعني، وأيضا في انتظار أن تدور كل اللقاءات بطبيعة الحال في كنف الروح الرياضية. يعني واضح حرص كبير من الرابطة الثالثة كريم على احترام الميثاق الرياضي سواء من خلال التكتم على أسماء طاقم التحكيم إلى حد يعني تقريبا ساعة قبل انطلاق اللقاء، أيضا الحرص على انطلاق كل المباريات في نفس التوقيت، ولأنه ثم فرق تقريبا 3-4 دقائق بين اللقاء هنا في سيان واللقاء في سبيبة، وأيضا حضور أعضاء الرابطة لهذه المقابلات في لقاء اليوم. يحضر اللقاء السيد رفيق الطالبي عضو الرابطة الثالثة المستوى الأول ورئيس لجنة التكوين والرسكة للرابطة الثالثة المستوى الأول لمتابعة اللقاء. يعني إن شاء الله الفرق تحترم الميثاق الرياضي وليكون البقاء لمن يستحق، والنزول للفريق اللي ينزل إن شاء الله يعود في قريبا لهذا القسم الرابطة الثالثة المستوى الأول سواء مرجان تبرقة أو الاتحاد سبيتلا. كرة لمرجان تبرقة وتمشي رمية 55، كانت كرة يعني هجوم خطير للمرجان تبرقة وتسديدة وجه العسكر تتم بالقائم الأيسر للحارس يوسف محمود، وكادت يعني تأتي بالهدف الثالث للمرجان الرياضي بتبرقة. يعني تقريبا كل محاولة جدية بهدف إلى حد الآن للمرجان الرياضي بتبرقة، هجومان هدفين والثالث يعني كان للمرجان قريب جدا من تسديد النتيجة، لكن الكرة هذه المرة والقائم الأيسر تعاطف مع الحارس يوسف محمود حارس اتحاد سليانة، تعادوا كرة الاتحاد سليانة في مناطق المرجان، يحاول في الدقائق الخمس الأخيرة الاتحاد سليانة إلى العودة لحجة الملابس على الأقل بتذليل الفارق في انتظار شوط ثاني وخمسة وأربعين دقيقة ثانية منتظرة من هذا اللقاء. كرة الاتحاد دائما الاتحاد سليانة أكثر امتلاكا للكرة لكن لم يكن هو الحاسم في هذا اللقاء، الأقل مسكا للكرة كان هو الأكثر تجسيما في لقاء اليوم، ونعني بذلك المرجان الرياضي بتبرقة. كرة لسيف الدين الخويلدي ستعود من منطقة 55، نلعب في الدقيقة 44 من هذا الشوط الأول، يعني دقيقة عن نهاية الوقت القانوني في انتظار ما سيقدره الحكم حمد المسليني كوقت بدل ضائع وليس كثيرا الحقيقة يقال في هذا الشوط الأول. كرة مرة أخرى لليساري محمد عزيز يحيوي طويلة ما توصلش لوجه العسكري، تقطع بسرعة من أحمد صبري. أحمد صبري يبحث عن سيف الدين الهمامي، يأخذ الكرة إلى علي الحراق. علي الحراق يحاول يمر لأحمد صبري لكن تمشي لياسر العاتي، تأتي من الدفاع معاكسة، ياسر العاتي إلى سيف الدين الهمامي، يوزع الكورة، ثم الخطر على الدفاع، ومرة أخرى يتألق سيف الدين الخويلدي، مرة أخرى يتألق حتى وإن تكون باليد فبالصدر ينقذ الموقف سيف الدين الخويلدي، يعني تصدى بشجاعة لتسديدة اللاعب حمدي دباش وأنقذ مرة أخرى الموقف، يعني متميز صراحة سيف الدين الخويلدي في الشوط الأول، يعني أنقذ 4 أهداف محققة في هذا الشوط الأول بشجاعة وبراعة وبخبرة كذلك. نعرف سيف الدين الخويلدي يعني لاعب يعرف جيدا يعني الحفاظ على الشباك، ونعرف أيضا كانت له صولات وجولات مع المرجان في مواعيد سابقة هذا الحارس المتألق سيف الدين الخويلدي. من ناحية أخرى حارس شاب يوسف محمود يعني تلقى 2 أهداف يعني باستثناء 6 فاهم بعد في هدف الأول، في الهدف الثاني لا يتحمل أي مسؤولية باعتبار أنه علاء الدلعوني بصراحة براوغ 3 لاعبين ووضع الكرة أعلى من الحارس يعني في سقف المرمى، وكان يعني التصدي لهذه الكرة صعب جدا على الحارس يوسف محمود. كرة في لدفاع مرجانة برقة ينفذ المخالفة محمد عزيز اليحيوي قصيرة في اتجاه محمد عزيز بن فرحات إلى سيف الدين الخويلدي، مرة أخرى إلى محمد عزيز اليحيوي، يعني تعودنا بهذه التمريرات الثلاثية بين عزيز اليحيوي سيف الدين الخويلدي وكذلك الحامل رقم 5 محمد عزيز بن فرحات، تمشي الكرة للمرجان ومخالفة، نعم بالفعل مخالفة على الوجيه العسكري في 45+1، ما رفعش الحكم الرابع الوقت المحتسب بدل ضاع، لكن على الاقل نتابع على اظن انها سيكون اكثر من 2 أو 3 دقائق مرت من الوقت المبدد، 1 دقيقة الى حد الان، ودائما المرجان متقدم بثنائيه نظيفه تعود للعوجي، بالفعل تاتي صافره الحكم حمزه المسليني بعد 2 دقائق بالضبط كوقت بدل ضاع ليعلن عن نهايه الشوط الاول من لقاء مرجان تبرقه واتحاد سليانه هنا في معشب سليانه بتفوق الضيوف 2-0. للتذكير افتتح باب التسجيل الهراب بالدقيقة 7 وضعف النتيجة للمرجان اللاعب علاء الدين العوني بالدقيقة 26 من مجهود فردي.
0: نعم.
1: نلتقي عند بداية الشوط الثاني إن شاء الله.
0: بإذن الله، شكرا لك محمد. إذا راحة ربع ساعة بالنسبة لك ولزوز فرق والشوط الثاني إن شاء الله. نرجع له بعد ربع ساعة من الآن، ونذكر اتحاد سليانة متأخر 2-0 أمام المرجان الرياضي بتبرقة، أهدافها بالهراب بالدقيقة 7 علاء الدين العوني، دقيقة 26 لقاء لهم المرجان هو لقاء اتحاد سبيت لنجم فريانا، والشوط الأول خليناه في 37 دقيقة، 1-0 لفريق اتحاد سبيتلا، هدف أمضى اللاعب ماهر المثنيني في دقيقة 24 من الشوط الأول. مهمة النتيجة بالنسبة لفريق المرجان الرياضي بتبرقة، الزوز معنيين بتفادي نزول هو والاتحاد الرياضي بسبيتلا، لكن النتيجة الحالية تخلي الاتحاد يبقى في البطولة والمرجان يلعب من في الموسم القادم في بطولة رابطة الثالثة المستوى الثاني في انتظار نهاية المقابلات. بالنسبة لهذه الجولة الأخيرة اللي فيها لقاء وحيد يوم السبت، لقاء الاحتفال بالصعود بالنسبة لفريق أولمبيك كيف في ملعب كيف، احتفال بالصعود وكذلك بكأس الرابطة، وأكيد مش يتم يعني تكريم فريق أولمبيك كيف بالصعود عن هذه المجموعة الثانية، وأيضا بمناسبة مرور 104 سنوات على تأسيس أولمبيك الكيف في 17 مايو 1922 و 17 مايو 2026. نمشي لسامي تليلي في مداخلة أخرى في الشوط الأول من لقاء اتحاد سبيتلا نجم فريانة. تفضل سامي، نهاية الشوط الأول في ملعب سليانة 2-0 لمرجانة برقة أمام اتحاد سليانة، شنو هي النتيجة عندك في ملعب سبيبة؟
2: 45 دقيقة لعب كريم من مباراة الاتحاد الرياضي بسبيتلا النجم الرياضي بفريانة، 1-0 للاتحاد طبعا، هدف ماهر المثنيني دقيقة 24 من الشوط الأول، 0 إنذار في المباراة، تغيير وحيد فيراري قصي منصوري مكان وائل دلهومي لعب النجم الرياضي بفريانة، والمباراة يعني بعد الهدف الأول كانت هجمة بهجمة، وأكثر من فرصة كانت واضحة خاصة فرصة محمد أمين سعدوي قائد فريق النجم الرياضي بفريانة، تسديدة والأربع وحارس المرمى وسام الحربيوي يحط الكرة في الركنية، سيطرة بعد المحاولة هذه لهجوم النجم الرياضي الاتحاد الرياضي بسبيتلا أمام النجم الرياضي بفريانة.
0: شكرا لك، راجعين إن شاء الله في الشوط الثاني من هذه المقابلة، 1-0 للاتحاد سبيتلا أمام النجم فريانة، و2-0 للمرجان الرياضي بتبرقة في سليانة أمام اتحاد سليانة. قبل ما نمشي النغم، زوز نتائج خاصة بالرابطة الأولى الجولة الأخيرة، مستقبل جيبس متعادل في شوط الشوط الاول 20 دقيقه مع الملعب التونسي 0-0، والنادي بنزرتي متاخر في ملعبه امام الترجي الرياضي الجرجيسي هدف مقابل 0، هدف ياكوبو ابو بكر في دقيقه 17 او 22 دقيقه في هذه المباراه الاربعه و22 دقيقه. نتواصل معكم الى حين انطلاق الشوط الثاني من لقاء تحدث ديالنا. مرجانة برقه.

0: الأربعة واثنين واربعين دقيقة نواصل معكم موعدنا في استوديو الرياضة. أذكر بنتائج الأشواط الأولى في المقابلات المعنية بتفادي النزول. اتحاد سليانة متأخر 2-0 أمام المرجان الرياضي بتبرقة. اتحاد سبيتلة متقدم على النجم فريانة هدف مقابل 0، والتعادل في لقاء نجم الفحص نادي مجازي 0-0، ولقاء في المحمدية شكلي ترتيبي بين مستقل المحمدية ونادي مكثر، أيضا النتيجة متعادلة 0-0. نمشي مباشرة للشوط الثاني من لقاء المرجان والاتحاد الرياضي بسليانة. مساء الخير من جديد للزميل محمد الحبسي.
1: مساء النور لك كريم، كيف السادة المستمعين الأكارم. انطلق الشوط الثاني منذ 5 دقائق والنتيجة تغيرت في الدقيقة 4 من هذا الشوط الثاني، الدقيقة 51 من اللقاء. هذه المرة لصالح الفريق المحلي اتحاد سليانة، اللاعب البديل حسام الحمزة استغل الارتباك على مستوى محور الدفاع مرجان برقة وتمكن من مباغتة الحارس سيف الدين الخويلدي. تصبح النتيجة إذن كريم بعد مرور بالضبط 51 دقيقة لعب 2-1، والآن نحن في الدقيقة 53 من اللقاء. في بداية الشوط الثاني كان 3 تغييرات، دفعة واحدة في صفوف ابناء المدرب طارق العبدلي بدخول فؤاد بالحسن مكان مروان الجلاصي، حمدي الفرشيشي مكان حمدي دباش، وحسام الحمزاوي صاحب هدف تسجيل الفارق مكان اللاعب بلال بوتيغال. في المقابل المدرب بديع الزواغي كان أقحم في بداية الشوط الثاني، اللاعب محمد أيوب العيادي بديل لصاحب الهدف الثاني للمرجان على الدين العوني اللي أصيب في نهاية الشوط الأول واضطر بديع الزواغي لتغييره مع بداية الشوط الثاني. ثم تقريبا دقيقتين في الشوط الثاني إصابة أخرى لمحمد عز بن فرحات اضطر على إثره أيضا لمغادرة الميدان، والبديل هو أسامة الرياح. إذن 3 تغييرات في صفوف اتحاد سليانة مقابل تغييرين في صفوف المرجان تبرقة، تقدم لمرجان تبرقة هدفين مقابل هدف في لقاء لحد الآن نظيف، يعني ولا بطاقة من أي لون رفعت في وجه هذا اللاعب أو ذاك أو هذا الفريق أو ذاك، يعني لقاء يدور في كنف الروح الرياضية واحترام كامل صراحة كريم ميثاق رياضي. اتحاد سليانة يعني يلعب يعني كما عادناه دائما يبحث على الانتصار، رغم يعني انه المقابلة الشكلية بالنسبة لي، لكن الى حد اتحاد سليانة يحترم ميثاق الرياضي، والى حد الان مرجان تبرقة لم يسرق انتصار مستحق بالمقارنة مع تجسيم لاعبيه للفرص المتاحة لهم. مع بداية الشوط الاول تقريبا 13 دقيقة المرجان اصبح متقدما بعد هدفين مقابل 0 قبل عودة حسام الحمزاوي لاتحاد سليانة بداية هذا الشوط الثاني إلى مستوى هدفين مقابل هدف وحيد. كرة ستعود بالتماس لاتحاد سليانة في تنفيذ محمد عزيز الطياشي، كرة اتحاد سليانة في مناطقه، محاولة ضغط عالي للاعبي مرجان تبرقة على اتحاد سليانة طبعا لمنع وصول الكرات إلى الخط الأمامي لاتحاد سليانة الباحث عن التعديل. هذه المرة بعد أن أدرك الهدف الأول كرة ليوسف محمود حارس اتحاد سليانة إلى اليمين في اتجاه اللاعب فؤاد بالحسن اللي دخل منذ قليل طويلة من فؤاد بالحسن يخلط ياسر العاتي لا ما يخلطش، لكن تبقى ديما الكرة لاتحاد سليانة أحمد صبري إلى ياسر العاتي تقطع مرة أخرى من دفاع مرجان تبرقة وتمشي للتماس، تماس لاتحاد سليانة في وسط تقريبا في وسط الميدان قريبا من خط وسط الميدان في بداية مناطق مرجان تبرقة. ياسر العاتي إلى الوراء في اتجاه اللاعب أحمد صبري، إلى اليسار في اتجاه اللاعب محمد عزيز الطياشي الحامل القميص رقم 17، محمد عزيز الطياشي لحسام الحمزاوي طويلة ياسر العاتي على الناحية اليمنى في هجوم اتحاد سليانة يحاول يدور بالكرة يبحث عن لاعب تليق ترتطم بالمدافع تمشي رامي التماس اتحاد سليانة.
0: محمد رامي التماس تفضل. لو كنت تبعد شوية على مصدر الريح لأنه قلق شوية في الاستماع باش نواصلوا النقل المباشر في أحسن الظروف. شوط ثاني مهم جدا بالنسبة للمرجان الرياضي بتبرق يفوز وينتظر. بالنسبة للقاء الثاني بين اتحاد سبيتلة ونجم فريانة في الاثنين نعطي زوز نتائج خاصة بالرابطة الأولى. اقتربنا من نهاية الأشواط الأولى، مستقبل جابس والملعب التونسي مازالوا متعادلين دون أهداف، والنادي البنزرتي متأخر في الوقت الضايع من الشوط الأول أمام ترجي رجيس بنتيجة هدف مقابل 0.
1: شكرا كريم. 9 دقائق لعب وهذه هجمة أخرى لمرجان تبرقة وكادت تباغت الحارس يوسف محمود، كادت تباغت الحارس يوسف محمود، يعني كانت توزيعة عالية من البديل محمد أيوب العياتي، لم يقرأها جيد يوسف محمود، حاول يعني اقتناس الكرة لكن الكرة كانت عالية على مستوى القائم الأيمن، ومن حسن حظه أنه ارتتمت بقبضة يده وغادرت الميدان في ثاني ركنيات المرجان تبرقة، ركنية في الشوط الأول وهذه الركنية الثانية في هذا الشوط الثاني مقابل ركنية وحيدة لاتحاد سدان كانت حصلت في بداية هذا الشوط الثاني. إذا ركنية ننتظر تأتي بالجديد للمرجان الباحث عن تثليث النتيجة وتأمين نتيجة اللقاء في اتجار، طبعا خبر قد يكون سارا قد يأتي من ملعب سبيبة وضايع هذه المرة، ضايع هذه المرة، الترويض السيء للكرة من بدر الدين الرياحي تمشي رمية 55 لحارس ودفاع اتحاد سليانة
0: في كأس افريقيا قبل 17 عام محمد. نهاية الشوط الأول بين مصر وأثيوبيا بتعادل 0-0 في نفس مجموعة المنتخب التونسي اللي يلعب 8 متاع الليل ضد المنتخب المغربي. في المجموعة الثانية كوت ديفوار متقدم في الشوط الأول على الكاميرون 2-0 وبطولة تحتضنها المغرب تتواصل إلى غاية بداية شهر جوان المقبل. إن شاء الله منتخبنا يعطي مردود طيب اليوم ضد المنتخب المغربي ويتمكن من تحقيق نتيجة إيجابية. ذكر مصر في نفس المجموعة متعادلة 0-0 مع منتخب إثيوبيا.
1: وإن شاء الله المنتخب كريم يستغل فرصة أنه متواجد في نهائي كأس أفريقيا، لأنه في تصفيات شمال أفريقيا المنتخب كان خارج الدورة، لكن نعم. يعني أسعف بالمشاركة، إن شاء الله استوعب الدرس، خاصة المنتخبنا يعرف جيدا المغرب ومصر باعتبار أنه واجههم في دورة اتحاد شمال أفريقيا اللي فاز بها المنتخب المغربي الشقيق. إن شاء الله منتخبنا الوطني التونسي يعني يكون جاهز من أجل يعني اللي تعرف كريم أنه في الأربع مجموعات الأول والثاني يتأهل إلى كأس العالم، وأفضل يعني زوز ثلاثين يرافقوا يعني الفرق المترشحة لنهائيات. إن شاء الله المنتخب الوطني التونسي يذهب أقصى ما يمكن في هذه البطولة الإفريقية. نعود إلى السليانة وإلى لقاء اتحاد سليانة ومرجان التبرقة، يعني لقاء بلغ الدقيقة 12 ودائما المرجان متقدم بهدفين مقابل هدف، يعني إصرار من المرجان الخروج بنتيجة اللقاء، يعني بصرف النظر عما قد يحصل في لقاء الاتحاد سبيتلا والنجم فريانة، يعني شفنا موجود الروح في هذا الشوط الثاني واستماتة كبيرة من مرجان تبرقة رغم قبوله للهدف مبكر في الدقيقة 5 بأقدام حسام الحمزاوي البديل الذي دخل في الشوط الثاني في صفوف اتحاد فريانة. كرة الوراء إلى يوسف محمود، يوسف محمود قصير الكرة في اتجاه اللاعب سيف الدين الهمامي، سيف الدين الهمامي إلى الوراء في اتجاه اللاعب فؤاد بالحسن، فؤاد بالحسن يدور بالكرة يعود مرة أخرى في اتجاه اللاعب أحمد صبري، أحمد صبري، أحمد صبري، كرة قصيرة إلى علاء حراق، علاء حراق يبحث عن لاعب طليق لكن تقطع، متفطن دفاع المرجان وتمشي الكرة رمية تماس، لا يخلط قبل، يخلط قبل محمد عزيز الطياش يقطع الكرة إلى الحراق، ممتاز هذا الهجوم لاتحاد سليانة ومرت الكرة بجانب ياسر العاتي، كانت قوية صراحة، يعني حاول يخلط ياسر العاتي لكن كانت قوية الكرة تمشي مباشرة إلى التماس، تماس لدفاع مرجان تبرقة، تماس لدفاع مرجان تبرقة في التنفيذ اللاعب سيف الدين الغرياني الحامل القميص رقم 17 في صفوف مرجان تبرقة. المرجان يستعد يعني سيجري بعد قليل تغييرين جديدين، يعني أمامي على حافة الميدان خليل الخضراوي وكذلك إياد السحباني، ومن المنتظر قيام المدرب علي الزواغي بتغييرين جديدين.
0: به محمد خلينا نشوف التليلة على ملعب سبيبة مع انطلاق الشوط الثاني مع زميل سامي تليلي. تحية لك من جديد سامي.
2: كريم تحية ليك. الشوط الثاني انطلق منذ 12 دقيقة بصفيرة الحكم يوسف بن يحيى، 12 دقيقة لعب في الشوط الثاني، ما زالت النتيجة كما خليناها 1-0 للاتحاد الرياضي بسبيتلا أمام النجم الرياضي بفريانة. الهدف بالطبيعة هدف ماهر المثنيني في دقيقة 24 من الشوط الأول، تغيير كما أشرت في الشوط الأول للنجم الرياضي بفريانة قصي منصوري مكان وائل دلومي، تغيير اضطراري، تغيير تكتيكي منذ قليل للمدرب صالح شابي مدرب الاتحاد الرياضي بسبيتلا، محمد نصر الهمامي وزياد جبالي خذوا مكان وضاح الغضباني أسامة بن كاملة ظاهر أيمن ومهاجم، مكان ظاهر أيمن ومهاجم في الـ 12 دقيقة. للأمانة أبرز فرصة كانت لأمانة الله علواني لاعب النجم الريدي بكريان كان وجه لوجه مع أسامة الحرباوي، وتألق وامتياز أسامة الحرباوي يعني ينحي هدفه ويفسخ هدفه واضح للنجم الريدي بكريان.
0: نعم شكرا لك. تقدم مستقل محمدية على نادي مكثر، هدف سفيان الدليلي. تقريبا نلعبه في 15 دقيقة لعب في الشوط الثاني، هذه نتيجة وقتية بالنسبة لقال محمدية ونادي مكثر. شكرا لك سامي، رجع لك إن شاء الله بعد الساعة 17:00 في مداخلة أخرى من ملعب سبيبة. نادي مكثر متأخر 1-0 أمام مستقبل محمدية، نجم الفحص نادي مجازي 0-0، اتحاد سبيتلا متقدم على نجم فريانة 1-0، والمرجان الرياضي بتبرقة متقدم في سليان على اتحاد سليان 2-1 في الرابطة الأولى. نهاية الأشواط الأولى، الشوط الأول في ملعب بنزرت، النادي بنزرتي متأخر 1-0 أمام ترجرجيس، هدف لاعب ياكوبو دقيقة 17، ومستقبل جابس في جابس مع الملعب التونسي تعادل 0-0. نواصل معك محمد تقريبا 7 دقائق حتى موعد الساعة 5 للأنباء.
1: نجدد التحية لكافة المستمعين من التحق بنا الآن، يعني نلعب دقيقة 16 من الشوط الثاني، ودائما المرجان الرياضي بتبرقة متقدم، اتحاد سليانة هنا في معاشرة سليانة 2-2. المدرب بديع الزواغي مدرب المرجان كان أجرى تغييرين جديدين كما قلت، وهذه محاولة أخرى ممتازة هذه المرة يوسف محمود، ممتاز يوسف محمود أمام تسديدة محمد أيوب العيادي أنقذ الموقف، كانت تسديدة قوية على مستوى القائم الثاني، ممتاز تدخل يوسف محمود يبقي على النتيجة 2-2. قلت المدرب الزواغي أجرى تغييرين جديدين، هما التغييران الثالث والرابع بدخول اللاعب خليل الخضراوي مكان وجيه العسكري، وإياد السحباني مكان صاحب الهدف الأول إيهاب الهرابي. إذن هكا ثلاث تغييرات لطارق العبدلي مدرب اتحاد سليانة، وأربع تغييرات لبديع الزواغي مدرب المرجان الرياضي بتبرقة. كرة للاتحاد سليانة وممتاز التدخل الدفاع، تمشي لإيهاب العامري، إيهاب العامري يتحصل مخالفة، مخالفة لمرجان التبرقة. قلت مستميت في الدفاع مرجان التبرقة بعد قبوله للهدف تذليل الفارق في وقت مبكر من الشوط الثاني، الفريق يعني تغير يعني أصبحت وقفة الدفاع أفضل واستماتة كبيرة للمحافظة على النتيجة، وأيضا البحث عن رفع الفارق لثلاث أهداف، خاصة محاولتين كانت خطيرتين على الحارس يوسف محمود، في الأولى أخطأ فيها يوسف محمود وبصعوبة حول الركنية، والثانية منذ قليل كانت تسديدة محمد أيوب العيادي وممتاز الارتماء للحارس يوسف محمود أنقذ الكرة على مستوى القائم الأيمن وأبقى على النتيجة لحد الآن 2-1. بسرعة ستعود الكرة من التماس لاتحاد سليانة يسعى إلى الإسراع في بناء الهجمة اتحاد سليانة، وارتفعت صراحة نسق المباراة في هذا الشوط الثاني أفضل بكثير من الشوط الأول. تقريب الشوط الأول شفنا فيه ربع ساعة أول ممتاز، لكن فيما بعد يعني نزل المستوى اللعب إلى حد كبير. الشوط الثاني على غير الشوط الأول بدأ يعني قويا من الجانبين، ونرجو أن يستمر هذا النسق لأنه هام جدا هذا النسق للفريقين، رغم أن نلعب في جولة أخيرة من موسم رياضي توج فيه أولمبيك كيف بالصعود، وننتظر يعني اللحظات الأخيرة من هذا الموسم نعرف الفريق النازل والفريق الذي سيخوض مباراة فاصلة عن هذه المجموعة، المجموعة الثانية من رابطة الثالثة المستوى الأول. إذا تعود الكرة لاتحاد سليانة عن طريق اللاعب والقائد حبيب السمراني، حبيب السمراني طويلة بعيدة الكرة يعني على ياسر العادي، سهلة لدفاع المرجان الرياضي بتبرقة، يحاول الدفاع يخرج الكرة على طريق محمد أيوب العيادي، تمشي رمية تماس لاتحاد سليانة، رمية تماس لاتحاد سليانة قريبة من وسط الميدان، تنفذ بسرعة الكرة تعود مرة أخرى لأحمد صابري طويلة طويلة، يحاول يأخذ ياسر العاتي يتحصل على مخالفة، يتحصل على مخالفة يعني بعد التحام بينه وبين المدافع المرجان الذي بتبرقة، إذا ضربت مخالفة بينه وبين اللاعب اللي دخل منذ قليل إياد السحباني، مخالفة لاتحاد سليانة بعيدة بعض الشيء عن مرمى الحارس سيف الدين الخويلدي تقريبا 30 متر. ننتظر تنفيذ المخالفة، مازال الحكم حمزة المسيني ينبه على اللاعب وسيعطي إشارة تنفيذ المخالفة بعد قليل. إذا المخالفة جديدة لاتحاد سليانة في مناطق المرجان التبرقة، تقريبا لم يتحسن عدد الجماهير كريم، يعني تقريبا لو احصيها بالعين المجرده تقريبا 20 متفرج في المدارج المكشوفه للملعب البلدي بسليانه هنا في سليانه في لقاء الجوله الختاميه من هذه المجموعه الثانيه. اذا يعطي شرط التنفيذ، تنفذ الكره تمشي سهله وقبلها رايه، قبلها رايه هدف ابيض، يعني كانت سهل الدفاع لكن اللاعب ما حكمش الترويض، مشات لي اللاعب فؤاد بالحسن اللي يسكنها الشباك، لكن كانت رايه المساعد الاول السيد علي بن جيمه سابقه للتسديده، وبالتالي هدف ابيض لاتحاد سليانه، وتبقى النتيجه دائما تقدم الضيوف المرجان هدفين مقابل هدف بعد بالضبط مرور 20 دقيقه لعب في هذا الشوط الاول، يعني اقتربنا من منتصف الشوط الاول ولا زال الاتحاد سليانه يبحث عن التعديل، في المقابل ما زال المرجان تبرقة مستميت في الدفاع عن النقاط الثلاث لهذا اللقاء، في انتظار طبعا الآتي من الملعب الآخر ملعب سبيبة في لقاء اتحاد سبيتلا ونجم فريانة طبعا، حتى المسؤولين هنا حتى الإطار الفني، يعني العيون هنا في الملعب السليانة لكن القلوب في ملعب سبيتلا، يعني قدر أن ينتظر مرجان تبرقة يعني لقاء آخر حتى يتحدد مصيره، يعني هذه كرة قدم في نهاية الأمر، ونرجو يعني أن يسعف الحظ الوداد بخوض مباراة فاصلة يكون، يعني إن شاء الله يبني المرجان الموسم الماضي على ما حققه في الشطر الثاني من هذا الموسم الثاني، لأنه بصراحة يعني بالنظر للزيد البشري اللي تركوا الفريق يعني قادر على أن يحقق ما هو أفضل، وقد عهدنا من المرجان كرة جميلة وأداء ممتاز وأيضا نتائج في مستوى تطلعات جماهير العريض، إن شاء الله الأيام القادمة يعني تكون بداية انطلاقة لأجل بناء يعني فريق من شأنه أن يعيد الاعتبار لمرجان الرياضي بتبرقة ويحقق أمال جمهوره وقد حققها سابقا لما صعد إلى الرابطة المحترفة الثانية، ولولا الحظ وأمور أخرى لما نزل الفريق يعني في نفس الموسم للرابطة الثالثة.
0: شكرا لك محمد. في الأثنين نذكر زوز نتائج، الفحص والمجيز مازالوا في ربع ساعة لعب في الشوط الثاني، تعادل 0-0 وسبيتلا متقدمة 1-0 على نجم فريانة.
3: انت تقرا في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: إشهار. علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فرييد تقول لي جسيت ماكسيت؟
5: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجه موسيقى ماتشويت انترنت وبروموات على الماكله، هذا الكل كي جس ماكسيت، ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
4: عندك اورانج. إشهار.
6: تمام الخامسه.
7: صوت الشمال
6: موعد موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. انطلقت اليوم بمقر ولاية بجة احتفالات الجهة بالعيد الوطني للفلاحة بتقديم نتائج دراسة مشروع يعنى بمستقبل النهوض ب 17 منظومة فلاحية متوفرة بالجهة وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، الذي من المبرمج أن يتواصل إنجازه على امتداد 8 سنوات بتكلفة أولية قدرت ب 400 مليون دينار ويشمل 37 عمادة بولاية بجة. احتضن اليوم مركز أليف بمدينة الكافة عاليات يوم عالمي حول إطلاق شباك الدعم نمو والمواجهة للهياكل والمنظمات التي تقدم خدمات مرافقة لفائدة المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة في تونس، وذلك في إطار مشروع وطني لدعم ريادة الأعمال والتنمية في تونس. نظمت اليوم صالح المندوبية الجهوية الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بسليانة بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بمعتمدية سليانة الجنوبية ندوة فكرية بعنوان الأسرة والتربية الوقائية نحو تعزيز التماسك الأسري والقيم المجتمعية، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأسرة. انطلقت اليوم مشغل الجلسة العامة للمجلس الوطني الجهة والأقاليم المخصصة للنظر والتصويت على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات لإنتاج الكهرباء من محطات فولت ضوئية، وذلك برئاسة رئيس المجلس عماد الدربيلي وبحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن استشهاد لبناني وإصابة آخر في غارة الكيان على جنوبي لبنان. هذا وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت في وقت سابق اليوم استشهاد 8 أشخاص من بينهم طفلان في سلسلة غارات على بلدة جنوبي لبنان. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذا نعود لتكملة لقاء المرجان الرياضي بتبارقة والاتحاد الرياضي بسليان الرابطة الثالثة المستوى الأول المجموعة الثانية، جولة مهمة جدا على مستوى تفادي النزول ولعب مقابلة البراج. إلى حد الآن بالنتائج الوقتية في مختلف المقابلات، النادي المجازي باش يضمن البقاء، اتحاد سبيتلا يلعب البراج، ومرجان الرياضي بتبارقة رغم تقدمه باش يغادر هذه البطولة للأسف، لكن هذا كله يبقى وقتي في انتظار نهاية المقابلات. نرجع لك إذن محمد في ملعب سليانة.
1: في لقاء اتحاد سليانة ومرجان تبرقة، ولا زال المرجان متقدم هدفين مقابل هدف. مرجان تبرقة كان تقريبا منذ 4 دقائق 22 من فرصة سانحة لإضافة الثالث، كان انفراد ياد السحباني لاعب اللي دخل في الشوط الثاني بالحارس يوسف محمود، كان تقريبا شباك فارغ أمامه لكنه سدد خارج المرمى، يعني فرصة غريبة، وكان أمام فرصة سانحة صراحة لاعب ياد السحباني لرفع الحصيلة 3 أهداف لمرجان تبرقة لكنه أضاعها وحرم مرجان تبرقة من ثالث الأهداف في هذا الشوط الثاني. كرة الاتحاد سليانة في مناطقه عن طريق اللاعب محمد عز الطياشي، ريان العوجي إلى علي حراق بجوز لاعبين، يسقط تحصل مخالفة، يتحصل على مخالفة بعد عرقلة من محمد أمين بن عمارة، تلعب بسرعة الكرة للاتحاد سريان عن طريق محمد عزيز الطياشي في وسط الميدان إلى اللاعب أحمد صابري إلى عزيز الطياشي، ممتاز التبادل الكرة، وريان العوجي يحاول يتوغل يوزع، وصعب الكرة على دفاع المرجان تبرقة، وتزيد ياسر العاتي ممتاز مرة أخرى على مرتين السيف الدين الخويلدي يأخذ الكرة، رغم أن الكرة كانت يعني في وسط المرمى لكن كانت قوية، وعلى مرتين سيف الدين الخويلدي يأخذ الكرة وينقذ الموقف ويحرم اتحاد سليانة من التعديل على مستوى 2-2. تعود الكرة مرة أخرى، أصبح اللقاء مفتوح، هجمة بهجمة، هجمة من اتحاد سليانة وردة فعل من مرجان التبرقة، يبقى على أرضية الميدان أحمد صبري لكن يتوصل الهجوم، يحاول ياسر العاتي يمر، يضطر للعودة إلى الوراء إلى الوراء، ممتاز المراوغة من سيف الدين الهمامي، خطيرة الكرة وقبلها ترفع الراية، قبلها تأتي الراية وتأتي الصفارة، تسلل تسلل لدفاع المرجان تبرقة، كانت هجمة واعدة ثنائية ممتازة بين سيف الدين بين اللاعب محمد عزيز الطياشي وكذلك اللاعب ياسر العاتي، لكن ياسر العاتي كان في موقع التسلل حسب إشارة المساعد الأول السيد علي بن جيمة. هذا التغيير الرابع لاتحاد سليانة، اللاعب الحامل الرقم 20 معز بازين، ننتظر اللاعب المغادرة ضمن القائد الفريق، سيغادر الميدان حبيب السمراني حامل القميص رقم 6 بالفعل، إذن يغادر حبيب السمراني ويأخذ مكانه معز بازين في رابع تغييرات المدرب طارق العبدالي، ثبت فقط من بالفعل خرج قائد الفريق حبيب السمراني ودخل مكانه اللاعب معز بازين، هذا هو التغيير الرابع للمدرب طارق العبدالي. إذن يسانف اللاعب لاتحاد سليانة من التماس، تعود الكرة لكن هذه المرة مرجان تبرقة لمرجان تبرقة رغم الاحتجاجات، الكرة لمرجان تبرقة من التماس، تماس لمرجان تبرقة في بداية مناطق الاتحاد سليانة، طويلة في اتجاه اللاعب اياد السحباي لكن تقطع بسرعة من دفاع اتحاد سليانة وتعود بهجوم اخر للاتحاد، مرة اخرى تقطع الكرة لمرجان تبرقة ويحاول يعكس الهجوم، تمشي ركنية، كانت كرة عكسية من فؤاد بالحسن ذهبت في اتجاه الركنية، يعني من حسن حظ الحارس يوسف محمود انه التوزيع ارتطمت بالحسن بفؤاد بالحسن وذهبت الى الركنية في ثالث ركنيات المرجان الرياضي بتبرقة، هذه المرة على يسار الحارس يوسف محمود، قلت المرجان تبرقة لم يركن الى الدفاع رغم قبوله لهدف مبكر في الشوط الثاني، بل حاول تأمين الانتصار من خلال الهجومات المعاكسة اللي وحق يقال كانت خطيرة جدا على مرمى يوسف محمود. إذن ستنفذ الركنية في 30 دقيقة لعب من هذا الشوط الثاني، يعني تجاوزنا نصف ساعة الأول، ربع ساعة أخير من اللقاء، أيضا ربع ساعة أخير تتعلق فيه الأمال بما قد يأتي من نتيجة أو من تغيير في نتيجة اتحاد سبيتلا ونجف فريال تنفذ الركنية ومن الركنية إلى خارج المرمى. كانت قوية وبفعل أيضا الريح الخفيفة التهب لصالح مرجانة برقة في الشوط الثاني. ذهبت الكرة أدراج الرياح إلى رمية 5.50 لاتحاد سليانة. يطلب الحكم تنفيذ المخالفة من مكانها. يمتثل يوسف محمود رغم أنه المرجين يطالب بتغيير لكن الحكم يأمر بمواصلة اللعب. سيكون التغيير في أول توقف للكرة. يوسف محمود قصير إلى محمد عزيز الطياشي إلى الحامل للقميص رقم 21 حسام الحمزاوي صاحب الهدف الوحيد لاتحاد سليانة ومخالف لحسام الحمزاوي. وما يأتي التغيير إذن 14-9 خروج اللاعب رقم 9 شهاب الرزاقي قائد الفريق ودخول اللاعب مهدي سبيتية رقم 14. هذا هو التغيير الأخير للمدرب بديع الزواغي. وتعود الكرة لاتحاد سليانة مرة أخرى على مستوى وسط الميدان. كرة لفؤاد بالحسن يحاول يتجاوز اللاعبين. تبقى الكرة دائما لأحمد صبري. تبقى الكرة لاتحاد سليانة. ياسر العاتي إلى أحمد صبري. أحمد صبري مع فؤاد بالحسن يرجع له الكرة يحاول يوزع يتسرع أحمد صبري يتسرع لكن تبقى الكرة دائما لاتحاد سليانة في مناطق المرجان برقة. ضغر كبير للاعبي اتحاد سليانة على لاعب المرجان في هذا الربع ساعة الأخير من اللقاء. أكيد البحث عن هدف التعادل. ياسر العاتي بين اللاعبين يمر ممتاز المراوغة يوزع ويدخل الدفاع في الركنية. ممتاز المجهود الفردي من ياسر العاتي يعني بجوز لاعبين حاول يستغل سرعته. راوغ مرة وزع ولكن الدفاع كان متفطن هذه المرة. وركنية لاتحاد سليانة ثاني ركنية لاتحاد سليانة في هذا اللقاء. إذن ركنية لاتحاد سليانة أكيد ستنفذ الركنية بعد إسعاف أحد اللاعبين الواقع على أرضية الميدان. هو لاعب مرجان برقة واقع على مستوى الدائرة المركزية للميدان واللاعب رقم 6 إيهاب العامري. نعم إيهاب العامري سيحمل بنقالة الأسعاف خارج الميدان للتداوي. إن شاء الله يرجع سليما معافى اللاعب إيهاب العامري متوسط ميدان المرجان الرياضي بتبرقة. إذا ننتظر خروج الإسعاف
0: محمد
1: خارج أرضية الميدان. تفضل كريم.
0: ما يفوتناش أنه نهنوا زوز ملعبية سابقين في أولمبيك الكعبة الدين المولهي اللي صعد مع تقدم ساقية الدير للرابطة الأولى لكرة القدم في انتظار يعني بعض الأشياء اللي ممكن ننتظروها بين
1: احتراز جديد ملعب الجيبسي.
0: بالطبيعة الاحتراز تاع ملعب الجيبسي وكذلك الاستئناف تاع الملعب الجيبسي لقرار الرابطة السابق وكذلك مباركو لشوقي الزيتوني ايضا مش يلعب البراج مع فريق المستقبل الرياضي بالقصرين. مبروك ليهم اكيد من ابناء اولمبيك الكاف. نتمنوا لهم كان التوفيق في مسيرتهم الرياضيه وبهاء من احسن اللاعبين اللي كانوا في فريق اولمبيك الكاف. محمد
1: كان أيقونة وسط الميدان
0: الزميل
1: في أولمبيك الكاف. ولما انتقل إلى الزيتون شماه قدم مردود ممتاز في تقدم ساقية الدير بشهادة كل الفنيين. يعني شفناه في مباراة الكأس أمام أولمبيك البيت شفناه البارح في اللقاء الختام لتقدم ساقية الدير. هيلير دايف صراحة لاعب ممتاز جدا مخزون كروي كبير يعني سواء فني أو بدني. إن شاء الله كل التوفيق
0: والتطور من سنة إلى أخرى واضح على بهاء يعني شكل آخر منذ 4 أو 5 سنوات ومع تقدم السن وتقدمه في التجارب يعني التحسن بادي على اللعب هذه.
1: الموهبة مع العمل بطبيعة الحال يعني كريم أنا نعرفه مليح للعب هذا الصراحة يعني حتى في توقف النشاط يوصل التدريبات نتاعه عزيمة كبيرة مع الموهبة اللي امتلكها هذا اللاعب صراحة أعطته يعني هامش كبير جدا من التطور. إن شاء الله يزيد يتطور وإن شاء الله كيف يعني على خطاب هذه المولي أيضا شوقي زيتوني ملام مع مستقبل القصرين يحقق الصعود بعد ما كان قريب جدا من تحقيقه لما كان في الموسم الماضي أو الموسم الماضي والذي قبله أيضا
0: مع جندوبة رياضية. نعم
1: بالتأكيد. إذن الكرة لاتحاد سليانة بطبيعة الحال نلعب في الدقيقة 35 يعني مازالت 10 دقائق بالضبط عن نهاية الوقت القانوني من هذا اللقاء. واتحاد سليانة سيستوفي بعد قليل تغييراته بدخول غيث ساسي الحامل القميص رقم 30.
0: به محمد هاو معايا سامي كليلي خلصوا نشوف وين وصلت مقابلة اتحاد سبيتلا ونجم فريانة وبعد نرجع معاك في ملعب سليانة. تفضل سامي أهل وسهلا بيك من جديد.
2: مرحبا بيك من جديد كريم. 33 دقيقة لعب من زمن الشوط الثاني مازلت النتيجة 1-0 لفات الاتحاد الرياضي بسبيتلا هدف ماهر المسناني في الدقيقة 24 من الشوط الأول يبدو لي بيكون حاسم جدا في مباراة اليوم بعد التغييرات في صفوف الفريقين. النجم الرياضي بفريانة علاء الدين العلواني وحيدر سليماني خذوا مكان علاء الدين السعداوي وكمال التويتي، بينما صالح الشابي قام بأربع تغييرات فعلا بعد ما شفنا زياد جبالي محمد نصر الهمامي، بعدها زوز تغييرات أحمد مهذبي ووائل بن محمد مكان رغب العارمي ومحمد عمار السويدي، والآن التغيير الخامس والأخير محمد عزيز السعدوني ياخذ مكان منصف النفاتي، وكل التغييرات مركز بمركز ما تمش تغيير في حتى مركز في التشكيلة، بينما صار العكس في تشكيلة النجم الرياضي بفريانة، صار تغيير بعد خروج وائل الدلهومي تعويضه بعلاء الدين السعداوي في المحور. إلى حد الآن الاتحاد الرياضي بسبيتلا أفضل من النجم الرياضي بفريانة، والتألق باقي لزوز حراس المرمى أسامة الحرباوي حارس مرمى الاتحاد الرياضي بسبيتلا ومحمد أمين فرحاني حارس مرمى النجم الرياضي بفريانة. مباراة تدور في كنف الروح الرياضية، انذار وحيد في صفوف لاعب النجم الرياضي بفريانة أمان الله العلواني، ما بقى مباراة جيدة وطاقم التحكيم يدير المباراة يعني بكل ثبات.
0: نعم، والنتيجة اللي تهم فريق اتحاد سبيتلا كذلك بالإضافة لقاء مرجان الرياضي بتبارك مع اتحاد سيرينا هي نتيجة المجاز وفريق نجم الفحص، لحد الآن النتيجة ما زالت صفر مقابل صفر. سامي تفضل. شكرا لك إذن سامي. نرجع لمحمد الحباسي نواصل معاه لقاء اللي همنا اتحاد سيرينا مرجان الرياضي بتبارك. لحد الآن النتائج محمد في غير صالح المرجان، هذه هي مشيئة الكرة
1: وأكيد، وكأنه يعني لم يتغير شيء في الترتيب قبل بداية لا. هذه الجولة يعني بقي الأمر على حالة المجاز البيفد في المرتبة 12 ويحافظ على مكانه في الرابطة الثالثة مستوى أول. لحد الآن اتحاد سبيتلا سيأخذ برد فاصلة، وللأسف لحد الآن بهذه النتائج مرجان التبرقة هو النازل إلى المستوى الثاني. طبعا قبل يعني دقائق من نهاية المختلفة المباريات هنا في السليانة تقريبا 6 دقائق يعني في دقيقة 39 من هذا الشوط الثاني، ودائما التقدم للمرجان هدفين مقابل هدف. اتحاد سليانة كان استوفى بدوره تغييراته منذ قليل بدخول غيث ساسي مكان سيف الدين الهمامي، إذن كل مدرب لاعب كل أوراق استوفى تغييراته الخمسة، يعني ثم إصابة أخرى في صفوف لاعب من اتحاد سليانة ولاعب من مرجان التبرقة، شان تكون إصابة خفيفة باعتبار أنه كلا الفريقين كما قلت استوفى يعني تغييرات الخمسة القانونية شان يقوم لباس أو لسلامة اللاعب وأيضا ليستكمل كل فريق المباراة مكتملة العدد، سواء اتحاد سليانة الباحث عن التعديل أو مرجان التبرقة الباحث على الأقل بالخروج بانتصار معنوي وحتى ولم يغير شيئا في مصير الفريق. إذن كرة ستعود بمخالفة على ما أظن بالفعل مخالفة في وسط الميدان لاتحاد سليانة يقوم لباس لعب المرجان التبرقة، في انتظار طبعا عودة لاعب اتحاد سليانة اللي هي الميدان باعتبار أنه وقع نقله خارج الميدان لتلقي الإسعافات. إذن سيستأنف اللعب، إذن المخالفة لاتحاد سليانة في الدقائق الخمسة الأخيرة من الوقت القانوني تنفذ الكرة أرضية لكن متفطن الدفاع وتعود من الدفاع إلى الدفاع إلى الحارس يوسف محمود اللي غادر المناطق نتاعو يعيد الكرة إلى اللاعب طويلة في اتجاه أحمد صبري، ما توصلش التمريرة إلى الخط الهجومي تقطع بسرعة من المرجان التبرقة، لكن مرة أخرى تمريرة خاطئة يعود حسام الحمزاوي للمعاد الدفاعي لريان العوجي إلى وراء في اتجاه اللاعب محمد عزيز الطياشي. محمد عزيز الطياشي في مناطق اتحاد سليانة، محمد عزيز الطياشي حاول يتقدم بالكرة رويدا رويدا، اللاعب محمد عزيز الطياشي بدل الكرة إلى اللاعب حمدي دباش. نعم حمدي دباش في وسط الميدان أحمد صبري، أحمد صبري إلى غيث ساسي يدخل منذ قليل يبحث عن علاء حراق يحاول يدور بالكرة بين 3 لاعبين، على حراق يبحث عن ياسر العاتي ما توصلش الكرة، تقطع الكرة من دفاع منجر تبرق تعود بسرعة في اتجاه اللاعب محمد أيوب العيادي رقم 11 بينه وبين الحارس يغطي على الكرة الحارس ويتحصل على رمية 55. لدفاع الاتحاد سليانة قبل 3 دقائق عن نهاية الوقت القانوني. بسرعة تعود الكرة من يوسف محمود إلى محمد عزيز الطياشي لريان ما تصلش الكرة ريان العوجي، تبقى دائما لمحور دفاع الاتحاد سليانة عن طريق محمد عزيز الطياشي، يدور بالكرة إلى أحمد صبري في وسط الميدان، الكرة في بناء هجوم جديد للاتحاد سليانة بحث عن التعادل. ياسر العاتي، ياسر العاتي يحاول يتبادل الكرة مع علي حراق، تعود مرة أخرى إلى الوراء في اتجاه فؤاد بالحسن، فؤاد بالحسن من اليمين إلى اليسار إلى ريان، كرة بين إلى ريان العوجي، توصل بالفعل لريان العوجي، ممتاز المراغم ريان العوجي، أكيد سيحاول التوزيع، لا يخير العودة إلى الوراء إلى حسام الحمزاوي إلى ياسر العادي، لكن طويلة طويلة هذه الكرة، طويلة الكرة تمشي رمية 55 للحارس سيف الدين الخويلدي، حارس مرجان تبرقة تألق كأبهى ما يكون سيف الدين الخويلدي في هذا اللقاء، وتقريبا يعني تلقى هدف وحيد ليتحمل مسؤوليته خلال في هذا، تقريبا 4 تصديات حاسمة لسيف الدين الخويلدي في هذا اللقاء، قلت يعني تقريبا أقل من 3 دقائق عن نهاية اللقاء أو الوقت القانوني من اللقاء، طبعا في انتظار ما سيضيفه حمزة المسليني كوقت بديل. وهذه فرصة أخرى لمجد برقة تكون هدف ثالث، ومرة جانبية، مرة جانبية يعني كانت تنظر باهتزاز الشباك كرة محمد أيوب العيادي، رفع الكرة بالحارس يوسف محمود الذي تابعها إلى حد أن لامست أو حازت القائم الأيسر وغادرت الميدان، وطبيعة الحال أبقت على النتيجة لحد الآن هدف هدفين مقابل هدف، وأبقت على أمل الاتحاد سليانة في العودة في هذا اللقاء، فرصة خطيرة جدا غير محظوظ هذا اللاعب محمد أيوب العيادي، كانت فرصة أولى في الدقيقة 22 في الشوط الثاني كان وجه لوجه، وقلت أضاعها بغرابة لما سدد خارج المرمى رغم أنه كان من الشباب فارغة، وهذه المرة يعني فعل ما عليه، رفع الكرة لكن الكرة أبت أن تسكن الشباك وذهبت محاذية للقائم الأيسر للحارس يوسف محمود. دقيقة وثلاثين ثانية عن نهاية الوقت القانوني، دقيقة وثلاثين ثانية وتحمل معها محاولة أخرى لاتحاد سليانة قريبة هذه المرة قبالة الحارس سيف الدين الخويلدي، تقريبا 30 متر عن سيف الدين الخويلدي، فت أمام الكرة حسام الحمزاوي من أيضا من لاعبين هذين ريان العوجي، ريان العوجي كيف سيكون شكل التنفيذ، هل ستكون تسديدة مباشرة أم توزيعة لأصحاب القامات الفارعة داخل منطقة 18 متر للمرجان الرياضي بتبرقة، الخيار الثاني هو الأقرب أمام اللاعب جدار من لاعبين من مدافعين، ينبه عليهم الحكم حمزة المسيل لاحترام المسافة القانونية وسيعطي إشارة التنفيذ، إذا يعطي إشارة التنفيذ داخل منطقة 18 متر وممتاز تدخل الدفاع، كرة ما خرجتش الركنية يخلط المدافع قبل خروج الكرة الركنية، طويلة طويلة في مناطق الاتحاد سليانة، لكن 3 لاعبين أو 3 مدافعين من مهاجم واحد يفتك الكرة دفاع اتحاد سليانة، ويعود بسرعة ريان العوجي يوزع باليسرى طويلة الكرة وما يخلطش المهاجم ياسر العاتي خارج منطقة 18 متر، لكن الكرة دائما لاتحاد سليانة، يحاول اتحاد سليانة ياسر العاتي بين زوج لاعبين يمر ممتاز المراوغة لاعب ثالث يمر ياسر العاتي، والكرة حسب المساعد الأول تجاوزت الخط النهائي، كانت محاولة واعدة ممتازة ياسر العاتي لكنه بالغ في المراوغات، لاعب 2 في الثالث وجد نفسه غادر الخط النهائي للميدان، وبالتالي ستعود الكرة برمية 55 للحارس سيف الدين الخويلدي، يعني بالضبط دقيقة اكتملت الدقائق 90 والحكم الرابع يعني يهم برفع اللوح للإشارة إلى 5 دقائق بالضبط، 5 دقائق كوقت بدل ضاع في هذا اللقاء، يعني 5 دقائق متبقية إما للاتحاد لأجل العودة في النتيجة وإما لمرجان تبرقة لأجل الخروج بانتصار كما قلت على الأقل انتصار معنوي في نهاية مشواره بالرابطة المحترفة الثالثة المستوى الأول، بحكم أنه يبدو كريم أنه لحد الآن النتيجة الحاصلة في ملعب السير لم تتغير، وبالتالي لم يتغير شيء على مستوى الترتيب وأيضا على مستوى مصير مرجان تبرقة لحد الآن كما قلت في 90+1 ودائما المرجان متقدم هدفين مقابل الهدف.
0: نعم، وفي الرابطة الأولى زوز نتائج وقتية لحد الآن، 1-0 للملعب التونسي في جابس أمام مستقبل جابس، 1-0 للترجي الرياضي الجرجيسي أمام النادي الرياضي البنزرتي، في انتظار أنه نتعرفوا بعد قليل على النتيجة النهائية بالنسبة للقاء النجم الرياضي بالفحص وفريق النادي الرياضي المجازي. اتحاد سبيتلا مازال متقدم بنتيجة 1-0 أمام نجم فريانة في اللحظات الأخيرة كذلك من هذه المباراة المهمة من أجل تفادي نزول وكذلك البراج في صورة نتيجة مخيبة الأمال بالنسبة لنادي مجازي وانتصار يعني لفريق الاتحاد سبيتلا، فإنه نادي مجازي يلعب البراج ومرجان تبرقة هو اللي ينزل للرابطة الثالثة المستوى الثاني، واتحاد سبيتلا يضمن البقاء. هذا بطبيعة في انتظار اللحظات الأخيرة محمد.
1: أكيد ستكون لحظات هامة، ومرجان تبرقة ضاع منذ قليل هدف ثالث بعد كرة ثابتة أحكم تنفيذها اللاعب بدر الدين الرياحي وبالرأس محمد عزيز اليحياوي، يعني ظن الجيب عن الكرة في الشباك لكن تزيد الرأسية أخطأت المرمى وضاعت فرصة الهدف الثالث على المرجان الرياضي بتبرقة. تماس الاتحاد سليانة يعني لحظات أخيرة يعني صعبة جدا على المستوى الذهني والمستوى النفسي للاعبي المرجان وأيضا للاعبي اتحاد سليان اللي صراحة كريم يعني على مدار المباراة الفريق لم يرمي المنديل وحاول لعب الكرة للكرة وتحقيق نتيجة إيجابية، لكن يعني رغبة المرجان تبرقة في الخروج للقاء غلبت إلى حد الآن رغم توفر فرص حقيقية للتسجيل سواء في الشوط الأول أو الشوط الثاني. اتحاد سليان كان لها الحارس سيف الدين الخويلدي وأيضا دفاع المرجان الرياضي تبرقة بالمرصاد إلى حد الآن تنفذ الكرة ضربة المخالفة وتعود إلى التماس. تماس لاتحاد سلاف تنفيذ اللاعب فؤاد بالحسن، فؤاد بالحسن يعيد الكرة إلى أحمد صبري، أحمد صبري بجانب محمد عزيز الطياشي بالفعل يمرر له الكرة محمد عزيز الطياشي لفؤاد بالحسن.
0: مستقبل الحمدية أنهى لقاء ومحمد متفوق على نادي مكثر 3-0 آخر مقابلات الموسم بالنسبة لزوز فرق.
1: شكرا كريم على هذه النتائج الفورية. كرة الاتحاد سليانة في آخر الفرص في آخر ردهات هذا اللقاء تقريبا 3 دقائق عن الوقت عن نهاية الوقت المبدد والذي قدره حمزة المسيني ب5 دقائق، لعبنا 2 دقيقتين وبقيت 3 دقائق. كرة للمرجان تبرقة من التماس ستعود هذه الكرة طويلة ويتحصل على مخالفة، ثم إشارة مساعد الأول أن المخالفة ضد المهاجم وليست للمهاجم، كان طالب محمد أيوب العيادي بالمخالفة لكن المساعد الثاني أشار إلى أنه الدفع كان من المهاجم على المدافع، بالتالي كرة الاتحاد سليانة ياسر العاتي مرة أخرى، ياسر العاتي مع في وضعية 1-1 على يسار الدفاع ويتحصل على ركنية، يتحصل على ركنية، نعم بالفعل ركنية ما خلطش المدافع على الكرة وبالتالي غادرت بكليتها الميدان وتمشي ضربة ركنية هي الرابعة لاتحاد سليانة في هذا اللقاء مقابل 3 ركنيات للمرجان الرياضي بتبرقة. هل تأتي هذه الركنية بالجديد على مستوى النتيجة في آخر دقيقتين من هذا اللقاء نلعب في 90+3؟ ريان العوجي ينفذ الركنية، صعب الكرة، صعب الكرة، ممتاز ممتاز قراءة الكرة لسيف الدين الخويلدي، ممتاز سيف الدين الخويلدي على مستوى القائم الثاني، كانت تسديدة رأسية من محمد عزيز الطياشي وارتماء ممتازة من سيف الدين الخويلدي ينخذ الموقف ويحافظ على تقدم المرجان الرياضي بتبرقة. كرة أخرى سانحة للمرجان داخل منطقة 18 متر يسقط اللاعب إياد السحباني لكن حمزة المسليني كان قريب من العملية يقول ما ثم شيء بتالي ستعود الكرة.
0: نهاية اللقاء اتحاد سبيتلا فاز على نجم فريانة 1-0، هذا ما أكده لي منذ قليل سامي التليلي، أكد النتيجة النهائية إذن في ملعب سبيبة 1-0 لاتحاد سبيتلا أمام نجم فريانة.
1: وتلك أحكام الكرة كريم يعني فيها نازل صاعد مرجان تبرقة أكيد أنه سيلملم صفوف وأكيد بالهيئة الحالية أو نعم. بمن سيخلفها بالإطار الفني الحالي أو القادم أكيد سيستوعب الأخطاء لأنه الرصيد البشري صراحة موجود كريم، الرصيد البشري موجود، الإمكانيات الموجودة، اللاعبين موجودين، إن شاء الله يعني استراتيجية جديدة للهيئة المديرة وأيضا الإطار الفني تعيد بسرعة المرجان إلى يعني سالف عادة وتعيد الكرة إلى الدوران في أرجاء ملعب تبرقة بطبيعة الحال من أجل أن يعود الفريق صراحة إلى مرتبة يستحقها، وفي هذه الآونة كريم تأتي صافرة نهاية اللقاء بتفوق معنوي ليس إلا المرجان تبرق هدفين مقابل هدف. للتذكير هدف المرجان كان من بأقدام إيهاب الهراب دقيقة 7 وعلاء الدين العون دقيقة 26، بينما ذلل الفارق للاتحاد سريانة اللاعب حسام الحمزي في دقيقة 51 من اللقاء.
0: شكرا لك محمد.
1: هنا يأتي يعني إلى نهاية هذا البث كريم من ملعب سريانة، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله
0: بإذن الله. شكرا لك إذن محمد. نهاية المقابلة وللأسف نزول المرجان الذي بتبرق للرابطة الثالثة المستوى الثاني رغم انتصاره على اتحاد سليانة في سليانة 2-1، يبقى في آخر الترتيب ب29 نقطة.

إن شاء الله عودة سريعة إلى مصاف بطولة الرابطة الثالثة. المستوى الأول اتحاد سبيتلة بانتصار اليوم يصبح في رصيده 30 نقطة، وبالتالي باش يكون إما براج أو يضمن البقاء في هذه البطولة. مساق المحمدية فاز على نادي مكثر 3-0، ومدارج لقاء نادي الدهماني ترجي الكريبي بانسحاب فريق ترجي الكريبي بسبب المشاكل المالية اللي يعيشها في الجولة الأخيرة للبطولة، وبالتالي انتصار بالغياب لنادي الدهماني يصبح في رصيده 41 نقطة على بعد 10 نقاط من المتصدر أولمبيك كيف اللي في رصيده 51 نقطة. أولمبيك كيف يلعب يوم السبت لقاء الاحتفال بالصعود أمام تالا الرياضية 3:30 في ملعب الكيف، وأجواء احتفالية كبيرة مش كون في ملعب الكيف، واحتفاء برؤساء ومسؤولين وكذلك لاعبين قدامى في الفريق، أجواء مش كون أكيد دعوة لكل الجماهير لحضورها في ملعب الكيف وتشجيع هذا الفريق من أجل تقديم العام الجاي موسم جيد إن شاء الله يكون في بطولة رابطة الثانية كرة قدم. مرة أخرى نقوله حظ أوفر بالنسبة للمرجان الرياضي بيت برقة، وإن شاء الله الموسم القادم يكون موسم صعود للرابطة الثالثة والعودة إلى مصاف المستوى الأول. هكا نكمل معكم موعدنا في استوديو الرياضة، تواصلنا معكم من 3:30 إلى حدود هذا التوقيت، ملتقانا إن شاء الله غدوة في أخبارنا الرياضية الصباحية. غدوة كذلك تابعوا استوديو الرياضة مع زميلي محمد الحباسي من 4-6، ولقاء تتويج النادي الإفريقي بالبطولة، وأيضا إن شاء الله الأولمبي البيجي حقق نتيجة إيجابية من أجل البقاء في بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم. شكرا هاجر مناعي فرنسا تقنية، نزار الهريغي في القاعة الفنية المركزية، مولدي الشعباني في تأمين المكالمات الهاتفية، وألفة بوعشة في التنسيق العام لهذه الحصة. ملتقانا إن شاء الله.

هذه إذاعة الكيف، مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع مستمعينا ومسامعاتنا تابعوا في إذاعة الكيف ونبض المساء. اليوم منوعتنا انطلقت الآن وتتواصل إن شاء الله حتى للسبعة في دروب الأخبار المتفرقة والأنغام الجميلة كما تعودتوا كل أسبوع بالأركان القارة. الركن الأول هو ذكاء على الهواء مع الأنسة أمنة بن باوس. اليوم باش نحكيو في موضوع بالطبيعة عن الذكاء الاصطناعي. اليوم موضوعنا هو تراجع أهمية الذكاء الاصطناعي. بعد شوية تكون معنا أمنة حاضرة في الاستوديو باش نحكيو في الموضوع هذا. الركن الثاني الصوت اللي فيك، الصوت اللي فيك مع سيدة نجوى بن عيسى، مدربة في تطوير الذات. موضوع حصتنا بما أنها الفترة هذه فترة امتحانات بالنسبة للطلبة، فترة استعدادات زادة للامتحانات آخر السنة بالنسبة للناس الكل، باش نحكيو على الامتحانات. هل الامتحانات تقيس فعلا قيمة الإنسان؟ هذا هو الموضوع، مهم، مع السيدة نجوى بن عيسى مدربة في تطوير الذات. بطبيعة نرجو النجاح والتوفيق لكل أبنائنا وبناتنا التلاميذ وين ما كانوا. أبقوا معنا، ما تغيروش هذه الموجة، موجة إذاعة الكيف.

0: هذه إذاعة الكاف مساء النور. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع المستمعين الكل تابعوا فينا في إذاعة الكاف وبتبيع ركن ذكاء على الهواء مع الأنسة إمنا بن باوس. فيش نحكي وكما ذكرت في موضوع مهم برشا نحكي على تراجع أهمية الذكاء الاصطناعي. برشا يحكي مؤخرا على تراجع أهمية الذكاء الاصطناعي، نقطة مهمة نجم نحكي عليها ونتعرف عليها مع الأنسة إمنا بن باوس أستاذة إعلامية وطالبة دكتوراه. إمنا، تراجع أهمية الذكاء الاصطناعي، شنية الحكاية بالضبط؟
1: صحيتك. دونك مساء النور مستمعينا الأعزاء. دونك شنو عبارة بعد الضجة اللي صارت مع الذكاء الاصطناعي؟ نحكيه هنا من سنوات، معناتها تعدت 2022 23 24، صارت الضجة عن الذكاء الاصطناعي عالميا، معناتها الناس كلها ولا تستكشف بالحاجة هذيك. دونك شنو اللي صار؟ توا وليت نقطة نظام. شو معناتها نقطة نظام؟ دونك الاستعمال الحقيقي، توا قلنا وينو هالاستعمال الحقيقي للذكاء الاصطناعي؟ معناتها حاشنا بفائده كيف ما نقولوا كيفاش حقيقيه، معناتها
0: واقعيه،
1: واقعيه اكثر. فوالا
0: هي امن النقطه هذه. كيما كل حاجه، الانبهار اللي يقع من الاول وناس الكل تستخدم فيه كيما جاء،
1: في نابورت او
0: في كيما جاء
1: كل شيء في اي حاجه،
0: وبعد تولي مرحله النضج والواقعيه. يعني الانسان يركز روحه يقول ومن بعد شنو باش نعمل بيه انا الذكاء الاصطناعي؟
1: هذا هو بالضبط شنو صار. دونك نقطه نظام، رجعنا نقولوا خلينا نعملوا ريكول اون اريغ، نشوفوا احنا وين وصلنا بالازدهار هذا. هذاك هو اللي صار. دونك شنو لهنا نعطي امثله خاطر الشعب شنو كيفاش باش يفهمني. دونك نعطي مثال. مثال انا المره اللي فاتت كنت حكيت، قلت باغ اكزومبل في ريستو يجيك هالروبو هذي يمدلك البلان تاعك. شو صار؟ فما باغ اكزومبل الروبو هذيك يفقد السيطره.
0: سبحان الله،
1: صار ديجا صارت فقد السيطره. دونك يضرب ما تعرفش انت، وفما صغيرات في الريستورون وكلها صارت فوضى،
0: يتفاجعوا
1: صح بيان سور. وحتى اللي غادي كما معناتها اللي يخدموا في الريستورون
0: ولا سيرفيس
1: ما تنجمش نشوفوا. لا ايفيكتيفمون هذا اللي شنو اللي صار. باغ اكزومبل هذيك حاجه، باغ اكزومبل باغمي العراقيل اللي صارت في
0: الحاجه هذه
1: حاجه سلبيه بيان سور، حاجه سلبيه وما عندكش عليها كونترول. حاجه اخرى نمشي لك باغ اكزومبل شنو صار زيد، حاجه اخرى تو اللي يعملوا اعاده الموت رقميا. انسان ميت كما تصير في الحاجه العاديه من الذكاء الاصطناعي، تهز بطاقه تعريف تاع ولد ولا حاجه وتعمل بها بيوس ولا فورفي اوكي هو ميت. دونك هذه زاده اعاده الموتى رقميا، خاطر عندك عليه حاجات رقميه تنجم تستخدمها. مش كنت حاسب لنا تو هو ميت ولونتوراج نتاعو. كيف نفس الشيء بالذكاء الاصطناعي. انا نذكر في مسلسل تفرجت، معناتها الجده تلعب في الجو، عيطت الحفيده نتاعها قتلها فسخ لي العبد هذيا من الفيسبوك نتاعي. قلت لها ليش تفسخ فيه، معناتها خليها ميموريزاسيون. قلت لها لي خط نلعب في جو ويطلع لي الميت هذاك. دونك هنا بالذكاء الاصطناعي ولت اعاده الموتى رقميا، واللي يستخدموا في الموتى هذايا ميك نرجع لنفس الشيء. شكون باش تحاسب لهناك؟ انت تخلي الشخص هذاك عباره موجود مع ظهور النماذج التوليد هذوما اللي حكينا عليهم، يرجع لك هاك الانسان هذاك عباره ما ماتش. وفي العالم عملت نوع من الفوضى، رجع الحزن للعبيد. تو نحن عبد باش يخفف على روحه المعروف به، انا نحكي راهو يمشي عمره نو يعمل عمره يقول لك باش تنسى ولا باش تنقص شويه
0: بالطريقه هذيك.
1: هنا اللي نعرفه هذا المتالف، معناتها نعرفوه احنا في تونس، يقول لك يمشي يعمل عمره يخفف عليه. تو شنو صار مع نماذج التوليد هذوما بالذكاء الاصطناعي اللي يخليه لك هذيك ويعمل لك الشخص هذيك خاطر يعرف صوته تاع كل يوم ويحكي معاك عبارة موجود. الأم مسكينة تبتحكي مع ولدها عبارة موجود. ميت كي تراجعوا مع الغوكول اللي حكيت عليه هكية، ظهر ما فيش أهمية الحاجة هذيك. وكي تصير حاجة باي اكزامبل
0: المشبيه
1: صحيتك تقلق، قلت لك راهي تعمل لك حزن في حياتك. صور أنت تحكي في الوهم، معناتها لهنا وهم كبير، وهم كبير بيان سور. انت ام وفي بالك ولدك راهو هو متوفي، وانت ترجع لك الصوره هذيك وموجود وترى فيه اخك هو معناتها الانتيليجونس ارتيفيسيال، تاثر سلبيا. فهمت حتى على كذلك كيف في الخدم الشركات الكبار. نرجع لك في الشركات الكبار شنو صار؟ صار مثلا نحو العمال نتاعهم، معناتها الخدام وكلها ونحو بارتي كبيره تاع وظائف، كيما قلنا العبيد راهي تخاف على الوظائف نتاعها، نحى هكا الشخص هذاك معناها وعوضوا بان غوب ولا بالانتيليجونس لي زاجون هذوما كل. مي مؤخرا صار انه نتائج غير معناتها اللي هي المعتقده، ما هيش حاجه اللي استناها المنتظره. هذا هو بالضبط. دوكو كيف وقع ركوس باردون. دونك مش كان من ناحيتهم هما، حتى من ناحيه العمال. فما عمال شنو صار كي دخل الانتيليجونس ارتيفيسيل نقص له في ليتاش نتاعو. دونك دوكو شنو باش يصير؟ باش ينقص له في السالير نتاعو فلوسه. وهذه مضره كبيره. دونك اش صار؟ ولت قضاء ولت محاكمه، هذوما بيدهم تشكي وهما في حد ذاتهم، وصارت راهو في الناحة. انا نحكي في امثله راهي صايره، معناتها صارت
2: واقعية.
1: وصارت دونك مشيو وصارت معناتها قضاة وكلها واعطاهم حقوقهم، حقوق العمال، حقوق العمال للنوقف، وكان ضد معناتها صدي للذكاء الاصطناعي، فاهم؟ ولكن انا كي نحكي هكا راهو كي نقول نقطه نظام ونقول الاستعمال الحقيقي، نجرى راهو معناتها الذكاء الاصطناعي معناتها ازدهر في مجالات اخرى ومجالات كبرى.
2: يعني رغم القلق هذا الموجود ورغم المخاوف المتصاعدة، يعني ديما نقولوا بتبيع كل حاجة فيها حاجات إيجابية وفيها سلبي، يبقى الذكاء الاصطناعي يعني نجم نقولوا قوة محركة، يعني تنجم تقول للابتكار للإنتاجية، يعني يعاون بالقدية. يعني
1: أنا حسب ما فهمت من كلامك اني هو الذكاء الاصطناعي باش يوصل يولي حاجه اعتياديه بالنسبه لينا نحنا كيما الانترنت وغيره،
2: فوالا.
1: مي هو ازدهر في مجالات اخرى كيما الطب، هاو قلنا معناتها ضرب على الاخر الذكاء الاصطناعي، كيما نقولوا في الصحافه، كيما نقولوا باغ اكزومبل في كيفاش يا ربي
2: في برشا ميادين في العديد من الميادين
1: يحطوا لي بوين هذوما فوق ويخدموا عليهم توا العباد والتخدم كان على البوانات هذوما، معناتها حقيقه سورتو في الاعلام وكيفاش يعملوا باغ اكزومبل زيده في التمثيل في الافلام باي اكزومبل. ترجع لي انت ممثل وهو ميت، ايه انت شكون تخلص وانت شكون شاورت اصلا الحقوق نتاعو؟
2: ايه
1: فاهمين معناتها الحاجات السلبيه هذوما. دونك وانا ابار هذيك معناتها زرت ولت محل ثقه. اش معناتها محل ثقه؟ خلينا نسال انا المره هذه مثالش. دونك نقول تصورني انا اليوم نحكي عالم اوتوماتيزي قائم على الذكاء الاصطناعي، انا اليوم نقول لك راهو سي بون الطياره اللي من غير بيلوت حضرت. اسكو العباد فريمون تقبل تطلع فك الطائرة هذيك اللي هي سون بيلوت واللي هي قائمة على الذكاء الاصطناعي، معناتها قائمة معناتها كل شيء اوتوماتيزي؟
2: تصور فما مخاوف ومن بعد كان مشيت نصور كيما اي حاجة،
1: بعد فما مخاوف
2: كيما اي حاجة من الاول فما برشا مخاوف.
1: انا ما نصورش العباد تريسكي معناتها بالروح نتاعها بارواحها، مي فوالا. دونك فهمت شنو
2: اما ثم زيد يقول لك راهو خدمة كنت نخدمها في 3 شهور راهو توا في اسبوع بالذكاء الاصطناعي نجم نكمل. يعني هو عنده دوره الايجابي وكي ناخذوه من الجانب الايجابي ونعرفوا كيفاش نستخدموه ما نتصورش باش يكون يعني عائق كبير، وما نتصورش يعني باش ياخذوا مثلا انت الطياره اللي حضرت من غير بيلوت نتصورها راهي مدروسه نتصورها
1: صحيتك. مي ديما فما لي زيكسيبسيون، احنا في الانفورماتيك ديما نقولوا راهو فما حاجه اكسيبسيون ريسك، معناتها سورتو نحكوا بارواح معناتها تاع عباد هذيا، معناتها نحنا ديجا تعدينا انه ثقه الانسان بهالتقنيات هذيا، فهمتني شنو؟ فما اللي يقبل تنجم كيف زيدا تقبل هذيا نجربه نشوفوا النتائج على عينينا ومن بعد يصير اسكو تواصل ولا تغير المنجه هذيك راهو ما نجحش وراهو هاوين وهاوين نعملوا لابوين تاعنا في الحاجه هذيك، فاهم؟ ما تبقى تجربه،
2: تبقى ديما تجربه
1: يعني تجربه. وهذا هو معناتها شنو قصدنا في التراجع، مش معناتها راهو الاهميه انقطعت تماما لا، ولكن الاعتياد زيدا مازال ما صارش خاطر مازلنا نطوروا كيما حكيت بالمثال اللي عطيته توا تاع الطائره. مي كومين ديما نعملوا نقطه نظام نراجعوا شنو اللي صار، شنو الغوندو اللي وصلنا له اليوم، وعلى ضوء هذا نواصلوا احنا ويواصلوا الباحثين معناتها في التجارب نتاعهم يعني فيدامون. والانسان حتى عتعامله مع الحاجات هذيا، تصور انت عندك بوسيت اليوم اوتوماتيزي كيف البيبي نتاعك، اسكو انت فريمون باش تخليها تمشي وحدها هيك البوسيت وتاهو؟
2: لا سورتو با مع الصغيرات ومع الحاجات هذه
1: وحياه الانسان.
2: ثم حاجات ما تنجمش تتجاوزهم، مثلا انت باش كيما كنت تحكي طياره باش تطلع فيها من غير بيلوت
1: بيبي
2: في كاروسه وحده
1: تمشي سلعه اكثر نجربوها على السلعه ميسيرش ولا اي حاجه، وبعد كي نجحنا هاوكا هي هاو قلت لك راهو الحياه هذه
2: تجارب
1: حاجه تفشل فيها وحاجه تنجح فيها.
2: فتنا مرحله الانبهار وعاد جينا تاو لمرحله النضج والواقعيه، كيفاش باش نستخدمه وين باش نستخدمه ينجم ينجح ما ينجمش ينجح على المدى البعيد تاو نحكيو معاش
1: اكيد احنا تاو ننظروا الابعد من هكا مع حين عينين العباد تحلت ما شاء الله الناس الكل وليت بريسك ميم نيفو ولينا نطوروا مع بعضنا نعرفوا احتياجات الناس شنو باش احنا ناخذوا اون كونسيديراسيون ونجموا نواصلوا ونطوروا، خاطر احنا في مرحله التطوير توا معاش الاكتشاف تعدينا لمرحله الازدهار والتطور. هذا هو شنو اللي صار.
2: هذا هو موضوعنا اليوم، تراجع قيمة الذكاء الاصطناعي. شكرا لك الأنسة آمنة بن باوس، أستاذة إعلامية وطالبة دكتوراه، على يعني الحاجات اللي قدمتهم لنا، يعني وجهتنا الحاجات برشا ناس ما عندهاش عليها فكرة بالحق حقيقة شنو باش نجم نعمل توا بالذكاء الاصطناعي. شكرا آمنة، ملتقنا الأسبوع القادم إن شاء الله بإذن الله.

0: شكلك ماكش كالعادة اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباك، والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك،
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر. في فوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باه الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي؟
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
3: منصة جسور.
4: السادسة مساء.
5: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
4: تحية طيبة مستمعين، أهلا بكم إلى ثالث نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. وفي أبرز عناوينها: بولاية باجة تقدم نتائج دراسة حول النهوض ب17 منظومة فلاحية في ظل التغيرات المناخية. يوم إعلامي بالكاف حول إطلاق شباك الدعم نمو لتمويل خدمات وبرامج مرافقة لفائدة المؤسسات. بولاية جندوبة دعوة إلى التسريع في إنجاز طريق السيارة بوسالم الحدود الجزائرية. في إطار الاحتفالات بالعيد الوطني للفلاحة، تم اليوم بولاية باجة تقديم نتائج دراسة مشروع يعنى بمستقبل النهوض ب17 منظومة فلاحية متوفرة بالجهة وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، والذي من المبرمج أن يتواصل إنجازه على امتداد 8 سنوات بتكلفة أولية قدرت ب400 مليون دينار، تشمل 37 عمادة بولاية باجة. فاتن التجاني والنقل التالي.
6: تم تقديم دراسة مشروع تطوير المنظومات الفلاحية في سياق التغيرات المناخية بولاية باجة. مهندس في الاقتصاد الريفي زهرة الهمامي:
7: هو تطوير المنظومات الفلاحية وأخذ بعين الاعتبار التطورات المناخية اللي العالم الكل يحكي عليها. طرحنا التطوير 17 منظومة: المنظومات الإنتاج النباتي، منظومات الإنتاج الحيواني، منظومات المنتوجات الغابية، ومنظومة الصيد البحري وتربية الأسماك في المياه العذبة. هي هذه ما زالت في طور الدراسة، المدة حسب ما يطلبوا. إذا كان لقينا احنا ممول المشروع فحسب الخيارات، احنا ماذا بينا يكون أكثر من 8 سنوات. فما إمكانيات كبيرة جدا في ولاية باجة على جميع المستويات، نسبة كبيرة من المنتوجات الفلاحية غير مثمنة، بمعنى أنها تنتج في باجة وتثمن خارج ولاية باجة. فالغاية من المشروع أنه كل المنتوجات تثمن في الجهة باش تستفيد منها الجهة.
6: من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة شكري الجبي ضرورة مراجعة هذه الدراسة.
8: أدينا رأينا المدفات وأدينا رأينا اليوم في الجلسة العامة علاقة بهذه الدراسة، لأنه علينا التحفظات. احنا في باجة ولاية فلاحية بامتياز، وتهمنا برشا الدراسة هذه اللي هي تستشرف في 10-15 سنة. كنا نتمنى أن الدراسة يعني تكون عنا نقلة نوعية في علاقة بمنوال التنمية. كنا ننتظر أن تكون فما مقترحات، لأنه للأسف نحس أن المقترحات عادية بهيش مش تخرجنا من الوضعية اللي كنا موجودين فيها.
6: هذا وتتواصل الاحتفالات الجهوية بالعيد الوطني للفلاحة بجملة من الأنشطة المتنوعة.
4: احتضن اليوم مركز وليف بمدينة الكاف فعاليات يوم إعلامي حول إطلاق شباك الدعم نمو الموجه إلى الهياكل والمنظمات التي تقدم خدمات مرافقة لفائدة المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة في تونس، وذلك في إطار مشروع وطني لدعم ريادة الأعمال والتنمية في تونس. كفية الفرشيشي والربورتاج التالي.
9: شباك نمو هو شباك موجه أساساً لمحاضن المؤسسات والجمعيات والمتدخلين العموميين والخواص لدعم مشاريعهم، وفق ما يضيف مكلف بالمشاريع بصندوق الودائع والأمانات سحبي عرفاوي.
10: الشباك هذايا باش يكون مخصص للمسرعين والمحاضن المؤسسات الجمعيات المتدخلين العموميين ولا الخاص، باش يقدموا لنا إن شاء الله مشاريع الهدف متاعها هو التنمية مرافقة المؤسسات اللي عندها أقل حاجة عام entrée en activité.
9: تتراوح قيمة المنحة الواحدة المرصودة لكل مستفيد من هذا الشباك بين 50,000 و200,000 أورو وفق ما يضيف ذات المصدر.
10: كل بنفسيق من البروجي ذي نجم يخم بين 50,000 و200,000 أورو، لازم يجيب أقل حاجة 10% كو فينانسمون. 10% مش فلوس معناتها اون ليكيد، ما نجم يكونوا من خلال توظيف معناتها المتدخلين متاعه في الغسورس ومان حتى في الفخير فونكسيونمون.
9: عدد من الحظ الحاضرين أكدوا على أهمية هذا الشباك لتمويل مشاريعهم.
1: مشروع انطلق في 2023، الشركة نتاعنا كانت اليوم معناتها حابين نشوفوا البرنامج موجود كيفاش نجموا نشاركوا فيه وشنو السبل اللي تخلي المشاريع هذه تشارك وتساهم في التنمية تاع جهة الكيف. مبادرة باهية برشا.
11: اليوم حضرنا لانفوسيشن كونسيرنون البروغرام وطني وحاجة انتريسونت على الاخر سورتو بور دي انكوباتور ولا العباد اللي يخدموا على الكومبانيومون.
12: جينا مع لي ستركتور هذوما باش نعرفوا اشنو هما الفرص اللي نجموا نشاركوا فيهم. نحب ديما نحسن في البروجي.
9: المشروع سيجوب جل ولايات الجمهورية وسيكون الموعد غدا بمركز أليف باجة مع محاضن المؤسسات والجمعيات الموجودة بالجهة.
4: أكد المكلف بتسيير بلدية الكاف هشام بن خليفة الاتفاق مع مقاولة للتسريع في إزالة الأعشاب ورفع الفضلات بما فيها مخلفات البناء والأطربة، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا رش المبيدات لمداواة الحشرات والمستنقعات بالتوازي مع إطلاق حملة لقنص الكلاب السائبة.
13: بالنسبة لحملة النظافة راهي متواصلة، صحيح احنا نشوفوا توا في الأعشاب الطفيلية اللي كثرت في البلاد، رانا قاعدين نخدموا فيها بالطريف بالطريف علاش حسب الموارد العمل البشري. دونك انا مش كملوا الطرق الرئيسية أنا قاعدين ندخلوا فيهم. عنا زادة مقاول بشي يدخل يخدم عنا إن شاء الله في الأيام هذه القادمة، زادة بشي دعمنا المقاول هذه عن طريق خوات بشي يخذ جروند بارتي من الطرق الرئيسية هذه في التنظيف وتقليل الأعشاب كيف أنها يخف علينا البلدية شوية وبشاهد نجم ندخل الأحياء. صحيح تقولوا ببطء على غالب روعة كويس نا وعم به شوفوا الأعشاب تدخلت على الأقل عملنا زوز ثلاثة تدخلات في كل بلاصة وكل بقعة وما لرزمان الحشيش بقوته يا يعني. إحنا صغين المواطنين واسلة أصواتهم صغيرة وأنا بس ندخلهم معنا ومشكورين زادة فمن برشا مواطنين رم دخلوا حموا بحملات وحدهم وخلوا معناها البقايا نتاع إزالة الأعشاب وتم رفعها من البلدية وإحنا متعاونين في هذا الإطار. بالنسبة للكلاب السائبة الحملة رجع عنا جمعتين توا، قمنا بحملات مع سميدين النادي صيادين موفرين لنا نهار في الجمعة، الحملة رجعت تقنص كلاب وقاعدين نخدموا فيها وبرنسيب زادة متواصلة لحد آخر شهر.
4: بدورها تواصل بلدية سليانة بالتعاون مع السلطات الجهوية والمجتمع المدني حملات نظافة مكثفة للقضاء على النقاط السوداء ورفع الفضلات في مختلف الأحياء والأنهج وفق المكلف بتسيير البلدية مكي أجبالية.
14: برنامج مقاومة الحشرات تكز على زمام مقاومة عضوية تمثل في تفريغ أماكن تجمع المياه الراكدة، بالإضافة إلى ذلك قامت مندوبية الفلاحة بتربية سمك الجمبوزي في سد سليانة. سمك زي الجمبوزي هو نجم تنقص بالحشرات ولا البيوض نتاعها اللي تم وجودها في مياه السد. كذلك حملات تقليع وإزالة الأعشاب الطفيلية، تم الرفع اليومي للحاويات، مداواة الأودية، مداواة الأشجار، مداواة الحدائق والحشائش على الطرقات. بالإضافة إلى ذلك تم برنامج معناه للقضاء على الكلاب السائبة. نظم بلدية سليانة عملية قنص بالتعاون مع الشرطة.
4: إلى ولاية جندوبة أين يطالب مواطنون ومنظمات المجتمع المدني بضرورة التسريع في إنجاز طريق السيارة بوسالم الحدود الجزائرية نظرا لأهميته في تحقيق الدورة الاقتصادية. هشام الصغيري والنقل التالي.
15: يعتبر مشروع طريق السيارة في جزئه الرابط بين بوسالم والحدود الجزائرية مرورا بمعتمديتي جندوبة الشمالية وفرنانة من أبرز مشاريع البنية التحتية للطرقات بالجهة، وهو يبقى من أهم مطالب المواطنين الذين يؤكدون على ضرورة استكماله في أقرب الأجال حتى يطلع بدوره التنموي والسياحي.
16: المشروع هذا ينتظروه جهة كاملة لأنه باش يفك عزلة عديد المناطق، لأن هنا فما برشا مناطق باش تكون سهل التنقل لها ونقل المرور بشوي. مشروع عنده برشا إيجابيات على المنطقة،
17: سيسهل التبادل التجاري بين تونس والجزائر وسيقلص كلفة النقل ومدة العبور، سيفتح أيضا المجال للاستثمار في اللوجستيك والتجارة الحدودية والصناعة، يمكن أيضا مجال السياحي الجزائريين من الوصول بسهولة إلى المدن السياحية. فرصة ولاية جندوبة لتتحول من مناطق حدودية معزولة نوعا ما إلى قطب اقتصادي وسياحي.
18: ذو إمكانية باش يكون يبعث انتعاش اقتصادية في الجهة بالتأثير على النشاط السياحي بالاستثمار.
15: هذا ونذكر أن عديد الجلسات قد انعقدت مؤخرا في هذا الإطار، وتم التأكيد على ضرورة العمل المشترك على تذليل كل الصعوبات والتسريع في نسق الإجراءات الإدارية والفنية والتصفية العقارية لهذا المشروع الذي ستكون له انعكاسات إيجابية على نسق التنمية الاقتصادية والاجتماعية واللوجستية بالمنطقة.
4: وقعت جمعية أصوات نساء على اتفاقية شراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة تندرج في إطار العمل على دعم العمل النسوي داخل الفضاء الجامعي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى أحداث نادي نسوي طلابي صلب الكلية يوفر فضاء للحوار والتبادل والتفكير الجماعي حول قضايا حقوق النساء ومناهضة جميع أشكال العنف ضد النساء. في متابعة للشأن الوطني، انطلقت اليوم أشغال الجلسة العامة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة للنظر والتصويت على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقية لوزمات لإنتاج الكهرباء من محطات فلطة ضوئية، وذلك برئاسة رئيس المجلس عماد الدربالي وبحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان. أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ليلة البارحة أحكاما تتراوح بين 2 و 38 سنة سجنا في حق 10 متهمين، من بينهم رجل الأعمال فتحي دمقة، وبإخضاع عدد منهم إلى المراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام، وذلك فيما عرف إعلاميا بملف خلية الرصد والاستقطاب والتخطيط لاغتيال إعلاميين وقضاة وسياسيين وشخصيات وطنية من بينهم الشهيد شكري بالعيد. في مستجدات الشرق الأوسط، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن استشهاد لبناني وإصابة آخر في غارة للكيان الصهيوني على جنوب لبنان. هذا وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن استشهاد 8 لبنانيين بينهم طفلان في سلسلة غارات على بلدات جنوب لبنان. إلى هنا مستمعينا عبر موجات الإذاعة الجهوية بالكاف نصل إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. بولاية باجة تقديم نتائج دراسة حول النهوض ب 17 منظومة فلاحية في ظل التغيرات المناخية. يوم إعلامي بالكاف حول إطلاق شباك الدعم نمو لتمويل خدمات وبرامج مرافقة لفائدة المؤسسات. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: أهلا وسهلا، مساء النور، مرحبا بكم مستمعينا ومستمعاتنا، تابعوا في إذاعة الكاف وركننا القار كل أسبوع في مثل هذا التوقيت مع السيدة نجوى بن عيسى، مدربة في تطوير الذات. نحكيو على الصوت اللي فيك، الصوت اللي فيك. اليوم مش نحكيو على الامتحانات وما أدراك ما الامتحانات، فترة امتحانات، ثم شكون اللي في فترة امتحانات، ثم شكون في فترة تحضيرات الامتحانات سواء كان الوطنية ولا الامتحانات العادية للطلبة الابتدائي الثانوي سيزيام بكالوريا ناس الكل فترة متاع امتحانات. مهم برشا نحكيه في الموضوع هذا، نحكيه خاصة في نقطة مهمة اختارتها السيدة نجوى. هل أن الامتحانات هذه يعني هي اللي تبين قيمة الإنسان، هي اللي تعطينا قيمتك الإنسانك الممتحن هذيك، نعم أو لا؟ أكثر تفاصيل معك نجوى، مساء النور، أهلا وسهلا.
1: أهلا بك يمينة، مرحبا بك، مرحبا بمستمعينا الأعزاء. يمينة قدمت للموضوع، وين الحق حكينا قبل احنا على الامتحانات، على تحضير الامتحانات، على برشا جوانب بتخص الامتحانات، لكن أنا اليوم الحق خذيت الموضوع من جانب آخر. نحب نحكي على قيمة الامتحانات في أنها تقيس قيمة الإنسان. زعما نجم نقتصر ولا نختصر قيمة الإنسان في رقم أو في شهادة؟ هذه هي الفكرة اللي نحب نناقشها ونحكيو عليها شوية، ومستمعينا يسمعونا ويتفاعلوا معنا شوية. دونك السؤال هو، هل الامتحانات تقيس قيمة الإنسان فعليا أم لا؟ الامتحانات هي تقيس مستوى الطالب، صحيح، لكن مستوى الطالب في شنو؟ في مادة معينة وفي حد بالضبط وفي وقت محدد. حتى المادة هذه كبيدها، هذاك ساعات تلقى نفس التلميذ في المادة هي بيدها، ساعات تكون عنده علامة مرتفعة، ساعات تكون عنده علامة متوسطة مثلا. دونك التقييم مش معنى النتيجة مش نفسها، رغم أنه نفس الشخص نفس المادة، علاش؟ خاطر التوقيت مختلف زادة. دونك الامتحانات تقيم الشخص في مادة معينة في توقيت معين، زيد نعاود نأكد عليه، يعني مش على مدى طويل. أما هي الامتحانات هذية لا تستطيع أنها تقيس شخصية الإنسان، لا ما تقيمش شخصية الإنسان، ما تقيمش أخلاقه، ما تقيمش طريقة تفكيره، ما تقيمش قدرته على الإبداع وحل المشكلات. يمينة، هذا ما يعطيكش بالكل، معناها تقييمك في مادة ما يعطيكش وما يقيملكش الجوانب هذه الكل. ينجم يكون أنه الطالب ما يحققش درجات مرتفعة في مواد معينة، لكنه يكون يمتلك موهبة عظيمة أو مهارة قيادة أو قدرة على الابتكار، والأمور هذه الكل ما تظهرش في ورقة الامتحان. يمينة،
0: ويما صغيرات وكبروا بعد الامتحانات هذيك اللي ما توفقوش فيها، وطلعوا ما شاء الله ناس يعني في عديد المجالات ناجحين مشهورين في المسرح، في يطلع ارتيست يرسم، في برش حاجات في العديد من المجالات، حتى يعني هو الامتحان هذيك يقيموا في على معلومات محددة
1: في فترة محددة زادة في فترة محددة، خاصة
0: إبداع لا، في الإبداع
1: لا، لا. وعلى المدى الطويل لا. علاش؟ خاطر احنا زادة برشا معناها الدراسة متاعنا، المنهج الدراسي متاعنا يركز ياسر على المنهج، على الليلوسون، الدروس اللي يأخذهم التلميذ في الفترة هذيك بالذات، حتى في نفس السنة يمينة، ما بين الثلاثي الأول ثلاثي الثاني ثلاثي مش كيف كيف. دونك حتى التقييم، يعني اللي يقراه زي ما حسب رايك ونسأل أرواح، اللي يقراه ولدي أنا في الثلاثي الأول زي ما يتذكره في الثلاثي الثالث، خاصة في بعض المواد اللي ما فيش تسلسل، ما فيش ترابط ما بين
0: كل تريمستر وحدة
1: زعما يتذكروا صعيب شوي، وما يتذكروش كيما بالطريقة اللي ذكرها وقت حضر الامتحانات.
0: علاش؟ تحسوا مجبور،
1: خاطر يحضر جوست باش يعدي الامتحان،
0: مجبور يعني باش يعدي
1: بيه، دوبا يعدي الامتحان يطوي الورقة ويتعدى للي بعده. لكن الإبداع، الابتكار، القدرة على حل المشكلات، هذه حاجات موجودة على طول المدى وموجودة في الشخص هذاك، ما هيش موسمية، ما هيش جزء لتحضير امتحان وأنه يعديه ويأخذ فيه نوت باش ينجم يتعدى به السنة الدراسية أخرى.
0: العلامات المدرسية اللي يأخذها التلميذ وإلا الطالب، النوت اللي المعدل اللي يأخذ في الماتير هذيك، علاش ولت تتأثر على نفسية التلميذ وإلا الطالب للدرجة، يعني برشا تأثر فيهم، تأثر فيهم نفسيا بطريقة يعني خيبة على الأخر.
1: مرة أخرى يمينة يلزمنا نأكدوا على المحيط وعلى نظرة المحيط لنا كأشخاص. برشا ناس يربطوا النجاح بالحصول على أعلى الدرجات أكهو، يعني أنا ولدي طيار على خاطر جاب 18 وجاب 19 في العام ذاك، كان العام اللي بعده يجيب 14 ولا 15
0: ما عادش ممتاز،
1: اللي هما نتائج هائلة هائلة هائلة فوق المتوسط وقريبة إلى الحسن، وتكون حسن زاد أنت من 15 تأخذ درجة علامة حسن، يعني ملاحظة حسن في الباك. حسن راهو حاجه كبيره برشا، راهو 15 مشي شويه،
0: رغم الستريس وكل الامتحانات وكل الضغط وكل الاجواء ذيك الكل،
1: رغم انه المحيط نتاعنا توا ولا يحب العباد كلها تكون ممتازه وكلها تنجح ب 18، ما نجموش كلنا نكونوا ممتازين بالضبط،
0: يزرعوا هالفكره في الصغير
1: بالضبط. دونك نرجع لسؤالك يا مينا، الطالب يحس انه قيمته تنقص اذا كان اخفق في الاختبار ولا طاحت علاماته، دونك اصبح قيمته الشخصيه هي فك العدد
0: ذاك،
1: وقت اللي هو نعاود نأكد اللي العدد ذاك راهو موسمي على مادة معينة في وقت معين، والتفكير هذا يسبب ضغط نفسي كبير للطالب إيوسي للعائلة، خاطر العائلة تعيش ضغط النفس ذاك حتى تجي النتيجة
0: اللي هي عايشته للصغيرها لا شعوريا
1: الأكيد والله شعوريا ولا شعوريا حتى ساعات ما احنا حكينا فيه، الضغط اللي يعيشوه الأولياء باش يتعدى اوتوماتيكمون للأبناء ويعيشوا ضغط نفسي كبير، بينما الحقيقة شنو هي يمين؟ الحقيقة أنه الإنسان في معظم الأحيان يتعلم من الفشل أكثر من أنه يتعلم من النجاح في برشا في برشا حالات وفي معظم الحالات، وأنه خاصة وإحنا نربط توا في قيمة الإنسان والامتحانات بتطوير الذات، في تطوير الذات يعتمد على شنو؟ على الاستمرار والمحاولة، مش على نتيجة واحدة، مش أنا أخفقت في امتحان في وسط الامتحانات هذيك الكل معناها أنا فاشل، لا أنا باش نواصل، فما الاستمرارية وواصل في المحاولة، وأنا متأكدة اللي الشخص اللي تشبث ومستمر وعنده هدف باش يوصل.
0: أكيد هنا نجم نسألك، هل الامتحانات فيها جانب إيجابي يعني في بناء شخصية التلميذ وإلا الطالب الامتحانات هذه؟
1: أكيد يا مينا، الامتحانات موجودة خاطرها باش تفرز ما بين باش تعمل كلاسيفيكاسيون في الـ في الـ في التلامذة بيان سور في مردوديتهم، لكن مش في الأشخاص مرة أخرى،
0: مش
1: في مردوديتهم مش في الشخص، لازمنا نفهموا هذا، راهي العلامات
0: ثم فرق
1: العلامات راهي مشي تعطي في نوت لولدك، راه مش 18 على 20 على ولدك، على قدرته على حل المشكلات فك المادة هذيك ولا المواد هذيك. أكيد أكيد يمينة اللي فما معناها جانب إيجابي للامتحانات في بناء شخصية

0: الشخصية. دونك المشكلة مش في الامتحانات يا مينا، المشكلة في الطريقة اللي احنا ننظر بها للامتحانات. شو معناه؟ إذا كان نعتبره أنه الامتحانات هي فرصة للتعليم ولتطوير الذات، فرصة لكسب كسب مهارات وتطوير تصبح مفيدة. أما إذا كان خليناها مقياس لقيمة الإنسان فإنها تولي مصدر للخوف وللضغط، ممكن يصير أكثر من مصدر للفشل.
1: ماك الضغط والخوف تولي مصدر للفشل.
0: نعود مرة أخرى، الامتحانات لا تقيم الشخص،
1: الشخص
0: تقيم مهارة الشخص في مادة معينة
1: في وقت معين
0: وفي وقت محدد. ما تهيش تقيم الإنسان. إنسان بعيد ياسر على هذا يا مينا. الإنسان بشر كائن كومبلكس برشا، باش انا نقيمه في ماده بعدد ولا في سنه واحد. نجمنا في الفتره هذيك هو عاش ضغط نفسي
1: الله،
0: الله اعلم
1: ظروف عائليه سبحان الله.
0: علاش ما ننتبهش؟ علاش ما نقولش انا شبيه ولدي طاح في المكان كان مردوده نوع وتبدل عليه؟ اكيد فما حاجه، اكيد فما حاجات ادت الى هذاك. انا نحاول بشراهم خاطر ولدي راهو مش عام دراسي واحد انا نقيم فيه ولدي ولا سمستر واحد، ولدي راهو بشر سنوات. وانا نخسر لازمني نخسر للبعيد، ما نخسرش جوست العام واحد. سنوات الدراسه طويله برشا في تونس ما تعرف، ابتدائي ثانوي وجامعي. ومن بعد حتى النجاح في الدراسه ما يعنيش النجاح في الحياه وفي المهن في الكاريير. لا
1: هذا هو حبينا نحكيه عليه من جانب هذا الامتحانات، نحكيه عليها من جانب هذا وعلاقتها يعني بشخصية الإنسان اللي لا علاقة بشخصية الإنسان، كل حاجة وحدها. هنا سؤال يطرح نفسه، يعني الإنسان الغير متفوق في دراسته نجم يكون إنسان ناجح؟
0: والله نورمال ما إيه، والأمثلة عديدة جدا. نحن تعرف شنو المشكلة في تونس؟ احنا عشنا على فكرة انه الدراسة هي المصعد الاجتماعي الوحيد. صحيح في فترة معينة في تونس وفي تاريخ الحضارات معنا في تاريخ البشرية المودرن الدراسة عندها دور كبير وكانت مصعد اجتماعي مهم جدا. يعني عبد يكون من كلاس سوسيال من فئة اجتماعية متوسطة ولا دون المتوسط بالدراسة كان اطلع وارتفع بقيمته بقيمة عائلته بالدراسة. لكن طو ما عادتش كانت الدراسة هي، مش كانت الدراسة اللي توصل، مش كان النتائج الدراسية هي اللي تخليك تكون شخص ناجح. والأمثلة عديدة خاصة تنتوى معناها ما نجمش شنو بش نذكر، معناها الفوتبولور، بش نذكر كيف ما قلت انتي لزارتيست، بش نذكر هذي مع أشخاص مش معناها ما همش ناجحين دراسيا. نجم يكونوا ناجحين دراسيا لكنك الدراسة هذيك تكونك في جانب، لكن انتي عندك حاجات أخرين فين تنجم تنجح فيهم خير برشا. دونك النجاح الحقيقي هو أنه يعرف الإنسان نقاط قوته في شخصيته ويطورها باستمرار. الاستمرارية مش بركة أنه يحصل على علامات. دونك أكيد أكيد أنه ينجم الإنسان أنه ينجح رغم أنه ما يكونش متفوق في الدراسة. نعاود نأكد عليها يمين التفوق الدراسي خاطر وكأنه أصبح هاجس كبير للعائلة التونسية. نحب ولدي ينجح، ما نحبه ينجح كيفاه؟ متفوق متميز. لكننا ما نجموش نكونوا كلنا متفوقين، مش كنا معناها باش نكونوا لامعين في المواد هذيك الكل. النجم انا ننجح متوسط لكنك باش يكون عندي
1: اكتشف فيه هاك الجانب اللي نجم يبدع فيه
0: المبدع
1: المبتكر. ساعات صغير الام تبدا والله تجيك كملاحظه وحدها تشوف ساعات الام تقري في صغيرها، تجي قدامك يظهر لي جاتك قدامك الحكايه هذه تقري في صغيرها وساعات تلقى الصغير يصور وإلا لو نحي علي بعد علي مش وقته تو أوركو كانت تنجم تكتشفه اللي هو عنده
0: مولات
1: كبيرة برشا
0: أرتيست إذا كان نجم يكون كيف تو تبارك الله معناها مع التقدم التكنولوجي وكلها. مرة أخرى الدراسة مهمة لكن ما نجموش نكون كلنا ممتازين في الدراسة. نجم نأخذ أنا كم من المعلومات الدراسية اللي تسمح لي أن نكون بيانسور في الوقت هذا الناس كل لازم تكون تعرف تقرأ، نجم تبحث، نجم تعمل كل شيء، لكن بجنبها فما اللي مش موجودة في الدراسة اللي هو الابتكار اللي هو الإبداع القدرة. مثلا إنسان عنده قدرة الخطابة يكون اي وقت نهار اخر ينجم يكون معناها صديق الممتاز في الدراسه كيوك باش يقدم البروجي نتاعو قدام مثلا في انترفيو المتوسط ينجح خير. علاش؟ خاطر عنده قوة وقدرة في الخطابة.

0: ينجم يوقف
1: بلاغة
0: ويدافع على أفكاره. برشا سيسور نعرفوا اللي مثلا فما برشا عباد يكونوا معبين ياسر في دماغه يقول والله إنسان
1: ما ينجمش يوصل
0: شو عملنا بيه ذاك بالله.
1: يعني هنا الأمهات الأباء الأمهات حاولوا شوفوا صغيراتكم أقرب حاجة الأم، شوف صغيرك وين يميل. عندي صديقة قرأت تبارك الله وتخدم وكل، أما بقى عندها تقول لي الهيجس متاع التصوير، تصور ترسم شيء رغم خدمتها وتبدع ديجا بروشينمو عندها معرض كبير على الأخر، ورتني تصويرة عملتها للقصبة وهي تقرأ في السكوندير، تصورتها بالقواش
0: ما شاء الله
1: التوى محتفظة بها بارك الله عليها. أما هي عندها حاجة أخرى، هي والدتها شجعتها أول إنسانة شجعتها وتشيلها فك الحاجات متاع التصوير والدتها طب تخصيصا للعاصمة وتجيب لها وتقولها أرسم وصور، ريتك تشجيع متاع والدتها توى تبارك الله فنانة ما شاء الله بارك الله عليها. تشوف اللوحات متاعها شيء كبير بالحق، راه مهم برشا الجانب هذا. أنتي كمدربة في تطوير الذات، شنية النصائح اللي تقدمها توا تنجم للتلامذة وللطلبة في هذه الفترة، فترة الامتحانات؟
0: والله أنا دائما وشكون دائما هذه نصيحتي للطلبة وللي يستمعوا فيك كسوا معناها العباد اللي معاهم في العائلة، كيف ما قلتي مهم جدا دور العائلة في هذا. رسالتي هو أنهم يجتهدوا ويبذوا أقصى ما عندهم، لكن ما تخمت معناها من غير خوف أو تحقير لنفسك.
1: اخدم،
0: حط الباكو، اخدم مليح باش نهار اخر ما تقولش ما تلومش على نفسك وما يلوموش عليك زاد المحيط بتاعك اللي انت قصرت من جهه
1: ما تقصرش.
0: النتيجة بعد كيفاش باش تكون ما مش مشكلة، علاش خاطر الامتحانات مرحلة عابرة في حياتنا، ماهيش مرحلة
1: وقتية
0: بالضبط، عابرة هي معناها مهما كان كل عام سنة مش كيما العام جاي. أما قيمة الإنسان الحقيقية تظهر في أخلاقه، في طموحه، في إصراره على النجاح، إصراره على النجاح مهما كانت الظروف، هذا مهم جدا. أثناء ما مشتش معايا عم جاي تمشي معايا، المهم أني أنا ما نبخلش في جهدي ونخدم بدون ضغط.
1: بدون ضغط،
0: بدون ضغط يمينة، مهم جدا.
1: كلمة الختام،
0: كلمة الختام يمينة، الامتحانات هي وسيلة لتقييم التحصيل الدراسي، فهموا فيها مش لتقييم
1: الشخصية ولا الشخص.
0: ما تستعش لا تستطيع أنها تقيم قيمة الإنسان، مش ممكن أنك معناها تختصر شخص في نوت في مادة في وقت محدد. نتيجة الامتحان ما هيش باش تحدد مستقبلك، ممكن توجهك قليلا لكنها لن تحدد مستقبلك، وما هيش باش تقلل من ثقتك في نفسك. إذا كان أنت عندك موهبة وقدرة تميزك، الإصرار والاستمرارية، النجاح الحقيقي يبدأ بالإيمان بالنفس، تمن بنفسك والسعي
1: والثقة بالنفس،
0: والسعي أنك معناها تستمر وأنك تحط قدامك هدف وتسعى
1: توصل لي إن شاء الله. شكرا لك على المعلومات المهمة اللي قدمتهم لنا اليوم في الفترة هذه بالذات، فترة الاستعدادات للامتحانات بالنسبة للتلامذة والطلبة. نجوى بن عيسى مدربة في تطوير الذات، إن شاء الله نتقابل الأسبوع القادم بإذن الله. إلى اللقاء.
0: يعطيك الصحة يا مينا، بسلامة.

هذه إذاعة الكيف، نعطيكم فكرة عن أحوال الطقس الليلة الأربعاء. يتسم الوضع الجوي بظهور بعض السحب بالشمال الوسط وتكون أحيانا كثيفة آخر الليل بمناطق أقصى الشمال مع بعض الأمطار الضعيفة والمحلية وطقس مغيم جزئيا بالجنوب وفق توقعات بتبيع المعهد الوطني للرصد الجوي. بالنسبة للريح، تهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وبالمرتفعات وضعيفة معتدلة ببقية الجهات. البحر شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات وقليل الاضطراب ببقية السواحل. الحرارة في الليل بين 15 و21 درجة بالشمال الوسط والجنوب الشرقي، وتكون في حدود 12 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 22 و27 درجة بالجنوب الغربي.

كان سلمت يمحي الغيوم سلامها كان سلمت

هب الهوى يحمل شذاف مرورها، انظر الندى زهيب دافع حبورها. هب الهوى يحمل

لكن لكن بكت لي شكت من اللي عكس أوضامها كان كان كان سليت

قالت كوتني الضار مثل السيل واحد دعاني معاه نشرب كاس واللي طلب مني عشية صيد رحلة بعيدة

تقريبا هكا نوصل مستمعينا وسمعتنا نهاية لقانا هذا معكم اليوم من نبض المساج، لا تكونوا قضيتوا معنا أوقات ممتعة ومفيدة أجمل. تحية نزار هراغي، ألفة بوعشة، هاجر مناعي، مولدي شعباني، ويمين رزيق. متابعة طيبة ديما لبقية برامجنا عبر موجات إذاعة الكاف. إلى اللقاء.

0: نبض المساء على موجات إذاعة الكاف.
1: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: تمام السابعة.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: موعد مجاز لأهم الأنباء. تحية طيبة. في إطار الاحتفالات بالعيد الوطني للفلاحات، تم صباح اليوم تقديم نتائج دراسة مشروع يعنى بمستقبل النهوض ب 17 منظومة فلاحية متوفرة بالجهة وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، والذي من المبرمج ليتواصل إنجازه على امتداد 8 سنوات بتكلفة أولية قدرت ب 400 مليون دينار ويشمل 37 عمادة بولاية باشا. احتضن مركز أليف مدينة كاف صباح اليوم فعاليات يوم إعلامي حول إطلاق شباك الدعم نمو والموجه للهياكل والمنظمات التي تقدم خدمات لمرافقة لفائدة المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة في تونس، وذلك في إطار مشروع وطني لدعم ريادة الأعمال والتنمية في تونس. أكد المكلف بتسيير بلدية الكاف هشام بن خليفة الاتفاق مع مقاولة تسريع في إزالة الأعشاب ورفع الفضلات بما فيها مخلفات البناء والأتربة، وأشار لأنه سيتم قريبا رش المبيدات لمداواة الحشرات بالأحياء والمستنقعات بالتوازي مع إطلاق حملة لقنص الكلاب السائبة. وقعت جمعية أصوات نساء على اتفاقية شراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة تنتج في إطار العمل على دعم العمل النسوي داخل الفضاء الجامعي. تهدف هذه الاتفاقية إلى إحداث نادي نسوي طلابي صلب الكلية يوفر فضاء للحوار والتبادل التفكير الجماعي حول قضايا المساواة وحقوق النساء ومناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة. صدق المجلس الوطني الأقاليم والجهات خلال جلسة عامة اليوم بالأغلبية على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات فولتو ضوئية. كثفت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم وتيرة ضرباتها على لبنان، حيث أسفرت سلسلة غارات عن استشهاد 12 شخصا من بينهم طفلان حسب ما أوردته الوكالة الوطنية للأعلام الرسمية نقلا عن وزارة الصحة اللبنانية. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.
0: اليوم في ساعة. بإمضاء سندس مسعاوي.
4: مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا في الاستماع لينا لموجاتنا، موجات إذاعة الكاف. تحية وين ما كنتوا. طبعا تسمعونا عبر الانترنت ولا في الراديو ولا في سياراتكم. أمسية رائقة للجميع. طقس بارد، تغير الطقس ليامات الجاية باش يزيد يبرد شوية، انخفاض في درجات الحرارة وأمطار منتظرة. إن شاء الله ربي يعطينا خير ويعطينا على قد جهودنا. هذايا باش يكون زاد عنوان من عناويننا اليوم. نتحدثوا إذن في عناوين مختلفة، نحكوا على الفلاحة، نحكوا على البيئة والنظافة، ونحكوا على عدد من مشاريع القوانين المصادقة عليها تحت قبة البرلمان، نحكوا على تنسيقية عمال الحظائر، وهذه بشرة باهية. عمال الحظائر وجويليا 2026 موعد فتح منصة تحيين الشغرات والإغلاق النهائي لملف التشغيل الهش لعمال الحظائر. نحكوا على الأراضي الدولية الفلاحية. ونحكو زيادة زيارة ترامب إلى الصين، أكثر تفاصيل وملفات تطرح اليوم دولية وإقليمية في هذا في هذه الزيارة اللي منذ 8 سنوات لرئيس أمريكي إلى الصين. هذه أبرز عناوين. تحية لكم وين ما كنتوا، نزار في الإخراج الفني لجولتنا الإخبارية اليومية في هذا التوقيت، هاجر في قاعة الاستماع معكم صندوس مساوي، تحييكم جميعا. لنا نبدو من البداية، وكما قلت باش نتحدثوا على برشا مواضيع. خلينا الموضوع اللي يعنينا برش، الشغل الشيغ اللي متذية متاعنا الأسرة التونسية، الأسرة التربوية، هي الامتحانات. إن شاء الله ربي يوفق وليداتنا، ربي نجحهم وين ما كانوا. نعرفوا برشا تعب للوليدات، للعائلة، للإطار التربوي، الناس كل المجتمع. هذية الشغل المجتمعي رقم واحد بعد العلوش، وماذا بينا العلوش نحوه من حساباتكم. اللي ما عندوش ما يشريش، ماوش فرض، اللي ماهوش باش يعيد ماهوش باش يدخل النار. اليوم لا نفتو ولنا أهل لذلك، لكن اللي ما عندوش ما يلزش للروحه وما يشريش العلوش، كما اللي ما عندوش ما نجمش يحج. هذا هو بالضبط تقريبا، تنجم تكون هذا القياس إذا كان حبينا ما نفتيشه، لكن هذا هو المنطق. شنو يقول؟ نتحدث على الامتحانات. وليداتنا فلوسكم ماذا بيكم تشتري بيه علوش؟ قري بيه وليداتك ولبسهم بالكدي وكلهم بالكدي، وهذه معناها الفايدة. وقت اللي يبدأ عندك بزيد ماذا بينا جماعة، هذه مهمة الدولة أنها ترخص في الأسعار وأنها تحل الإشكاليات هذه. إذا نحكوا على الامتحانات اليوم سليانة، وكان حاضر المندوب الجهوي للتربية بسليانة عبدالله المغري مع زميلتي حنين بن مصفى في زوايا الأحداث، وتحدث على زوز مواضيع مهمة أبرزها الاستعداد للامتحانات الوطنية.
5: نحن انطلقنا في الإعداد والاستعداد للامتحانات الوطنية منذ مدة، بإذن الله إن شاء الله جميع مراكز الامتحانات كل جاهزة. عقدنا الجلسات ماراثونية تحت إشراف السيد والي الجهة وبحضور جميع الإدارات والمندوبيات الجهوية ذات الصلة بالشأن، وكان يوم أمس وجلسة كثيف، لكن الجلسة نتاع يوم أمس تتعلق بحدث هام وهام جدا، هو المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتيد التعليم الثانوي وأساتيد التعليم التقني وأساتيد التعليم الفني دورة 26. في الحقيقة نجم نعطيكم بعض المعطيات على الحدث هذا، الحدث المهم جدا بالنسبة لولاية سليانة. عنا العدد الجملي للمترشحين لهذه المناظرة هو 1511 مترشح من مختلف المعتمديات، مش نقسموهم على زوز مراكز، مركز في معهد سليانة وفيه 946 مترشح، ومعهد 2 مارس المعهد الفني سابقا في 565 مترشح. وبطبيعة الحال أخذنا جميع الاحتياطات اللازمة، وخاصة في المستوى الإداري والمستوى اللوجستي، وفرنا المراقبين، عيننا رؤساء المراكز، إن شاء الله تتم في ظروف طيبة. جميع الجهات والأطراف المتدخلين جاهزين لاحتضان هذه المناظرة، سواء في مستوى الأمني، مستوى الحماية المدنية، مستوى الإدارة الجهوية للصحة، كل المتدخلون بإذن الله. أكثر من ذلك نحن بالتنسيق مع السيد الوالي والمدير الجهوي للشركة الجهوية للنقل، مش من باب الاحتياط باعتبار أن المناظرة ستكون يوم الأحد فجرا وصباحا، بداية من الساعة السادسة والنصف سيتم تخصيص حافلة في مركز كل معتمدية، حافلة تعمل جمع أو ما نعبر عنه بالرمساج. هذا من باب الاحتياط، ربما نحرفها ما يكونش ثم نقل متوفر كما يجب ذهابا وإيابا، وهذا يسمى كيف من باب توفير تكافؤ الفرص للمترشحين.
4: من التربية وتعليمنا نمشوا للنظافة والعمل البلدي ونبدو بالكيف. حملة متواصلة لإزالة الأعشاب ورفع الفضلات بما فيها مخلفات البناء والأتربة، وتقريبا باش يتم الاتفاق مع مقاولة للتسريع في الأعمال هذه مع رش المبيدات لمداوات الحشرات والناموس بالأحياء والمستنقعات. نحبوا نشوفوا هذا، نحبوا نشوفوا ريال مو منش قاعدين نشوفوا فيه، يمكن في بعض الأحياء زوز خدامة هكا ضربتين هكا الصباح سويعة من زمان والقاعدة أكثر من الخدمة. الحقيقة هذه اللي نشوفوا فيه اليوم إذا كان نتفق مع مقاولة تكون العملية مختلفة تماما، نجد تكون العملية سريعة وأكثر جدية. كل ما تكون العملية خاصة والقطاع الخاص يدخل في العمل هذا كل ما تكون فما جدية بالحق. اليوم لأن نتعاملوا مع الوظيفة العمومية بمنطقة رزق البيليك بالحق وما فماش حتى ضمير مهني اليوم في عملية النظافة ولا في حتى في تقريبا في جل الإدارات التونسية وفي العمل العمومي عموما. خلينا نستمع أكثر تفاصيل مع كاتب عام البلدية الكيف هشام بن خليفة وأكثر تفاصيل عن مواصلة حملة النظافة في بلدية الكيف.
6: بالنسبة لحملة النظافة راهي متواصلة، صحيح احنا نشوفوا توا في الأعشاب الطفيلية اللي كثرت في البلاد، رانا قاعدين نخدموا فيهم بالطريف علاش على حسب الموارد عنا البشرية، دونك احنا باش نحاولوا توا نكملوا الطرق الرئيسية احنا قاعدين ندخلوا فيهم. عنا زادة مقاول باش يدخل يخدم معنا إن شاء الله في الأيام هذه قليلة القادمة، زادة باش يدعمنا المقاول هذه عن طريق حوار باش ياخذ جروند بارتي من الطرق الرئيسية هذه في التنظيف وتقليع الأعشاب، هكاك راح يخف علينا البلدية شوية باش احنا نجموا ندخلوا الأحياء. صحيح تقولوا ببطء على غالب لو عام كويس هنا وعام باهي، شوفوا الأعشاب تدخلت على الأقل عملنا زوز ثلاثة تدخلات في كل بلاصه وكل بقعه ومال ورزمون الحشيش بقوته يعني. احنا صاغين للمواطنين واصله سواء اصواتهم صغيره ورانا باش ندخلوا بعضنا ومشكورين زاده، فما برشا مواطنين راهم دخلوا حموا بحملات وحدهم وخلوا معناها البقايا نتاع ازاله الاعشاب وتم رفعها من البلديه واحنا متعاونين في هذا الاطار. بالنسبه لكيلا بالسيب الحمله رجع عندنا جمعتين توا، قمنا بحملات مع سميدين النادي صيادين موفرين لنا نهار في الجمعه، الحمله رجعت طاقم سكيلاب وقاعدين نخدموا فيها وبرانسيب متواصله لحد الخير شهر.
4: نواصل مع العمل البلدي وحملات نظافة من الكيف السليانة ونتحدث على حملة مداوات للمياه الراكدة اليوم اللي هذي سبب يخلي برشا وشويشة برشا ناموس برشا حاجات أخرى الأعشاب الطفيلية هذه كلها تقريبا الحملة هذه وأكثر تفاصيل عليها نسمعها مع كاتب عام بلدية سليانة مكي أجبلي.
7: برنامج لمقاومة الحشرات تكز على لازمة مقاومة عضوية مثل في تفريغ أماكن تجمع المياه الراكدة، بالإضافة إلى ذلك قامت مندوبية الفلاحة بتربية سمك الجمبوزي في سد سليانة. سمك زي الجمبوزي هو نجم نقص الحشرات ولا البيوض نتاعها اللي يتم وجودها في مياه السد، كذلك حملات تقليع وإزالة الأعشاب الطفيلية تم الرفع اليومي للحاويات مداوات الأودية مداوات الأشجار مداوات الحدائق والحشائش على الطرقات، بالإضافة إلى ذلك تم برنامج معناه للقضاء على الكلاب الذئبة. نظم بلدية سليانة عمليات قنص بالتعاون مع الشرطة.
4: نحكوا على الفلاحة وباش نمشوا لديوان تربية الماشية وحديث على برشا مواضيع. الحقيقة إن عضو لجنة الفلاحة بالبرلمان النائب طاهر بن منصور تحدث اليوم على موجات الإذاعة الوطنية وحكي على أن الأراضي الدولية الفلاحية تمتد على مساحة 500 ألف هكتار لكن 165 ألف منها فقط تحت إشراف ديوان الأراضي الدولية. يتحدث على أنه دور هذه الأراضي داخل الاقتصاد التونسي داخل المنظومة الفلاحية في تونس اللي تشهد أزمات هيكلية وجوارية في كل المجالات سواء من في الحبوب أو الأعلاف أو الزيوت النباتية اللي يقع استيراد نسبة كبيرة منها. هذه بتبيع مجاء في تصريحه.
8: الوزارة الفلاحة وزارة الفلاحة متحدثة وهم معطي يسمعوا فيها إذا كان يقدموا اليوم رقم صحيح. الرقم الوحيد اللي قدمته قدم ديوان تربية الماشية والعهدة على من قال أن قادر يوفر 350 رأس من حاجيات تقدر ما بين 800 ألف و 900 ألف رأس في موسم. قدرات الموجودة كلها عن المقدرات البشرية عندنا من الكفاءات من معناتها البياطرة والمهندسين والفنيين ما شاء الله اللي نشعوا به على دول متقدمة في أوروبا. عندنا من الأراضي الخصبة عندنا في تونس حوالي 4 مليون هكتار أراضي زراعية وعندنا حوالي 5 مليون هكتار أراضي مرعى. هل وقعت تثمينها واستغلالها اليوم لاجل نوفر اعلاف ونوفر معناتها مرعى حتى الاعلاف نتاعنا راهي مستورده.
4: النائب طاهر بن منصور تحدث أيضا على جزئية أخرى، يقول أنه 15 ألف مهندس فلاحي عاطل عن العمل في تونس، وأن وزارة الفلاحة لم تفتح باب الانتداب للفنيين والمهندسين الفلاحيين منذ سنة 2016، في حين أن الشباب عندهم الإمكانيات والقدرات لتحويل الثروات إلى قيمة مضافة تستفيد منها الدولة والمواطن. يقول أنه لجنة الفلاحة تقدمت بمقترح لإصلاح منظومة الأراضي الدولية الفلاحية في تونس والحد من التكلس الإداري والبيروقراطية من خلال إحداث فروع لديوان الأراضي الدولية داخل الجهات لتسهيل الإجراءات وتقريب الخدمات وتحقيق الاستقلالية الإدارية والمالية، لكن هذا المقترح لم يلقى تجاوب من قبل وزارتي الفلاحة وأملاك الدولة. يدعو النائب بالبرلمان إلى تطبيق الفصل 58 من قانون المالية المتعلق بإعفاء وجدول الديون المتسوغين لعقارات دولية فلاحية وتجديد العقود اللي باش تكون عندها مردودية إيجابية في ظل الأزمة الفلاحية بتبيع ديما على حد قوله. طبعا مازلنا باش نسمع إكستري آخر للنائب طاهر بن منصور وحكي على القرار المشترك في 2022 اللي كبل صغار الفلاحين المستغلين للأراضي الدولية الفلاحية.
8: أنا راه اليوم مع التحنين مع الأسف لارحمنا اللي خلينا رحمة ربي تنسى، لا الدولة استثمرت في مقدراتها ولا خلت الشباب البطال اللي عنده الإمكانيات اللي عنده القدرات اللي عندها الرغبة باش يحول هالمادة الخام الثروات المهمة ذي يحولها إلى منتج إلى فائدة إلى قيمة مضافة تستفيد منها الدولة ويستفيد منها المواطن وتخفف من البطالة وتوفر معتها المستحقات الغذائية. أنا رأى أن مربط الفرس هو في قرار 2022 وهو هذا القرار هذا اللي كان إشكال فعلا حقيقي اللي هو زاد كبل إيدين المستثمرين المتمتعين بالمقاسم هذه كان مفروض هذوما نشجعوهم نعاونوهم نعطوهم امتيازات كما قدمنا الفصل 58 القانون المالية 2026 وما تفعلتش بها الحكومة إلى حد الآن وباقي يستنى لهذه اللحظة في التفعيل. ما هي الأسباب شنو الموانع اللي تخلي الحكومة تفعل هالفصل هذايا اللي باش تكون عندها مردودية؟
4: نرجع بعد شوية ونتحدث على الأراضي الدولية بأكثر تفاصيل، لكن خلينا نرجع للجهات. وفي إطار الاحتفالات بالعيد الوطني للفلاحة اليوم تم تقديم نتائج دراسة مشروع يعنى بمستقبل النهوض ب 17 منظومة فلاحية متوفرة بالجهة وتعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات المناخية، واللي من المبرمج أنه يتواصل إنجازه على امتداد 8 سنوات بتكلفة أولية قدرت ب 400 مليون دينار ويشمل 37 عمادة بولاية بيجا. إذن أكثر تفاصيل مع فاتن التجاني.
9: تم تقديم دراسة مشروع تطوير المنظومات الفلاحية في سياق التغيرات المناخية بولاية بيجا مهندس في الاقتصاد الريفي زهرة الهمامي.
10: هو تطوير المنظومات الفلاحية وأخذ بعين الاعتبار التطورات المناخية اللي العالم الكل يحكي عليها. طرحنا التطوير 17 منظومة، المنظومات الإنتاج النباتي، منظومات الإنتاج الحيواني، منظومات المنتوجات الغابية، ومنظومة الصيد البحري وتربية الأسماك في المياه العذبة. هي هذه ما زالت في طور للدراسة. المدة حسب ما يطلبوا إذا كان لقينا إحنا ممول المشروع فحسب الخيارات إحنا ماذا بينا يكون أكثر من 8 سنوات. فما إمكانيات كبيرة جدا في ولاية بيجة على جميع المستويات، نسبة كبيرة من المنتوجات الفلاحية غير مثمنة بمعنى أنها تنتج في بيجة وتثمن خارج ولاية بيجة. فالغاية من المشروع أنه كل المنتوجات تثمن في الجهة باش تستفيد منها الجهة.
9: من جانبه أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ببيجة شكري جبي ضرورة مراجعة هذه الدراسة.
11: أدينا رأينا المدفات وأدينا رأينا اليوم في الجلسة العامة علاقة بهذه الدراسة لأن علينا التحفظات. إحنا في بيجة ولاية فلاحية بامتياز وتهمنا برشا الدراسة هذه اللي هي تستشرف في 10-15 سنة. كنا نتمنى أن الدراسة يعني تكون عنا نقلة نوعية في علاقة بالمنوال التنمية. كنا ننتظر أن تكون فما مقترحات لأنه للأسف نحس أن المقترحات عادية بهيش مش تخرجنا من الوضعية اللي كنا موجودين فيها.
9: هذا وتتواصل الاحتفالات الجهوية بالعيد الوطني للفلاحة بجملة من الأنشطة المتنوعة.
4: من بينها أنه اليوم وزارة الفلاحة نظمت ورشة عنوانها الرؤية المستقبلية لمتابعة فعالة للأراضي الدولية الفلاحية المهيكلة، وهذا بالتعاون مع برنامج تكوين ممول في إطار التعاون التونسي السويسري. وكانت طبعا حاضرة المديرة العامة لمكتب إعادة الأراضي الدولية الفلاحية سعاد باسو بنساسي، واللي تحدثت على أنه الأراضي الدولية الفلاحية تمتد على مساحة تقدر بحوالي 500,000 هكتار، وهذا نفس الرقم اللي أعطاه النائب طاهر بن منصور بكري، ويقول أنه 163 فقط 165 فقط من 500,000 هذه مستغلة. إذن تقول أنه رغم توفر الإطار القانوني والمناشير المشتركة بين وزارتي الفلاحة وأملاك الدولة بما ينظم منهجية استغلال هذه الأراضي، إلا أنه تبين وجود بعض الإخلالات والنقائص المتعلقة بتعدد المتدخلين وضعف التنسيق بينهم.
12: عندنا إطار قانوني متوفر موجود، مناشير مشتركة متعددة ما بين وزارة الفلاحة والموارد البيئية وصيد البحري وأملاك الدولة والشؤون العقارية اللي تنظم منهجية متابعة استغلال هذه الأراضي، إلا أنه تبين وجود بعض الإخلالات والنقائص المتعلقة أساسا بتعدد المتدخلين وضعف التنسيق ما بيناتهم. جهاز المتابعة الحالي ينجم يكون عنده محدودية إمكانيات تبعا لشساعة هذه المساحات. احنا في إطار الإصلاح قاعدين في إطار هذه الورشة مش نشوف شخص الوضعية الحالية الراهنة عشان هي مختلف في النقائص، وين النجم تصير المقترحات والحلول الممكنة سواء في إطار التشريعي بتحيين التشريعي ولا الهيكلي.
4: طبعا نتحدث على الأراضي الدولية الحقيقة، واللي اليوم يلزم إرسال منظومة فعالة وناجعة اليوم لاستغلال الأراضي الدولية الفلاحية وخاصة المساوغة. الأراضي هذه تنجم تساهم في دفع مردودية القطاع الفلاحي إذا تم إحكام استغلالها. اليوم نرجع للكيف، واليوم في مركز أليف بمدينة الكيف انتظمت فعاليات يوم إعلامي حول إطلاق شباك الدعم نمو الموجه إلى الهياكل والمنظمات اللي تقدم خدمات مرافقة لفائدة المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة في تونس، وهذا في إطار مشروع وطني لدعم ريادة الأعمال والتنمية في تونس. كانت في المتابعة زميلتنا كفية الفرشيشي.
13: شباك نمو هو شباك موجه أساسا لمحاضن المؤسسات والجمعيات والمتدخلين العموميين والخواص لدعم مشاريعهم وفق ما يضيف مكلف بالمشاريع بصندوق الودائع والأمانات صحبي عرفاوي.
14: الشباك هذايا باش يكون مخصص للمسرعين والمحاضن المؤسسات الجمعيات المتدخلين العموميين ولا الخاص باش يقدموا لنا إن شاء الله مشاريع الهدف متاعها هو التنمية مرافقة المؤسسات اللي عندها أقل حاجة عام اون اكتيفيتي.
13: تتراوح قيمة المنحة الواحدة المرصودة لكل مستفيد من هذا الشباك بين 50,000 و200,000 أورو وفق ما يضيف ذات المصدر.
14: كل بنفسيغ من البروجي ذي نجم ياخذ ما بين 50,000 و200,000 أورو، لازم يجيب أقل حاجة 10% كو فينانسمون. 10% مش فلوس معناتها اون ليكيد، ما نجم يكونوا من خلال توظيف معناتها المتدخلين متاعه في الغسورس ومان حتى في الفري فونكسيونمون.
13: عدد من الحاضرين أكدوا على أهمية هذا الشباك لتمويل مشاريعهم.
15: مشروع انطلق في 2023، الشركة نتاعنا كانت اليوم معناتها حابين نشوفوا البرنامج الموجود فيش نجم يشاركوا فيه وشنية السبل اللي تخلي المشاريع هذه تشارك وتساهم في التنمية تاع جهة الكيف. مبادرة باهية برشا.
16: اليوم حضرنا الانفوسيشن كونسيرنون البروغرام وطني، حاجة انتريسونت على الاخر سورتو بور دي زانكوباتور ولا العباد اللي يخدموا على الكومبانيومون.
17: جينا مع لي ستركتور هذوما باش نعرفوا شنو ما الفرص اني نجم نشارك فيهم. نحب ديما نحصل في البروجي.
13: المشروع سيجوب جل ولايات الجمهورية، وسيكون الموعد غدا بمركز أليف باجة مع محاضن المؤسسات والجمعيات الموجودة بالجهة.
4: نمشوا للجندوبة ونتحدثوا على طريق السيارة أبو سالم الحدود الجزائرية عبر فرنانة. إذن اليوم نحكو على عدة مشاريع خاصة بالبنية التحتية. هشام الصغيري وأكثر تفاصيل.
18: يعتبر مشروع طريق السيارة في جزئه الرابط بين أبو سالم والحدود الجزائرية مرورا بمعتمديتي جندوبة الشمالية وفرنانة من أبرز مشاريع البنية التحتية للطرقات بالجهة، وهو يبقى من أهم مطالب المواطنين الذين يؤكدون على ضرورة استكماله في أقرب الأجال حتى يطلع بدوره التنموي والسياحي.
19: المشروع هذا ينتظروه جهة كاملة لأنه باش يفك عزلة عديد المناطق، لأن فما برشا مناطق تكون سهلة التنقل لها ونقل المرور بشوي. مشروع عنده برشا الإيجابيات على المنطقة.
20: سيسهل التبادل التجاري بين تونس والجزائر وسيقلص كلفة النقل ومدة العبور. سيفتح أيضا المجال للاستثمار في اللوجستيك والتجارة الحدودية والصناعة. يمكن أيضا مجال السياحي الجزائريين من الوصول بسهولة إلى المدن السياحية. فرصة لولاية جندوبة لتتحول من مناطق حدودية معزولة نوعا ما إلى قطب اقتصادي وسياحي.
21: ذو إمكانية باش يكون يبعث انتعاشة اقتصادية في الجهة بالتأثير على النشاط السياحي والاستثمار.
18: هذا ونذكر أن عديد الجلسات قد انعقدت مؤخرا في هذا الإطار، وتم التأكيد على ضرورة العمل المشترك على تذليل كل الصعوبات والتسريع في نسق الإجراءات الإدارية والفنية والتصفية العقارية لهذا المشروع الذي ستكون له انعكاسات إيجابية على نسق التنمية الاقتصادية والاجتماعية واللوجستية بالمنطقة.
4: ما دمنا في جندوبة نتحدث على جمعية أصوات النساء اللي وقعت على اتفاقية شراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة لتنترج في إطار العمل على دعم العمل النسوي داخل الفضاء الجامعي. الاتفاقية دي تهدف إلى إحداث نادي نسوي طلابي صلب الكلية يوفر فضاء للحوار والتبادل والتفكير الجماعي حول قضايا المساواة وحقوق النساء ومناهضة جميع أشكال العنف ضد النساء.
22: وأخيرا وصلنا إلى
4: وأخيرا فعلا اليوم ناس معناها بعد نضالات طويلة نحكو على تنسيقية عمال الحظائر وطبعا الحديث على تفعيل فتح منصة تحيين الشغرات والإغلاق النهائي لملف التشغيل الهش لعمال الحظائر جويليا 2026. أكثر تفاصيل نسمعوها مع عضو تنسيقية عمال الحظائر صبري بن سليمان.
22: وأخيرا وصلنا إلى الدفعة الخامسة من عمال الحظائر بعد الاتفاق اللي صار في 2020 القاضي تسوية وضعيتنا على 5 دفعات. من نجم نكونوا كان سعداء وفرحانين بالرغم أني فما تأخير بسنة، لكن ديما شو نكونوا إيجابيين وفرحانين بأنه هالمنصة تحلت خاصة للدفعة الخامسة اللي كانت الأخيرة. أيضا إن شاء الله رئيس اللجنة الوطنية ورئيس الحكومة يقع الإسراع أيضا في بقية الإجراءات الأخرى بفتح المنصة لتحيل المعطيات تأليها فتح الشغورات ثم أعطاء الشغورات. خذينا وعود إن شاء الله تكون صادقة وفي ثقتنا كبيرة إن شاء الله أنه المرة هذه أنه في جويليا سيقع فتح منصة الشغورات. نحب نعود ونأكد اللي الملف عمال الحظائر هو من أكبر الملفات الاجتماعية، ونعتبره هذه السنة سنة تشغيل الهش، معنى الانتهاء من تشغيل الهش. سنة 2026 ستكون نهاية تشغيل الهش. أيضا بكل فخر واعتزاز ملف عمال الحظائر كان خرج تشغيل الهش للضوء وللمجتمع التونسي، وأيضا القطع نهائيا مع الآلية هذه لولا الملف هذا، لأنه من أكبر الملفات الاجتماعية اللي مثل فئة مهمة ومهمة جدا داخل الشعب التونسي.
4: نحكو اليوم في مجلس الجهات والأقاليم وين كان موجود وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، وكان طبعا عدد من التساؤلات شنو هو المناسبة هي المصادقة على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء ب5 محطات فولتا ضوئية في ولايات سيدي بوزيد قفصة وجيبس. إذن وزير الاقتصاد تحدث على أنه الهدف هو 35% من المزيج الطاقي كمصدر للطاقات المتجددة في أفق 2030. وزير الاقتصاد يقول أنه المصادقة على المشاريع هذه باش تمكن بالخصوص من تنويع مصادر الطاقة والتقليص من تبعية الغاز الطبيعي المورد والحد من كلفة إنتاج الكهرباء. دخول المشاريع هذه في الإنتاج يمكن من توفير تقريبا 300 مليون دينار سنويا في ميزانية الدولة، هذا ما يقابل ما خصص لبرنامج التنمية الجهوية سنة 2026 في قانون المالية. وزير الاقتصاد يقول أنه المشاريع هذه باش تمكن من التخفيض في المصاريف بالعملة الأجنبية من خلال الحد من العجز الطاقي، ومن المؤمل أنه الاقتصاد السنوي بحوالي 46 مليون دينار من العملة الأجنبية، اقتصاد سنوي في العملة بنسبة 46 مليون دينار من العملة الأجنبية. يقول أنه الاختلال الكبير بين الإنتاج والاستهلاك الطاقي لا يسمح بتسجيل فائض يوجه نحو التصدير. طبعا كان في رد على تدخلات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وهذه كانت جلسة عامة مخصصة كما قلت للتصويت على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء بخمسة محطات. بعد شوية نسمو أكثر تفاصيل مع السادة النواب اللي كانوا حاضرين بالطبيعة وكل أدلى بدلوه. كانت تذكروا أنه القانون هذا أو اللزمات هذه وقع المصادقة عليها من طرف مجلس نواب الشعب، وطبعا في انتظار الموافقة من طرف طبعا مجلس

0: هم رافضين لهذه الاتفاقية وللزمات إنتاج الكهرباء، على اعتبار أنه اليوم الدولة التونسية تبدو في طبعا خسارة بالنسبة لإنتاج الكهرباء. اليوم ستيك تدخل على الخط، وكأنه الهروب يعني أو بعاد ستيك عن الإنتاج الكهرباء، وبالتالي يجي طرف الأجنبي هو الأقوى اليوم. المدة الزمنية زادة برشة تفاصيل على كل حال. مازال الموضوع على الطرح. أذن المغرب ثم نعود.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع مستمعينا الكرام بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. إذن وصلوا معكم جولتنا الإخبارية اليومية اليوم في ساعة، وصلنا للحديث على المصادقة على اتفاقيات لزمات الإنتاج الكهربائي بالطاقة الشمسية اليوم، وتونس في أزمة طاقة وتستورد تقريبا نسبة كبيرة أكثر من 60% من إنتاجها من استهلاكها في الطاقة بأنواعها المختلفة، الغاز الطبيعي، الطاقات الأخرى، البترول وغيرها. خلينا نشوف إذن عضو لجنة أو رئيس لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بمجلس الجهات والأقاليم بلال السعيدي ماذا يقول في هذا السياق.
1: أعتقد عند مناولة هذه المشاريع أن ننطلق من الواقع الطاقي الصعب الذي تعيشه تونس اليوم. اليوم نتحدث عن عجز طاقي في حدود 11 مليار دينار ونسبة تبعية في حدود 65%، أيضا إلى ارتفاع كلفة إنتاج كيلووات ساعة المعتمدة على الغاز.

0: كلفة مرتفعة وتتكلف غاليا وعاليا على الميزانية العمومية وعلى احتياطي الدولة من العملة الصعبة. المشاريع المعروضة أمامنا اليوم ليس مجرد مشاريع تقنية، هي مشاريع مرت عبر مؤسسة الدولة انطلاقا للجنة العليا للانتقال الطاقي الخاص ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، ونحن اليوم نجتمع لنتناول هذه المشاريع بطاقة إنتاجية عالية 598 ميجاوات وكلفة استثمارية في حدود 1640 مليون دينار. أيضا هي مشاريع ستخفض كلفة إنتاج الكهرباء في تونس في حدود 104 مليون، وبعدما كانت هي تعتمد على في حدود 300 مليون، وهي ستساهم في تخفيف ميزانية الدولة.
1: هذا بالنسبة لرئيس اللجنة. خلينا نشوف واحد من النواب، النائب ناجي بن كيلاني، كيف يرى المسألة.
2: اليوم المجلس الوطني جهات الأقاليم سيناقش ثم سيصوت على الاتفاقيات هذه. طبيعي جدا المواضيع الاستراتيجية والكبرى عادة ما تكون معناها حديث الشارع أو حديث الأغلبية المواطنين. بطبيعة الحال احنا كنا معناها في إطار اللجنة عقدنا عديد الجلسات سواء مع كاتب الدولة للطاقة أو السيد وزير الاقتصاد والتخطيط وكذلك السيد وزير البيئة، وحكينا في عديد النقاط اللي شابها عديد الغموض أو طرحت عديد التساؤلات سواء من النواب في الغرفة الأولى أو من الشارع التونسي. كنائب اليوم ما نجمش نكون ضد الاستثمار، خاصة إذا نعرفوا معناها العجز الطاقي، واليوم تقريبا العالم ككل رهان الأول هو رهان الطاقة وخاصة الطاقة البديلة، ونعرفوا اللي في تقدير الشخصي أنه تونس معناها متأخرة جدا في الاستثمار في المجال هذا. اليوم عديد الدول خذت مسافة كبيرة وانطلقت منذ سنوات في الاستثمار في الطاقة البديلة. عندنا اليوم والحمد لله كل مقومات للاستثمار في المجال هذا. كنت نحبذ انه الاستثمارات تكون الشركه الوطنيه للكهرباء والغاز تستثمر، نعرفوا الكلفه كبيره جدا نعرفوا، ولكن في تقديري الشخصي انه تكتسب الشركه التونسيه التجربه في المجال هذا يكون افضل بكثير. حاجه ثانيه هي مده العقد، لانه 25 سنه كنت نحبذ انه يكون معنا المده 10 سنين قابل للتجديد. المساله الاخرى مساله السياده التقيه في تقديري الشخصي فيها نوع من التضخيم، لانه السيادة التقية احنا اليوم اللزمات هذه اول حاجة المستفيد الاول هو الشركة التونسية للكهرباء والغاز، ايضا مدة العقد مربوطة بمدة زمنية معينة. ثاني حاجة يعني الاسعار التفاضلية، فاذا نشوفوا معناها في علاقة بالاسعار المعمول بها سواء معناها دوليا، فقط المذبية تكون معناها المردودية متاح خاصة في علاقة بالمناطق كما نعرف المنتصب عليها هي تقريبا مناطق كلها خارج اطار التنمية وتشكو عديد النقائص. لهنا نحكيه على مسؤولية الشركات هذه المجتمعية وشنو تنجم تساهم في التنمية الجهوية داخل المناطق هذه، قدرة تشغيلية قديش مش تخلق من مواطن شغل. هذوما هما العديد النقاط اللي إن شاء الله مش نزيدوا نتناقشوا فيهم مع السيد وزير الاقتصاد والتخطيط وكذلك كاتب الدولة للطاقة.
1: نحكو تحت قبة البرلمان أيضا، والبارح وقع المصادقة على مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية برمته ب 76 صوت واحتفاظ نائب واحد دون تسجيل أي رفض، وهذا بطبيعة إثر استكمال مناقشة فصوله. وطبعا كان نتحدث على الفصول هذه 45 فصل بالأساس تهدف إلى إرساء إطار قانوني جديد ينظم القطاع الفني بمختلف مكوناته ويضبط حقوق الفنانين والعاملين في المهن الفنية وواجباتهم في ظل ما يشهده المجال الثقافي من تحولات مهنية وتكنولوجيا متسارعة. النص التشريعي يراجع المنظومة القانونية الحالية المنظمة للمهن الفنية. بطبيعة اليوم نتحدث على الجانب الاجتماعي، راو زادة للفنانين، تعزيز الحماية الاجتماعية للفنانين، أيضا تنظيم مراعاة خصوصية النشاط الفني اللي يتسم في كثير من الأحيان بعدم الاستقرار وتقطع فترات العمل. كان تذكروا بتبيع الكورونا شنو صار في عدد من الفنانين اللي هذيك معناها حياتهم وخبزتهم. نتحدث زيادة على جانب آخر اللي هو دعم الانتاج الثقافي الوطني وتخصيص نسب دنيا لبث الأعمال الفنية التونسية في وسائل الإعلام السمعية والبصرية، إلى جانب تنظيم مشاركة الفنانين الأجانب في التظاهرات والأنشطة الفنية داخل تونس. فما مهرجانات ما تجيبش التوانسة برغم اللي عروضهم مدعمة، يجيبوا أجانب وساعات القيمة الفنية مدنية على الأخر والعملة الصعبة اللي تمشي معناها لأسماء متواضعة جدا. اليوم برنامج حدث ورأي لزميلتي خيرة شيرني كان خذي هذا الموضوع بعين الاعتبار وتحدث على هذا القانون، قانون الفنان والمهن. برشا أسئلة طرحت، هل يلبي تطلعات وانتظارات الفنانين؟ كانت قراءة وتحليل مع الأستاذ نجاح سالم أستاذ القانون العام، النائبة نورة شبراك وبدر السماوي خبير الحماية الاجتماعية، وكان زد الفنان حاضر في المساحة الفنان والموسيقي عادل بندقة. وهذا رأيه.
3: أول حاجة تعالى هني روحنا كل الفنانين الكل بمختلف اختصاصاتنا بصدور قانون الفنان، لأنه الفنان هو معناه اجتماعيا وجبائيا، خليني نكون واضح، لا وجود له معناه حتى في التصاريح الجبائية مع الناس، معناه مربع خاص بنا ومع الناس حاجة تراعي الفنان. يقول قائل نجم يسألني مواطن عادي يقول أنت يا أخي خير منا، احنا منا خير حد، معنى ما تم حد خير من حد، لكن ثم خصوصية، لأنه العالم نتاع الفن هذايا وخاصة ما نحكيش عن المؤلفين اللي هما أقل ناس واللي هما واضحة معناها وضعيتهم الاجتماعية، وإذا كان ما همش موظفين ولا عندهم خدمة أخرى ما ينجموش يعيشوا من الفن نتاعو. نحكي حتى على الانتربريت معناها المؤدين، مؤدين ينجم يكون إنسان يصور برشا فلوس اليوم، صحيح أنا معاك، لكن غدوة خاطر موسى الفنان كل يوم مطلوب، راه فنان راه يعيش 10 اقصى تقدير 10 سنين معناها في سنوات السعد، ثم تبدا الامور بالنزول لانه يعني تجي يعني اجيال اخرى، وبعد نلقاو اصبح حاله اجتماعيه. لك علاش الفنان ما يشبه لحتى حد؟ حاجه اخرى بالنسبه للمؤلفين ونقولها وراسي عالي، ان المؤلف راه بعد وفاته الورثاء نتاعو هما اللي ياخذوا الحقوق نتاع الأعمال نتاعو، لكن بعد 50 سنة من وفاته تو كيما احنا عندنا علي الرياحي توفى عام 70 عام 20 ولا ملك الدولة، لأنه أعماله تصبح ملك الدولة. لما برشا ناس ما تعرفش اللي بانتر اللي يرسم لوحة ما عندوش الحق يخرجها خارج الحدود ويبيعها، علاش؟ لأنها معتبرة أنه اعتبرها المشرع اللي هي تراث، ولذلك ينجم يخرجها أما ما يبيعهاش خارج حدود الوطن. وعليه يعني نقول تلخيصا أنه الحمد لله ربي الفنان أصبح له والمهنة المحيطة بالفن عندهم مربع، مربع قانوني، مربع اجتماعي، مربع مهني، ومربع جبهي. هذه أهم حاجة، لأنه طوى أنا اليوم كيف سنجي أنا نعمل تصريح جبهي ما عنديش مربع، ما عنديش مربع، وذلك علاش الانسان يحس بروحه بالغبن، يحس روحه معناه مظلوم، اذا كان باش تعديني مع فئه اخرى انا مظلوم وانا ما عنديش المربع نتاعي. وعليه فاللي نحب نقوله انه اليوم يعني عيد بالنسبه للفنانين، اصبح له كينونه واصبح له وجود في المجتمع. واحد اثنين، ثم حاجه اخرى خليني نمشي مباشره لصلب الموضوع، نسبه بث الانتاج التونسي في وسائل الاعلام، مانيش باش نحكي على وسائل الاعلام العموميه لانها خارجه الحديث باعتبار انها تقريبا قائمه بوجب، لكن على الاقل وسائل الاعلام الخاصه اللي هي ماشي هنا جمله، هذه يا سيدة انتصار كبير للفنان. انا يكفي النقطتين هذوما. بالنسبه للهينات ما ثماش هينات، اؤكدوا ما ثماش هينات، لكن يعني رجاء وحيد أنه يسرع في النصوص الترتيبية.
1: طبعا نتحدث على الثقافة وإحنا حكينا على هذا القانون اللي يحفظ قيمة وأيضا مهنة الفن. نحكو على عيد مايو وإحنا في الكيف، بتبيعة نعرفوا أنه شهر مايو 14 من مايو ديما احتفالية كبيرة وتقليدية تحفظ التراث وتقاليد وعادات مدينة الكيف. عمرت ليجين رئيس جمعية صيانة وإنماء مدينة الكيف يتحدث.
4: هذه هذه الظاهرة تعنى بتثمين التراث المادي ولا مادي لجهة الكاف. ونحن نعرف أن جهة الكاف هي غنية بمعالمها، مواقعها، هي من المدن القلائل في العالم اللي نوجد فيها تراث أثري داخل المدينة. هناك العديد من المناظر الخلابة الطبيعية، هناك العديد من السدود، من الغابة شاسعة وكبيرة، وكذلك المعالم والمواقع، إلى جانب ما تتميز به جهة الكاف المخزون ثقافي موسيقي مسرحي وغيره. إذن هذه التظاهرة تنترج في إطار تثمين كل هذا المخزون اللي أصبح يروج وله قبول، ويأتي العديد من الزوار سواء محليين أو الأجانب لزيارة الجهة لتتمتع بكل هذا المخزون.
1: نحكو على تظاهرة صحية في تونس اليوم الوطني الثاني في صحة العيون. الموعد هذا باش يكون جمعة جاية، ذيك علاش احنا نحكو عليه اليوم، حتى برشا ناس تنتبه وتسجل في عدد من المؤسسات الصحية بتونس. إذن هذا بشراكة بين وزارة الصحة وجمعية One Day One Dream، باش تكون رئيسة الجمعية درة قرعلي مولهي تتحدث بأكثر تفاصيل على التظاهرة هذه.
5: هذا حدث أول مرة يصير في تونس وحتى في العالم، وليش داتانت في سبيطارات ياسر طويلة. دونك هذاك علاش قررت وزارة الصحة باش تعمل اليوم هذا الوطني اللي عملناه ولبدينا به الحمد لله، وكان نجاح مبهر، وباش تولي عادة كل عام نهار يوم وطني لجراحة الماء الأبيض. خلطنا لأكثر من 1000 مواطن، عندنا أكثر من 1200، خاطر عملناه وزاد عملنا 1000، أما ثم برشا ناس ما جاتش، ثم ناس تسكن في الأرياف. دونك السنة زدنا نظمنا أكثر وعملنا نقل اللي يسكنوا في المناطق الريفية، وسنة سبيطارات الكل من تونس لبنقردان باش تحل بيبينها، وعندنا زاد المساحات الخاصة خاطر كولابوراسيون بوبليك بريفي. هو توا راهو لي ليست ديبيستاج تعمل ولي ليست تكونت، أما ميسالش كان ثم عباد تحب تخلط مازلنا نقبلوا، راهو ما ثم حتى مشكل.
1: طبعا نتحدث على أحوال الطقس قبل ما نمشوا لأخبار العالم. انخفاض في درجات الحرارة وأمطار مرتقبة، إن شاء الله ربيعتنا خير. وإذن ناخذوا هذا التسجيل من المعهد الوطني للرصد الجوي.
6: بالنسبة لنهار الخميس إن شاء الله طقس مغيم كما اليوم تقريبا، الانخفاض يتواصل في درجات الحرارة. بالنسبة للأمطار تظهر إن شاء الله نهار الخميس في العشية وآخر نهار، خاصة بمناطق الجنوب. مرة هذه معناتها تقلبات تبدأ بمناطق الجنوب، مناطق الجنوب الغربي، ثم تتفرع لتشمل بعض المناطق الشرقية للجنوب. وكذلك يوم الجمعة باش تكون معناتها ملامح الطقس، معناتها الامطار باش تكون حاضره تقريبا على اغلب مناطق البلاد، مناطق الجنوب وكذلك مناطق الشمال، مناطق الشمال الغربي في البدايه نهار الجمعه ونهار الجمعه العشيه كذلك تشمل حتى بقيه مناطق الشمال، تكون حتى رعديه ان شاء الله، تكون الامطار امطار خير على بلادنا، ويتواصل الطقس تقريبا نهايه هذا الاسبوع في انخفاض معناتها في درجات الحراره واضح، وكذلك الامطار باش تكون حاضره ان شاء الله على اغلب مناطق البلاد.
1: طبعا باش نمشوا الأخبار العالم، والعنوان الرئيسي وزيارة ترامب إلى الصين. هذه الزيارة اللي تقريبا كل وسائل الإعلام تتحدث عنها، لأنه توقيت هذه الزيارة والظرفية العالمية بتبيع لعيشها العالم الكل، اللي هي الحرب اليوم الأمريكية على والإسرائيلية على إيران. إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعود إلى الصين مجددا بعد نحو تقريبا أكثر من ثمانية أعوام ونصف من زيارته الأولى، وصفتها صحيفة صينية بأنها محاولة لتسيير سفينة العلاقات مع بكين وسط الرياح والعواصف، في إشارة للبحر والمضيق هرمز. أكيد لا يبدو أن ترامب اللي اعتاد على امتلاك الكثير من الأوراق الرابحة يعود إلى الصين وهو أفضل مما كان عليه من قبل. هذا قد يضعف موقفه أمام الزعيم الصيني تشي جين بينغ. تقريبا خلال شهر ونصف من الحرب على إيران استنزف الجيش الأمريكي الكثير من مخزونه من الأسلحة والذخائر. تلقى ترامب الكثير من سهام النقد في الداخل والخارج بشكل هدد شعبيته وحظوظ حزبه في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في شهر نوفمبر. في المقابل فما مراقبين يعتقدوا أن الصين تأثرت سلبا بالحرب بإغلاق مضيق هرمز نظرا لاعتمادها على النفط القادم من إيران، وبالتالي ليس لها مصلحة في استمرار الوضع في الخليج العربي العربي طويلا، لكن يشوفوا أيضا أن بكين تجني من الأزمة عدة مكاسب في تنافسها مع واشنطن، من بينها تقديم نفسها للعالم بوصفة شريك موثوق يحترم القانون الدولي ويقف وفق عبارة رائجة في الخطاب الرسمي الصيني على الجانب الصحيح من التاريخ. التصريحات المتفائلة والاحتفالات البروتوكولية اللي استقبلت ترامب في بكين منذ ساعات تبدو القمة أبعد من أنها تكون عن الخروج بتسوية شاملة. فالحرب الإيرانية ما تزال مفتوحة، التوتر حول تايوان يتصاعد، والحرب التجارية لم تحسم، وتتحول الطاقة والرقائق الإلكترونية والمعادن النادرة إلى أسلحة جيوسياسية في معركة إعادة تشكيل موازين القرن الحادي والعشرين.
7: على العكس ما تفيد به وسائل الإعلام الأمريكية أو بعض المسؤولين الأمريكيين أو حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكثير من التفاؤل حول هذا اللقاء، فالعديد هنا من المراقبون يرون أنه على الرغم من أن هناك العديد من الملفات الاقتصادية التي تهم الجانبين والتي يود الجانبين مناقشتها، إلا أن الأزمة في منطقة الشرق الأوسط وحرب الولايات المتحدة على إيران ستتصدر محادثات الجانبين هنا في العاصمة الصينية بكين. لكن هذه المحادثات ستكون من الصعوبة بمكان، حيث أن وجهة نظر الجانبين متعاكسة بل ومتضادة إلى أبعد الحدود. فبينما تريد الولايات المتحدة القضاء على النظام السياسي في إيران والقضاء على البرنامج النووي في إيران، ترى الصين منذ بداية الأزمة بأنه لا يجب التدخل في شؤون الدول الداخلية. وأيضا كان هناك تصريح من وزير الخارجية الصيني والمتحدث باسم الخارجية الصينية بأن الصين تثمن وتقدر عدم نية إيران بامتلاك السلاح النووي، لكن في نفس الوقت تدعم تطلعها إلى الاستخدام السلمي للطاقة النووية. فبالتالي هناك وجهة نظر الجانبين مختلفة تماما. وفي الوقت الذي أعلن فيه بعض المسؤولين الأمريكيين عن تطلعهم إلى أن تنضم الصين إلى جهود الولايات المتحدة فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز وإعادته إلى ما كان عليه، عارضت الصين سابقا السياسة الأمريكية، سياسة الحصار الأمريكية للموانئ الإيرانية. وبالتالي كيف سيكون هذا النقاش بين الجانبين فيما يتعلق بهذا الخصوص؟ لا شك بأنه سيكون ليس سهلا. هذا بالنسبة لما يتعلق بالحرب في الشرق الأوسط. هناك قضايا أخرى لا تقل أهمية، وهي قضايا النزاع التجاري بين الجانبين، حيث اتبعت الولايات المتحدة منذ بداية هذا النزاع بفرض العقوبات التجارية والتعريفات الجمركية على البضائع الصينية، وكان آخرها فرض الولايات المتحدة عقوبات على بعض الشركات ومصافي النفط الصينية لما تقوله الولايات المتحدة بأن هذه الشركات لا تزال تتعامل مع الشركات الإيرانية. وهذا ما ترفضه الصين في أكثر من تصريح جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية، بأن ليس لأحد السلطة بفرض مثل هذه العقوبات دون اتخاذ قرارات، دون أن تكون قرارات صادرة عن مجلس الأمن أو عن الأمم المتحدة وتعارض مثل هذه العقوبات. وبالتالي الصين تقول بأنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالحها ومصالح شركاتها. هناك أيضا قضية الذكاء الاصطناعي والتقنيات التكنولوجية العالية التي تحرم الولايات المتحدة الصين منها، وبالتالي سيتم نقاشها في هذه القمة.
1: نختمه بفيديو صورة شدت انتباه كل عشاق الرياضة. لامين يامال طبعا لاعب برشلونة اللي في احتفالات برشلونة بتتويجها بالدوري الإسباني كان معناها تصدرت التصويرة هذه تقريبا كل وسائل التواصل الاجتماعي، هو يحمل العلم الفلسطيني اللي شيخ به. إذن طبعا استقبل الإعلام العبري هذه اللقطات والفيديوهات بكثير من الثلب والشتم بالنسبة للامين يامال، يقولوا عار ومستفز ومثير الإشمئزاز. طبعا هذه الكلمات اللي استقبلوا بها لفتة النجم طبعا نجم برشلونة لامين يامال، وتحدثوا برشا على المشهد هذا اللي لوث فرحة الانتصار حسب طبعا الصحافة الصهيونية اللي ركزت برشا على خلفية لامين يامال الأسرية والدينية وأصوله المغربية والإسلامية، وفسروا بالتالي الموقف من هذا الجانب. يقولوا طبعا أنه العار وتجرأ على الإشهار على إشهار علم منظمة التحرير، ما حكيش على الدولة الفلسطينية. طبعا لم يقتصر الهجوم على الصحافة الرسمية، أيضا موجة تحريض واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، رصدت تعليقات صهيونية غاضبة نعتت لامين يامال بأنه لاعب حماس المفضل، ووصلت إلى حد المطالبة بمقاطعة مبارياته ومنع بثها في إسرائيل. من أبرز تعليقات ما كتبه واحد من الصحفيين الصهاينة على منصة إكس، يقول أنا من مشجعي برشلونة وأحب لامين، لكنني أمل بصدق أن يتعرض للإصابة وألا يلعب في كأس العالم، إن شاء الله فيلو في رأسه. نتحدث إذن على الحقيقة برشا حديث، لكن في المقابل والجميل أنه التقارير الصحفية الصهيونية تحدثت على صداء الدعم العالمي، لأنه برزت قوة الصورة في وسائل الإعلام الإسبانية اللي وصفتها بالعظيمة، ورصدت التقارير ترحيب البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة اللي غردت بصورة اللاعب عبر حسابها الرسمي. شكرا لكم على الاستماع على المتابعة، شكرا نزار هجر كانوا معنا، خلوا المجال لك سليم، مرحبا بيك مع أجمل تحياتي سندس مسعاوي، إلى اللقاء.

اليوم في ساعة. بإمضاء سندس مسعاوي.

0: انت شكلك ماكش كالعاده اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصه جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصه جسور؟
0: هذه منصه عملتها الوزاره لجمعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسر اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباب والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباق.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، يفوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
3: منصة جسور.
4: تمام الثامنة.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: تحية طيبة. في إطار الاحتفالات بالعيد الوطني للفلاحة، تم صباح اليوم بتقديم نتائج دراسة مشروع يعنى بمستقبل النهوض ب17 منظومة فلاحية متوفرة بالجهة وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية. احتضن مركز أليف بمدينة الكاف صباح اليوم فعالية يوم إعلامي حول إطلاق شباك الدعم نحو نمو الموجه إلى الهياكل والمنظمات التي تقدم خدمات مرافقة لفائدة المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة في تونس. أكد المكلف بتسيير بلدية الكاف هشام بن خليفة الاتفاق مع مقاولة للتسريع في إزالة الأعشاب ورفع الفضلات بما فيها مخلفات البناء والأتربة، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا رش المبيدات لمدوات الحشرات والناموس بالأحياء والمستنقعات بالتوازي مع إطلاق حملة لقنص الكلاب السائبة. صدق المجلس الوطني للأقاليم والجهات خلال جلسة عامة اليوم بالأغلبية على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لأزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفولتو ضوئية. كثفت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم وتيرة ضرباتها على لبنان، حيث أسفرت سلسلة غارات عن استشهاد 12 شخصا بينهم طفلان حسب ما أوردته الوكالة الوطنية للأعلام الرسمية نقلا عن وزارة الصحة اللبنانية. إلى اللقاء.

0: كلثوميات.
1: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: التاسعة، تحية طيبة.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: احتضن مركز أليف بمدينة الكاف صباح اليوم فعالية يوم إعلامي حول إطلاق شباك الدعم نمو الموجه إلى الهياكل والمنظمات التي تقدم خدمات مرافقة لفائدة المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة في تونس. أكد المكلف بتسيير بلدية الكاف هشام بن خليفة الاتفاق مع مقاولة للتسريع في إزالة الأعشاب ورفع الفضلات بما فيها مخلفات البناء والأتربة، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا رش المبيدات لمداواة الحشرات والناموس بالأحياء والمستنقعات بالتوازي مع إطلاق حملة لقنص الكلاب السائبة. وقعت جمعية أصوات نساء على اتفاقية شراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة تندرج في إطار العمل على دعم العمل النسوي داخل الفضاء الجامعي. صادق المجلس الوطني للأقاليم والجهات خلال جلسة عامة اليوم بالأغلبية على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لأزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفولتا ضوئية. كثفت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم وتيرة ضرباتها على لبنان، حيث أسفرت سلسلة غارات عن استشهاد 12 شخصا بينهم طفلان حسب ما أوردته الوكالة الوطنية للأعلام الرسمية نقلا عن وزارة الصحة اللبنانية. إلى اللقاء.

موسيقى من العالم مع إن مساء النور، مساء الخير مستمعينا الكل عبر موجات راديو الكيف. نسلموا عليكم في حصة جديدة من برنامجنا موسيقى من العالم اللي نبدأه معكم تويكا حتى للحديش كما عودناكم كل أربعة في الليل سويتين من زمان برشا موسيقى وبرشا فن وبرشا أنمات موسيقية باش تسموها معنا، برشا أصوات مروحة بين الشرقي الغربي المغاربي التونسي. هكا نحاولوا اللبي والرضي وكل الأذواق اللي برانشي معنا وتسمع فينا. دونك نسلم زيد على كل مستعملي طريق اللي صهرين معانا وكل الناس في أي بلاصة من تونسنا من شمالنا الغربي، إن شاء الله تكونوا بخير وإن شاء الله تعجبكم السهرية معانا. معايا زيدا كل من محمد أمين مبكري على الكونسولات، سليم رزقي في الغرفة الفنية المركزية، ومعاكم أمنا الخليفي من أمام الميكروفون. نذكركم باللي تنجموا تتواصلوا تتفاعلوا معنا على الباج أوفيسيال نتاعنا راديو الكيف. مرحبا بكم، مرحبا بأرائكم باقتراحات وكذلك بانتقاداتكم. نبدأ مع أولى الأنغام اللي معنا في سهريتنا لليلة، ميدة الحناوي في الشمس، ونرجو معكم.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. ما زلنا معكم وصلين مشوارنا برموجات راديو الكيف بعد ما سمعنا شوية من ميادة الحناوي. باش نكملوا مع اختياراتنا التونسية، أغانينا التونسية اليوم اختارني لكم برشا أصوات كما در الفورتي، رامي خليل، شكري عمر حناشي، وهشام النقاتي في أحلى مغنية. ونمشي ونعمل معهم جو بالتونسي، جونا وربوخنا، ورجعين معكم.

0: صوت الشمال الغربي في فرنانا على الذبذبة 90.3.
1: هذه كانت اختياراتنا في كوكتيل من الأغاني التونسية. باش نمشوا بطبيعة من التونسي نمشوا شوية للشرقي، وأكيد كل ستيل تاع موزيكا عنده محبين وعنده متتبعين، ودونك خلينا نبدلوا شوية الأجواء. نمشيوا مع إليسا، عمرو ذياب وثامر حسني وإليسا زادة في ميكس مزيان حلو الأحلى مغنية، ونوال الزغبي باش نسمعوها في ولا يهمني، ووديع مراد في عاشق مجنون. دونك خلينا نسمعوا هنيت هذوما ونرجع معاكم مع اختيارات أخرى وأنماط موسيقية أخرى لليلة.

0: العاشرة ليلا على موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أهلا بكم إلى آخر نشرتنا الإخبارية، وفي عناوينها: تقديم نتائج دراسة حول النهوض ب 17 منظومة فلاحية بولاية باجة في ظل التغيرات المناخية، يوم إعلامي بالكاف حول إطلاق شباك الدعم نمو لتمويل خدمات وبرامج مرافقة لفائدة المؤسسات، تونس تسرع وتيرة الانتقال الطاقي بالمصادقة على 5 مشاريع قوانين لدعم الأمن الطاقي الوطني والتقليص من كلفة إنتاج الكهرباء. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تم اليوم تقديم نتائج دراسة مشروع يعنى بمستقبل النهوض ب 17 منظومة فلاحية متوفرة بولاية باجة وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، والذي من المبرمج أن يتواصل إنجازه على امتداد 8 سنوات بتكلفة أولية قدرت ب 400 مليون دينار ويشمل 37 عمادة بولاية باجة. مهندس في الاقتصاد الريفي زهرة الهمامي تضيف:
2: هو تطوير المنظومات الفلاحية وأخذ بعين الاعتبار التطورات المناخية اللي العالم الكل يحكي عليها. طرحنا التطوير 17 منظومة: المنظومات الإنتاج النباتي، منظومات الإنتاج الحيواني، منظومات المنتوجات الغابية، ومنظومة الصيد البحري وتربية الأسماك في المياه العذبة. هي هذه ما زالت في طور للدراسة، المدة حسب ما يطلبوا. إذا كان لقينا احنا ممول المشروع فحسب الخيارات، احنا ماذا بينا يكون أكثر من 8 سنوات. فما إمكانيات كبيرة جدا في ولاية باجة على جميع المستويات، نسبة كبيرة من المنتوجات الفلاحية غير مثمنة، بمعنى أنها تنتج في باجة وتثمن خارج ولاية باجة. فالغاية من المشروع أنه كل المنتوجات تثمن في الجهة باش تستفيد منها الجهة.
0: احتضن مركز أليف بمدينة الكاف اليوم فعاليات يوم إعلامي حول إطلاق شباك دعم نمو الموجه إلى الهياكل والمنظمات التي تقدم خدمات مرافقة لفائدة المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة في تونس، وذلك في إطار مشروع وطني لدعم ريادة الأعمال والتنمية في بلادنا، مكلف بالمشاريع بصندوق الودائع والأمانات الصحب العرفاوي. وهذه الإضافة:
3: الشباك هذايا باش يكون مخصص للمسرعين والمحاضن المؤسسات الجمعيات المتداخلين العموميين ولا الخاص، باش يقدموا لنا ان شاء الله مشاريع الهدف نتاعها هو التنميه مرافقه المؤسسات اللي عندها اقل حاجه عام اونتري اون اكتيفيتي. كل بينيفيسير من البروجي هذا نجم ياخذ ما بين 50,000 و 200,000 اورو، لازم يجيب اقل حاجه 10% ككو فينانسمون. 10% مش فلوس معناتها اون ليكيد، مي نجم يكونوا من خلال توظيف معناتها المتدخلين نتاعو في الغسورس مان حتى في الفري فونكسيونمون.
0: أكد المكلف بتسيير بلدية الكاف هشام بن خليفة الاتفاق مع مقاولة للتسريع في إزالة الأعشاب ورفع الفضلات بما فيها مخلفات البناء والأطربة، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا رش المبيدات لمداواة الحشرات والناموس بالأحياء والمستنقعات بالتوازي مع إطلاق حملة لقنص الكلاب السائبة.
4: بالنسبه لحمله النظافه راهي متواصله، صحيح احنا نشوفوا توا في الاعشاب الطفيليه اللي كثرت في البلاد، رانا قاعدين نخدموا فيهم بالطريف بالطريف علاش حسب الموارد عندنا البشريه. دونك احنا باش نحاولوا توا نكملوا الطرق الرئيسيه احنا قاعدين ندخلوا فيهم. عنا زاد مقاول باش يدخل يخدم معنا ان شاء الله في الايام هذه القادمه، زاد باش يدعمنا المقاول هذه عن طريق خوات باش ياخذ جروند بارتي من الطرق الرئيسيه هذه في التنظيف وتقليل الاعشاب. هكاك انه يخف علينا البلديه شويه باش احنا نجموا ندخلوا الاحياء. صحيح تقولوا ببطء على غير برا عام كويس ناو وعام باهي، شوفوا الاعشاب تدخل على الاقل عملنا زوز تدخلات في كل بلاصه وكل بقعه، وما لوزمون الحشيش بقوته يا يعني. احنا شغالين للمواطنين واصله سواء اصواتهم صغيره وانا باش ندخلوا بعضنا، ومشكورين هذا. فما برشا مواطنين راهم دخلوا حموا بحملات وحدهم وخلوا معناها من البقايا نتاع ازاله الاعشاب وتم رفعها من البلديه، واحنا متعاونين في هذا الاطار. بالنسبه لكلاب السائب الحمله رجع عندنا جمعتين توا، قمنا بحملات مع سميدين نادي صيادين موفرين لنا نهار في الجمعه، الحمله رجعت تقنص كلاب وقاعدين نخدموا فيها، وبرانسيب متواصله لحد اخر الشهر.
0: كما تواصل بلدية سليانة بالتعاون مع السلطات الجهوية والمجتمع المدني حملات نظافة مكثفة للقضاء على النقاط السوداء ورفع الفضلات في مختلف الأحياء والأنهج، إضافة إلى تنفيذ حملات لقنص الكلاب السائبة المكلف بتسيير بلدية سليانة مكي جبالي.
5: برنامج مقاومة الحشرات ارتكز على مقاومة عضوية تمثل في تفريغ أماكن تجمع المياه الراكدة، بالإضافة إلى ذلك قامت مندوبية الفلاحة بتربية سمك الجمبوزي في سد سليانة. سمك زي الجمبوزي هو نجم تنقص بالحشرات ولا البيوض نتاعها اللي يتم وجودها في مياه السد. كذلك حملات تقليع وإزالة الأعشاب الطفيلية، تم الرفع اليومي للحاويات، مداوات الأودية، مداوات الأشجار، مداوات الحدائق والحشائش على الطرقات. بالإضافة إلى ذلك تم برنامج معناه للقضاء على الكلاب السائبة. تنظم بلدية سليانة عمليات قنص بالتعاون مع الشرطة.
0: وقعت جمعية أصوات نساء على اتفاقية شراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة تندرج في إطار العمل على دعم العمل النسوي داخل الفضاء الجامعي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى أحداث نادي نسوي طلابي طلب الكلية يوفر فضاء للحوار والتبادل والتفكير الجماعي حول قضايا المساواة وحقوق النساء ومناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة. وتتنزل هذه الشراكة في سياق تعزيز العمل مع الطالبات ودعم المبادرات النسوية داخل الجامعة من أجل تشجيع مشاركتهن في مختلف الأنشطة الثقافية والتوعوية. في الشأن الوطني، اعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم أن السيادة الوطنية لا تعني الانغلاق، وأن الخيار اليوم موجه نحو التشجيع على الانتقال الطاقي النابع من خيارات وطنية وليس بإملاءات خارجية كما يروج له، وإلى الانفتاح على الخارج في إطار علاقات ندية وبمنطق المصلحة المشتركة. وعبر عبد الحفيظ خلال انعقاد جلسة عامة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم خصصت للتصويت على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمة إنتاج الكهرباء للمحطات الفوتوضوئية، عن أمله في أن تشارك مجموعات من القطاع الخاص التونسي مع بعضها البعض خلال طلبات العروض القادمة كي تكون قادرة على المساهمة في إنتاج الطاقات البديلة من خلال اللزمة. وستمكن هذه المشاريع وفق وزير الاقتصاد من الحد من الاختلال الكبير بين الإنتاج والاستهلاك في المجال الطاقي، مشيرا إلى أنها لن توفر في الوقت الراهن وفي المدى القريب الحصول على فائض للتصدير. كما لفت إلى أنه بالإمكان التوجه مستقبلا نحو التصدير في حال تحقيق فائض في الإنتاج وفي إطار لزمات وأطر قانونية أخرى. هذا وصادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسة عامة على 5 مشاريع قوانين تتعلق بإحداث محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. وتندرج هذه المشاريع ضمن توجه الدولة نحو رفع مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء وتقليص الاعتماد على الغاز الطبيعي المستورد، في وقت يتواصل فيه الجدل بشأن انعكاسات هذه الخيارات على السيادات الطاقية ودور الشركة التونسية للكهرباء والغاز. أصدرت دائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ليلة أمس أحكاما تتراوح بين 2 و38 سنة سجن في حق 10 متهمين، من بينهم رجل الأعمال فتح دمق وبإخضاع عدد منهم إلى المراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام، وذلك فيما عرف إعلاميا بملف خلية الرصد والاستقطاب والتخطيط لاغتيال إعلاميين وقضاة وسياسيين وشخصيات وطنية من بينهم الشهيد شكري بلعيد. دعا المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان نظره عقب اجتماعه اليوم مجلسا وبالشعب إلى التسريع في مناقشة المبادرات التشريعية المتعلقة بتنقيح المرسوم 54 وإدراج مادة التربية على وسائل الإعلام في المناهج التربوية وأحداث هيئة التعديل السمعي البصري وتفعيل هيئة النفاذ للمعلومة باعتبارها مبادرات استوفت جميع الشروط والإجراءات القانونية اللازمة. وطالب بتنفيذ التنقيحات المتعلقة بالنظام الأساسي لكل من مؤسسة الإذاعة التونسية ومؤسسة التلفزة التونسية، وصرف الاعتمادات المخصصة لمنحة الصحافة ومنحة الإنتاج السمعي البصري، إلى جانب التسريع في النظر في تنقيح النظام الأساسي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، وصرف الزيادة في المنح التي اقترحتها وزارة المالية في ديسمبر 2025 بعنوان سنة 26 و2000، وكذلك التسريع في عملية الدمج بين دار الصباح ودار سنيب لابريس مع ضمان حقوق العاملين بالمؤسستين. من أخبار العالم، أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم عن إصابة 12 مواطنا فلسطينيا جراء قصف وإطلاق نار نفذته قوات الاحتلال الصهيوني في مناطق متفرقة من قطاع غزة. أما في لبنان فقد كثفت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم وتيرة ضرباتها على لبنان، حيث أسفرت سلسلة غارات استهدفت 7 سيارات عن استشهاد 12 شخصا من بينهم طفلان، حسب ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية نقلا عن وزارة الصحة اللبنانية. قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي اليوم أنه يعتقد بأن المفاوضات مع إيران لإنهاء الأعمال القتالية تحرز تقدما، وذلك بعد أن رفض الرئيس دونالد ترامب آخر مقترح من طهران ووصفه بأنه غير مقبول. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم تقديم نتائج دراسة حول نهوض ب17 منظومة فلاحية بولاية باجة في ظل التغيرات المناخية. يوم إعلامي بالكاف حول إطلاق شباك الدعم نمو لتمويل خدمات وبرامج مرافقة لفائدة المؤسسات. تونس تسرع وتيرة الانتقال الطاقي بالمصادقة على 5 مشاريع قوانين لدعم الأمن الطاقي الوطني والتقليص من كلفة إنتاج الكهرباء. نهاية النشرة، شكرا على متابعتها، نلتقي تمام 11 ليلا بإذن الله، إلى اللقاء. موسيقى

مكملين معكم عبر موجات راديو الكيف. بعد ما سمعنا كوكتيل من الأغاني الغربية، سمعنا إيروس رامازوتي، سمعنا جو داسان، سمعنا براين دامز في زيد بليز فورغيف مي، سمعنا داليدا، وأخيرا فرانك سيناترا ماي واي. باش نكملوا مع الأغاني المغاربية. أغاني المغاربية باش نسمعوكم ثلاثة من أحلى ما تسمعوا، يعني من أصوات، من أغاني، من فنانين ضربوا في ليبوك نتاعهم على الاخر، وكانوا من انجح الفنانين في موسيقى الراي. باش نسمعوا شاب حسني في قاع نسي، حميد بارودي حكمة الاقدار، وشاب نصرو في نديرك امورو، ورجعين معكم.

رجعنا معكم في الدقائق الأخرى من برنامجنا لليوم، موسيقى من العالم باش نخلوكم النغم الختامي تسلطنوا بيه، نغم الترابيس باش نسمعوه بصوت نانسي عجرم في مستنيك، وبها ونقولوكم إن شاء الله ليلتكم زينة مستمعين الكل، ملتقانا بإذن الله ماتينال السبت من 6 للعشرة. تحياتي لكم أنا وكل الكيب اللي كان معايا في المرافقة هذه، كل من محمد أمين بوبكري عطا صليت سليم رزبي في الغرفة الفنية المركزية، إن الخليفين نقول لكم باي باي في الأمان، تصبحوا على خير.

0: موسيقى من العالم مع إن الحادية عشر ليلا على موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. تم اليوم تقديم نتائج دراسة مشروع يعنى بمستقبل النهوض ب 17 منظومة فلاحية متوفرة بولاية باجة وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، والذي من المبرمج أن يتواصل إنجازه على امتداد 8 سنوات بتكلفة أولية قدرت ب 400 مليون دينار ويشمل 37 عمادة بولاية باجة. احتضن مركز أليف بمدينة الكف اليوم فعاليات يوم إعلامي حول إطلاق شباك الدعم نمو والموجه إلى الهياكل والمنظمات التي تقدم خدمات مرافقة لفائدة المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة في تونس، وذلك في إطار مشروع وطني لدعم ريادة الأعمال والتنمية في تونس. صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسة عامة على 5 مشاريع قوانين تتعلق بأحداث محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وتندرج هذه المشاريع ضمن توجه الدولة نحو رفع مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء وتقليص الاعتماد على الغاز الطبيعي المستورد. أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم عن إصابة 12 مواطناً فلسطينياً جراء قصف وإطلاق نار نفذته قوات الاحتلال الصهيوني في مناطق متفرقة من غزة. كثفت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم وتيرة ضرباتها على لبنان، حيث أسفرت سلسلة غارات استهدفت 7 سيارات عن استشهاد 12 شخصاً من بينهم طفلان، حسب ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان. أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط اليوم أنها سمحت بعبور 15 سفينة تحمل مساعدات إنسانية منذ بدء الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران. نهاية الموجز، شكرا على متابعتنا وتصبحون على خير.
2: توينسا توينسا، خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توينسا مع إيهاب الشاوش.
3: مرحبا بكم متابعي برنامج توينسا، كالعادة باش نحكيو على مواضيع اللي تهم علم الاجتماع والعلوم الإنسانية. المرة هذه باش نحكيو على إصدار جديد، إصدار مهم معنا نشر الجامعي، وحقيقة احنا نفرحوا كي فما كتاب جديد وخاصة في العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، اللي هي في الحقيقة في تونس هذه الإصدارات شحيحة. الإصدار اللي هو للأستاذ علم الاجتماع شهاب الحيوي، مدخل إلى علم الاجتماع، رحلة في يعني التأسيس والبحث في المفاهيم المركزية. مرحبا أستاذ شهاب اليحيوي.
4: وبيك شكرا على الاستضافة مرة أخرى.
3: شكرا لك، شكرا لك. احنا يعني هذا الكتاب الجديد مهم جدا بالنسبة كما قلنا، بالنسبة للطالب، بالنسبة للدارس، بالنسبة للباحثين. فيه زوز عناوين، مدخل إلى علم الاجتماع كي نقراه وكأننا نلخص تلخيص يعني تاريخية علم الاجتماع من النشأة إلى يومنا هذا، ومختلف المقاربات والمفاهيم وحقول اشتغال علماء الاجتماع، ثم ما نعرفش فرعي أو هو الأساسي، رحلة في التأسيس وبحث في المفاهيم المركزية. هل نتبع يعني الرحلة أم مدخل إلى علم الاجتماع؟
4: شكرا سيهاب على الدعوة أولا، وعلى الاهتمام بالحقل السوسيولوجي في تونس، وبتقديم في كل مرة إصدار جديد أو عمل جديد للأساتذة والباحثين التونسيين. سؤال دقيق ومهم بالنسبة لي، لأن في العادة دائما نتعجل في إصدار الأحكام من قراءة العنوان، وهذه عادة بشرية هي حينما نقول مدخل إلى علم الاجتماع يتبادر في ذهن الكثيرين أننا سنتحدث عن بداية علم الاجتماع وكيف انتقلنا أو كيف أين نشأ علم الاجتماع وهذا ندرسه نشأ في الفلسفة ثم في نظرية العقل الاجتماعي ثم كيف تخلص من الفلسفة واستقل كعلم قائم بالذات مع الفلسفة الوضعية وتطورات. لكن لا، ليس هذا هو القصد. القصد هو مدخل المختص في علم الاجتماع أو الباحث في علم الاجتماع أو الطالب في المجتمع أو المطلع على حقل علم الاجتماع إلى هذا الحقل، ولكي يدخل إلى هذا الحقل عليه أن يمر برحلتين. الرحلة الأولى هي رحلة التأسيس، أي ما هو علم الاجتماع، كيف تأسس. وبالتالي كان الجزء الأول من الكتاب هو رحلة في التأسيس وطرح وأسئلة حول هذه المرحلة التأسيسية، ما هي أهم خاصيات المرحلة التأسيسية سنصل إليها. ثم بعد أن نقدم ما هي الأسئلة التي وما هي المباحث وما هو السياق التاريخي الذي يفسر هذه الانشغالات الأولى لعلم الاجتماع والتي تبرر سيطرة باراديغم معين اللي هو التغير والتقدم اللي هو سيطر على المرحلة التأسيسية لعلم الاجتماع وخاصة مع الأباء المؤسسين الأوائل لعلم الاجتماع. بعد ذلك مررنا إلى الأباء المؤسسين الثلاث أساسنا وهذا المثلث الثقيل، لأن ثمة اختلاف واضح بين هذا المثلث، يعني ثلاثة باراديغمات نتحدث عليها في الحقيقة. بعد أن يتعرف القارئ على المرحلة وعلى السياق التاريخي وعلى السجال الإبستيمولوجي الذي ساد في تلك الفترة وعلى المشروع العلمي للأب المؤسس لعلم الاجتماع وهو دوركيم، حين ذلك يستطيع أن يفهمني حينما يقرأ دوركيم وتحدث له عن دوركيم ثم عن ماركس أو غيره. ولذلك هذا التمشي المنهجي والعلمي والمنطقي يعطي لهذا الكتاب، ولعلي لا أكون مدعي بذلك، يعطي لهذا الكتاب خصوصيته واختلافه عن المؤلفات من هذا النوع اللي هو المدخل اللي احنا تعودنا سيأتي في سياق الحديث.
3: هذا اللي بنسألك، معناها في العادة هذا النوع من الكتب مدخل مدرسي لعلم الاجتماع، ما هي المدارس، يعني تأطير تاريخي كرونولوجي، ولكن هنا انت تحط قلت السجال، يعني اللي يقرأ يمكن في الاخر يفهم اعلاش ظهر المفهوم ذاك، شنية الميكانيزمات، ما هي يعني ما يختلج في ذلك الوقت في ذلك الزمن في ذهن عالم الاجتماع وفي المجتمع اللي يخلي هذا المفهوم أو هذا الباراديغم يعني يطلع ويبرز إلى السطح ويتداول في الأوساط العلمية والمدرسية. وهذا ربما في خلاف الكتب العادية، يعني مداخل إلى علم الاجتماع، يعني نفهموا شنو اللي صار بالضبط باش خرج المفهوم هذاك.
4: طبيعي، أنا قلت ذلك في مقدمة الكتاب، هو أولا حديث الصدور في الكويت وسيشارك
3: مركز نهوف بالكويت،
4: وهذا مركز معناها نشر لأسماء كبيرة حقيقة، وله هذا هو سلسلة من هذا الكتاب، هو له رقم في سلسلة معينة، مداخل في الفلسفة في الأنتروبولوجيا في علم الاجتماع، ولي صديق معناها تمنى له الشفاء، هو مغربي أيضا يشتغل وهو من المفروض أنه يصدر كتابه معي حول ما مدخل أيضا إلى تاريخ الفلسفة. فبالتالي هذا مشروع كامل، هو سيشارك في معرض القاهرة ثم سيأتي إن شاء الله في معرض الكتاب، وهذه فرصة لمعناها تعرف الجمهور التونسي على هذا الكتاب. إذن هذا ما أردت أنا، يعني وأشكرك على أنك
3: كويتي
4: دار نشر كويتي.
3: سؤال ديما كي نستضيف أساتذة في علم الاجتماع وغيرهم، النشر في تونس مشكلة، علاش ما تنشرش هذا النوع من الكتاب في تونس؟ هذا أخليهم بعض.
4: أي مهم جدا، وأريد أن أخوض في هذه المسألة، وحتى أبين أنه هذا ليس من أنواع الكتب التي يؤلفها الأستاذ بعد تجربة من التدريس ويأتي لمحاضراتي بعد أن خضعت لبعض التعديلات والإضافات والتحديثات ويصدرها في كتاب حتى يقدمه في ملف ترقية، معناها ترقية مهنية. لا، هذا المؤلف لن يندرج في هذه الفلسفة ولا في هذا المنطق ولا في هذا السياق، وإنما هو معناها خضع إلى تحكيم مزدوج، وجاءني تقرير تقريبا بعشر صفحات فيه كثير من المقترحات التي أضافت للمسودة الأولى وطلبات من الدار، حتى مثلا من أهم الطلبات هو لابد من مع كل مؤسسة لابد من عنوان ختامي لنظري لتطبيق من التطبيقات أو الظاهرة عرف بها، مثل مثلا ظاهرة الانتحار عند دوركهايم، تفسير نشوء الرأسمالية عند فيبر، ثورة الفلاحين وثورة الفرنسية كيف فسرها ماركس، هذه تسمى بالتطبيقات. إذن بعد أن يطلع
3: في الجانب النظري فقط باش نفهم شنو اللي صار
4: بعد، فالتمشي المنهجي للكتاب هو ماذا؟ أولا أن نضع المطلع
3: كتاب محكم
4: وتقريبا يعني خضع لأكثر من تحكيم، تحكيم أول ثم تحكيم ثاني ثم تدقيق لغوي، معناه تدقيق لغوي ودقيق معناه من مختص، حتى معناه يعني حتى نبين مدى الجدية التي تعاملت معها دار النشر وتعاملت معها أنا شخصيا معناها، ولم أعتمد فقط مثلا في المراجعة اللغوية، لا ذهبت إلى مختص وله أربع مؤلفات معناها في اللغة وفي كذا، حتى أتجنب معناه إمكانية أن يصدر أخطاء في مؤلف بهذا الحجم وسيقرأ أكاديميا من قبل طلبة وأساتذة وزملاء وغير ذلك. به أعود إلى التمشي المنهجي الذي ألفت به الكتاب وذكرته في المقدمة.
3: هبش نجي على التمشي المنهجي والعناصر والمحاور، الفكرة هذه مش نحكيه فكرة كيف جات، يعني هل انت حاولت في تونس، قلت لك السؤال، حاولت تنشر هذا الكتاب في تونس وما تمكنتش، اذا مشيت لدار النشر ام دار هذه النشر في الكويت هي اللي اتصلت بك؟ نعرفوا كيف صارت العمليه.
4: جيد، اولا انا لم احاول ولم تكن لي الفكره صراحه في الفتره التي معناها بدات فيها هذا المشروع، يمكن كانت هو مشروع مؤجل على اساس انه بعد تجربه اطول من هذه يمكن لي ان مثلا اصدره في تونس، لكن المشكل في تونس هو انه دور النشر في غالبيتها تطلب منك انك معناها تدفع ثمن الكتاب وتتحصل مقابل ذلك على بعض النسخ، هذا هو المتعامل به،
3: وهذه معاناة النشر في تونس
4: أغلبها، أو تقدمه في النشر الجامعي. أنا نشرت سابقا تيز دكتوراه في كتاب اللي هو واستضفتني وقدمته للسادة المستمعين والمشاهدين، وهو توزيع الفضاء المديني والتغير الاجتماعي عن طريق مركز نشر الجامعي، لكن يظل قد معناه يبقى بعد سنة أو سنتين، لأن أنه معناها الإجراءات طويلة به. لكن الحقيقة هو أنه هذا جاءني مقترح من اللجنة العلمية لهذه الدار، لها لجنة علمية ولها أسماء معروفة جدا، وإذا أردت حتى أن أسمي أنا فصديقي وهو معروف جدا طيب بوعزة، وهو معناها أستاذ في الفلسفة مغربي متميز جدا، أن يرشح لهم من يؤلف لهم كتاب حول مدخل إلى المجتمع، لأنه يدخل ضمن سلسلة كاملة من المداخل يريدون أن يشتغلوا عليه، فاقترح عليهم اسمي وتناقشنا وقدمت أنا معناها المسودة الأولى اللي هي كانت هي دروس أنا درستها، يعني المفاهيم والنظريات الكلاسيكية، وكنت كل سنة يعني أجددها بأحدث المراجع وأراجعها وأضيف وغير ذلك، ولي نسخة للتدريس ونسخة خاصة، فبالتالي ليست هي بالضبط المحاضرات التي أقدمها للطلبة لأن هي أصعب من قدراتهم على الاستيعاب، ولكن دائما أنا لي نسخة حينما أكون درسي، هناك نسخة خاصة بي وثم نسخة منطفة أو نسخة معدلة، وهنا يتدخل البعد البيداغوجي في التدريس لي حتى يكون مستساغ من قبل
3: أنا
4: الطالب. هذه حيثيات
3: مهمة برشا، علاش سألتك باش نعرفوا لي يتبعوا فينا يعرفوا الحيثيات، لأنه السؤال المركزي هنا أنه فما دور نشر وفما دول تحترم وتعطي قيمة للنشر العلمي وتعطي قيمة للأسماء اللي تشتغل في الحقل العلمي. ولكن للأسف في تونس كما قلت أنت تقعد تستنى بالعام وبالعامين ودور نشر معنا تنشر لكم بعض تعطي كأننا في منطق سوق
4: وغير محكمة، دور النشر غير محكمة
3: فكري ثم وغير محكمة
4: غير محكمة،
3: رغم اللي احنا في قيت معنا في ميدان العلم.
4: أغلب دور النشر، أغلب دور النشر حتى لا نتهمه، هناك بعض دور النشر معناها لها لجنة علمية وتخضع كذا، لكن الأغلب هي تجارية، يعني تأتي بمشروعك يقعد دراسته ماليا والتفاوض معهم ويقول لك هذا هو المطلوب منك وهذا عدد النسخ وماذا هو حقوقك، فإذا وافقت هو ينشر فدار النشر هو يتوسط، أو تذهب أنت تتعامل مباشرة مع المطبع، وهذا غير ممكن لأنه أنت تحتاج إلى من دار مش لأنه هو الذي سيقوم بعملية التوزيع فيما بعد، ويكون ذلك على حساب. ولذلك حتى في الجماعة العلمية مثلا، يعني نحن في الأكاديمية الكتاب من هذا النوع لا يعطى له قيمة، لا يمنح له قيمة علمية، على أساس يقول لك هذا كتاب أنت ذهبت إلى دار النشر وأعطيتهم الأموال وأصدروا لك، أي إنسان يستطيع أن يقوم بهذا. لا، هذا الكتاب أريد أن أقول من هذا المنبر خضع إلى تحكيم مزدوج دقيق جدا وثري، وأنا أشكرهم يعني وما لا أعرف أسمائهم لحد الآن، لأنه فعلا أفادني بشكل رهيب في تطوير المسودة الأولى في الشكل هذا، اللي أتمنى طبعا أنه يأتي تونس ويطلع عليه كل المختصين وزملائي، وطبعا أي
3: كتاب مهم وثري قلت لكم بعد نجيو بالشوف نحاوله أهم معناه المحاور، كما قلت لك من الأول على الأقل أنا تو شفت الفهرس، ماهوش كتاب نتاع مدخل بسيط جدا، هاو قهو شنو اللي صار، هاو عمت القرن 17 القرن 19، لا فما تفاصيل وفما سجال وفما معنى كيفاش النشأة وحيثيات نشأة المفاهيم. وننصح أنا إن شاء الله بعد ما يجي لتونس الطلبة والباحثين والأساتذة أنهم يطلعوا على كتاب هذا، وأنا بدي يزمني نطلع عليه لأنه معنى يفيدني حقيقة. نرجع للقبيلة، حبيت تحكي على التمشي المنهجي وأهمية المنهجية بالنسبة لهذا النوع من الكتب.
4: أنا اطلعت على كثير من الكتب تحت نفس العنوان مدخل إلى علم الاجتماع، وفي الشرق هي كثيرة فلسفتها عادي، هي كأنه مانويل، كأنه معناها
3: دليل. أنا راني كتبت هنا دليل
4: كأنه دليل الطالب في علم الاجتماع، مثل ما نجد في المعاهد الثانوية، فيجد مباشرة من هم الأباء المؤسسين، أولا يبدأ ببداية علم الاجتماع كيف نشأت في الفلسفة، ثم نظرية العقل الاجتماعي ثم إسهامات ابن خلدون، ثم يدخل إلى من هم المؤسسين، ثم مثلا يقف عند هذا لأنه لا يصل بالقارئ حتى إلى ما بعد الكلاسيكية كما فعلت أنا، وإلى العلم الاجتماعي المعاصر، وإلى وصلت حتى إلى نظرية ما بعد في الجزء الثاني، إلى نظرية ما بعد الحداثة ونظرية النسوية هذه الحديثة. فأنا التمشي المنهجي كان هو كيف في الجزء الأول والجزء الثاني. في الجزء الأول هي رحلة في التأسيس أكثر منها هي مدخل لعلم الاجتماع، فهي لا تتحدث عن البدايات ولكن تتحدث عن التأسيس. ما هو السياق التاريخي للتأسيس؟ السياق التاريخي هو السجال الذي حصل حول هذا، حول علمية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، خاصة مع تطور العلوم معناها الصحيحة والعلوم البيولوجية وعلوم علم الطبيعة والعلم الفيزياء. وهذا السجال كان بستيمولوجي ومنهجي، يعني هل يمكن أن نطبق نفس الباراديغم في العلوم الصحيحة لدراسة العالم الإنساني؟ هل يمكن إخضاع العالم الإنساني إلى نفس أدوات بناء المعرفة في العلوم الصحيحة؟ هذا السجال خلق تصورين أو تمشيين
3: به.
4: أو الأول اللي هو قادو معناها نعرفه أوغست كونت والفلسفة الوضعية معناها ودوركيم وغير، وهو يمكن معناها وضعنة العلوم الإنسانية، أي إخضاعها إلى إخضاعها إلى أدوات ومناهج العلوم الصحيحة، وبالتالي نتعامل معها كأشياء يمكن قابلة للاختبار وقابلة للاختبار، وبالتالي يمكن أن نصل إلى قوانين التي تتحكم في التاريخ وفي التطور وفي التقدم وفي التغير أو حتى في البناء الاجتماعي وفي التوازن المجتمع، أي يمكن أن نصل إلى قوانين ويمكن أن نصل إلى التنبؤ، وهذا ما هو كما هو موجود في العلوم. دونك هذا السجال حسم فيه دوركهايم الأب المؤسس، والذي اعتبر أن علمية علم الاجتماع تتحقق من خلال قدرته على أن يكون له موضوعه المستقل.
3: والمحور اللي سميته دوركهايم مؤسسا حقيقيا لعلم الاجتماع 1858 1917.
4: فوالا، وانا تعمدت حتى اضع التواريخ لانه هناك خلاف حتى ما بين المختصين وبينك الزملاء في في في التصنيف الزمني لعلماء الاجتماع ما بين ما هو كلاسيك وما هو ما بعد كلاسيكي. فإذن ثم في هذا السياق بينت مثلا إسهام ابن خلدون، أيضا
3: الإسهام الوازن لعلم العمران البشري لأطرح لابن خلدون.
4: وأهم خاصية المرحلة التأسيسية هي أنها سوسيولوجيا ديترمينيست، أنها سوسيولوجيا
3: حتمية
4: أو تحديدية.
3: فحينما
4: ننظر إلى دوركهايم نجد أن العامل المحدد بالنسبة لي هو العامل الاجتماعي الديموغرافي الاجتماعي، الكثافة الديموغرافية وتعطي الكثافة الاجتماعية. بالنسبة إلى ماركس العامل الاقتصادي. بالنسبة إلى فيبر العامل الثقافي. إذن البداية كانت تبحث عن إجابة عن سؤال حول التغير والتقدم، ما هو العامل ليس فقط المفسر بل ما هو العامل المحدد والحاسم في التغير الاجتماعي وفي التقدم. ولذلك نجد أنه أغلب السوسيولوجيا الكلاسيكية هي حاولت أن تبني نظرية في التقدم ونظرية في التطور، رغم أنه كان هاجزها مثل دوركهايم وغيره هو كيف نضمن توازن المجتمع واستمرار انسجام وتوازن المجتمع في ظل هذه التحولات السريعة التي تعرفها أوروبا وأوروبا الغربية بالذات في القرن التاسع عشر، نهاية القرن التاسع عشر. فهذا كان السجال في بعده الابسيمولوجي
3: هذا في المؤسسين
4: صحيح. بعد ذلك لا هذا التمشي الأول حتى أضع القارئ سواء كان طالبا أو مختصا ليفهم المرحلة وليفهم هذه أكبر أهم خاصيات وسمات المرحلة التأسيسية التي أنشأت لنا دوركهايم وأنشأت لنا ماركس. ماركس لم يكن أولا ماركس ليس عالم اجتماع، ماركس جاء من الفلسفة ومن الاقتصاد السياسي، ولكن فيما بعد اكتشفنا بعد يعني عبر إنجلز وعبر قارئ ماركس بعد وفاته أن النظرية المادية التاريخية والمادية الجدلية هي نظرية في علم الاجتماع ونظرية تفسر التغير الاجتماعي.
3: ناخذ فاصل صغير ومن بعد حكيت أنت أيضا على الأمثلة التطبيقية وهذا مهم جدا في مثل هذه الكتب، يعني ما نحكيوش فقط على النظريات على السجال على المفاهيم على النشأة، ولكن في نفس الوقت نعطيه أمثلة تطبيقية. وحكيت أنت على ثورة الفلاحين وكيفاش ماركس يعني اختلف تقريبا على التيار الذي كان سائدا في ألمانيا وفي أوروبا. المحور هذا فاصل صغير ثم نعود.

0: Twinsa. توينسا خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توينسا مع إيهاب الشاوش.
1: مرحبا بكم مجددا، مواصلين معكم في برنامج توينسا، البرنامج الذي يعنى بالعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية. اليوم اخترنا نحتفلوا ونفرحوا ونحتفيوا بإصدار جديد وكتاب علمي مهم لأستاذ علم الاجتماع شهاب اليحيوي، ومدخل إلى علم الاجتماع رحلة في التأسيس والبحث في المفاهيم المركزية. الجزء الأول خصصناه للأباء المؤسسين للسجال اللي حدث واللي صار واللي من خلاله نشأ علم الاجتماع من مختلف المدارس الكلاسيكية. اليوم الآن باش نحكيه قلنا على الأمثلة التطبيقية على الجزء الثاني وعلم الاجتماع الحديث. خلينا نذكروا أهم الأبواب اللي جات في الكتاب هذايا. الباب الأول مقدمات في السوسيولوجيا الكلاسيكية، المرحلة التأسيسية وأهم الآباء المؤسسين. دوركاي مؤسسا حقيقيا لعلم الاجتماع. عندنا أيضا المبحث الثالث سوسيولوجيا الاندماج الاجتماعي، تقسيم العمل وأشكال التضامن الاجتماعي. ظاهرة الانتحار، نظرية الرابط الاجتماعي ومفهوم اللامعيارية اللانومي. نحاول باش ناخذ بعض يعني العناوين الكبرى. كارل ماركس، السوسيولوجيا النقدية وباراديغم الصراع. المادية الجدلية والتفسير المادي الجدلي للتاريخ. المحور الثالث ماكس فيبر 1864-1920، سوسيولوجيا تفهم الفعل الاجتماعي وحدة التحليل. أيضا عندنا الهيمنة ومفاهيم القوة والسلطة التشريعية. نلقاو في هذا الكتاب قراءة في المفاهيم المركزية في علم الاجتماع المفهوم وتعدد المداخل والباراديغمات. نلقاو زاد المدخل النسوي وسوسيولوجيا النوع، النسوية الليبرالية، النسوية الراديكالية، النسوية الاشتراكية، النسوية الثقافية والنسوية البيئية. نلقاو أيضا المفاهيم الكبرى في علم الاجتماع، المجتمع وجود مادي أم بناء ثقافي، الجماعة الاجتماعية مفهومها وخصائصها وأشكالها، ومفهوم البنية الاجتماعية بناء لا بنية. انت قلت بناء لا بنية، ربما بعد فسرنا الفرق بين بناء والبنية. الطبقة الاجتماعية المفهوم وتخالف التعريفات. عديد العناوين ومضمون هذا الكتاب، مضمون مرة أخرى ننصح كل الدارسين الطلبة والباحثين أنهم يطلعوا على الكتاب هذا، لأنه حقيقة ينجم يوفر لك وقت كبير في البحث متاعك. إذن حكينا أيضا حاجة مهمة في هذا الكتاب اللي هو الدراسات التطبيقية، باش ما يكونش نظري فقط.
2: أيوة طبعا، هذا ما أثرت عليه معناها اللجنة العلمية، هو أنه يكون الكتاب مختلف، ومن ضمن عناصر الاختلاف هو أن يتضمن مع نهاية كل تقديم لمؤسس من مؤسسي علم الاجتماع، هذا في القسم الأول من الكتاب، الظاهرة التي عرف بها والتي طبق فيها نظريته. حينما نقول دوركايم، بعد من نقدم نظرية دوركايم وأسس نظريته ومفاهيمه المحورية، فإنه نجم نتحدث عن تقسيم العمل الاجتماعي.

0: السيكولوجية الفردية وما بين التفسيرات الموضوعية السوسيولوجية، ونجح في أن يخرج ظاهرة الانتحار من التفسيرات الإسقاطات العامية ومن الأفكار المسبقة ومن التفسيرات الفردية، لأنه بالنسبة لدوركيم لا توجد ظواهر فردية، إنما ما نسميه بالظواهر الفردية إنما هي تجسدات لهذا الضمير الجمعي وتجسدات للظاهرة الاجتماعية. وبالتالي نجد لذلك خصصنا قسم حول كيف طبق دوركيم قواعد المنهج السوسيولوجي وقواعد دراسة الظاهرة الاجتماعية، الذي هو الموضوع الأساسي لعلم الاجتماع عند دوركيم، هو دراسة الواقع الاجتماعي في السوسيال. كيف فسره في تفسير ظاهرة الانتحار، واعتمد المنهج الكمي أساسا لدراسة الانتحار كشيء، وبالتالي التمييز ما بين لنون سوسيال اي لو سوسيال، وبالتالي حتى هنا أسس التفسير السوسيولوجي، لأنه من ضمن القواعد في التفسير الراوي في كتاب القواعد التفسير السوسيولوجي هو تفسير الاجتماعي بما هو كذلك، تفسير معناها السوسيال بار السوسيال، الاجتماعي بالاجتماعي. وهذا أيضا طبقه في تفسيره للدين وللأشكال الأولية للحياة الدينية في كتاب الأشكال، طبق فيه هذه القواعد على اعتبار أن الدين هو ظاهرة اجتماعية وليس دين معناها سماوي أو مرسل من السماء، وإنما هو مكون من مكونات المجتمع وهويته، ونشأ تاريخيا لكل مجتمع دين، وهو شكل من أشكال نظرية المعرفة، يعني شكل من أشكال المعرفة لتلك الفترة.
1: أيضا حكيت في المبحث الرابع دراسات تطبيقية في التفسير المادي التاريخي للثورات، ثورة الفلاحين حقلا لاختبار التفسير المادي التاريخي للتغير، الحركة المضادة للإكليروس وتظاهرة هايد بارك في ألمانيا.
0: نفس الشيء طبقناه مع ماركس، أخذنا المثالين بقصد، لأنه لا نجد كثيرا في المؤلفات الحديث عن كيف فسر ثورة ماركس الفلاحين في ألمانيا في القرن السادس عشر، وكيف طبق فيها بالتدقيق تفسير المادي التاريخي للتغير.
1: يعني التفسيرات التي
0: التفسيرات المعطاة أنذاك هو أن العامل المفسر لثورة الفلاحين في ألمانيا في القرن السادس عشر هو العامل الديني. لماذا؟ لأن هي تزامنت في تلك الفترة مع الإصلاح الديني لمارتن لوثر، ولذلك التفسيرات السائدة هو أن ثورة الفلاحين إنما هي ثورة لها طابع إيديولوجي وذات أساس ديني في مواجهة الكنيسة، وخاصة معناها الكنيسة الأرثوذكسية، والبحث حول إصلاح، خاصة وأنه لم تكن ثورة الفلاحين بمفردهم، بل نعرف تاريخيا أن الفلاحين من سندهم؟ سندتهم النبلاء الصغار، وسندهم الفرسان، وسندهم البرجوازية. هنا جاء طرح ماركس وإنجلس، يقول لا ننفي أن للفعل الديني دور في ثورة الفلاحين في ألمانيا في القرن السادس عشر، حيث أنه لم يكن العامل المحدد في الثورة، بل كان العامل المساعد في خلق الوحدة في الثورة. هذا التفسير اللي أعطاه ماركس وإنجلس ليخالف التفسير المعطى أنذاك بأن العامل المفسر هو العامل الديني. هو يقول لا، العامل الديني كان عامل مساعد، أي عامل ساعد في خلق نوعا ما من الوحدة. لماذا؟ لأنه الفترة تتسم بكثير من التشتت الجغرافي والتشتت الثقافي والتنوع الثقافي، وهذا كان عامل مضاد للثورة، عامل كابح لنجاح أو معطل لنجاح الثورة. فالفعل الديني، اعتراف ماركس وإنجلس لتأثير ما هو غير مادي، وقف عند هذا. وبالتالي التفسير الذي أعطاه ماركس هو ماذا؟ يقول الذي وحد النبلاء الصغار والفرسان والبرجوازية والفلاحين هي المصالح الاقتصادية والمصالح المادية التي اجتمعت في أن

0: إنها مصالحها في تقويض هيمنة واستبداد النظام الإقطاعي، وفي تلك الفترة الذي عرف بفرض لكثير من الضرائب معناها والاستغلال المفرط للفلاحين، وبالتالي التقت مصلحة الفلاحين حتى مع البرجوازية ومع النوبلوية. وبالتالي هنا يقول العامل المفسر للتاريخ هو العامل المادي، أي العامل الاقتصادي الذي خلق نوع من التكتل الطبقي اللي هو تكتل مصالح مادية. إذن ما هو العامل المفسر في الثورة؟ هو العامل المادي الاقتصادي وليس العامل الديني، وإنما العامل الديني اتخذ كخطاب لتغليف الثورة ولكن ليس هو العامل المفسر. وهذا أيضا ما طبقه ماركس في تفسيره للدين، لأنه نعرف القول الشهيرة لكارل ماركس الدين أفيون الشعوب، وهو لا يفسر بهذه الطريقة. احنا أحيانا نفسره في الدين أفيون الشعوب، أحيانا كما فسره أحيانا بعض الآيات ولا بعض الحديث بطريقة بجهل تام باللغة. فأيضا أخضع تفسيره للدين ليس هو رفض الدين بمنطق أنه هو لا ديني أو هو ملحد أو هو لا يؤمن بالدين، لا، ليس هذا هو التفسير الذي أعطاه، إنما أخضعه لمنطق أو معقولية التفسير المادي التاريخي. الدين هو مكون ثقافي، مكون من مكونات ثقافية المجتمع، وبالتالي ينتمي إلى ما يسميه ماركس بالبناء الفوقي، بالبنية الفوقية مثل الفن والمسرح والثقافة والسينما وغيره، فهو أحد البناء، أحد مكونات البنية الفوقية. وبالتالي أين يجب أن نجد تفسير الدين؟ نجد تفسير الدين في عالم المادي. لماذا؟ لأنه يقول العلاقة الإنسان بعالم هي علاقة يجب أن تكون علاقة مباشرة لا تتوسطها السماء، وإذا تتوسطها الإيديولوجيا فهنا نتحدث عن تزييف الوعي.
1: مهم برشا اللي كنت تقول فيه. احنا باش ناخذ فاصل صغير، فما الباب الثاني وهي قراءات في المفاهيم المركزية في علم الاجتماع، المفهوم وتعدد المداخل والباراديغمات وأهمية المفاهيم في علم الاجتماع، يعني مدخل مهم ومركزي في علم الاجتماع. ثم حاجة مهمة أيضا في هذا الكتاب اللي هو المدخل النسوي وسوسيولوجيا النوع اللي هي دراسات الآن حديثة، ونختموا بالمفاهيم الكبرى في علم الاجتماع. وأيضا ماذا بي في الأخير نجاوب على سؤال فما مشكل وحكينا فيه برشا في هذا البرنامج، أنه هو هذه المفاهيم كلها أليست مسقطة على العالم العربي؟ تطرح هذا الموضوع ويقول لك في نهاية الأمر هذه المفاهيم مستوردة ولم نخلق مفاهيمنا احنا في تونس او في المغرب العربي او في العالم العربي. فاصل صغير ثم نعود.

0: Twinsa. Twinsa. Twinsa. Twinsa. خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توينسا مع إيهاب الشاوش.
1: مواصلين معكم في برنامج توينسا. اليوم نستضيف أستاذ علم الاجتماع شهاب الحياوي باش نحكيه على الأصدار الجديد مدخل إلى علم الاجتماع، رحلة في التأسيس وبحث في المفاهيم المركزية بعد المقدمات في السوسيولوجيا الكلاسيكية والحديث على نشأة التيارات والمقاربات السوسيولوجية والسجال وأيضا النظريات الباب التطبيقي لكل يعني عالم من علماء الاجتماع. الجانب الآخر المهم اللي في العلوم الاجتماعية خاصة والعلوم الإنسانية عامة هي نشأة المفاهيم، يعني ما نجموش نحكيه على علم الاجتماع دون الحديث على باراديغمات أو مفاهيم أو شبكة مفاهيم، قراءات في المفاهيم المركزية في علم الاجتماع المفهوم وتعدد المداخل، تعدد المداخل والباراديغمات.
2: شكرا. إذن هذا القسم الثاني أو الباب الثاني من الكتاب، وهو حاول أن يقدم قراءات. ولماذا استعملنا كلمة قراءات؟ لأنه هذه المفاهيم ليست لها تعريف واحد، بل هناك قراءات لنفس المفهوم. فانطلقنا من المفاهيم، بعض المفاهيم المركزية وهي أربعة تقريبا أو خمسة، هنا هي مثلا المجتمع. لا يوجد أي نظرية في علم الاجتماع لم تعرف المجتمع أو لم تبنى حول تعريفها للمجتمع، لكن تعريف المجتمع أو تعريف مثلا الجماعة أو تعريف البنية أو تعريف الطبقة إنما هو يستجيب لي الأسس التي تكون هذا الباراديغم، مثلا الباراديغم الاندماجي، ليس هو الباراديغم الصراعي، ليس هو الباراديغم معناها الفعل، ليس هو باراديغم التفاعل، وبالتالي لا نجد نفس التعريف لنفس المفهوم الذي يكتب فيه أي عالم اجتماع لا بد أن يستعمل هذه المفاهيم. ولكن حتى لذلك كان القسم الثاني هو قراءة في هذه المفاهيم. أولا بدأ فيه في أهمية المفهوم في علم الاجتماع. علم الاجتماع أو لانجاج دو السوسيولوجي، لغة علم الاجتماع هي لغة مفاهيمية، أي أن الكتابة السوسيولوجية هي كتابة مفاهيمية، نكتب بمصطلحات تتخذ بحمولتها الدلالية المتفقة مع تموقع الابستيمولوجي ومع المنهجي، تعطيني رؤية معينة لهذا المفهوم، مثلا للمجتمع أو للطبقة أو للبنية. مثلا لو كنت أنا غير وظيفي، فبالتالي لن أستعمل كلمة الوظيفة في تأليفي في تفسيري لظاهرتي، لأني أنا مدخلي هو مدخل الفعل. فلذلك ستجد أن مفاهيمي هي الفعل والتفاعل والذات والفاعل إلى غير ذلك. وبالتالي لكل باراديغم له كما قلت أنت مدونته المفاهيمية الخاصة به، وهذا ما أردنا أن نبينه.
1: نأخذ مثال مثلا باش اللي يتبعوا فينا يفهمونا. نظرية الترابط الاجتماعي وسوسيولوجيا تشكلات لنوربرت إلياس مثلا. يعني كيف استعمل هذه المفاهيم في كتابات نوربرت إلياس؟ كيف وظفها
2: نوربرت إلياس ومجتمع الأفراد حيث أنه لا يتبنى نفس مثلا تعريف دوركيم بأن المجتمع هو حقيقة موضوعية تقع خارج الذات وبالتالي هي التي تصنع الفرد وليس الفرد ولا يصنع المجتمع، ولكن نوربرت إلياس يتموقع في باراديغم آخر وهو باراديغم مخالف لهذا، وهو أنه يؤمن بمجتمع الأفراد أي بالفرد، وبالتالي المجتمع هي حقيقة تنطلق من الفرد، ويجب لنفهم المجتمع يجب أن ننطلق من الفرد وليس من المجتمع، وبالتالي هو يتحدث عن مجتمع أفراد
1: ويحكي عن العلاقات الاجتماعية
2: صحيح، والعلاقات الاجتماعية هي التي تصنع ما نسميه في النهاية المجتمع. لنصل نحن مثلا مع آلان توران الذي تبنى كثير من التعريفات ليصل مثلا في النهاية، وهذا ذكرته أنه في آخر كتاباته أنه كتب حول نهاية المجتمع، وموت المجتمع. لم يعد هناك مجتمع اليوم، وإنما هناك مسارات فردية ومسارات ذاتية. أصبحنا نتحدث عن السجين، نتحدث عن الزوايا الاجتماعية وليس عن المجتمع، وبالتالي لا يوجد مجتمع، في حين أنه تحدث سابقا عن المجتمع وتحدث عن الحركة العمالية ثم تخلى عن ذلك إلى مفهوم الحركة الاجتماعية بما فيها الحركة البيئية والحركة النسوية والحركة، وهذا انطلق خاصة بتأثير حركة ماي، حركة الطلبة ماي 68 والتي غيرت كثير من المفاهيم وحتى من المقاربات. فقبل أن نتناول هذه المفاهيم، نحن قسمنا النظريات ما بعد الكلاسيكية والمعاصرة إلى سوسيولوجيات، فقلنا أن النظريات هذه الكثيرة ما بعد الكلاسيكية يمكن أن نصنفها في أصناف، مثلا السوسيولوجيات الحتمية نقع فيها دوركهيم وماركس وفيبر كما قلنا في البداية، لأن هؤلاء يبحثون عن العامل المفسر والمحدد للتغير. ثم مثلا أنه نجد سوسيولوجية الفعل، سوسيولوجية دو لاكسيون، هنا نجد ماكس فيبر، نجد ريمون بودون نظرية الاختيار العقلاني، نجد تحليل استراتيجي لميشيل كروزي، نجد معناها التدخل السوسيولوجي لآلان توران. ثم هناك سوسيولوجية البناء الاجتماعي، وهنا نجد بورديول والبنيوية التكوينية، ونجد نوربرت ألياس، ونجد جيدنز ونظرية التشكل البنائي، أو فمن يقول التشاكل البنائي. ثم السوسيولوجيات التفاعل، وهنا يصنف فيها زيمل لأنه وحدة التحليل عنده ليس الفعل ولكن هو التفاعل، نجد غاري فينكل، نجد ثم إلى أن وصلنا إلى مداخل ما بعد الحديث.
1: مداخل ما بعد الحديث أيضا هذا مهم، لأنه
2: مداخل النسوية طبعا،
1: المدخل النسوي وسوسيولوجيا النوع نقرأه، النسوية الليبرالية، النسوية الراديكالية، النسوية الاشتراكية، النسوية الثقافية والنسوية البيئية.
2: طبعا المدخل النسوي هو مدخل حديث، وهو يندرج أيضا في سوسيولوجيا النوع الاجتماعي، وهو يحمل رؤية ثورية وفيها بعد أيضا نضالي، لأنه هو يحمل مشروع مجتمع قائم على نقد المجتمع القائم، لأن المجتمع القائم هو مجتمع تاريخي ذكوري، المرأة فيه تاريخيا هي في وضعية ثانوية والإقصاء ولا تتمتع بحقوقها، وهناك حتى صور نمطية تشكل عقليات الرجل وتشكل حتى العلاقات الاجتماعية داخل المجتمع، ما يسميهما بالمجتمع الذكوري أو المجتمع التقليدي. ولذلك هذه المداخل ستكون لها تعريفات أخرى ونقد للمفاهيم النمطية والمفاهيم الكلاسيكية للمجتمع وللبنية وللثقافة وللقيم وللمعايير وللعلاقات الاجتماعية، من زاوية أن المجتمع القائم هو مجتمع يجب أن يتغير. لماذا؟ لأنه هو مجتمع يقصي بالثقافة التي تشرع للرجل أن يتصرف بشكل سيطرة أو تشرع وتبرر سيطرة الرجل بجعلها ثقافية طبيعية، في حين أنها هي
1: ثقافية
2: ثقافية. أي ولا
1: هنا نقرأ أن النسوية الاشتراكية، شنو معناها النسوية الاشتراكية؟
2: هنا لا، هذه قناعاتها النظرية، هناك دائما هي نسوية بحيث أنها مبدأها الأساسي هو قلت مراجعة هذه العلاقة الاجتماعية ما بين الرجل والمرأة، ونظرة المجتمع للمرأة التي تتجاوز أولا قلنا معناها ضرب الصور النمطية والصورة التي تضع المرأة في وضعية دونية وغير به، ولكن في لها أيضا قناعات نظرية. هناك من يتبنى الاشتراكية كنظرية اقتصادية أو نظرية سياسية أو نظرية اجتماعية في بناء الدولة، وهناك أيضا من يتبنى النظرية الليبرالية، وهذا نجده في كل التوجهات. فبالتالي هناك المشترك فيها هو البعد النضالي في التغيير العلاقة ما بين الرجال، ولا يوجد رجل ومرأة ولكن بين الرجال والنساء في المجتمع القائم اللي هو مجتمع يجب أن يتغير. واضح. بالنسبة إلى هذه المقاربات
1: في نهاية البرنامج، ما زال دقيقة تقريبا، وهذا الحديث والجدل والجدال والنقاش تطرح برشا مرات في البرنامج هذا اللي هي هذه المفاهيم في نهاية الأمر، المدخل إلى عالم الاجتماع، رحلة في التأسيس والمفاهيم المركزية، ما هي علاقتها بواقعنا المعيش ومكانتها في البحث السوسيولوجي العربي المغاربي التونسي، اللي في نهاية الأمر العديد يقول لك احنا لم نخلق مفاهيمنا كباحثين وكأساتذة في علم الاجتماع والعلوم الإنسانية.
2: هو هناك محاولات
1: مستوردة، هم يصفوها بالمستوردة.
2: طبعا هذا يدخل في ما يسمى اليوم بال التصفية أو الديكولونيالية، أي معناها تصفية الاستعمار المعرفي أو التبعية المعرفية للمستعمر، وبالتالي لن يتحقق ذلك إلا ببناء نظريات مستمدة من الخصوصية الثقافية لمجتمعاتنا كمجتمعات لها تاريخ خصوصي ولها وضعية خصوصية. ولا صحيح أن هذه المفاهيم تحتاج دائما من الباحث هو أن يخضعها إلى اختبار الميدان، ولذلك الميدان هو أو الدراسات الميدانية والبحوث الميدانية هي الكفيلة بإحراج هذه المفاهيم من خلال تبيان إلى أي مدى ممكن أن نثق فيها أو نعتمدها أو نخضعها إلى المراجعة وإلى محاولات بناء مفاهيم جديدة تعبر عن قلت أيضا حتى الليكسيك حتى الخاص بكل مجتمع. أنا حينما نكون مثلا نقول كلمة الوجاه هي قريبة كلمة مثلا قريبة لمجتمع مجتمعنا العربي الإسلامي، منها إلى أو مفهوم الطبقة الاجتماعية عند ماكس فيبر مثلا أقرب لي من مفهوم الطبقة عند ماركس في مجتمعاتنا.
1: واضح. أستاذ علم الاجتماع شهاب اليحيوي، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. نذكروا بالإصدار الجديد كتاب مدخل إلى علم الاجتماع، رحلة في التأسيس وبحث في المفاهيم المركزية، كما اختمنا به البرنامج. نتمنى ونلقاو كتاب في المستقبل حول ربما المؤسسي علم الاجتماع في تونس، إذا كان فما باراديغمات أو مفاهيم وقع بناؤها وإنشاؤها في المدرسة، إذا كان موجودة ولا باش تتأسس مدرسة تونسية في المستقبل. مرة أخرى شكرا جزيلا لك.
3: شكرا.
1: إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج تونس، إلى اللقاء.
0: تونس توينسا، خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توينسا مع إيهاب الشاوش.

المغرب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: Sport Time. Sport Time. Sport Time. مساء الخير، اهلا وسهلا بكم. من 7:03 هذه سبورت تايم لليوم 8 مايو 2026. تحيات توصل لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات اذاعه الكيف. اليوم باش نرجع لتفاصيل الجوله قبل الاخيره من بطوله الرابطه الاولى لكره القدم ومقابلات اليوم اللي تلعبوا في انتظار ديربي العاصمه نهار الاحد. اليوم في سبورت تايم حديثنا على الميداليات، باش نمشيو لجوهانسبورغ واسلام السوسي ابنة الجمعية النسائية بتستور المتوجة بذهبية البطولة الإفريقية لرياضة الجيمباز، تكون حاضرة معانا إن شاء الله مع مدام سهام الزواوي وهي رئيسة الجمعية النسائية بتستور. ضيفنا باش يكون سي مراد الحطابي رئيس رابطة الشمال الغربي بالكيف بعد انتخاب المكتب الجديد، مازالوا في تحذيرات وأمور تنظيمية، يلتحق بنا بعد شوية. من فكرة حشاد إلى حلم الأحفاد، هو إصدار جديد ينضاف لمجموعة الكتب اللي تحدث على الرياضة في تونس، ومن فكرة حشاد إلى حلم الأحفاد هو الكتاب الجديد للإعلامي والصحفي سعلي الخميلي وهو ابن المتلوي، والحديث على فريق نجم المتلوي. هذا الكتاب نجم المتلوي اللي تأسس سنة 1950 واليوم كتاب يحكي على هالفريق اللي موجود في الرابطة الأولى واستطاع أنه يخلي يعني المكانة في الرابطة الأولى منذ سنوات. نجم المتلوي نحكي باسكيت، نادي رياضي الكافي نهائي الأسبوع على فارت، باش نرجعوا له، باش نرجعوا المسيرة نتاع موسم كامل لفريق الأداني، مسيرة طيبة ومقابلة هما كذلك باش تكون غدوة ربع نهائي البطولة، والمنافس هو المستقبل الرياضي بالمرسى، ويحضر معنا الكوتش علي الشريف للحديث عن هالموسم المتميز. سي طاهر ساسي ما ننساش باش يكون حاضر معنا كذلك، وحديثنا على المواضيع تهم الرياضة في تونس وفي اللحظات هذه وفي الأيامات هذه، ونحن على مشارف نهاية موسم رياضي. إن شاء الله إن شاء الله يكمل على خير، وإن شاء الله نشوفوا برشا صور تغيب، وخاصة ما يكتب على صفحات الفيسبوك وغيرها منجم كان يأجج الأوضاع، ونحن اليوم في غنانا على الحكايات هذوما الكل. كما ذكرت هذوما تقريبا ما حاورنا الكل. مقابلات اليوم، انتصار هام لفريق الأولمبي البيجي، الأولمبي البيجي اللي ينتظر الجولة الأخيرة كيف وكيف الشبيبة. صحيح الأولمبي البيجي بفارق نقطة عن الشبيبة القيروانية، 31 نقطة لفريق الأولمبي البيجي و30 نقطة لفريق الشبيبة القيروانية، وجولة أخيرة باش تكون حاسمة من أجل البقاء في الرابطة الأولى لكرة القدم. تو بعد شوي نرجعوا للفرضيات ونرجعوا لقاء اليوم من فريق شبيبة العمران. الأولمبي البيجي كان مطالب بالانتصار، انتصر وانتصر فريق الشبيبة القيروانية كذلك من فريق الاتحاد المنستيري، ويبقى يعني حوار كبير بين زوز فرق حتى الجولة الأخيرة. هجر على الخط الأول، مفروض يكون حاضر معنا سي علي الخميلي وهو يعني في طريقه لمدينة المتلوي، حبيناه يكون حاضر معنا اليوم. واحد من الأقلام اللي نقروا لها، واحد من الأقلام اللي عندها خصوصية، واحد من الأقلام النزيهة وقلة قليلة يعني بقت على يعني توجهها وبقات يعني على خطها تحريري، واسم من الزمن الجميل. سعلي الخميلي، أهل الخميلي، أهلا وسهلا بيك، تحية ليك وتحية لناس المتلوي الكل وناس قفصة. من فكرة حشاد إلى حلم الأحفاد، كتاب يتحدث عن نجم المتلوي. مساء الخير سعلي، أهلا وسهلا بك.
1: تحية إلى كل مستمعي ومستمعات إذاعة الكاف.
0: عايشك سيدي، مرحبا بيك، منورنا سعلي، عايشك. ربي يفضلك.
1: وربي يفضلكم، وهذه أول مصافحة لي في إذاعة الكاف
0: يعيشك يا
1: البرة،
0: سيدي، منورنا،
1: وجميل جدا أن أكون أحد ضيوفها.
0: يعيشك مبجل سي علي، وانت القلم
1: يعيشك.
0: اللي تربينا عليه
1: العفو.
0: ونقروا له
1: العفو.
0: كل يوم ونقروا له
1: العفو.
0: في كل ما
1: العفو.
0: تكتب سي علي الخميلي، الخميلي
1: العفو. العفو.
0: المتلوي، هذا الفريق العريق، فريق المناجم 1950-2026، من فكرة حشاد إلى حلم الأحفاد، وقرر سي علي الخميلي أنه
1: العفو.
0: يكتب كتاب ويؤلف كتاب حول هذا الفريق.
1: وهو كذلك بالنسبة لي أنا، رغم أنني ابتعدت عن الكتابة الرياضية منذ فترة واهتممت
0: أما
1: بالأدب
0: كتاباتك تبقى في
1: والرواية،
0: الأذهان روسي علي.
1: العفو،
0: يعيشك،
1: شكرا،
0: ربي
1: بارك الله
0: يفضلك.
1: فيك. لكن من حين إلى آخر كلما نبشنا في التاريخ إلا وعرفنا أن تونس بها عديد الأندية التي لم تنل حظها بالشكل، سواء كان اجتماعي حتى لا أقول إعلامي، أو بشكل ثقافي عام. وفريق النجم المتلوي الذي ينتمي إلى صفوة النخبة أي الرابطة الأولى المحترفة هو فريق عريق. وبالمناسبة عندما أذكر نجم المتلوي أذكر أيضا فرق الشمال الغربي التي كانت من الأندية الأولى المخرطة في الرابطة التونسية لكرة القدم التابعة للجامعة الفرنسية لكرة القدم. وهذه الرابطة تأسست في 9 أكتوبر 1921، وكانت من ضمن الأندية المنخرطة الأولى وعددها 43. كانت هناك أو كان هناك فريقان، فريق الاتحاد الباشي ونادي مجرد بمجاز الباب. وبعد سنة تأسس أولمبيك الكاف ونفسي دي اللي هي نادي زريسة، وكذلك جندوبة الرياضية، وهو ما يؤكد اللي في عديد الجهات وخاصة الغربية والجهات التي كانت سارية وما زالت وستظل، سواء بطاقاتها الشبابية وبرجالها ونسائها، رجالها أحرار وحرائرها، هذوما كانوا سواء كانت مطمورة تونس على مستوى الشمال والكاف مع أدراك والباجة وجندوبة وسليانة، أو في المناجم حكم الثروة الفوسفاتية. إذن هذوما من الفرق الأولى اللي كانت فيها الثروة وبالتالي كان فيها النشاط الرياضي. هذه الجمعية مثلا في المتلوي، لو نعود للتاريخ، التقاليد بدأت منذ 1907 بفريق مستعمر، وهو فريق المتلوي الرياضي المتأسس سنة 1907، والفريق الثاني بعد راسينج كلوب، نادي الراسينج بتونس العاصمة. وهناك عديد الفرق التي جاءت بعدها، سواء كانت في 1913 أو وصولا إلى 1915 1919 1920. ومن بين فرق المنجمية كانت متلوية الرياضية، وكانت نادي كرة، نادي كرة قدم برديف، كونفوس دو نادي، نادي شيك فوسفات برديف، أي كومباني فوسفات برديف.
0: وين وين ما ثم المناجم، وين ما ثم ثروة، موجودين الفرق الرياضية
1: بالضبط. وكانت هذه كونفوس ولا الخنفوس، كونفوس لأنه هو كومبانية فوسفات دور دياف، وهو تأسس في 1919 وبدأ نشاطه في 1923، وكذلك نادي كرة قدم بالمدينة في 1920، وكذلك غزال المعراج في 1920. أي أن الحوض المنجمي تقاليده في هذا الجانب. وبمرور الزمن هناك أنا فكرة جاءت من الزعيم الوطني النقابي الكبير فرحات حشاد، عندما زار في سنة 47 المتلوي شجع وحث النقابيين والسياسيين على تأسيس جمعية رياضية تقاوم المستعمر، ومنها يتم تحفيزها على الانتصار وعلى تحقيق كل ما من شأنه أن يساهم في الحركة الوطنية والحركة النقابية آنذاك. وبعد ما أسس جمعية اتحاد جبل الجلول، وهذا وجه آخر لا يعرفه كثيرون عن فرحات حشاد، فرحات حشاد أسس اتحاد جبل الجلوب في 47، وحث أبناء المنازم وتحديدا بالمثلوي على بعض جمعية رياضية. وكان كذلك في سنة 48 تحديدا تم التأسيس اسم محاولة مشاركة أحد اللاعبين التونسيين وهو أسمر البشرة ويسمى مبارك رحال ومكنى بحيدة. هذا عندما حاول المشاركة في المستوية الرياضية المستعمرة رفضوه لأنه أسمر البشرة ولأنه وبتحديدا رفضوه ولا ظهور الناجر تونسيا مارسوا التمييز العنصري ضده. فحرك همم الرجال الذين بحث منطحات أسسوا النجم الرياضي بالمتلوي، وكانت مجموعة كبيرة من النقابيين والسياسيين، وكان من بين ضيوفها أحد من أبناء حمام سوسة كان نقابي وسياسي اسمه الصادق قلص، وواحد من الحلفوين اسمه منوبي معاوية. وقت اللي اختلفوا في التسمية على أساس حبوا يسموها الاتحاد وما يحبوا يسموها الأولمبيك وما يحبوا يسموها التحدي، قالوا لا، هو عنا ضيوف وزوز مربين، وكان مربين عنده مقدر بالنسبة لي أنا مازال وسيظل مقدر للمربين، هم تو يختارون الاسم. في صادق جلس بحكم أنه ابن سوسة اقترح النجم باعتبار النجم ساحلي، وفي منوبي معاوية باعتبار الحلفوين ولد بسويقة اقترح الترجي. فتمت القرعة بينهما وجاءت القرعة لصالح صادق جلس. التسمية كانت النجم الرياضي بالمتلوي ولون الزي أحمر وأصفر اللي هو لون الترجي،
0: يعني ما باش ما يغلبوش يعني الأطراف الكل يكونوا راضي
1: بالضبط. والحاضرين الفين كله معناها صفقوا لهذه الحكمة أو هذه الفكرة الحكيمة. وانطلقوا في العمل. تم رفض التأشيرة بشاتوم التأشيرة 10 مرات إلا في المرة الحادية عشر أعطوهم التأشيرة، وكان ذلك سنة 50.
0: في سنة التأسيس الرسمي لنجم المتلوي
1: التأشيرة، أما التأشير تم سنة 48. ومن بعدها حصل منها باش يشاركوا، كان في سنة 52 وكان يوم 6 جان في 1952 شاركوا، وكانت مباراة ضد الفريق المستعمر اللي هو متوي الرياضية، وانتصروا عليها 2-1 ورفع الجمهور اللي هو أصله نقابي سياسي ومتوهج بالحركة الوطنية والنقابية في الحوض المنزلي، كانوا يعيطوا ليتوال ليتوال النجمة والهلال، وهي ترمز للعلم الوطني الراية الوطنية. وثم بعد انتصار ذاك من هناك كانت الانطلاقة الحقيقية للنجم التلوي، لكن لظروف ما وكانت أسباب أخرى يطول صراحة لم تحقق الصعود وتراكمت عليها المظالم إلا سنة 2012-2013 الموسم ذاك، وضمنوا البقاء وإلى يومنا هذا.
0: من وقتها نجم المتلوي في الرابطة الأولى ومن الفرق اليوم اللي عندها تقاليد، نجم المتلوي اليوم يتقرأ له 1000 حساب في الرابطة الأولى.
1: سمحني فاطمة، بالنسبة لي أنا بحكم أني لعبت في نجم المتلوي عندي دين كبير على جمعيتي وعندي دين على جهتي، ومن طوم في نفس الوقت عندي منها عديد الوثائق وعديد المعطيات، على الأقل قلت نسد الدين تجاه موتي تجاه جمعيتي.
0: يعطيك الصحة بالحق، يعني نسخة رائعة جدا. ضمنتها هالمعطيات اللي حكيتها سي علي الكل، وضمنتها صور نادرة ومحطات نجم المتلوي من الرابطات الجهوية إلى الرابطة المحترفة الأولى، بهيئاته اللي تعاقبت باللاعبين
1: ذكرت 600 شخصية تقريبا واعتذرت لمن لم أذكرهم، وجبت صور نادرة اللي هي تقريبا أول مرة تنشر الكتاب، وصرت أسرار وحقائق أخرى اللي أكيد بس يتفاعلوا معها لأن وثيقة تاريخية، ونكون بذلك على الأقل قمت بواجبي وسددت ديني، وإن شاء الله كل واحد عنده معطيات في أي جهة من الجهات، لأنه هالشيء هذا موجود في عديد الدول الأخرى، وإحنا مازلت ما عندناش التقاليد، ما عندناش التقاليد باش نساهموا في توثيق كل ما هو رياضي، لأنه كتشوف في عديد الدول الأخرى كل ما هو رياضي موثق ومكتوب، وحتى في المعارض احنا عملت جولة في معرض الكتاب ولا كتاب واحد رياضي موجود، ولا كتاب رياضي واحد.
0: أي هي للأمانة يعني الخزينة فيها قلة قليلة يعني من العناوين
1: الرياضية. المكتبة الرياضية في تونس للأسف فقيرة، وفقيرة جدا. ومن هذا المنطلق أدعو من موقعي كزميل صحفي للزملاء الصحفيين، لأنه برشا ناس زملاء يتعاملون مع الخبر والحدث بشكل يومي وسريع ومتسارع في ذات الوقت، أنا أدعوهم إلى وقف التأمل، واللي في الكاف يكتب الأولمبيك الكاف، لأنه فريق عريق جدا جدا جدا، وله من الصولات والجولات، وله من الأسماء والشخصيات الرياضية في مختلف المجالات، بما في ذلك اللي وصلت على مستوى وطني ومستوى عالمي، وفما شخصيات لليوم مازالت أسماها ترن في أذان الرياضيين. ما تمشيش هكاكة، وخاصة من أجل الأجيال القادمة، لأنه نحن نكتب أكثر حاجة للأجيال القادمة.
0: صحيح.
1: الأجيال القادمة لازم تعرف التاريخ وتفتخر وترفع رؤوسها، لأن جهاتنا وكل جهاتنا
0: ثرية،
1: ثرية جدا جدا بعديد الأشياء اللي من شأنها باش تساهم في ارتقاء المشهد الرياضي ومن خلاله الشبابي والاجتماعي والوطني بشكل عام، وهذا يتدفق من خلال كتابات وتصورات الزملاء سواء كانوا إعلاميين أو كتاب وغيرهم، لأنه في فترات معينة كانوا يعتقدوا الكتابة في العالم الرياضي شيء من الميوعة، ومرات يجي هما بيدهم اللي يتكلموا هكاكا النهار تجي دربي كما الدربي اللي باش يقع معناها بعد غدوة، يبدو متعصبين هذا لهذه الجمعية والآخر للجمعية الأخرى. يا ولدي ثبت رواحكم، تو انتم الرياضه ميوعه ولا الرياضه هاي ولا الانتماء وتحفيز على الشعور بالانتماء وغيره؟ خلينا احنا كنا توانسه ونحبوا رياضتنا تتطور وترجع على الاقل لسولاتها. وراه عندنا راهي عندنا كاليتي جوار، عندنا كاليتي معناها هذوما المسيرين، عندنا برشا اشياء يزمنا نتعاون.
0: وجيل كذلك صاعد من المدربين بكفاءات عالية جدا سيد علي، أنت تعرفهم.
1: كفاءات فرضت نفسها في أفريقيا وفي العالم العربي، وهناك اللي يدربوا من تونس في أنجلترا وغيرها. راهو عنا تونس راهي ولادة، يلزمنا إحنا معناها نفتخر بشعورنا بانتماء لوطننا، والوطن هو راهو ما ينجمش، أنا مثلا عايش في العاصمة ما نجمش نتخلى على موطني اللي هي المتلوي اللي نعرف كل شيء، وما نجمش نكتب في نفس الوقت على غار ديماو لاني ما نعرفش حقائقها. يزن ولد غار ديماو ينتمي لغار ديماو ويعرف حقيقة غار ديماو، يخدم الموطن ومن خلاله يخدم الوطن، لأن بين الموطن والوطن ميم، وتلك الميم هي ميم المحبة.
0: يعطيك الصحة سي عليزة، كهو الخبرة
1: وربي خليك
0: يعيشك، ربي فضلك، ألف مبروك
1: متجددة
0: يعيشك
1: لكل مستمعات ومستمعي إذاعة الكاف.
0: الكتاب يروج في المتلوي سيد علي ولا اليوم بارك أنت وصلت للمتلوي؟
1: أنا غيرك وصلت، ما فما شكون مكلف بالتوزيع، هو اللي جابه الحمد لله. ثم برشا تفاعلات،
0: نتصور نجم المتلوي بجمهوره وبناسه، ثم طبقة أكيد كبيرة من المثقفين في الجهة هذيك،
1: والله ثم حتى من مرديف ومن مرايس ومن توزر ومن قفصة ومن يحبوا الكتاب. وبالنسبة للصفحة متاعي ثم حتى من تونس ومن بنزرت سواء اللي عاشوا في المنازل ثم بقصين، راي كانت عندنا برشا عائلات
0: من الجهات الكل نعرف
1: من كاف ومن شمال، كيما في فترات معينة كانوا من الجنوب يرحلوا غادي هالطايا للكاف والفريقيا كما كانت تقال، وتونس راهي كلنا عائلة واحدة وكنا أنساب وكلنا أحباب. والله أطمن بي خلينا نحبوا بعضنا الناس كل
0: نعطيك الصحة سيد علي.
1: تونس هي بيتنا، هي دارنا، هي كل شيء نحبوها مهما كانت الظروف. الظروف مهما كانت راهو باش يجي نهار وتشرق الشمس، ستشرق الشمس إن شاء الله
0: وإن
1: شاء الله غدوة خير.
0: إن شاء الله إن شاء الله غدوة خير. شكرا لك الكاتب الصحفي سعلي الخميري وكتاب نجم المتلوي من فكرة حشاد إلى حلم الأحفاد. حبيت تكون معايا اليوم العشية على موجات إذاعة الكيف ونحكي على هالكتاب هذا من تأليفك سعلي الخميري. شكرا لك، تحية لك سعلي، نتقابل إن شاء الله في مواعيد قادمة على موجات إذاعة الكيف. بعد شوية باش نرفعوا لذين ورجعين مع سي مراد الحطابي رئيس عبيد الشمال الغربي بالكيف اللي باش يكون ضيفنا بعد شوية. نحكيه على المكتب الجديد لربط الشمال الغربي بالكيف. نذكركم بالنتائج الخاصة بمقابلات الجولة قبل الأخيرة، مقابلات اللي تلعبوا اليوم. الأولمبي البيجي فاز أمام شبيبة العمران 2-1، شبيبة القيروانية انتصر تمام الاتحاد المنستيري 1-0، تعادل دون أهداف بالملعب التونسي وفريق اتحاد بن قردان، ومستقبل سليمان فاز أمام مستقبل جابس 1-0، لكن تأكد رسميا نزوله اليوم للرابطة الثانية لكرة القدم. نذكر في انتظار مقابلات غدوة نجم الساحلي نادي البنزرتي، ترجي جرجيس نجم المتلوي، مستقبل مرسى نادي رياضي صفاقسي، ودربي العاصمة مش يكون نهار لحد 10 ماي انطلاقا من الأربعة نتاع العشية، ويجمع ترجي بفريق النادي الإفريقي. نذكر الأولمبي البيجي ب 31 نقطة موجود في المركز 13، المركز 14 فيه شبيبة القيروانية ب 30 نقطة، ومستقبل سليمان 27 نقطة، معاه مستقبل جيبس كما ذكرت زوز فرق هذوما رسميا غادروا الرابطة الأولى نحو الرابطة الثانية، ويبقى الحوار بين الأولمبي البيجي والشبيبة القيروانية من أجل بطاقة البقاء وضمان مقعد في الرابطة الأولى لكرة القدم. نرفع الأذان وراجعين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جورها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: حتى الدربي
1: مباراة تقبل الله صلاة الجميع. رجعينا تويس كله يحكوا على الدربي حتى نحن نحكوا على الدربي في الكواليس. مرحبا أهلا وسهلا صوت سي مراد الحطابي رئيس رابطة الشمال الغربي بالكيف اللي رحب به. سي مراد أهلا وسهلا بك. مرحبا شرفتنا اليوم اليوم سي مراد في خطة رئيس لرابطة الشمال الغربي. تحية للناس اللي خدموا على امتداد هالسنوات هذوم الكل، وتحية نفردها سي محمد السوسي على المجهود الكبير اللي عداه في الرابطة والسنوات الكبيرة اللي عداها في الرابطة ودوره وخبرته اللي كانت موجودة واستفدت منها أنت سي مراد ومن معكم في الفريق على طول هالسنوات هذومة. تحية لعم محمد السوسي، إن شاء الله ربي يطول في عمره في الخير ويمتعه بالصحة ونشوفوه إن شاء الله ديما منور وديما رياضي. عم محمد السوسي، جلسة عامة انتخابية سي مراد أفرزت مكتب جديد لرابطة الشمال الغربي بالكيف، رابطة من الرابطات الموجودة التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم. برشا خدمة برشا عمل للنهوض بالرياضة في الجهة. للأسف الشديد يعني الصعوبات المالية تبقى كبير أمام أندية الشمال الغربي، وقت نحكي على التكوين، على نحكي على الشبان، نحكي حتى على فرق الأكابر لليوم ونحن على مشي يعني سيوفي الموسم، ثم صعوبات وثم فرق ما عادش تتحول وثم إشكاليات كبيرة يعاني منها فرق الشمال الغربي.
0: أخت حنان، قبل كل شيء حبيت نشكرك على الاستضافة.
1: مرحبا بك، أهلا وسهلا.
0: أنت حوصلت كل شيء بريسك، تحديات كبيرة تنتظر فينا. حبيت نشكر قبل كل شيء سي محمد السوسي أستاذنا اللي أخذينا وما زلنا نأخذ منه التجربة، وتبارك الله سي محمد مرجع في القانون في التسيير الرياضي، وإن شاء الله نكون في مستوى الثقة اللي توضعت في شخصنا. بالنسبة للجلسة العامة الانتخابية لرابطة الشمال الغربي لكرة القدم بالكيف اللي جرات يوم السبت 2 ماي، هي جلسة تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخابية صلبة الجامعة التونسية لكرة القدم. كانت قائمة وحيدة هي مترشحة، كما كنت تحكي برشا ظروف وعزوف الجمعيات وحتى المسؤولين والمسيرين، ثم عزوف ثاني حتى في تولي المسؤوليات العمل التطوعي، ولا والناس كلها ولا تهرب توام العمل التطوعي. ما نكذبش عليك، حتى في تكوين القائمة لقيت عدة صعوبات، هي المتعارف عليه والقانون الانتخابي للجامعة التونسية لكرة القدم بنظام القائمات. قائمة تتكون من 12 عضو، رئيس و 12 عضو. الحمد لله يا ربي، إن شاء الله نكون وفقنا في اختيار الأفراد والأعضاء اللي معايا، وإن شاء الله نكون في مستوى التحديات اللي كنت تتحدث فيها توا. برشا صعوبات
1: الأعضاء هذوما والمكتب سي مراد الحطابي، وانت رئيس القائمة ورئيس المكتب الجديد، حبيت يكون فيها مزيج مع فرق الجهة الكل من ولايات الشمال الغربي الكل، من يعني المنضوين تحت رابطة الشمال الغربي بالكيف، نستثني منهم فرق ولاية جندوبة مثلا، واليوم نحكي على سليانة، نحكي على الكيف، عديد الفرق عديد الوجوه اللي موجودة اليوم في مكتب الرابطة تمثل الفرق هذوما.
0: والله كما كنت نحكي لك، أنت تحب حاجة والواقع حاجة أخرى. نحن حبينا نشاركوا الجمعيات الكل، لكن للأسف يعني كما كنت نحكي لك ثم عزوف المسيرين، ثم الناس هاربة من تحمل المسؤولية. ما نكذبش عليك، حاولنا الموجودين، حاولنا هو خليط ما بين مسيرين قدامى بين أساتذة تبارك الله خريجين معهد الأعلى للرياضة. حبينا نشوفوا عنا برشا نقائص احنا، خاصة في العمل صلب الرابطة. عنا اللجان، لجنة الشبان اللي نخدموا عليها ان شاء الله بصفة جدية،
1: ويعني مهم جدا وقت نحكي على
0: صحيح
1: أصناف الشبان في الفرق نتاعنا.
0: صحيح، وهذاك علاش كان الاختيار لجنة الشبان، احنا حطينا فيها زوز من أساتذة من خريجي المعهد الأعلى للرياضة والتربية البدنية، وإن شاء الله نكون وفقنا في هذا الاختيار. إلى جانب لجنة الشبان عنا لجنة القوانين، عنا لجنة التأديب والروح الرياضية، عنا لجنة البطولة والكأس، تعيين المقابلين، تعرف إشكالية كبيرة في ظل غياب المنشآت الرياضية. اليوم من هذا كتشوف التعيينات مرة سبت مرة حد مرة تتنحى جملة، لا غالب هذيك الظروف
1: هذاك الواقع
0: الجهة،
1: اليوم
0: هذاك
1: هذاك
0: الواقع الجهة. والدليل أنه عندنا 12 فرق، عندنا جمعية تلعب على الأرضية الصلبة، القلعة الخصبة تلعب على الأرضية الصلبة
1: ونحن في
0: في
1: 2026.
0: 2026.
1: ايه
0: برشا برشا برشا تحديات، وإن شاء الله إن شاء الله.
1: كنت من ضمن تحضيراتكم، تحضيرات المكتب سي مراد، وانتم تحضروا يعني الترشح، كنتوا عارفين الوضعية وكنتوا مدركين، يعني انتم في الأصل يعني مكمش بعاد، يعني سي مراد انت كنت موجود، وبقية الأعضاء اللي مش نسمعوا أساميهم بعد شوية ما همش بعاد على اللجنة، كنتوا عارفين التحديات هذوما وكنتوا تعرفوا الصعوبات. يعني في كل مرة يدخل معايا سي محمد السوسي وإلا يحكي على صعوبات الميادين، صعوبات الشبان اللي مساكن يعني، وفي الـ في الـ في الـ في ربط الشمال الغربي،
0: صحيح
1: شنو
0: صحيح
1: موسم كامل يلعب زوز مقابلات وثلاثة
0: صحيح
1: مقابلات
0: صحيح، هذاك
1: يعني.
0: الواقع
1: ايه
0: للأسف.
1: ايه

0: من حسن الحظ اني كنت معاه في الهيئة التسييرية، واطلعت على الشيء اللي كنت نحكي فيه هذا كله، يعني عندي
1: مش
0: على
1: غريب
0: الفكرة، ما
1: عليك،
0: هوش غريب
1: ما
0: علي،
1: هوش غريب.
0: وشفت برشا برشا حاجات اللي باش واحد يعرف روحه وليش قادم. صحيح الخدمة في هيئة تسييرية خمسة من الناس، مش كيما توا، إن شاء الله العدد 12، إن شاء
1: 12.
0: الله إن شاء الله نكونوا موفقين في العمل نتاعنا، وإن شاء الله نتعاونوا، خاطر هي الرياضة في الجهة راهي ما تقدم كان بتعاون كافة الأطراف، ما ثماش حاجة، ما ثماش عمل فردي. إن شاء الله كل لجنة تخدم في ظل التشاور مع باقي الأعضاء، ونكونوا في مستوى التطلعات، وعمل نعرفوا عمل كبير ينتظر فينا، ما هوش حكاية إرادة فقط، حتى أمور أخرى خارجة حتى عن نطاقنا. تشوف أنت حتى كجهة شمال غربي، ما نكذبش عليك، حتى في أمور التمويل في الملاعب الرياضية يعني ناقصين برشا حوايج، ما ثماش
1: برشا
0: حاجة
1: صعوبات وبرشا
0: لازم تتطور
1: إشكاليات.
0: في غياب الحاجة الأخرى، كلها مربوطة ببعض،
1: صحيح
0: كلها
1: صحيح.
0: مربوطة ببعضها. إن شاء الله نحاول ونحركوا حتى الملف نتاع الملاعب اللي عندنا توا، مثلا ملعب دشرة نبر، الملعب موجود والسور عندهم الشبان فقط، حاولوا
1: تصور
0: استاذ
1: انت
0: نرجعوا
1: يعني
0: الى
1: دولة
0: الاكابر.
1: تخسر فلوس تعمل
0: هذه
1: ملعب
0: المشكلة،
1: معشب وتحجز باش تعمل له سور؟
0: تأجت باش تعمل له سور، هو دشرة نبر
1: بالحق
0: عندها
1: يعني
0: توا تلعب
1: ذوم
0: في طرف
1: اشكاليات، ورم
0: الشبان،
1: توجدوا في ملاعب اخرى. انت
0: موجودين
1: تحط مئات الملايين باش تعشب حتى الصناعية وتعجز على سور
0: على
1: زوز
0: سور،
1: متر
0: على سور
1: يعني؟ ما
0: يحجز.
1: بصراحة يعني
0: صحيح
1: ذوم،
0: صحيح
1: وتحب المنشآت الرياضية يتحافظوا عليهم
0: صحيح لا هو
1: للأسف
0: ما عملت انت السور، كان الملعب
1: كان
0: مشى على
1: الملعب
0: روحه،
1: مشى على
0: مشى على
1: روحه.
0: روحه. صحيح
1: لهنا شكون
0: صحيح
1: اللي برمج، شكون اللي يخطط، شكون اللي
0: هذيك المشكلة اللي
1: ايه؟
0: نعانوا فيها في الشمال الغربي، ولا ما نقولش هي عامة، أما هنا تلاحظها أكثر في شيرتنا احنا، تلاحظها أكثر الحكاية هذه.
1: ايه
0: إن شاء
1: للأسف
0: الله إن شاء الله
1: الشديد.
0: نحاول
1: واليوم باش فرقنا نشوفوهم وقت اللي يصعدوا، نحبوا نشوفوا فرق الشمال الغربي موجودين في الأقسام، يعني القسم الثالث المستوى الثاني، وإلا القسم الثالث المستوى الأول، ولا حتى الرابطة الثانية.
0: أكيد
1: نشوفوا
0: أكيد
1: فرق يكبروا شوية
0: أكيد
1: ونشوفوا النيفو
0: أكيد
1: نتاعهم يتحسن،
0: أكيد
1: وما همش يلعبوا من أجل تفادي النزول
0: أكيد
1: يعني
0: أكيد
1: كما
0: أكيد
1: نشوفوا فيهم في كل مرة. سي
0: صحيح
1: مراد
0: صحيح أنا يعني صحيح الوضعية هذه عارفينها، وإن شاء الله إن شاء الله نحاولوا نحسنوا من الظروف اللي قاعدين نعانوا فيها. إن شاء الله
1: شقربوا للنوادي اليوم، هو باب الرابطة ديما مفتوح، اما نتصور توجه جديد
0: لا
1: بخيارات
0: أنا
1: جديدة.
0: أشوف حنان، إحنا من أول النهار أنا مشيت قابلت الجمعيات، حاجة واحدة نقولها أنا، إيدي ممدودة للناس الكل، باب الرابطة مفتوح للجميع. علاش؟ المقترحات نتاعهم هي
1: باش
0: اللي ناخذوها بعين الاعتبار، ماذا بينا الناس الكل تتعاون، كي تجي حل جماعي خير من اللي يبدأ حاجة مسقط عليك من فوق. نسمعوا الناس الكل، عندك بطولة الشبان، انت وانت حكيت على بطولة الشبان، صحيح اللي تحكي فيه صاير للأسف الشديد صاير، وما يلزموش يصير،
1: ما يلزموش
0: ما
1: يصير.
0: يلزموش
1: إذا
0: يصير.
1: نحكي على المستقبل ما يلزموش
0: احنا
1: يصير
0: توا
1: يعني.
0: في لا إله إلا الله محمد رسول الله في 8 مايو اليوم، باهي وقتاش باش تكمل انت للي، وقتاش باش ترجع للرتور،
1: ايه
0: جايتك امتحانات،
1: امتحانات تبدأ غدوة،
0: جايتك
1: ما عاد
0: قايلة
1: ايه
0: طفل مينيم ولا يكول باش تلعبوا في جوان في
1: ايه
0: جويلة في غرغور القايلة، ما تنجمش
1: ما يجيش هك،
0: تنجمش
1: ما
0: تنجمش
1: يجيش هك. هذاك علاش
0: تنجمش.
1: الموسم القادم يلزموا الاستعداد من تو.
0: لا والله شوف احنا من انا قلت توا مش الموسم القادم،
1: ايه
0: عليه خاطر توا انا كي الموسم مازال ما كملش، يلزمنا ساعة صيغة باش نكملوا به، ما
1: صحيح.
0: تنجمش انا وليدات صغار تجي توا تقول لهم تصبح على خير نحبسوا برا روح
1: ما
0: على روح،
1: يجيش.
0: ما
1: ايه
0: تجيش. شوفوا الصيغة مع الجمعيات، نعملوش دورة، نعملوش كذا، هما الوليدات علاش يلعب على التتويج، تحب ولا ذكر،
1: صحيح صحيح.
0: يلعب باش يلعب اكثر عدد نتاع مقابلات، وباش يلعب باش يتوج. انت كي تجيب له دي ميداي ودي كوب في اخر، حتى كي تبدا دورة
1: محلية
0: صغيرة نتاع عبارة نتاع سوفورم دو كوب، يعني
1: هي
0: اللي
1: هي
0: يخسر
1: هي
0: يخرج، يعني ما عندكش الوقت باش خاطر باش كان باش تستنى لالي وروتور جويليا
1: كهو
0: جويليا، وشوف تكمل شوف لا،
1: وشوف شوف لي
0: وعندك الامتحانات تو ناكد لك انها تو ابارتير من الجمعة هذه، ما
1: كهو
0: باش
1: زي
0: نلعبوا
1: ما
0: لي جون ماناش معينين بعد الجمعة هذه. علاش؟ خاطر حتى كي باش تعمل تعيينات انا كولي ما نبعثش ولدي
1: تم امتحانات
0: يلعب،
1: الأسبوع
0: عنده
1: المغلق، وليدات
0: امتحانات عنده
1: الصغار زاد
0: اسبوع
1: كيف
0: مغلق،
1: كيف في المدارس.
0: ما نبعثش ولدي
1: ايه
0: يلعب في الكوره وهو عنده امتحان.
1: صحيح، معقول برشا. اذا ان شاء الله ما يتعودش المره الجايه.
0: ان شاء الله
1: هاي
0: ان شاء الله في
1: هنشوفوا
0: الدور
1: معانا
0: الجاي.
1: رئيس لجنه القوانين.

0: فادي
1: سي فادي المحواشي، قعفور فادي،
0: جعفور سي فادي.
1: من اللقب عرفت. فادي مسيك بالخير والهنا، اهلا وسهلا بيك.
2: ومرحبا، كيف مستمعي ذاك؟ كيف؟
1: هذا من الوجوه الجديدة سي مراد.
0: لا ولا مسير قديم كتب عام قافور،
1: صحيح، تو ذكرتك
0: كتب
1: فادي،
0: عام
1: تو ذكرتك
2: عام
1: فادي،
2: مات.
1: تو
2: تعديت معي،
1: ذكرتك، تعديت معايا،
2: أهلا فيك.
1: مسك
2: 8
1: بالخير.
2: سنين على تأسيس النجم الرياضي بقافور.
1: بالضبط، تو ذكرتك فادي، أهلا وسهلا بخويا، مرحبا.
2: يا عايش.
1: إن شاء الله المهمة والتكليف هذا تكون في المستوى وتساهم من جهتك في الرابطة وفرق الجهة المنضوين يعني تحت رابطة الشمال الغربي تتحسن الأمور ونشوفوا رابطة وبطولتها، علاش ليه محترمة، نشوفوا شبان يلعبوا مقابلات موسم ويكملوا في قبل الامتحانات
2: إن
1: هم
2: شاء
1: قبل
2: الله
1: نهاية الموسم، برشا خدمة فادي تستنى فيكم.
2: برشا خدمة. ومرة أخرى نجدد تحية كيف مستمعي إذاعة كيف،
1: مرحبا بيك،
2: المدينة العزيزة عليا برشا، لأن
1: يعيشك.
2: المدينة اللي قريت فيها وخدمت فيها معناها وتعلمت فيها. المهمة ماهيش باش تكون سهلة معناها، خاطر قبل كل شيء نوجه التحية لسي محمد السوسي القيدوم،
1: اي
2: في إذا كان أنا اليوم في لجنة القوانين، مع انه فانه اذا كان عندنا قدوه باش ناخذوها اللي هو سي محمد السوسي، معناها القيدوم والمسير الرياضي المعروف في ربوع الشمال الغربي. صحيح المهمه كما تطرق لها الرئيس معناها ماهيش سهله، لانه اليوم احنا امام صعوبات خاصه الماديه مع الجمعيات كما تعرف، خاصه على مستوى التكوين. معناها انت لخصت، كنت نسمع لخصت كل شيء، التكوين خاصه تكوين الشبان، لانه ما تنجمش تصنع مستقبل من غير ما
1: تاع
2: تخدم
1: فرق
2: على
1: من غير
2: تكوين
1: شبان،
2: الشبان.
1: من غير شنو شي
2: فهمت.
1: بيلعب لك زوز مقابلات وكهو في الشتاء ما يلعبش.
2: لذلك نحن اليوم امام معناها مفترق طرق، انك يلزم تلقى الحل فيه، اما نمشوا لتكوين الشبان، لانه تكوين الشبان اللي هو باش يبني المستقبل. لانه اليوم ما تنجمش بالحاله هذه نتاع الشبان الموجوده معناها في الجمعيات المنخرطه في الرابطه، تشوف الوضعيه كيفاش معناها، خاصه على مستوى التكوين، خاصة على مستوى معناها المرافق الموجودة، كما تطرق للرئيس، كما الملعب نبر، وكما شفتوا معناها الحالات الكارثية
1: اسمعني،
2: الموجودة في بعض الملاعب.
1: اسمعني سي ايمن الدشراوي جاوبني في المباشر، قال لي مساء الخير، تم رصد 492 مليون في انتظار طلب العروض فيما يخص ملعب نبر، هاو على خلودكم وعلى
2: إن شاء
1: جايينكم.
2: الله إن شاء الله إن شاء الله
1: تحية سي
2: الجميع
1: ايمن
2: تتعامل، تحية
1: الدشراوي
2: ليه
1: رئيس
2: حبيبي،
1: مصلحة التطوير
2: تحية ليه، وهذوما
1: الرياضة.
2: المسؤولين اللي حسيتنا بهم اللي يتفاعلوا معناها معنا،
1: ايه
2: خاصة كما حكينا مثلا، مش نحكي على ملعب نبر، على ملعب نبر خذيناه كاكزومبل، حتى الملاعب
1: ايه
2: الموجودة اليوم معناها،
1: ملعب
2: حتى
1: القلعة
2: الملاعب
1: الخصبة شنو
2: حد
1: 2026 أرضية ترابية مثلا؟
2: والله حتى الملاعب الموجودة والملاعب اللي احنا معناها حتى عندنا معناها اون بونيتا تفتقر الحاجات، حتى في ابسط الامكانيات في التكوين، ساعات تمشي ما تلقاش المرافق الضرورية باش تعمل مقابلة نتاع الشبان، ساعات المقابلات تبدا في فم التزامات اخرى مع صنف الاكابر في بعض الجمعيات، ساعات مقابلات نتاع الشبان ما تتمش. معناها نحن اليوم من الرابطات القليله اللي عندنا عدد قليل برشا في مقابلات الشبان، عندنا جمعيتنا للاسف في الشمال الغربي تعطي الاولويه للكابر، اللي هي صحيح عندك الحق انت لو تعطي الاولويه للكابر اللي هي الوجهه نتاع البلاد اللي انت فيها، اما زاد الشبان راهم
1: هذوكم
2: الشبان ضروره
1: المستقبل
2: ملحه،
1: هذوك
2: اللي نحن كانت عندنا من احسن مراكز تكوين معناها في الكيف.
1: المفروض
2: من المفروض نحكوا على 2004 و2003،
1: ايه يا
2: عديت
1: حسن
2: بها لاني كنت في صنف الاديان، كنت في صنف الاصغر في صنف الشباب في قعفور، ونعرف مركز تكوين الكيف معناها كنا من احسن المراكز. لهذا نحن باش نسعوا له، حتى مع في اجتماعنا الاولاني مع سي مراد ما فماش نحن وين باش نبقوا نجتمعوا، لا
1: وي.
2: انطلقنا ديريكت، ما فماش نبقى نستنى العام الجاي، يلزمني من سنين. وكما قال معناها الرئيس، الحل اللي لقيناه معناها انه نشوفوا بطوله مصغره ونشوفوا حل جذري، لانه تويكا في شهر جوان ونبدو في اخر شهر ماي، سخانه توصل لقريب 40 في تعرف انت كيف وسلينا،
1: الجمعة الجاية
2: وزاد
1: تبدأ
2: هذا
1: امتحانات.
2: الجمعه الجايه تبدا الامتحانات،
1: ايه
2: لازم تلعب طفل صغير معناها في درجه نتاع سخانه كيف انك، حتى صحيا احنا ذوك وليداتنا قبل كل شيء، وتويكا نحن الجونيور عندنا شكون منهم في الباك بلون تو
1: هذاك
2: حاليا قاعد
1: علاش؟
2: يعدي،
1: هذاك علاش
2: نضل
1: مثلا؟
2: حد نقول له اجا ولا في وسط الباك معناها الرئيسي نقول له اذا
1: وينجم ما
2: معناها،
1: يجيكش راهو عنده الحق.
2: وينجم ما يجيكش عنده
1: ايه
2: الحق،
1: وعنده
2: والولي
1: الحق
2: يكون عنده الحق، لان البريود هذه البريود تاع مراجعه، وان شاء
1: هذاك
2: الله نحن
1: علاش
2: معناها ده. هاي.
1: يعني في المستقبل لازم الحكايات هذوما كلها تقروا لها الف حساب.
2: اذا كان نحبوا ننهضوا بالرياضه في رياضه كره القدم في الشمال الغربي، راهو لازم تعطى الاولويه القصوى من الدوله والرابطه والجامعه، ثلاثة حاجات هذوما لتكوين الشبيان على مستوى جمعيات الشام الغرب. يلزمنا أنا احنا مثلا كرابطة يلزمنا نكونوا ماني حازمين في الشيء هذا. إذا كان تصير غيابات على مستوى الأصناف الشبيان معناها بالنسبة لي الجمعية هذيك فشلت حتى على مستوى التكوين. هذا نحن باش نجتمعوا به مع الجمعيات معناها باش نكونوا اليد في اليد الناس الكل. نحن ما تنجمش الرابطه راهي تنجح وحدها، فماش رابطه نجحت وحدها، الرابطه تنجح بجمعيات وتنجح برؤساء الجمعيات متفاهمين في الشيء هذا. انا غدوه كي يجيني شاب ماهوش مكون كيفاش باش نوصل به للسينيور، وهكرينا نحن تويكا الواقع ونشوفه في الصوره منعكسه من المجتمع على الرياض. اذا كان يكون تكوين صحيح وعلى اسس صحيحه راهو غدوه باش نلقوا مواطن صحيح يخرج المجتمع هذا ونخرج رياضي صحيح. أنا نشوف في دول نحكو لدول، أنا بقيلة نظر لتجربة رواندا، دخلت بحثت شنو خلى رواندا تويك تطور
1: التطور الرهيب. هو مش هو مش رياضة برك، كل شيء كل شيء.
2: خذينا الرياضة جت ناس وعملوا على رواحهم ومشوا في وقت ومعناها واقتنعوا بواقعهم وخدموا على الواقع هذاك وما نظروش القدام. نحن مشكلتنا التويكة في تونس ننظروا القدام لكن الواقع متاعنا ما نيش عايشين.
1: صحيح.
2: أنا تو شاب غدو كيفاش تحب نكونه أنا في ملعب معناها ما يرتقيش كما جبت أنت معناها تشوف الوليدات في القلعة الخاص في 2026 ما زلنا في حالة كارثية. انت ملعب ذاك ما غير صالح ممارسة كرة القدم، لكن هم مساكن زادش نظامهم يزمهم ملعب معناها يحترمهم ويحترم معناها كرة القدم.
1: هذاك علاش الناس الكل راهو يلزمها تحط يدها اليوم،
2: الناس الكل يلزمها تكون تحط يد في اليد. ونحن الرابطة هذه الباهيوين الناس الكل معناها بسي مراد بن ليل الأعضاء الكل احنا الكل تعدينا معناها بكرة القدم
1: بشكل غربي
2: ممارسة وإدارة. واليوم هنا في رابطة
1: يعني نحن كلها
2: كانت لاعبين ولا مشرفين ولا مدربين ولا حكام معناها ومن بعد
1: وليد الجهه وليد الميدان وليد الفرق من الفرق
2: هذوك. انا اليوم كنشوف مثلا في الرابطه ويا الحناش حسين ابو العريس ورافت ونشوف وليداتنا زاد الحكام
1: تفرح برشا يعني تحكيو عليهم الحكام زاده
2: ما شاء الله. شوف هو معناها راهو معناها من بيئه شوف وين وصل معناها يعطيه
1: الصحه.
2: نحن زاد على مستوى الحكام زاد لازمك تساهم انت. مثلا انا ما نشوفها مثلا من قعفور قبل كي نشوف قداش عندنا من حكام تويك ما عندناش حتى حكام، عندنا زوز ولا ثلاث حكام. هذا الجانب الاخر لازم زاد انت تكون طرف في الاشتغال عليه لانه يعني هو نحن معدينا الحكايه هذيك، لكن انت زاد تكون طرف في التكوين تساهم. نشجع ونحكوا مع الجمعيات اجي انت كيما باش تكون شبان عمل لي مثال شي نعملوا جورني نجيبوا فيه دي زاربيتراج صغار خلينا نعلموهم خلينا ندخلوهم في اللعب. اليوم حتى الاربيتر يحل في انا نشوف ساعات مقابلات انت اديني فما ضغط على الحكم ابقى نغزر واش وصلنا للحاله هذه. نورمالمون في مستوى اديني يكون اللعبه جات تكون معناها تفرهيده لك وليديت ما فماش حسابات. اليوم دخلنا في النتائج حتى على مستوى اصناف الشبان
1: هذا هو فيديا يعطيك الصحه.
2: نحن موجودين ك ك ك كأعضاء الكل ما عندناش تفرقة بينات الناس الكل في خدمة الرابطة. بالنسبة لي كلام قوانين الرقم مفتوح للجمعيات الكل للاستشارة على أي فصل من القوانين واستشارة في أي وقت، وإن شاء الله نكونوا حاضرين معاهم وإن شاء الله نزوروا الملاعب الكل وإن شاء الله نشوفوا المقابلات الكل وإن شاء الله موسمنا زاد يوفى في أحسن الظروف خاصة على مستوى الأكابر والفريق اللي باش يصعد نفرحوا له والفريق اللي ما صعدش بيسالش يحاول مرة أخرى. ومرحبا بالفرق اللي بشكون باش تنزل وربي سهل الفرق اللي باش تصعد. وماذا بينا جملة مهمة را قلتها بقيلة بالحق را وأنت كان نعطيك رقم بإيجاز معناها فهمتني. نحن تو على مستوى الرابطة نتاع ربي الهوات مستوى 2 ربي الهوات مستوى 1 في بالك على مستوى الشمال الغربي نقصنا بأربع جمعيات وممكن نطلعوا جمعية معناها تبقى شبيبة بوعراد وممكن نبقوا بجوز جمعيات وفي السي باش نبقوا إذا كان تصعد أولمبيك كيف نبقوا بثلاثة جمعيات
1: صعدت
2: أولمبيك مبروك صعدت أولمبيك كيف هي تبقى بثلاثة جمعيات فهمتني معناها ترى
1: ماذا بينا برشا
2: اليوم ما نبقوش في الأقدام السفلى ماذا بينا نمشوا قدام ونمشوا كذا معناها السنة للأسف معناها نجم قعفور وملعب تبرزقي نزلوا
1: للأسف.
2: ماذا بينا معناها تكون عندنا أكثر جمعيات القدام. نحن كرابطة صحيح مرحبا بكيفة الجمعيات وماذا بينا حتى الجمعيات اللي ماذا بينا نشوفوا غدوة دشرت نبر ترجع معناها لمستويها
1: وبرشا في رقم جمدة يرجعوا
2: في رقم أخرى مجمدة ماذا بينا تكون عندها في فرع أكيبر زادة ماذا بينا تكون عندها فروع شبان وان شاء الله ان شاء الله في معناها في القريب العاجل نتصلوا بالجمعيات الكل ونشوفوا حلول الناس كل مع بعضنا. هذه ربطة الناس الكل مرحبا بالناس الكل، وماذا بينا نخدموا اليد في اليد الناس الكل. اذا كانت تحب الرابطه هذه تنجح راهي باش تنجحنا الجمعيات، اذا كانت تحب الرابطه هذه تفسد راهي باش تفشلها معناها الجمعيات اللي ماشي باش تساعدنا ماشي باش تخلينا نخدموا معناها في الريحي.
1: ان شاء الله ان شاء الله بالهيئات اللي موجوده وين نعرف الاغلبيه نتاعهم، ان شاء الله ان شاء الله الناس الكل يد واحده باش رابطه الشمال الغربي تكون من الرابطات على شلال المتميزه. يعطيك الصحه، شكرا ليك فادي، عايش خويا، ربي يفضلك. نربح شويه وقت ونمشي للتستور مراد هكا ولا ليه؟ نسلم برشا على سي محمد القرويشي. سي محمد اهلا وسهلا بيك، مرحبا.
3: مساء النور اخت حنان،
1: يعيش خويا، مرحبا بيك، اهلا وسهلا.
3: تحياتي والمستمعين ذات الكيف وسي مراد.
1: يعيشك يا سيدي، مرحبا. وانت نائب الرئيس، اكل تواصل كبير، واللي يغيب على الرئيس يحضر اعضائه ويكونوا موجودين بالنصيحه بالافكار، بكل واحد اللي بالافكار اللي عنده، الكل من اجل رابطة الشمال الغربي لكره القدم، ونخدموا على المواضيع اللي كنا نحكيوا فيها من بكري، الحكام والشبان وبرشا حاجات ينتظروا الفريق هذا.
3: اكيد اخت حنان، اول حاجه حاب نستغل الفرصه باش نبارك بنت دستور اول حاجه اسلام السوسي.
1: سلومه باش تكون معايا بعد شويه، لو انت خديت لها من وقتها تو.
3: ايوه
1: ان شاء الله تكون هي ومدام سهام موجودين معانا بعد شوي.
3: يعطيهم الصحه، وان شاء الله ديما منورين تونس ومنورين دستور. بالطبع انا تحملت مسؤوليه في جمعيه البرق الدستوري لمده 5 سنوات. مريت معناها في اداره البرق الدستوري ككاتب عام، كنائب رئيس، ثم مؤخرا كرئيس جمعية لمدة 2 سنين. ثم قدرنا يعني باش نخوضوا التجربة هذه في رابطة الشمال الغربي مع خويا سي مراد وبقية السادة الأعضاء. ونحن معناها الحاجة الباهية اني جروب أوموجي، عندنا برنامج نتاعنا معناها برنامج واضح. بيان سور أول حاجة كما كان يحكي سي مراد من الأهمية القصوى والأولوية القصوى توا أنه تكون نهاية الموسم هذايا، الموسم الرياضي 2025-2026 تكون معناها نهايته طيبة. مش نحسوا سواء كان في الأكاول سواء كان في الشبان. ثم بيان سور عندنا جمعياتنا اللي هما معناها الأساس نتاعنا، اللي هما سواء كان اللي ينشطوا في الأكابر سواء كان مستوى أول مستوى ثاني، اللي عندهم الشبان في رابطة الكاف. هذوما معناها الشركاء نتاعنا الأصليين، معناها اللي مش يكون مش نحطوا معاهم معناها برنامج واضح المعالم، لأنه فما كلمة مهمة برشا أخت حنان قالها سي مراد، اللي هو كي يجيك قرار ولا تجيك فكرة ولا تكون مسقطة، مش هذايا الهدف نتاعنا احنا. احنا نحبوا على قرارات تجيب طريقة تشاركية، الإصلاح يكون بطريقة تشاركية باش جميع الأطراف تتبناه وتكون طرف في الإصلاح هذايا.
1: معقول برشا كلامك،
3: هذا هو. ثم بيان سور نحن نعرفوا اللي عديد الصعوبات كما قلت انت في نقطة ثانية قلت تواجه معناها تواجهنا احنا، واللي هي فيها حاجات خارجة على نطاقنا بيان سور. اهمها معناها حكاية البنية التحتية وحكاية الملاعب نتاعنا، هذه حاجة مهمة برشا.
1: اسمعني سي أيمن يكتب لي مرة أخرى بالنسبة لملعب القلعة الخصبة، ثم بيل دوفر المرة الثانية طلب عروض يعني يهبط وما شارك فيه حد للمره الثانيه.
4: هذيك حكايه اخرى. طلب العروض
1: اللي نعرفوها كلا
3: مالوروزمون. احنا اخت حنان هي ديما نرجعوا نحن في تونس، هي اشكاليه الامور الاداريه والاجراءات الاداريه. وانا كنت مساعد رئيس بلديه في دستور، ومريت بجميع التجارب هذيه معناها فيما يخص ليزابيل دوفر وكذا. نتمنوا انه معناها يتم دولتنا معناها وزاره الشباب والرياضه قائمة بواجبها في عدة معناها بكل صراحة معناها في عدة معناها في أماكن قائمة بواجبها. نتمنى أنه معناها يتم التسريع في الإجراءات هذه، برغم أنه نعرف أنه فما قوانين لازم الالتزام بها وإجراءات لازم الالتزام بها. إن شاء الله نحن نقوله جاي خير للقلعة الخصبة لدرجة نبر جميع السيدي برويس اللي بينتو يحضر التيران تاعها إن شاء الله العام الجاي تلعب في التيران تاعها. هذا هو معناه عندنا احنا دور زاد اساسي ما نحبش نطول برشا، اللي هو نحب ناكد عليه، اللي هو يجي معناها في مهام المكتب الرابطه، اللي هو تكوين واعداد معناها النخبه الجهويه، واللي هذه حاجه مساله يلزمها امكانيات تم بالتنسيق مع المكتب الجامعي ومع الوزاره، وحكايه يلزمها مساله امكانيات كبيره. مساله الحكام مثلا، مساله الحكام راهي مساله مشتركه، لأنه تصير ديما دورات تكوينية للحكام. الفرق كذلك هي عنصر في العملية هذه، من خلال أنها تقدم معناها تقدم حكام للتكوين، ديجا نحن مثلا في تستور ما عندنا حتى معناها حكم تابع رابطة الكاف، في برشا بلايص أخرى ما عندناش حكام.
1: هاي فرصة هذه اليوم باش
3: مثلا يقول لك أنا ما عنديش شكون يظفر لي وما جانيش شكون يظفر لي. لهنا راهي صحيح أنت تحكي على الرابطة، لكن راهي زاد مسؤوليتك أنت في أنك معناها عندي فما صغيرات معناها نحبهم في الميدان هذا.
1: هذا هو مهم جدا.
3: وبيان سور فما جانب آخر اللي هو أنا نشوفه مهم. أنا أشوفه مهم للناس اللي تدخل الجمعيات الرياضية وكذا، وإن شاء الله نحن مش نخدموا عليه، اللي هو تكوين المسؤولين، سواء كان السادة كتاب العامين، سواء كان السادة أمناء المال في الجمعيات. هذا أنا نشوف أنه معناها من مسؤولية الرابطات أنها تقوم معناها أيام تكوينية للناس هذوما في مجالاتهم، سواء كان السادة كتاب العامين أو السادة أمناء المال، باش يقوموا بمهامهم في الجمعيات على أكمل وجه.
1: هذا هو ما نجمش يتحمل مسؤولية بغير ما يشد.
3: هذا هو إن شاء الله نحن نعود جمعيات، لأنه بحول الله الجاي مش يكون خير
1: إن شاء الله. شكرا ليك سي محمد قرويش، يعطيك صحة، نائب رئيس رابطة الشمال الغربي بالكيف، على حضورك معنا، موفقين إن شاء الله. فريق شاب، برشا طموح وبرشا خدمة تستنى فيكم، وكله من أجل هالرابطة ومن فرق الجهة، فرق الشمال الغربي. نرجع لك سي مراد، مازال عندنا شويه وقت، شنو النقاط اللي حبيت تحكي عليهم؟ خليني نسمو الفريق نتاعك الساعه. برشا جمعيات يسمعوا فينا تو، سمعنا فادي، سمعنا محمد، سي مراد انت معانا، شكون بقيت الفريق؟
4: بالنسبه للنائب الرئيس كما كان يحكي معنا سي محمد، هو محمد القرويشي. بالنسبه لامين المال هو السيد ناجي جبالي. امين المال المساعد سمير الطيبي. بالنسبة للجنة القوانين فيها سي فادي المحويشي كان ندخل معنا، وسي ربيع المحمدي، لجنة الشبان أيمن الفرشيشي وياسين العلوي، لجنة القوانين، لجنة البطولة والكأس سي محمد علي التابعي وسي عبد الجليل عوايتي، ولجنة لا إله إلا محمد رسول الله التأديب والروح الرياضية فيها سي عاطف بن حراث وسي ثامر المحمدي.
1: تقريبا كل يعني الأسماء ماهيش غريبة على الرابط،
4: صحيح،
1: وماهيش غريبة على الجمعيات، الناس كلها نعرفوهم، هذو من الكل، من قلعة سنين، نادي كرة القدم بجريسة، سينجي كذلك من الحكام اللي كانوا موجودين، يعني فريق تعرفوا بعضكم،
4: ولاد دومان
1: تكملوا بعضكم شي. المفروض
4: قبل كل شيء ولاد دومان مارسوا عندهم تجربة، يعني نتصور هذه من ممهدات النجاح بقدرة الله.
1: إن شاء الله
4: إن شاء الله، إن شاء الله. احنا نحاولوا من الموقع نتاعنا، نحاولوا كما كنا نحكوا عنا برشا تحديات، نحاولوا نشوفوا نكملوا ساعة الموسم. مش نبدو واضحين،
1: هذه من الأهداف الأولى ومن النقاط اللي لازم تخدموا عليها.
4: ونمارس يلزمنا ساعة تكمل الموسم الرياضي، عندك 5 جولات مازالوا في الأكابر
1: ويكملوا في أحسن الظروف.
4: هذا هو الشيء اللي نخدموا عليه بقدرة الله. بالنسبة للشبان كما قلت لك هذيك حكاية أخرى، يلزمنا نقعدوا مع الجمعيات ونشوفوا حل فيها، وإن شاء الله نوعدك بقدرة الله ونوعد الجمعيات الرياضية أنه العام الجاي يكون برنامج واضح من أول العام، روزنامة واضحة، نحاول أنه كما كنت تحكي أصناف الشبان بأكثر عدد من المقابلات، خاطر من غير معقول لو شرب كما كنت تحكي ثم شكون يلعب لك 3-4 ماتشات
1: وكهو في الموسم
4: ان شاء الله عارفين احنا حجم التحديات، ان شاء الله نحاولوا
1: الحكام كذلك زاد مناسبه باش
4: ذيك كما كنا داولناه قبل، ذاك طم الكبرى يلزمهم لهوه كبيره، نسقوا مع رئيس اللجنه نتاع التحكيم سي جلال بوسته، نوجه له تحيه.
1: تحيه ليه، تحيه كذلك لكل الناس اللي يخدموا في لجنه التحكيم.
4: صحيح.
1: الناس الكل،
4: سي سيف الدين السوسي،
1: سيف بصراحه
4: سي
1: خدمه،
4: سي عبد الرؤوف قبل ما يمشي، سي عبد الرؤوف
1: حمداني زاد كيف الكل الناس الكل. الفرصه مازالت للتدارك ونحسنوا برشا حاجات في الرابطه. يعطيك الصحه سي مراد حطابي رئيس رابطه الشمال الغربي على حضورك معنا.
4: شكرا
1: لك. يعيشك. شكرا لك. لحظات سوليف تقرا الاخبار وراجعين.
4: يعيشك في الامان.
1: شكرا، بارك الله.